0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم يجب أن لا نخشى الفشل في تحقيق الإنجاز العظيم، ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: الرجال لا يحلمون بالعودة أكثر مما يحلمون بالرحيل. ويقول حكيم أيضا: ليس هناك سوى شيء واحد يجعل الحلم مستحيلا، هو الخوف من الفشل. ونختم بهذا القول: الأغنياء لا يبذرون مالهم إطلاقا، وحدهم الفقراء يفعلون ذلك. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيد الشعري، أمام المصدح فيصل القسمي.

أمسك ثوبك مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق. أحبك يا مهجة كالضياء ويا سحر عين تشع البريق.

كانت هذه رائعة النهر خالد، كلمات حسن إسماعيل والحان وغناء موسيقى الجير محمد عبد الوهاب. المشوار متواصل في النهر خالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم جي الشعري فيصل الجسمي، الاختيار الموالي اخترنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ من أغنية كتبتها رشيدة المجري والحان الشيدلي أنور وغناها شحرور الخضراء يوسف التميمي، سافر ما جناش.

كانت هذه رائعة يخيل سالم وهي أغنية إنتاج 1945 لحنها الدكتور صالح المهدي زرياب تونس. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على راديو صفاقس اف ام معكم مجيه الشعري فيصل القاسمي الاختيار الموالي كلمات عبد الوهاب محمد الحان الشيخ سيد مكاوي وهي من أجمل أغاني وردة الجزائرية أوقاتي بتحلو نستمع.

هذه وردة جزائرية وقاتي تحلو إنتاج السبعينات من القرن الماضي. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والأخراج الإذاعي منجية الشهري، أما المصدح فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع رائعة أخرى من رائع الفنان الكبير خالد فريد الأطرش، وهي أغنية من كلمات محمود بيرم التونسي وألحان فريد أول همسة. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. أترككم في أمان مع هذا النغم الخالد لفريد أول همسة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: قل لي كيفاش عندك مدة في قصر محمد بي وانا ما نعرفكش؟
2: انا نعرفك، حضرت لحفلاتك ونحب صوتك، وحتى سي خميس عمل برشا سهرات في القصر، والمالوف التونسي يعجبني.
1: ظهر فيك تحب الفن انت.
2: نحفظ برشا غناي للفناني، اش خير من الطرب.
1: بيه، عندك شي فكرة على الفنانين اللي باش يحضروا معايا؟
2: سي خميس ترنان، فرقة الرشيدية، فرقة سلامية، فرقة فتحية خيري، ونظن حتى علي الرياحي، ومريدخ مع ولده سوسو سلامة.
1: تي هاي تحربت، تي هاو مهرجان هذا، مش حفلة في دار. اش رايك يا خميس؟
3: تعرفش علاش يا بدرين؟ أقمر البية مرت المرحوم الناصر بي، رجعت من باريس كانت تداوي غادي، لكن رجعت محموسة، قالت مسألة عليها حد، وتفكرت أيامها وقت كانت بية في القصر والناس الكل تتقرب له.
1: هذكم ناسنا ديما مع الواقف، اللي يغيب كيف ما يقولوا يغيب سهمه. العباد اليوم اللطف قتلهم الطمع، كان ما راوش في الواحد مصلحة حتى صباح الخير يستخسروها فيه.
3: أعلم ورد الله، الطمع فسد أخلاق الناس الكل، الفرنك ولا معبود.
2: نستأذن، أنستوا ببعضكم.
1: سي خميس اقعد اشرب حاجة. يا بلقاسم.
4: بلقاسم موجود، شبيك لبيك خدامك بين يديك.
1: برهت لنا حاجة نشربوها، انكرموا الضيف.
4: أمالة حتى هي صارية في قصر البي.
1: يا زيت شمت لغبيب توا،
4: قالوها ناس بكري الدنيا مع الواقف.
1: وعليا ملا جوج ما ايش يا حرويق، يا ريت نلقى شكون يعوزك.
4: هذه لا، اش قلتي نجيب؟

0: اسمك سلوحة؟ بهي يا سلوحة، أنا ما عنديش وقت وبالجسم فرفيش من عملش عليه. كنت تعرف أنت بنية مرتوبة كيفك، دلها على داري ولا حتى هيتها معاك، وأنت كثر خيرك وما ننسكش.
1: تحبي على طفلة ست بدرية؟
0: أي ماذا بيا تكون فالحة مصوابة تتلهيلي بالدار والزيوف وتفرح بالفنانين اللي يزوروني. بالطبيعة العيشة ما هيش عيشة البيت.

0: يا ناري عليك يا صلوحة، الناس طالعة الفوق وانت عمال بتولي
1: فالك في راسك.
0: ها مهبولة، تي ناس بكري قالوا الحمام المكسور جناح ما يحط كان على البرج الخالي.
1: هي وانت البرج الخالي يا بالقسم.
0: افهميني يا بنتي، تو انت كنت في قصر البي، واش جابك لهنا؟ ها
1: بالقسم، كل واحد يعرف وش يصلح بيه.
0: ما يطلع كان زهري نايب القاسم صغير وريق وشاه.
1: اسكت يا عتكية، كسرت لها كريمها.
0: لا محسوب انت شيخ بورقعة.
1: هاسمع ماله،

0: الله الله
1: على امي لعيوني ملاه
0: يا يبو خيتي
1: جابت النسمة الكافية
0: والضرب والضرب.

0: هيا لبشارة لبشارة ست بدرية، عندك الزهر والربح، والله هني جبتك فنانة جديدة.
1: اش تحب وانتي صوتك يلعن على اخر الشارع؟ نهج البيشة نهجة كيبر راو.
0: استني الساحة ست بدرية نقول ليك، صليحة ذي عندها صوتي هبل.
2: يسكت يسكت يحتك بقلة
1: يا تفلز، ان كلامك يعيشك.
0: ست بدرية خيلة نشكر فيها كاكة يا بنتي، راني سمعت ويخرج بالعقل.
1: ايش دخل صلوحة في الصوت؟ برش في خدمتك.
0: اسمع اسمع، هاي صليح هاي صليح، غني لها بالصوت. هاي
1: بيه هاي نسمع فيك.
2: ليلة ليلة ست بدري، رو بالقسمي هول بري ارتاحي.
1: دي ما هكا يا بالقسمة، عقل ماكش صغير يعيشك، خلي البنات يخدموا على رواحهم وعجية ضيفة، راسي مكسر وانت زدت عليه.
0: عليش علاش تكذبي فيا صالحة؟ علاش سمعيها صوتك يا بنتي، يكون يعجبها ست بدرية راهي واصلة وعندها معارف، كلميها على الجية.
2: بالقاسم قال الحق، انت ايش خاسرة؟ جربي صوتك باهي، اما الحشمة غلبت.
3: وشي المشكلة اللي عملتوها لي؟

0: يا ست بدرية ست بدرية يا ست بدرية عسلام
1: عسلام
0: حشي بست بدرية
1: مرحبا
0: سمحني انت مش يا ربي وريت وريت انا عندي وصية لست بدرية بربي يقول لها راهو صاحبي باش يجي الخمسة متاع العشية يهز هوية والفرقة متاعها للحفلة وقول لها راهو علي عباس الله غالب عنده سهرية مع سيل هادي الجويني باش نوصله
1: بلاغي يا سي عباس
0: سامحني انت مش اسمك صلوحة
1: صليحة ولا صلوح كيف ما تحب من دشرة نبر
0: انا علي عباس ملكيف
1: وش هي
0: لا لا انا علي عباس اصلي من الحمامات كان سحقيت كرهبتي انا على ذمتك قضيات محواس دوليشة اللي تحب انتي لله حط في بالك اللي علي عباس على ذمتك
1: في الخير ان شاء الله
2: اسمعي صريح وش كان يقول لك هالسيد ردي بالك مصحاب لك راه ما فيهمش ثقة لمن لا
1: هي وانت هو اللي فيك الثقة
2: تيني خايف عليك راه صوتك ذهب واش يظهر صوت للا بدرية قدام صوتك والله زبلة غير صح لها اليهود ردوها فنان

0: ربي يستر. سامي وش مشيبوا فيها الليل؟
1: يا ربي سمعنا علم الخير. استني وخيتي هاني جاي معاك. استني
2: راني قلت له هذا يا ليل خلي غدوة الصباح. قال لي لا حاجتي بهم أكيد. هلا خير لبس لبس صيخت وخطو.

0: هكا بوي وعليه ايش مشيبك في هالليل؟
1: لا لا ما تخافوش، امكم عندها شويه دوخه وتوحشتكم بزاف.
0: اصبر ابي شوي نلم الفليجه وهاني جايه معاك.
1: خارجين في الليل خان شيعكم. لا لا لا لا لا لا اسمع، حبيت نخبركم وكاو الصباح ربح. أصبح على الخير للحلوات التحفونات.
0: برا رقدة بالقاسم ولا فايق ليل ونهار؟
1: ها في الليل صهر عليكم وفي النهار نحب نشوفكم ونصبح عليكم. أسمي وعندي ما نقول ليك رو، هيا سمعيني عداك السويد خلي يطلع النهار مبروك.
0: صبح صباح بالقاسم، ما سمعتش ببي وش قيل؟
1: ببيك تمو البارحة تسلم من عندي 500 فرنك.
0: هو اللي طالبك؟
1: هاي وقال لي خذه من عند البنات.
0: المرة هذه هات ونرجعهم لك، والمرة الجاية ما تعمل حد شيء إلا متشاور.
1: حاضر، وراني خطبت من عند عم إبراهيم.
0: مش عنده ما يتخطب.
1: أنت يا صليحة قلت له راني نموت عليها، قال لي برا مبروكين على بعضكم.
0: مبروكين؟ هيا هيا هي عالجيجت.
2: هاني لميت الفليجات صلوح.
1: هاي تمشوا بسلامة وتجوا بسلامة وسلموني على نسيب إبراهيم.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي.
5: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما أنت

سعد شفيق. تقديم منى محسن.

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى.

محبتي. اليوم قررت أن أعترف إليك. أنا لم ولن أنساك، وسأعود يوما إليك لأكون عندك ولأرى وجهك الذي لطالما رأيته، لك الوجه الضاحك والذي رأيته أكثر من مرة وهو يرى

حبيبتي، كنت أرى وجهك متوهجا وثمة أكثر من مسحة جمال تطفحون.

أن جماله استعاره لحظة غفلة منك كي يبدو أكثر جمال.

بلقائك كي أبدو أكثر جمالا وأشرفا.

مقلتي ستبقيان عند ذاك الشروط، بل وضائعتي، لكنهما ستختزنان قصة حبي. جابها

اتركيني ألوذ بحسرتي وخيبتي.

لأننا سنكون سوية في انتظار. فكلهم ينتظرون قدومك لينهلوا سعادة من سعادتي. فتعال حبيبي، تعال وقل لي.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. فبعد أن وبخ الله تعالى أهل الكتاب على كفرهم وصدهم عن سبيل الله، وأقام الحجج عليهم وأزال شبهاتهم، وحذر المؤمنين من إطاعتهم ومن إغوائهم وإضلالهم، مبينا لهم أن مثل هؤلاء دعاة الفتنة لا ينبغي أن يطاعوا ولا أن يسمع لهم قول، أمرهم بعد ذلك بتقواه والتمسك بحبله المتين، ثم بتذكر نعمته عليهم، وذلك من أجل تماسك المسلمين والحفاظ على تميز الشخصية الإسلامية واستقلالها بعد أن انحرف أهل الكتاب عن صراط الله المستقيم. وتبيان ذلك فيما يلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ عن ابن عباس قال: كانت الأوس والخزرج في الجاهلية بينهم شر، فبينما هم جلوس ذكروا ما بينهم حتى غضبوا، وقام بعضهم إلى بعض بالسلاح فنزلت الآيات. والمعنى: لا ينبغي لمثلكم أن تلتفتوا أيها المؤمنون إلى قول أهل الكتاب، بل الواجب عليكم أن ترجعوا عند كل شبهة تسمعونها من هؤلاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكشف الحق ويزيل ما علق بقلوبكم من شك. فمن غير المنتظر منكم أن تكفروا بالله، وحاشاكم منه. وكيف تكفرون بالله؟ ومن أين يتطرق إليكم الكفر؟ والحال أن فيكم أمرين. الأول: أن آيات الله لا تزال تتنزل عليكم، والوحي لم ينقطع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهركم، وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. قال تعالى في سورة الحديد: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. والثاني: وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيكم، وهو حي بين أظهركم، وقد ظهرت على يديه الخوارق المؤيدة لدعوته، وهو ينبهكم ويعظكم ويبين لكم ما أنزل إليكم، ولكم في سنته خير أسوة تغذي إيمانكم وتنير قلوبكم. لا ينتظر من المؤمنين الكفر مع تلاوتهم آيات القرآن الكريم ووجود الرسول بينهم. قال قتادة: ذكر في الآية أمرين يمنعان من الوقوع في الكفر، أحدهما تلاوة كتاب الله، وثانيهما كون الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. أما الرسول فقد مضى إلى رحمة الله ورضوانه، وأما الكتاب فباق على وجه الدهر، أبقاه الله بين أظهرهم رحمة منه ونعمة، فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. وليس المعنى أنه وقع منهم الكفر فوبخوا على وقوعه لأنهم مؤمنون، ولذلك نودوا بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ومن الآية يفهم ضرورة تحكيم القرآن والسنة فيما قد يقع فيه المسلمون من نزاع أو اختلاف في الرأي. قال تعالى في سورة الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال في سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والخطاب وإن كان خاصا بالصحابة من الأوس والخزرج فهو عام للمسلمين في كل زمان ومكان. فالقرآن محفوظ بحفظ الله تعالى، ولا تزال آياته تتلى على المسلمين، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظت، وهي تقوم مقامه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومن يتمسك بالله وكتابه ورسوله وبدينه ويتوكل عليه. من يتمسك بالإسلام الحق الذي بينه الله بآياته على لسان رسوله فقد اهتدى إلى أقوم طريق، طريق الرشاد والسداد وتحقيق المراد، وسار في الطريق الموصلة إلى رضوان الله وجنات النعيم، أحرز الهداية وابتعد عن الغواية. فالكتاب والسنة هما الحصن الحصين للمسلمين من الضلال والاختلاف، وهما المصدران الأساسيان للإسلام وشريعته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على التمسك بهما، ويغضب إذا رأى أحد الصحابة ينصرف عنهما إلى غيرهما. بعد ذلك أمر الله تعالى المؤمنين بالتزام التقوى حقا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي يجب عليكم تقوى الله كما يحق أن يتقى، بأن تقوموا بالواجبات وتتجنبوا المنهيات، وذلك باجتناب المعاصي كلها واتباع الأوامر قدر المستطاع. وبيان هذه الآية في سورة التغابن، حيث قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال ابن مسعود: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال ابن عباس: هو ألا يعصى طرفة عين. ثم نهاهم الله تعالى بقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي وكونوا على الإسلام واثبتوا عليه حتى ينزل بكم الموت وأنتم على الإسلام، ولا تموتن إلا ونفوسكم مخلصة. حافظوا على أداء الواجبات وترك المنهيات حتى الموت. وهذا حث على المبادرة إلى الإسلام والمحافظة عليه في حال صحتهم وسلامتهم ليموتوا عليه، فلا يدري الإنسان متى يحضره الموت. وليس معناه النهي عن الموت حتى يسلموا، وإنما المطلوب هو التدين بالإسلام والمداومة على التقوى قبل مفاجأة الموت.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كلمة الحبل تدل على وجود الخطر، فمن خشي التردي والسقوط يتمسك بالحبل، وحبل الله هو الإيمان والطاعة والعمل بالقرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حبل الله المتين ونوره المبين، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه ولا يخلق على كثرة الرد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به رشد، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. ومعنى الآية: تمسكوا بدين الله واجتمعوا عليه، ولا تختلفوا في الدين كما اختلف من قبلكم من اليهود والنصارى. تمسكوا بكتاب الله الذي أمركم فيه بالتزام الألفة والاجتماع على طاعة الله ورسوله، ونهى عن التفرق عنه أبدا. وجاء في معنى الآية قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فحبل الله في هذه الآية هو صراطه المستقيم، كما أن أنواع التفرق هي السبل التي نهى عنها. ومن السبل المفرقة العصبية الجنسية، كما بين الأوس والخزرج. وقد روى أبو داود عن ابن جبير: ليس منا من دعا إلى عصبية. وكلمة جميعا تدل على أن التمسك بحبل الله يجب أن يكون عاما شاملا جميع المسلمين، فمسؤولية التمسك بالدين مسؤولية جماعية. ولهذا دعا الله تعالى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي سيأتي في الآية الموالية. وعدم التمسك الجماعي بحبل الله تعالى يؤدي إلى التفرق والاختلاف، وهو ما نهى الله تعالى عنه بقوله: ولا تفرقوا. فالفرقة خذلان وضعف، ولا ترقى الأمم إلا باتحاد أبنائها لإحيائها، بعيدا عن الشحناء والبغضاء بينهم. فالإسلام يأمر بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. وفي الآية تأكيد على أهمية الاعتصام والتمسك بالقرآن وبدين الله تعالى وطاعته، والالتفاف حول أحكام الله حلالها وحرامها، واجتماع المسلمين على وحدة الهدف والغاية من أجل صون الحرمات والبلاد من عدوان المعتدين. فإنه لم يتوافر لأمة مقومات تجمع بين شعوبها وأفرادها مثل ما توافر لأمة الإسلام في زمن التزامها بتوجيهات رب العالمين. وتلك المقومات واضحة في تلاوة آيات القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرهم الله تعالى بالنعمة العظمى

0: على ضعيفكم، فجاء الإسلام فألف بين قلوبكم بالإسلام وجمعكم على الإيمان بعد الكفر والشرك، وجعلكم إخوانا، حتى قاسم الأنصار المهاجرين أموالهم وديارهم، وكان بعضهم يؤثر غيره على نفسه وهو في خصاصة وحاجة إلى ما يتنازل عنه. وأطفأ الإسلام الحروب التي تطاولت بين الأوس والخزرج 120 سنة، وأنقذهم مما هو أدهى وأمر، وهو عذاب الآخرة. وقد كان بين العرب ومنهم الأوس والخزرج حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة وضغائن شديدة طال بسببها اقتتالهم. ومن آيات الله ودلائل قدرته أنه لما جاء تعالى بالإسلام ودخل فيه من دخل، صاروا جماعات متصافية القلوب وإخوانا متحابين متعاونين على البر والتقوى. قال تعالى في سورة الأنفال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ثم يقول تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شبه الله حالهم الذي كانوا عليه في الجاهلية بحال من كان مشرفا على حفرة عميقة وهوة سحيقة، أي وكنتم بوثنيتكم وشرككم بالله كأنكم على طرف حفرة يوشك أن ينهار بكم في النار. كنتم مشرفين على الوقوع في نار جهنم بالموت على الكفر، فأنقذكم الله منها بالإسلام فصرتم سادة البشر. قال تعالى في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مستمعي الكرام، هذه الآيات جمعت المنن التي أنعم بها الله على المؤمنين، فقد أخرجهم بالإسلام من الشرك وألف بين قلوبهم حتى صاروا سادة البشر حين كانوا يعملون بكتابه، وأنقذهم بذلك من النار فسعدوا بالحسنيين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي كما بين لكم ربكم في هذه الآيات ما يضمره اليهود نحوكم وما أمركم به ونهاكم عنه، وبين لكم الحالة التي كنتم عليها في الجاهلية وما صرتم إليه في الإسلام، ليعرفكم في كل ذلك مواقع نعمه. كذلك بين سائر آياته وحججه في تنزيله على لسان رسوله، ليعدكم لتهتدوا هداية دائمة وتزدادوا هداية حتى لا تعودوا إلى أوضاع الجاهلية من التفرق والعدوان والوثنية والشرك والضلال في العقيدة والأخلاق والتعامل. والمسلمون ما داموا محافظين على نصوص دينهم لا يخلون بواحد منها، مع احترامهم لرسولهم المفسر لكتابهم، فإنهم يحافظون على جماعة المسلمين ووحدتها. فإذا تحكم الرأي والهوى ولعن بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا، تفرقوا وتمزقت وحدتهم. ومهما كان الاختلاف لا ينبغي أن يكون مفرقا بين جماعة المؤمنين، بل عليهم أن يرجعوا في النزاع إلى حكم الله وما يقوله أولو العلم منهم، وبذلك نتقي غائلة الخلاف ونكون في وفاق، ونكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تهتدون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: عينك يا إلهي أستقي.
1: الخامسة صباحاً.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أهم يقسمون رحمة ربك؟

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم. اليوم تدشين استوديو البث بإذاعة صفاقس بحلته الجديدة والمجهز بتجهيزات رقمية حديثة صوتا وصورة. في اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، بلدية صفاقس تنظم تظاهرة بيئية كبرى عشية اليوم للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات. وبلدية العين تطلق اليوم مهرجان الكمبوست في دورته الأولى تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء. رئيس الجمهورية يشدد على أن يقوم الصلح الجزائي على إعادة الأموال المنهوبة من الشعب التونسي وأنه لا مجال للمساواة أو التنكيل. في الرياضة اليوم انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. إيران تغلق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن وتتوعد برد ساحق على أي عدوان أمريكي، وترامب يؤكد استمرار التواصل المباشر مع طهران لوقف القصف، وحرس الثورة الإيراني ينفي ذلك. الموعد يتجدد مع الأخبار في تمام 6:30. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة. عشرة ديمة. إذاعة صفاقس
5: على درب التجويد والتجديد الرقمي.
3: 11 جوان 2026.
5: انطلاق البث من استوديو واحد
3: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
5: بالصوت والصورة والنص
3: وعبر مختلف المنصات.
5: العشرة تبقى دائمة مع إذاعتكم
3: إذاعة القرب.

احلى صباح الاحلى ناس. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا اليوم في الصبحيه من 6 نتاع الصباح حتى للتسعة. اكيد هذا هو لقانا اليوم كيف العاده ككل نهار خميس، وان شاء الله بدايه من البرمجه الجديده باش نكون معاكم في احلى صباح اما نهار الجمعه. نزيد ناكد لكم شنو المواعيد الاخرى باش نكون معاكم نهار الاثنين في العشويه وفي نهار الجمعة هكا الاثنين واربعة وجمعة باش نكون معاكم ان شاء الله في برد القايلة بردوا مع بعضنا القيلولة ان شاء الله. تحية كبيرة لكم الناس الكل، ان شاء الله نأنسكم في 29 جوان، يعني في قريب هكا بداية جويلة تكون البرمجة الصيفية. هند الأسود تحييكم، يحييكم لكيف الموجود معي كيف سمح اليوم الصباح سمير تقتق مأنسنا وأمير الجموسي، هذا الثنائي الصباحي في إخراج فني ان شاء الله متميز. نقول لكم أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم زين.

أكيد نحيي كل مستمعينا ومستمعاتنا ونذكركم بتاريخ اليوم اللي هو 11 جوان 2026 الموافق ل 25 ذو الحجة 1447 هجري و13 يوم في فصل الصيف. شروق لهذا اليوم كان على الساعة 5:02 الفجر على الساعة 3:16 أوقات الصلوات الظهر نص نهار 24 دقيقة العصر باش يكون في 4:03 المغرب إن شاء الله في 7:33 والعشاء في 9:17 في الفترة هذه. أكيد الناس الكل تبدأ في برمجة الصيفة هذه وين باش يمشيوا وين باش يعديوا أجواء الصيف. نعرفوا أحنا تفكير العائلة الكل تو منصب على البكالوريا الصيف بديو في التفكير, لكن فما حاجات فيها أولويات. نتائج البكالوريا كيفاش باش تكون في الأيامات القادمة, غسرة البكالوريا وفيت أمس, وأكيد بديت التحضيرات النفسية اللي صغيراتنا إن شاء الله ما تعيشوش ستريس. وأيضا الأولي اللي يسمعوا فيها إذا أم توا قاعدة في الكوجينة, فما أنساء اللي هي تلقاها في الكوجينة اليوم هكا تلقاها على الصبح على بكري, حاولوا ما تنقلوش الستريس متاعكم والضغط متاعكم لأولادكم, لأنه فترة البكالوريا صحيح مرت أما راهو تبعاتها مزيلت إنهم يستنيوا إنه زعمك كيفاش باش يكون النتائج. هذه من أصعب المراحل اللي يبدأ فيها التلميذ متقلق. صحيح هي خلينا نقول ساعة وسنة مفصل بالنسبة لكل صغيراتنا وزعمة كيفاش باش يكون المستقبل, حاجة صعبة برشا, أما احنا باش نعاونوهم بالراحة النفسية نرتاحوا توا. أكيد كل تلميذ عمل مجهود إن شاء الله يا ربي يلقاو نتائج متميزة وإن شاء الله يا ربي بالنجاح لأولادنا الكل, لكن في نفس الوقت ما نقولوا لهمش الضغط هذية, خليهم مرتاحين في الأخير الريزلتا باش نشوفوها باش نشوفوها والمستقبل إن شاء الله باش يكون أحسن لوليدتنا الكل. وحتى لو كان تعثر صغارنا وتعثر هذية فما يسترجموا بقلة ذكاء بقلة تركيز بقلة انتباه, لا يجم يكون هو ذكاء في مجال آخر معين, يكون في مجال مهني في تكوين مهني في حاجة قريبة من الصنعة أكثر من أنه يمشي لمجال علمي. حكا نجمو نشجعوه وتجم الفاكونس هذه تتحول لفترة استاج وكأنه في لابوراتوار يمشي يتعلم الصنعة اللي تعجبه. راهو ما تشوفوهيش بالعين الصغيرة, تحية كبيرة لكل من يعمل في صنعة, لأنه تعرفوا اللي احنا ما غير بلان بي, ما غير شكون لهي بالضوء, ما غير شكون لهي بالماء, احنا ما نجمو نعملو حتى شيء نجارة وغيره, يعني الكلنا نكملوا بعضنا والكلنا في نفس المرتبة والكلنا في نفس القدر. تحية لكم الناس الكل, نهاركم أحلى الأيام. للناس اللي بديت تفكر توا وقتاش باش تخرج للخدمة, فما ناس راهي تقوم على بكري الساعات هذه الأولى تحتسب ليهم في الشوارع ماشية شدة الكياسات وماشية للمعامل خياطة وغيرها. ربي يحفظكم ربي يشدكم بالصحة, هذوما أولاد بلادنا اللي ديما نقولوا مفخرة لينا لأنهم نستخدم سيكتا, لكن في التالي فما برودكسيون فما إنتاجية اللي تفرحنا وتونس ما تتحرك بكم. أنتم نهاركم أحلى الأيام, نهاركم زينة.

0: صباح
1: احلى صباح الاحلى نيس. فما نظام الايامات هذيا هو لدكتور يسمى العوضي الله يرحمه، هو نظام الطيبات واللي يولوا الناس الكل معتبرينه تراند والناس الكل ترجع له والناس الكل تقول لك فيه الفوائد. واكيد هنا نحب نقول لكم راهم فما ديباج ما تدخلوهاش ومش لازم انكم تجربوا على رواحكم، لانه دكتور لهذيب اللي هو طبيب القلب يقول اللي صارت حالات كارثيه بالنسبه لصحه برشا ناس اللي استغنيوا مثلا على دواء السكري ولا على دواء القلب واستعملوا كان الرجيم هذيا. الرجيم هذيا اللي فيه حاجات يصدقها العقل وفما حاجات ما يصدقهاش العقل. كيقول لك مثلا تاكل شوكولاته نوع من الشوكولاته، تاكل المعجون بكميه كبيره، تاكل السكر وعادي، وهنا نقولوا مرضى السكري شنو لازم يعملوا. فما حاجات كيقولهم تحسهم اللي هما حتى العقل يجانبوا العقل، وفما حاجات تحسهم عاديين واحنا نعرفوهم انه لازم نعتدلوا في برشا، خاصة في استعمال الفرينة ما استعملوهاش، استعمل حبة القمح الكاملة خاصة بالنسبة للخبز وغيره. ريتو هنا عمر إنسان ما يغامر، هذيك علاش اليوم حبيت الملاحظة هذه عايشكم. فما مواقع موجودة في الفيسبوك كما شرح نظام الطيبات وغيرها، ما تنغمسوش ما تعيشوش الدور، راهو يجم يكون غلط 100%. ديما مكلتكم ما عندكم انتم مرضى السكري ولا غيره، مرضى القلب، الامراض المزمنه، ديما ارجعوا لطبيبكم شنو يقول الدواء، عمركم ما تتخليوا عليه انتم والابحاث شنو اللي صاير فيها، او اخر الابحاث تقول وطبيب خارج من استراليا يقول راهو النظام هذيا في الاصل نظام استرالي لباحث وطبيب استرالي، لكن ما هوش كما هو محرف. انا مش باش ندخل في تفاصيل التفاصيل، باش نقول ديما ما نغامروش برويحنا. مش كل نظام حمية ريجيم يمشي على بدني، اللي يمشي معايا يجمي يمشيش معاك، واللي يمشي معاك ما يمشيش معايا، والعكس بالعكس. معناتها هذه هي الحياة. انت عادة كي تمشي لطبيب قلب يقول لك ما تشرب حتى طابع من الطبيب كان ما ترجع لي انا حتى في حالة زكام، فما بالكم ندخلوا بدننا في منظومة اخرى جديدة هو مش فاهمة. انا نقول ربي يشفي اللي وصلوا لحالات من المرض، واذكرهم كما قلت لكم الدكتور لهذيب وعطاه تنبيه مؤخرا، وفي نفس الوقت حافظوا على ادويتكم قبل كل شيء، اي تعديل في حميتكم في الرجيم الخاص بكم انتم ارجعوا للاطباء. وفما نظام الصيام المتقطع، انا قداش يعجبني النظام هذيك، لانه في الاخير تعرف اللي انت 8 على 16 معناتها 16 ساعه ما تاكلش ولا 12 ساعه ما تاكلش، وبعد باش تاكل في 8 ساعات هذوك تاكل بطريقه منتظمه، راهو حتى بدنك يخف، راهو السيلوليت وهل الشحوم اللي في البدن والكل وغيرها باش تحمي بدنك وفي نفس الوقت باش تحمي عضلاتك. وما تنساوش ديما راهو مش نخسروا الشحوم، رانا يعطينا صحة اذا نقصنا في البوا نتاعنا، لا تجمو تنقصوا معاها عضلات، وهذه الحاجة اللي مش منصوح بها بالكل لانه عضلاتنا هي الكل. وما تنساوش شوية مشي الصباح كيما توا، صحة ليه اللي قادر باش يمشي يعمل هكا مارش الصباح، قديش هكا حاجة تفرهد على القلب، تنحي ستريس، وفي نفس الوقت تخليكم ديما مفرشكين مفرهدين وعضلاتكم لابس. فأقل حاجة أنا ديما نقول لكم أقل أشياء، لا نخسر فلوس ونمشي ولا سال سبور ولا غيره، تو تلقاهم جماعة سال سبور يقولوا لي باش نسكروا في جرتكم انتوما، لا أنا نقول لكم للناس اللي ما تقدرش حاجة، واللي الناس تقدر بتبيع يعيشوا على طريقتهم هما الخاصة، احنا بالقليل نعيشوا شوية مارش ولابس علينا ونأكلوا شوية ميكلة صحية، نبعدوا على كل ما هو دهنيات وعلى كل ما هو سكريات، وإن شاء الله ديما صحتنا لاباس. ديما نصايح صباحية لازم نقفوا عليها، وديما نذكروا رواحنا إنه صحتنا خاصة في بدننا وفي عقليتنا وفي تفكيرنا وفي تجديد طاقتنا وتجديد تطوير رواحنا. تحية لكم الناس الكل، أكيد بعد شوية باش نرجع لكم نكمل معاكم المشوار، بعد شوية باش يكون الموجز وزملائنا في قسم الأخبار. هندا ترجع معاكم حتى لتسعة متاع الصباح، نهاركم زينة.

تسمعوا النقرات الموسيقيه هذه شنو تقولوا في الايقاع هذا؟ تقولوا تبعني نبني الدنيا زينه، هذا لافونغو. خليت لكم هكا نحل لكم الشهيه بعد الموجز ان شاء الله مباشره. تسمعوا الاغنيه كامله ونخليكم تتفرهدوا معنا مع اغانينا التونسيه مع الشرقي والتونسي. يحلوا اللقاء في الصبحيه وتتعدى صبحيه سمحه ان شاء الله ديما بوجودكم الكل.

0: سعد الله صباحكم. يتم اليوم تدشين الإذاعة المرئية لإذاعة صفاقس، ويكون استوديو البث في حلة جديدة بتجهيزات رقمية حديثة. احتفالا باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، تنظم بلدية صفاقس عشية اليوم بفسحة شاطئ الكازينو تظاهرة بيئية كبرى تتضمن ورشات تطبيقية للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات، وحلقات تحسيسية لتبادل الأفكار حول كيفية جعل المدينة أكثر استدامة ونظافة مع مسابقات تفاعلية. بالمناسبة ذاتها تطلق بلدية العين اليوم مهرجان الكمبوست في دورته الأولى تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات لتقديم تجربتها الرائدة في تثمين النفايات العضوية في إطار دعم الاقتصاد الدائري والانتقال البيئي. في صفاقس أيضا ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر بطريق تنيور كيلومتر 14 مجموعة عقاب، كما يسجل اليوم انقطاع في التزود بمياه الشرب بداية من 9 صباحا بحي النور وحي البحري وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4، على أن يعود التزود بالماء تدريجيا بداية من منتصف النهار بعد انتهاء الأشغال المبرمجة في إطار مشروع تجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس في لقائه بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن الفرصة متاحة اليوم من جديد لمن تورطوا داخل تونس وخارجها لإبرام صلح معهم، على أن يعرض ذلك على مجلس الأمن القومي، وشدد على أن يقوم الصلح الجزائي على إعادة الأموال المنهوبة من الشعب التونسي وأنه لا مجال للمساواة أو التنكيل. في الرياضة، تنطلق اليوم في المكسيك منافسات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها أيضا الولايات المتحدة وكندا إلى غاية 19 من جويلية القادم. أعلن الجيش الإيراني اليوم عن تنفيذ هجمات بطائرات دون طيار استهدفت الأسطول الخامسة التابعة للجيش الأمريكي في البحرين ردا على اعتداء الجيش الأمريكي على مناطق في جنوب إيران وما تبعه من انتهاك لوقف إطلاق النار. أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلة النفط والسفن التجارية بسبب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار، كما أكد الحرس الثوري الإيراني إصابة سفينتين حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر المضيق. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين لوقف القصف، وهو ما نفته طهران ووصفت ذلك بالمزعم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديما.

حدث في مثل هذا اليوم. أكيد الركن هذية ديما نقول لكم قديش الركن هذية قد ما يقولوا عليه الناس كلاسيكي، قد ما نقول إن الركن هذية عمره طويل برشا، لأنه يذكرنا ببرشا محطات في الحياة متاعنا أحنا وفي حياة علماء اللي هما فيدونا برشا. لكن خلينا نقول حدث في مثل هذا اليوم يجم يكون زادة إنه في حياتنا أحنا شنو اللي حدث تغيير. برشا ناس تقول لك في مثل هذا اليوم أنا قررت أن نغير من ذاتي، فما برشا ناس تقول لك أنا في مثل هذا اليوم قررت أنه نبدأ بصفحة جديدة خاصة في علاقاتي الإنسانية نحو الأحسن. لكن الأقوى حدث في مثل هذا اليوم أنه قررت نغير من ذاتي، وهذه الحاجات اللي احنا عادة ما نقفوش عليها لأنه ننسيه أنه في ذواتنا عنا العديد من النقائص. لكن في الأخير نقول حتى كي نرجع لحدث في مثل هذا اليوم في حياة الأدباء ولا العلماء، نرجع لمحطات هي فادتنا ونتاجها زاد عرفنا برشا تجارب متاع ناس اللي هما مازلنا نذكرناه لحتى هو. خلينا نرجع بحسب رواية تقليدية سنة 1184 قبل الميلاد. هنا نحكيه على ترويدة اللي ينسب سقوطها بعد حرب ترويدة الشهرية وشهيرة واللي قعدنا نحكيه عليها برشا، وأكيد برشا ناس قعدوا يرجعوا لترويدة وأخبارها. الأخبار هذه اللي وليت في كتب التاريخ، لكن للأسف بعد عرفنا اللي بقى كتب التاريخ هو هو ما تغيرش، والحروب قاعدة تتطور من حرب ترويدة اللي هي حرب أسطورية شهيرة خاصة في تاريخ الإغريقيين، واللي هي يعتقد أنها دارت بين الإغريق وسكان مدينة ترويدة الواقعة في شمال غرب تركيا الحالية. وسبب الحرب زاد حسب الأسطورة أنه أمير ترويدي اختطف جميلة من الجميلات، وفي نفس الوقت هنا جمع العديد من الناس اللي هما حسب الفئات العمرية وحسب زيادة المكانة الأرستقراطية خاصة، وهنا قايد عليها. وهذه من أشهر الأحداث اللي يقولك وقتها فيها حصان ترويدة، وهو الحصان الخشبي الضخم اللي أخفى داخله الإغريق عدد من المحاربين. وفي نفس الوقت أهل ترويدة كان ماشي في بالهم اللي هو هدية، ودخلوا للمدينة وخرج الجنود من الحصان هذية اللي ولا في الأخير زادة موجود حتى في العديد من المسرحيات، يقول لك حصان ترويدة، وفتحوا الأبواب متاع المدينة هذيك وسقطت المدينة بحصان ترويدة. هذا صحيح، لكن الحروب اللي قاعدة تصير توا أقوى من حرب ترويدة بكثير. الضربة الأخيرة البارح من أمريكا على إيران، والوعيد من إيران أنها تعاود ترجع الكرة. الحروب هذه اللي مازالت متواصلة اللي تنزف في عقلية الشعوب العربية كافة، لأنه ديما نعيشوا على أمل إن شاء الله الحال يتغير إلى ما هو أحسن، وبقينا عاقلين ديما في عنق الزجاجة كما نقولوا وقتاش يتبدل الحال إلى ما هو أحسن. وإحنا نشوفوا في أزمة البترول، نشوفوا في انهيار العملة، نشوفوا في تبعات الحروب هذه اللي قاعدة تزيد، في كيفاش الذهب قاعد طالع، في برشا برشا مشاكل اللي هي ما هيش جانبية، هي مشاكل أساسية وعميقة. إن شاء الله القادم يكون خير، وقتاش نوصلوا لحالة السلام، وقتاش نوصلوا للسلام الفعلي مش الورقي واللي يكون حبر على ورق. احنا نقولوا أمنا في الله كبير برشا، توكل يقول لك وفيت حلول السماء والأرض ونبقى إلا لنا الدعاء. احنا لنا الدعاء ورب العالمين ان شاء الله يكون مع كل من هو مظلوم والشعوب اللي ظلمت كثيرا كما فلسطين واخيرا خلطت عليها ايران. نقول ان شاء الله في الاخير يكون الحل موجود. 6:44 دقيقه، يوم النصر ان شاء الله ويوم السلام لكل الدول اللي هتعاني في هذه الفتره. نهاركم زيننا.

56 دقيقة. تحية لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا، شل نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا بكم الناس الكل ومرحبا بكم ونورتونا. أكيد لقانا معكم متواصل بعد شوية، باش نمشي والأخبار بعد الميتيو ونشوفوا حالة الطقس اللي هذا اليوم كيفاش باش تكون، لأنه هذا هو السؤال اللي تسأل ديما عند الناس الكل، حالة الطقس لليوم باش يبرمجوا. ديت البرمجة عاد السمحة، خاصة نعرفوا أغلبية اللي يخدموا في الإدارات يبدأوا عاد نهار السبت ما يخدموش، سبت واحد ربحين نهارين ويزيدوا عليهم من نهار الخميس شوية نهار الجمعة، وهكا يربحوا أيامات تكون ياسر ياسر مزيانة، خاصة في الصيفة هذه.

مهمه جدا. شو ما يقول المندوب السياحه في صفاقس؟ يقول الحمد لله صفاقس هي وليت مطلوبه، مش مطلوبه يعني كمنطقه سياحيه. انا عاده نعرف اللي هي نقطه عبور يمر حوالينا وبيننا ويتعديوا، خاصه نشوفوا برشا اللي جابوني مثلا يتعديوا باش يمشيو في سياحه ثقافيه، يمكن يعملوا طله شويه على البلاد العربي. كيفاش احنا باش نوليو مطلوبين برشا؟ هذه تفرح، لكن اكيد فما استراتيجيه لازم أنها تتحضر. انا تقول لكم في الايام القادمه كي ناخذ معنا مندوب السياحه نرى شنو اتغير في صفاقس في هذه الاشهر الاخيره. اما بالنسبه لحاله الطقس لهذا اليوم، سمي قليله السحب مغيمه جزئيه، الحراره القصوى حسب راهو صفحه المعهد الوطني للرصد الجوي حوالي 29 درجه مئويه، والحراره في الليل حوالي 21 درجه مئويه، رياح خفيفه معتدله. وهذا ديما اللي احنا نديو لوج عليه، ولا توجد مؤشرات مهمه على امطار اليوم، طقس صيفي ان شاء الله. بعد نشوفوا بالتفاصيل النشره هذه مع السبعة وربع. نهاركم زين، نهاركم احلى ليام ليكم الكل، نهديو لكم احلى اغانينا ومن اجمل الاغاني للطفي بوشنيق، غنيه قديمه قديمه برشا عاودوا نذكركم بها، العين اللي ما تشوفك شيء.

رضا عرايا وخلى ورقدت في البين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم. اليوم انطلاق الإذاعة المرئية لإذاعة صفاقس. في اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، بلدية صفاقس تنظم عشية اليوم تظاهرة بيئية كبرى للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات. بلدية والعين تطلق اليوم مهرجان الكامبوست في دورته الأولى. رئيس الجمهورية يدعو إلى التسريع بتقديم مشاريع الاتفاقيات المنتظر إبرامها مع المعنيين بالصلح الجزائي. طهران تغلق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، والجيش الإيراني يستهدف بطائرات دون طيار الأسطول الخامس التابع للجيش الأمريكي في البحرين. ومحافظو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمدون قرارا بشأن ملف إيران النووي. وفي الرياضة اليوم انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في المكسيك، والتفاصيل تأتيكم في تمام 7:30 ضمن النشرة بالصباح. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
2: عشرة ديمة.

0: الصباح.
1: احلى صباح الاحلى نيس. وتعرفوا احنا حتى من حكايتنا ومن درتشتنا تمر علينا معلومات نقولوا لازم نقف عليها. توا كنا نحكيوا على عائله جيت من استونيا واكيد العائله هذه جات لصفاقس في زياره وباش تحبوا تعرفوا زيدا الاسم الرسمي لجمهوره استونيا العاصمه نتاعها تالين وفيها مليون و300 نسمه يعني بريس كيما احنا ريتو نفس العدد السكاني كيف كيف. العائله هذه جاوا لصفاقس واكيد عديوا ايامات اللي حبيت نوصله لكم هما كحكيوا عجبتهم صفاقس وفي الانستغرام قدموا بالضبط شنو ولا المواقع اللي مشيو لهم حتى الميكلا شنو حتى لا لا لا سمير راك غلط نحكيش على تونس العاصمة نحكي على صفاقس راهو قديش فيها من نسمة. عدل الموجة عدل الموجة سمير به. بما انه العائلة هذية كي جاوا لصفاقس عجبتهم برشا صفاقس وعجبتهم فيها الواجهة نتاعها نقول فما حاجات سمحة بالحق وتغري البلاد العربي انا نقول عشق البلاد العربي بخلاف البلاد العربي كي تمشي سوق الحوت هيك هي نقول هوية صفاقس تلقاها في سوق الحوت ما فماش هبطة مثلا اني نهبط البلاد العربي ما نعملش الجولة هذيك السمحة المزيانة باش نشري ما نشريش لازم نعملك الجولة هذيك تحسسني دي بالحق انا عايشة في صفاقس. لكن الحاجة اللي عجبتني حتى يهبطولك الليمنيو ويعطيك بالضبط وين خذاك وين كلاك وبقديش زاد السوم يسهل لك في حياتك. أما الموجع في الحكاية هذه الكل ماني نقول لكم يلزمنا نقفوا على الموجع باش نصلحوا إذا مسؤول قاعد يسمع فيها فضاء الطفل والعائلة. المرأة سمعت كمرأة عندها زوج صغار سمعت وهي جاية من أستونيا فضاء الطفل والعائلة شو معناتها تعرف فضاء الطفل والعائلة إذا في بلادها هي راهو فضاء يوفر كل ما هو الوزير وتفرهيد وكل الصغيرات وفي نفس الوقت كل ما هو رفاهية للوالدين باش يجمو الأجيال الزوز يتعايشوا في نفس المكان ويترفوا. تلقى روحها في داخلة أول حاجة تشم فيها في الروائح الكريهة نحبش نقول روائح شنية وانتم تعرفوا انتم فهمتوني. إلى جانب هذية شفت المكان اللي هو غير لائق عيشكم ريتوا فضاء الطفل والعائلة في الفترة هذية خلينا بدلوهن مش يكون على الأقل يستقطب العائلات اللي تجيب ولا نحيو الاسم وكهو عليش فضاء الطفل والعائلة خليوا فضاء مفتوح للجميع والسلام عليكم. نمشي للميتيو مع صبحي بن أحمد. مرحبا بيك صبحي نهارك زين.
2: ميتيو
1: احنا ما ندخلكم زملائنا بالدخله الحلوه هذه ميتيو صبحي مرحبا بيك نهارك زين
3: اهلا وسهلا. صباح الخير اختي هند تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات صفاقس
1: يعيشك اهلا وسهلا بيك صبحي نهارك احلى الايام. صبحي طقسنا اليوم كيفاش باش يكون ان شاء الله؟
3: نعم بالنسبة لنبدأ بالظواهر الجوية المسجلة خلال 24 ساعة الفارطة وسجلنا ظهور خلايا رعدية في فترة بعد ظهر اليوم الأمس وخاصة بمناطق الغربية للوسط كنا أسندنا معناتها نشرة متابعة تنص على وصول تقلبات جوية وظهور خلايا رعدية كما كان متوقع معناتها تقريبا شملت في البداية جهة الكسرين وكانت أعلى كمية تقريبا ب 38 مليمتر كذلك سجلنا ظاهرة تساقط البرد بكل من زغوان وحيدرة سجلنا أمطار كذلك بحيدرة 12 مليمتر القصرين مدينة 13 كانت في حدود 3 مليمترات بجلمة من ولاية سيدي بوزيد في مكسر كذلك بولاية سليانة معناتها أعلى كمية كانت تقريبا ما بين 2 و 3 مليمترات القيروان كانت على كمية 15 مليمتر بحفوز 9 بالعلاء و 4 بشبيكة بسوسة بكندار 2 مليمتر كذلك وصلت الخلايا الرعدية في الليل تقريبا في آخر الليل جهة شرقية جهة المهدية جهة كذلك حتى معناتها في مرحلة ثانية شملت الحمامات سجلنا 3 مليمترات كانت أضعف معناتها ضعفت شوية الخلايا الرعدية في الليل وكانت أعلى كمية بزغوان كذلك 8 مليمترات أكيد هذه معناتها الكمية الأولية. إن شاء الله بعد قليل تأتينا القائمة النهائية لكمية الأمطار اللي مسجلة خلال 24 ساعة الفارطة. بالنسبة لليوم اللي بشي يميز أكثر حالة الطقس اليوم هو انخفاض في درجات الحرارة التيارات تقريبا اليوم باش تكون شماليه شماليه شرقيه وبالتالي انخفاض باش يكون واضح خاصه بمناطق الشمال اللي كنا البارح سجلنا تقريبا في مناطق الشمال وصلت حتى 39 و 38 درجه بكل من معناتها تقريبا الزغوان والكيف اليوم تنخفض بالكدا تقريبا بفارق 6-7 درجات. البارح كذلك بجهة صفاقس سجلنا 31 درجة، اليوم تقريبا في حدود 30-29 درجة. وبالنسبة لأقصى الجنوب تبقى مع ظاهرة تشيلي وتصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للرياح اليوم قوية نسبيا، البحر سيكون شديد الاضطراب تقريبا على معظم السواحل وهائج بمناطق الشمال. هناك إمكانية ظهور دوائر رملية محلية بمناطق الجنوب. وبالنسبة ليوم الغد يبقى مع الاستقرار تقريبا في العوامل الجوية، تبقى ديما الخلايا الرعدية واردة خاصة العشية. اليوم معناتها بمناطق الغربية كالعادة كما البارح تقريبا نفس الوضعية الجوية، هو نتيجة ديما الارتفاع في درجات الحرارة تتشكل السحب الركامية هذه ذات الحمل الحراري وتعطينا حتى معناتها السقط البرد كما شفنا اليوم الأمس. ردوا بينا بطبيعة بالنسبة للمناطق الغربية كالعادة، يمكن فما في الأفق معناتها بعد قليل نشرة متابعة، إن معناتها كانت الوضعية تسمح لنشرة متابعة أخرى لهذه المناطق اللي معنية بخلايا رعدية. ما عدا ذلك معناتها طقس استقرار غدوة.
1: أيوة.
3: تنخفض بالكدية درجة الحرارة نحسوها غدوة نفرشك أكثر من
1: أكثر من ليميت ذوما.
3: بالكدية غدوة
1: سخانة ليميت ذوما بالكدية.
3: سخنت بالكدية. طيارات بطبيعة نحكي على طيارات جنوبية صحراوية بطبيعة باش تظهر سخونة. غدوة
1: طقس مفرشك تقول أنت هكا صبحي.
3: لكن ان شاء الله تعود ترجع تسخن شويه تدفى معناتها مش حاجه كبيره برشا النار تلحد. يمكن الاسبوع القادم اكثر حراره، بالتالي معناتها الطيارات باش تكون يوم الاثنين جنوبيه صحراويه ترجع ترتفع شويه درجه الحراره الاسبوع القادم. وان شاء الله ربي يرحمنا في قادم الايام
1: بالمتنفى. يا رب. شكرا لك يا صبحي.
3: شكرا
1: نورتنا برشا صبحي بن احمد. الى اللقاء، نهارك زين. 7:11 دقيقه، تحيه لكم الناس الكل. باش نسمعوا صابر لانه برمجناها من بعد باش نسمعوا ان شاء الله محمد فاضل. تحيه كبيره ليه، هو يسمع فينا توا في ثنيه ومنورنا. ليكم انتم نقول لكم نورتونا فيها صبحيا، نهاركم احلى الايام. اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: صباح.
1: احلى صباح الاحلى ناس. والطقس كيما لاحظتوا الليمات هذوما خاصه غدوه باش يتفرشك، معناتها اجواء باش تخليكم تتفرهدوا خاصه في الويكاند. باش نقول لكم زيد هي اجواء احتفاليه، فما ناس يقول لك نستغل الطقس هذايا باش نحتفل، كيما نجح ابو عزيز مستمعنا الوفي وزوجته ليلى سيلا اللي هما يقولوا لي اليوم احنا وحفيدنا يحيى ومرت ولدهم سلمى القرمازي يحتفلوا بعيد ميلاد ولده نافع، ويقولوا له ان شاء الله طول عمرك وربي يحفظك وان شاء الله يا ربي مزيد من السعاده والهنا. اللي نافع باش نكونوا بطبيعه هنا في الاذاعه نقولوا احنا قد الكلمه ونهديو الأغنية يسر سمحة اللي هي مبروك، واللي هي الأغنية نعتبرها هذيك الأغنية الرسمية لكل الأعياد الميلاد.

0: تصبح.
1: العديد من البودكاست اللي هي تو ولات دارجة في الفترة هذية واللي أنا حبيت اليوم ننصحكم ببودكاست تدخلوا له هو اللي أنس أبو خوش. المنشط هذي هو عصامي كون نفسه في نفس الوقت عنده طريقة بودكاست اللي يسر يريح الضيف بدرجة أنه يتحدث معاه في كل شيء، والأحلى أنه ما يسألوش أسئلة طويلة برشا، يعني يعطيه الكلمة مجرد أنه يقول له كلمة والراجل أو الضيف اللي موجود راجل ولا مرأة أكيد باش يتكلموا في اللي داخلهم الكل بكل أريحية. اليوم أنا وقفت البارح على حوار مع القيصر كما يسمي جمهور وبتبيعها وكذا من الساهر، وسألوا سؤال قال له تحب تكون وحدك، يعني تحب تكون وحيد في الدار وحدك تعيش الوحدة؟ جاوب وقال أنا منحبش روحي. الإجابة هذه كانت غريبة نوعا ما على كاظم الساهر اللي عادة عنده جماهيرية كبيرة برشا، عنده قاعدة جماهيرية عريضة جدا. المنشط بذكاه عاود له سؤال قال له تحب تكون بلمة عائلية أو لا تكون موجود وحدك؟ قال له أنا نحب الوحدة ونحبها بكثرة فوق ما تتخيل. إلي اللي توقفت عند الجملة هذه قلت إذا إنسان عاش في الصخب الكبير هذيك في الحفلات في العدد الكبير من الحفلات، عاش 40 عام محاط بحب الملايين، غنيت معاه أجيال كاملة من الفنانين وسميوها القيصر، وحملت أغاني قصص الحب والحنين والخذلين، زعمة هنا بعد ما دخل لكل بيت عربي حس اللي هو في درجة خذلين كبيرة برشا إنه ما عاشش الروح لفترة معينة، هذك علاش قال أنا توا نحب الوحدة. الإحساس هذي راودني وأنا أقول قديش إحنا صراحة حاسين اللي ديما نسينا رويحنا، والوحدة نشوفوها ديما بالمنظار الخايب، بحاجة الوحدة ساعات مش إنه الواحد يكلمي يرتاح يعيش مع روحه يتأمل ويحس بروحه أكثر، ما هوش منعزل قد ما هو حابب نفسه أكثر وقريب من روحه. هذه أجمل ما شفته في الحوار.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباح الخير، اليوم انطلاق الإذاعة المرئية لإذاعة صفاقس. في اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، بلدية صفاقس تنظم عشية اليوم تظاهرة بيئية للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات. بلدية العين تطلق اليوم مهرجان الكومبوست في دورته الأولى. في العالم، طهران تغلق مضيق هرمز أمام جميع أنواعها على السفن، والجيش الإيراني يستهدف بطائرات دون طيار الأسطول الخامس التابع للجيش الأمريكي في البحرين. محافظو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمدون قرارا بشأن ملف إيران النووي. وفي الرياضة، اليوم انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في المكسيك. وفي تفصيل هذه العناوين هذا صباح، سونيا بن عمار
2: صباح الخير
1: ونزلوتي. مواكبة للتحولات الرقمية المتسارعة في قطاع الأعلام، يتم صباح اليوم تدشين 7 استوديوهات مركزية وجهوية بمؤسسة الإذاعة التونسية، مجهزة بأحدث التقنيات الرقمية المعتمدة على تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت AOIP بكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة تونس الدولية وإذاعة صفاقس وإذاعة المنستير وإذاعة الكاف وإذاعة قفصاء.
2: هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية تطوير وسائل الإنتاج والبث الإذاعي من خلال اعتماد استوديوهات صوتية متطورة وواجهات تشغيل حديثة تتيح مرونة أكبر في إدارة المحتوى وتحسين جودة الصوت وضمان استمرارية البث وفق المعايير التقنية العالمية.
1: أطلق الاستوديو المرئي يمثل أيضا نقلة نوعية في مسار تحديث الأعلام العمومية، حيث يجمع بين خصوصية العمل الإذاعي التقليدي وتقنية الصورة الحديثة ضمن ما يعرف بالراديو المرئي. ويتيح هذا النموذج الجديد للمستمعين متابعة البرامج الإذاعية مباشرة بالصوت والصورة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يعزز التفاعل مع المضامين الإعلامية ويوسع دائرة انتشارها.
2: هذه التجهيزات الجديدة تعد مكسبا مهما للإذاعات العمومية ومن إذاعة صفاقس، التي ستتمكن من تطوير إنتاجها البرامجي وتحسين ظروف العمل داخل الاستوديوهات وتقديم محتوى إعلامي أكثر جودة وابتكارا، بما يستجيب لتطلعات الجمهور ويواكب التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال. ويؤكد هذا المشروع التزام مؤسسة الإذاعة التونسية بمواصلة مسار التحديث والرقمنة، وبما يعزز مكانة الإذاعة كوسيلة إعلامية قادرة على التجدد والانفتاح على مختلف المنصات الرقمية، مع المحافظة على رسالتها في خدمة المرفق العمومي.
1: احتفالا باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، تشهد مختلف جهات الجمهورية اليوم حملات ميدانية وتظاهرات تحسيسية. بلدية صفاقس تنظم عشية اليوم بفسحة شاطئ الكازينو تظاهرة بيئية تتضمن ورشات تطبيقية للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات وحلقات تحسيسية لتبادل الأفكار حول كيفية جعل المدينة أكثر استدامة ونظافة ومسابقات تفاعلية.
2: بالمناسبة ذاتها، تطلق بلدية العين اليوم مهرجان السماد العضوي الكومبوست في دورته الأولى، وشعاره حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات.
1: هذا الحدث الأول من نوعه في تونس يهدف إلى تثمين النفايات الخضراء ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري والتعريف بأهمية تحويل الفضلات العضوية إلى مورد طبيعي يساهم في تحسين التربة ودعم الفلاحات المستدامة والمحافظة على البيئة.
2: يتضمن برنامج المهرجان معارض وورشات تنشيطية وندوات علمية ومسابقات توعوية بمشاركة عددا من المؤسسات والشركاء ومكونات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة.
1: وفي شأن النقاب، أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس للأخبار أن التجمع والمسيرة الاحتجاجية للإطارة النقابية للقطاع الخاص المقررة اليوم تأتي دفاعا عن المقدرة الشرائية المنهارة لعمال القطاع الخاص في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار، واحتجاجا على عدم تمتيع القطاع الخاص بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، فضلا عن تعطل جلسات التفاوض.
3: أول حاجة هو الدفاع على تدهور قدرة الشرائية خاصة أمام غلاء الأسعار. اثنين هو المظلمة اللي ظلموا بها عمال القطاع الخاص باعتبار كل عمال في تونس والموظفين والمؤسسات العمومية تمتعوا بزيادة 25 لأن القطاع الخاص حرموا شريحة معدل أجورها ما تتفوتش 700-800 ألف تحرموا من زيادة 25 علاوة أنه 5% الزيادة اللي هبطت بأمر بتاريخ 30 أفريل هي أقل زيادة باعتبار تاريخيا القطاع الخاص يتمتع ديما أحسن من السميك أحسن من أجر الأدنى اللي هو في الأجر الأدنى الصناعي في سنة 25-7.5 وكذلك تاريخيا أي زيادة تمتع بها القطاع الخاص منذ 1990 ديما خير من الزيادة السابقة 6.75%. كذلك النقطة الرئيسية هو إيقاف التفاوض، جلسات على مستوى اتفاقة الشغل واقفة، جلسات على مستوى الولاية واقفة اللي خلى حرمان الخدامة من حقوقهم.
2: في صفاقس أيضا ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق تنيور كيلومتر 14 مجموعة العقاب، كما يسجل اليوم انقطاع في التزود بمياه الشرب بداية من 9 صباحا بحي النور وحي البحر وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4 على أن يعود التزود بالماء تدريجيا بداية من منتصف النهار بعد انتهاء الأشغال المبرمجة في إطار مشروع تجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني.
1: وطنيا، استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس في لقائه بالسيد علي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائية مسار تعثر أعمال اللجنة، ودعا إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائية.
2: رئيس الجمهورية أكد أن الفرصة متاحة اليوم من جديد لمن تورطوا داخل تونس وخارجها لإبرام صلح جزائي معهم، على أن يعرض ذلك إثر ذلك على مجلس الأمن القومي، وشدد على أن يقوم الصلح الجزائي على إعادة الأموال المنهوبة من الشعب التونسي، وقال إنه لا مجال للمساومة أو التنكيل.
4: واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح معهم، يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي. لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي. ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز. ولكن ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد برم الصلح في أقرب الأجال. لا يبتزون ولا يبتزون.
1: من جهة أخرى، انتظم مساء أمس موكب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية لفضيلة القرقوري وإناس زنينة بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي. تنطلق اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز لتتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع.
2: الصالون يهدف إلى خلق ديناميكية على مستوى قطاع العقارات الذي يشهد ركودا نظرا لغلاء الأسعار، ويشارك فيه 50 عارضا من مختلف قطاعات البحث العقاري ومزودي التجهيزات والمؤسسات البنكية بهدف عرض أحدث المشاريع السكنية وتقديم مختلف التسهيلات على مستوى التمويل، وفق تصريح مدير الصالون سامي الشامخ.
5: الهدف من تنظيم الصالون هذايا باش نخلقوا ديناميكيه على مستوى قطاع العقارات اللي هو قاعد يشهد في ركود نظرا لغلاء الاسعار، ويشارك في الدوره هذه قرابه 50 عارض من مختلف ولايات الجمهوريه، متكونين من باعثين العقاريين، من مزودي التجهيزات، من البنوك، اللي باش يعرضوا ان شاء الله احدث المشاريع السكنيه اللي موجوده في مختلف المناطق في تونس. عندنا زاد البنوك اللي باش يعطيونا التسهيلات على مستوى التمويل، وعندنا زاد مزودي التجهيزات كما كاميرات المراقبه، طاقه شمسيه وغيره من التجهيزات.
1: نيابيا تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان اليوم جلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور ممثلين عن جهة المبادرة.
2: وفي إطار الحراك الاحتجاجي، ينفذ عدد من أصحاب الشائدة العليا المعطلين عن العمل اليوم وقفة احتجاجية واعتصاما مفتوحا بساحة القصب بالعاصمة على خلفية ما وصفوه بعدم تفعيل قانون 18 وتأخر إصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الرقمية الخاصة بذلك.
1: الحدث في العالم اليوم رياضي، إذ تنطلق في المكسيك منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها أيضا الولايات المتحدة وكندا إلى غاية 19 من جوليا القادم، لتكون أول كأس عالم تقام في 3 دول وأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا.
2: منتخبنا الوطني يستهل مشاركته في المونديال بمواجهة نظيره السويدي يوم 15 من جوليا الحالي بملعب مونتيري بالمكسيك، قبل التباري في الملعب ذاته يوم 21 جوان مع منتخب اليابان لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة، على أن يلتقي مع منتخب الهولندي يوم 26 جوان بكانساس سيتي في الولايات المتحدة. والتفاصيل أكثر يوفيكم بها بعد قليل فتح الصامت في سبور نيوز، وحظا سعيدا لنصور قرطاج.
1: وفي تطورات الوضع في الشرق الأوسط والخليج، أعلن الجيش الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن حتى إشعار آخر، كما استهدف اليوم الأسطول الخامس للجيش الأمريكي في البحرين في هجمات بطائرات من دون طيار، وذلك ردا على الاعتداءات على مناطق في جنوب إيران، وتوعد برد ساحق على أي عدوان أمريكي جديد.
2: من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية لطبيعتها بعد استقرار الأوضاع أثر سلسلة هجمات إيرانية بصواريخ ومسيرات استهدفت البلاد فجر اليوم.
1: وفيما حمل وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة وأكدوا أنها تهدد أمن المنطقة، اعتمد محافظو الوكالة الذرية قرارا بشأن ملف إيران النووي يدعو إلى السماح للوكالة بإجراء جميع المعاينات اللازمة للتحقق من المواد النووية وتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد والمرافق النووية.
2: طهران أدنت القرار وقالت أنه يفتقر إلى المهنية، متهمة الوكالة بتوظيفها من قبل دعاة الحرب، كما اتهمت واشنطن بالدفع نحو المواجهة مع إيران، وأكدت أن الحل الدبلوماسي يتطلب حدا أدنى من حسن النية.
1: واستمرارا لتصريحاته المتناقضة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواجه ضربة قوية لإيران، لكنه أشار إلى قرب التوصل إلى اتفاق، متهما طهران بالمماطلة.
2: وفي علاقة بمسار المفاوضات، أكدت وسائل إعلام أمريكية أن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم انطلاق الإذاعة المرئية لإذاعة صفاقس. في اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، بلدية صفاقس تنظم عشية اليوم تظاهرة بيئية للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات. بلدية العين تطلق اليوم مهرجان الكومبوست في دورته الأولى. رئيس الجمهورية يدعو إلى التسريع في تقديم مشاريع الاتفاقية المنتظر إبرامها مع المعنيين بالصلح الجزائي. في العالم، طهران تغلق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، والجيش الإيراني يستهدف بطائرات دون طيار الأسطول الخامس التابع للجيش الأمريكي في البحرين، ومحافظو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمدون قرارا بشأن ملف إيران النووي. واليوم انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم في المكسيك.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشأة بصباح قدمناها لحضرتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات سونيا بن عمار، ونزلت الكلمة الآن لفتح الصامت والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
6: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
6: عشرة ديمة.
0: سبور نيوز.

46 دقيقة بعد الساعة السابعة صباحا. أحب أرحب بكم بكل صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر. أكيد أنظار عشاق كرة قدم تتجه مساء اليوم إلى ملعب أستيكا التاريخي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث سيزاح الستار على النسخة الأضخم في تاريخ كأس العالم بانطلاق مونديال 2026 اللي تستضيف ثلاثة دول. المرة الأولى هي المكسيك، الولايات المتحدة وكندا بمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى منذ تأسيس البطولة قبل نحو قرن من الزمان. نسخة 2026 تختلف عن كل ما سبقها، ليس فقط بسبب عدد المنتخبات والدول المستضيفة، بل كذلك لأنها تمثل بداية عصر جديد لكأس العالم، عصر أكثر اتساع شمول يحمل معها أحلام 48 منتخب وأمال مليارات المشجعين اللي باش ينتظروا أكيد معرفة هوية البطل الجديد بعد رحلة كروية تمتد لأسابيع من الإثارة والمتعة. أكيد اليوم من قلب ملعب أستيكا يبدأ العد التنازلي لكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم العالمية، في بطولة تعد بأن تكون الأكبر والأكثر تأثير منذ انطلاق بطولة كأس العالم عام 1930. مساء

بعد باش يكون في تقريبا 6:30 مساء بتوقيت تونس ابرز الفنانين المشاركين باش يكون شاكيرا بطبيعه، المغني النيجيري بورنا بوي، النجم الكولومبي خوسي بالفين، والمغنيه تايلا. الاغنيه الرسميه بطبيعه باش تكون الاداء الرسمي للاغنيه الرسميه للبطوله اللي تحمل عنوان داي داي. بطبيعة باش يتم كذلك تكريم الأساطير في هذا الحفل الافتتاحي، خاصة الرحيلين بيلي وديغو مارادونا، احتفاء بتاريخ ملعب أستيكا اللي باش يستضيف نهاية كأس العالم، اللي استضاف عفوا نهاية كأس العالم في نسخة 1970 ونسخة 1986. ذكر أنه تم تعيين الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا السامبايو لإدارة المباراة الافتتاحية اللي باش تجمع كما قلت المكسيك بجنوب افريقيا اليوم في 8 متاع الليل بتوقيت تونس على ارضيه ملعب أستيكا ضمن منافسات المجموعه الاولى. سامبايو 44 سنه باش يدير اذن المباراه الافتتاحيه للمونديال بمساعده مواطنيه برونو بيرس وبرونو بوتشيليا. كذلك سيتولى الكولومبي نيكولاس جايو مهمه حكم الفيديو المساعد الفار، والمشاركه هذه تحمل طابع خاص بالنسبه لهذا الحكم البرازيلي اللي يخوض ثالث تجربه ليه في نهاية كأس العالم بعد ما كان ضمن طاقم حكام الفيديو في نسخة روسيا 2018 قبل ما يظهر كحكم ساحة في مونديال قطر 2022 وأدار عدد كذلك من المباريات البارزة في النهائيات. ذكر أنه كذلك الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا كان عين الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة الولايات المتحدة الباراغواي المقررة يوم غد الجمعة في لوس أنجلوس ضمن منافسات المجموعة الرابعة بمساعدة مواطني هيسيل ستيكستيرا وكذلك يان ديفريس، بينما باش يكون الإسباني كارلوس دي سيرو مسؤول عن تقنية الفيديو الفار. إذن البرنامج اليوم بالنسبة لمونديال 2026 كما قلت 8 متاع الليل مباراة المكسيك مع جنوب أفريقيا، وفجر يوم غد الجمعة في 3 متاع الصباح مباراة كوريا الجنوبية مع تشيكيا. ذكروا كذلك أن الاتحاد الدولي لكرة قدم كان أعلن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينيشيتش لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والبرازيلي لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة المبرمجة يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 11 ليلا بتوقيت تونس. إلى أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.

المنتخب التونسي اكيد كان حظى باستقبال رسمي من حاكم ولايه نيفوليون السيد سامويل الكاندرو غارسيا بحضور اكيد نائب رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم حسين جنيح، كذلك القائم باعمال سفاره تونس بواشنطن انيس الحجري، وكذلك رئيس نادي مونتيري بيدرو اسكيفال. الفيفا ذكروا كانت نظمت اجتماع الترحيب الرسمي بوفد المنتخب الوطني، وذلك بحضور الطاقم الاداري والطبي لبعثه المنتخب. ذكروا على سرنا الوطنية كانت قامت البارح بحصة التصوير الرسمية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم في أجواء حماسية ممتازة. كذلك المنتخب الوطني ذكروا أنه يدرب بملعب التمارين المخصص من الفيفا بمونتيري في المكسيك. الإطار الفني مركز حاليا على ضبط اللمسات الأولى وكذلك التعود على الأجواء المحلية. الحصص التدريبية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي تعرف حضور تقريبا 100 شخص من الجالية مواطني كذلك مدينة مونتيري اللي رحبوا بشكل كبير بالوفد التونسي، بطبيعة إلى جانب الزيارة الرسمية كما قلنا اللي قام بها حاكم الولاية لتحية البعثة التونسية. بالنسبة لبرنامج مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم نذكروا على مستوى مونديال 2026، البداية مشكون نهار الاثنين 15 جوان في 3 متاع الصباح بملعب بيبيا في مونتيري مقابل تونس مع السويد. المباراة الثانية بشكون دائما في ملعب بيبيا في مونتيري في المكسيك في 5 متاع الصباح نهار الاحد 21 جوان تونس مع اليابان. والمباراة الثالثة في الدور الأول بشكون نهار الجمعة 26 جوان في منتصف الليل في ملعب كانسا سيتي في ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية تونس مع هولندا. نواصل دائما مع أخبار الخاصة بمونديال 2026. المنتخب الياباني قرر مغادرة المكسيك وتغيير مقر ترابسه الأول في مدينة ليون الجديدة إلى مدينة ناشفيل الأمريكية بسبب سوء ملاعب كرة القدم المخصصة لمنتخب الساموراي. ذكر المنتخب الياباني كان درب زوز حصص فقط في المكسيك قبل ما يقرر مغادرة المكسيك والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ذكر المنتخب الياباني بشي واجه

0: جولة الأولى منتخب هولندا نهار 14 جوان ويرجع المكسيك لمواجهة المنتخب التونسي يوم 26 جوان. بالنسبة للصومال كانت أعربت عن أسفها الشديد إزاء قرار السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية منع دخول الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان. عمر عبد القادر أرتان الحائز على جائزة أفضل حكم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2025، أحد أبرز الشخصيات الرياضية في الصومال ومصدر فخر واعتزاز بالنسبة لكل الصوماليين. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية أكدت أن الحكومة الفيدرالية الصومالية بذلت جهود دبلوماسية مع الجهات المعنية دعما لسفارة السيد أرتان، لكن هذه الجهود لم تفضي إلى النتيجة المرجوة. دائما مع الأخبار الخاصة بكرة القدم، لكن على مستوى المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة لتمكن من التأهل لنهائي دورة طولون الودية بعد تعادل سلبيا مع المنتخب الكولومبي. منتخب التونسي كان فاز في مقابلته الأولى على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0 قبل ما ينهزم في الثاني ضد منتخب السعودية 3-1 وانتصر في المباراة الثالثة على الصين 3-0 باش يواجه المنتخب التونسي في النهائي المنتخب الليفوريا والبرتغالي نهار السبت 13 جوان. على مستوى الوطني أصدر مكتب الرابطة الوطني لكرة قدم المحترفة قراره في أحداث مباراة الدربي لجمعة الترجي بالنادي الأفريقي نهار 10 ماي، وتقرر معاقبة مدافع الترجي محمد أمين توغاي بإيقافه عن النشاط لمدة 12 شهر، معاقبة مهاجم النادي الأفريقي في رأس الشواط لمدة 3 مقابلات. رئيس الهيئة التسريعية النجم الساحلي فؤاد قاسم أكد تمسكه باستقالته من رئاسة الفريق بعد جلسة جمعته بالدكتور كريم العكروت رئيس لجنة فض النزاعات. وفي تدوينه لي عبر صفحته على الفيسبوك قدم السيد فؤاد قاسم اعتذاره من كافة أحباء النجم الساحلي وراجيا منهم أنه إن شاء الله يكون القادم أفضل بالنسبة للفريق، ودعاهم إلى تحمل المسؤولية والالتفاف حول النجم الساحلي. كذلك الهيئة المديرة لفريق النادي الأفريقي كانت أعلنت أنها قامت بخلاص مبلغ جملي قدره 660 ألف دينار بعنوان أحكام باتة وخطايا مستوجبة الدفع كانت تحول دون مشاركة الفريق في مختلف المسابقات المحلية والقارية. أخيرا وضعت قرعة دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد اللي بشدور في ألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027 المنتخب التونسي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخب ألمانيا البلد المنظم صربيا والأوروغواي. منتخب تونسي باش يخوض غمار دور المجموعات في مدينة ميونيخ. ذكروا بتركيبة المجموعات، المجموعة الأولى كما قلنا في ألمانيا صربيا تونس الأوروغواي، المجموعة الثانية مصر إيطاليا الرأس الأخضر السعودية، المجموعة الثالثة كرواتيا إسبانيا تشيلي وتركيا، المجموعة الرابعة الأرجنتين فرنسا البرازيل الكويت، المجموعة الخامسة السويد النرويج اليونان قطر، المجموعة السادسة البرتغال جزر الفاروي بولونيا الجزائر، المجموعة السابعة فيها الدنمارك سلوفينيا الولايات المتحدة وأنغولا، والمجموعة الثامنة فيها إيزلندا مقدونيا الشمالية البحرين واليابان. 55 دقيقة بعد الساعة السابعة صباحا نشرت التوقيت على موجة دعات سباق توقيت النهاية السبور نيوز. جمال تحية من جاموسي فتح الصامة تأكيد كذلك سمير تقطق هند تكمل معكم المشوار بعد قليل في أحلى صباح. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: ليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.

إشهار رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إبيس سفيرس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: رضا القلال. قصة صفاقس نطالعها اليوم في كتاب العمارة بمدينة صفاقس خلال القرن العشرين، وهو كتاب للدكتور فريد خشارم، هو باحث بالمعهد الوطني للتراث، وقد أخضع هذه العمارة إلى قراءة تاريخية وأنتروبولوجية لافتة وذات صدى، وأبرز أيضا تنوعا في وحداتها وتعددا في وظائفها. يقدم الكاتب في هذا الإصدار المميز 3 فصول تحت عناوين جذابة وواقعية. الفصل الأول: المدينة المسورة، يتحدث فيه عن السور وعن أبواب المدينة. الفصل الثاني تحدث فيه عن الأسواق والعمارة الدينية. والفصل الثالث عن العمارة السكنية والصحية، الدار والعلي في المدينة المسورة، والبرج بالجنان، والماجل والحمام. وقد أحاط الباحث بكل تفاصيل هذه العمارة حتى من جانب الهندسة وتقنيات البناء. اللافت أن الأبراج بمنطقة الجنان تعد ظاهرة انفردت بها مدينة صفاقس، وتعكس تعامل السكان مع الفضاء وتصورهم له، كما ذكر الكتاب ذلك في الخاتمة.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: لمن لا يعرف تاريخ هذه العمارة، يشير المؤلف إلى أنها خضعت إلى تحولات منذ 30 القرن العشرين، مع بروز أنماط جديدة في البناء مستوحاة من الهندسة الأوروبية. يعكس هذا الكتاب اتساعا وعمقا معرفيا، يقابله اتساع وعمق في التحديات التي تواجه هذه العمارة بصفاقس بخصوصياتها واستثنائياتها لما تتعرض له من هوان وانتهاكات على أهميتها التاريخية والفنية. ولنتذكر دائما أن التراث مادة استراتيجية، أي أنها إذا فقدت فلن تتجدد، مثلها مثل النفط. كتاب العمارة بمدينة صفاقس خلال القرن العشرين تجدونه بين رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.

نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي هما تول إن في الاستماع ديما في إذاعة صفاقس آخر أخبار السينما اللي تنطلق اليوم بمدينة عين دراهم فعالية مهرجان سينما الجبل في دورته السابعة بمشاركة عربية ودولية وبرمجة تجمع بين العروض السينمائية والورشات التكوينية. وأكيد باش يكون التغطية في العديد من الفضاءات، وإن شاء الله نهار السبت باش نحكيو في الموضوع هذا بالتفاصيل وين واكبوا جديد. أما مسرحيا تتواصل الاستعدادات لمهرجان تياترو الوطني للمونودراما بمدينة الفحص، في حين كشفت هيئة مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية عن برنامج دورته 39 اللي تنطلق منتصف شهر جويليا القادم. وأكيد احنا نقولوا بالنسبة للجم ديما الموسيقى السيمفونية ومهرجان الجم الدولي واللي تعادى من العادات التقليدية اللي هي موجودة في رزنيمة المواطن التونسي وزيدة حتى في رزنيمة الموسيقيين وأيضا الجمهور يجينا كسياح يجيونا من الخارج، وهذه الواجهة اللي تخلي السياحة تتحرك به برشا أنه سياحتنا تتحرك ثقافيا وفنيا بالعديد من العروض المهمة جدا. 8 و7 دقائق هذه أجواءنا السينمائية والمسرحية، نرجع لكم بعد شوية ونشوفوا زيدا أجواء الثقافة ونشوفوا ضيوفنا. مرحبا بكم الناس الكل، هند الأسود معاكم حتى للتسعة متاع الصباح ومعاكم إكيب الصباح اللي مأنسكم اليوم، معاكم سمير تقطق وكيف العادة صاحبه اليوم أمير الجاموسي وسالم عيسى معنا بالنسبة للاتصالات مع التليفونات. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا.

0: المسبح.
1: اللي توا في الثنية نقولوا لهم شوية وصعبين وأكيد باش توصلوا سالمين إن شاء الله بقدرة ربي. وتحية لكم الناس الكل اللي يميت هذوما. نحس شوية اللي هكا في التوقيت هذي ما فيش كسيركيلاسيون قوية برشا، بعد تبدأ تطلع يمكن على خاطر تعدية الامتحانيات، وإحنا بدينا هكا نسهلوا في الأمور بالنسبة لتلامتنا وربي ينجحهم. آخر يوم كان أمس وإن شاء الله ناجحين. وفي نفس الوقت هذيك البوادر متاع العطلة والكلم متاع العطلة بعد يرجع لنا سق كامل في البلاد. لكن ديما ديما الهجس متاعنا مش كين السيركيلاسيون، انضافة زعما انضافة وكيفاش نعملوا فيه هذا الجو كامل، خلينا نقولوا اسباس كامل عم نعيشوا فيه الناس الكل، ماذا بينا يحترموا أنفسنا ونحترموا غيرنا. نفس الشيء الاحترام يكون متبادل، لكن في الأخير تبدأ عقلية تتغير ما تتغيرش. أنا ديما نقول يليت نتعلموها حتى من الصغرى خارج الإطار العائلي اللي نتعلموا منه الأسس الأولى، بعد زيادة حتى في المدرسة يكون ثم نوادي للنظافة. مش نقعد نستنيه حتى في أجواء مسابقاتية ولا فما مسابقة وفما مشاركة وشكون باش يتنافس ولا تجي مناسبة من المناسبات، لكن في كل الأحوال احنا ديما نستغلوا المناسبات باش نزيدوا نحسسكم. اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة تحت شعار مدينة نظيفة مواطن مسؤول. اليوم بطبيعة إن شاء الله باش يكون اللقاء انطلاقا من الساعة 4 مساء بفسحة شاطئ الكازينو، سامحوني. والتظاهرة هذه في إطار جهود البلدية باش تعزز الوعي البيئي لدى المواطنين وتسليط الضوء على أهمية الفرز الانتقائي وتثمين النفايات من خلال ورشات تطبيقية ومسابقات تحسيسية مفتوحة للعموم. معنا السيد ناجح بن ميليد المكلف بإدارة النظافة ببلدية صفاقس، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، صباح النور بيك وكيف مستمعي إدارة صفاقس.
1: يعيشك سي ناجح. اليوم كي نحكيو على فسحة شاطئ الكازينو، المكان مناسب جدا كإطار اخترتوه للتظاهرة هذية باش نحكيو على اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، شو حضرتوا بالضبط؟
2: كما مستنسين كل سنة نحتفلوا كسائر بلديات الجمهورية باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة اللي هو كل عام قبل 11 جوان. سنة ارتأت بلدية صفاقس انه تنظم النشاط هذا في فسحة الكازينو، لأنه جميع الأنشطة موجهة للمواطن مباشرة. حبينا نقرب المواطن، حبينا نقرب الأكثر عدد من المواطنين.
1: قولوا أم بلانير هكا باش الناس الكل تحضر،
2: باش الناس الكل تبقى موجودة ونسوا جميع الشرائح العمرية في فسحة الكازينو إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إيه بالضبط شنو حضرتوا لهم كبرنامج؟
2: البرنامج مش مقسم على 7 ورشات. الورشة الأولى مش أسسها مركز الشبابي بطريق الميناء، مش يكون فيها عرض مسرحي توعوي بخصوص الفرز الانتقائي من المصدر وتثمين النفايات. الورشة الثانية مش أسسها مندوبية الثقافة، مش يكون فيها عملية بريكولاج بتاع المواد البلاستيكية وما شبهها، مش يحاولوا يقربوها من الصغيرات كيفاش حتى دبوس الماء ولا باقة حليب ولا كذا كيفاش ينجموا يصنعوا منه حاجة تكون مزيانة وما يطشش في الحاويات. ثم ورشة ثالثة مش يأسسها الكشاف البحري، كيف مش نحاولوا نستغلوا كل ما يخرج من البحر كيفاش ينجموا نعملوه حاجة مزيانة أو تحفة أو مزهرية أو اللي هو بمختلف مكونات اللي خرج من البحر إن شاء الله.
1: بيشون الكشاف البحري هذا بالضبط؟
2: هو
1: كلوب هو
2: هو جمعية كشفية. أيوة. كما الكشاف التونسي العادية. أما كشاف بحري يعنى بالشواطئ ويعنى مثلا بفسحة شتر قراخنا دي ملايب نظافتها تسكي مربوط بالبحر من اختصاص الكشاف البحري، هو اللي فيها بنظافته هو اللي فيها تزويق وتزيين وكذا واحد في إطار اتفاقية مع بلدي الصقص.
1: أكيد هي البرشة. أيوة.
2: الورشة الرابعة مش يكون فيها شوية بحث علمي، مش يأسسها مركز البيوت والكنولوجيا بالصقس، مش يحاول يعطي آخر المستجدات في مجال البحث العلمي في المجال البيئي ويحاول يقنع بها المواطنين والشرائح الموجودة غادي. كيف ثم ورشة أخرى مش أسسها بلدية صقس لتبيان كيف تجربة التثميد المواد العضوية وكيفاش ينجم المواطن من داره يستغل المواد العضوية اللي مش فيش في الحاويات ويعمل منها كومبوست وترجع بالنفع على الحديقة بتاعه.
1: معناتها نرجع للطريقة القديمة
2: بالضبط،
1: طريقة التسميد الكلاسيكية الأولى بالكل.
2: الكلاسيكية كيفاش المواد اللي مش تخرجها من دارك تستثمرها ويكونوا سماد عضوي. وديجا اليوم مش مبرنوا منافع السماد العضوي في الحديقة المنزلية.
1: في نجاح هذه اللقاء باش انطلقتوا في الصبحية ولا إن شاء الله في العشوية؟
2: لا إن شاء الله في العشوية.
1: هذا الطقس سخون شوية نقولوا احنا على الأقل في البرود.
2: حابين نمسوا أكثر خاطر التظاهرة هذه موجه أساسا للمواطن، خاطر بدون مواطن فاعل وشريف ما نجموش ننجحوا في فكرة الانتقام المصدر أو تسمين النفايات. دونك حبينا وقتاش يبدأ الكازينو معبي؟ هو في الحصة المسائية، ارتعينا أن تكون البداية الساعة 4 مساء إلى حدود 7 مساء إن شاء الله. مش يتخلى كما قلت لك تم عرض مسرح مش يتخلى التظاهرة هذه، وثم جوائز زادة مستعطة لأحسن الصغيرات اللي عملونا بريكولاج في حاجة مزيانة أو يجيبونا فكرة مزيانة، مش يكون ثم جوائز إن شاء الله بالمناسبة هذه.
1: مهم برشا اللي تقول فيه اليوم سي نجاح، حتيكم الصحة. بلدية صفاقس هي البرشا مثل هذا النشاط. نجاح بن ميلاد المكلف بإدارة النظافة ببلدية صفاقس أعطانا فكرة على اليوم، على اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. الموعد كما قلت أنت سي نجاح في الأربعة متاع العشية هكا ولا؟
2: الأربعة مساء إن شاء الله في فسحة الكازينو.
1: أيوة الأربعة متاع العشية تكونوا موجودين في فسحة شات الكازينو.
2: و هو مفتوح للجميع
1: اكيد، وتبارك الله. اي واكيد احنا نقولوا جيبوا صغيراتكم باش ياخذوا فكره زاده به برشا، انه شوفوا الاجواء هذيه باش يغيروا العقليه هكا ولا. تحيه كبيره لي،
2: وهذيك المبتغى الاساسي
1: اكيد. تحيه ليك يعطيكم الصحه، ربي يعاونكم الكل. شكرا الى اللقاء، بالسلامه. 28 دقيقه تحيه لكم الناس الكل، احلى غنينا نبثوها لكل مستمعينا. مرحبا بكم محمد منير يزين صباحاتنا.
0: أول خيوط الفرحة

المستمعين اللي بحثين لي دي مساج ويسألوا فيها على اللقاء هذه اليوم وين بش يكون حول مدينة نظيفة مواطن مسؤول في اليوم الوطني النظافة والعناية بالبيئة. نعاود مرة أخرى في شط الكازينو في الأربعة متاع العشية. منحب بش نقولكم وقت شيوفة بش ما تحفظوش وقت شيوفة تعتبروه هو التوقيت المشين الأربعة متاع العشية. برود زعماء يقولوا لي في استديو في البرود. لا والله مازلت تشيلي شوية مازلت قيلوا لا أما كيروحوا يروحوا في البرود. امشيوا الأربعة متاع العشية تفرهدوا أكيد ما تربطوش روحكم توقيت تجمو تكملوا أنتما سهريتكم. شنو احنا الفضاء الوحيد اللي احنا نمشيوا له نتفرهدوا فيه هو شط الكازينو ونفرحوا برشا اللي هو عمال يتطور وكل مرة تنضاف فيه حتى نشاط ثقافي. نقولوا الحمد لله المدينة تتحرك المدينة قاعدة تتنفس وهذا هو المهم بالنسبة لنا الناس الكل. تمشيوا لي مواصلة الشأن الثقافي مكري حكينا سينما حكينا مسرح نمشيوا تو شأن الثقافي اليوم شنو البش يصير اليوم. تحتضن الحمامات بداية من اليوم إقامة فنية بعنوان هكا مسمينها إقامة فنية بعنوان منسوجاتنا ذكرى رقمية حية. إيه حاجة سمحة برشا يعني ربطوا ما بين الذكرى وما بين الأمور الرقمية تجمع بين التراث والإبداع الرقمي وتتواصل استعدادات زادة المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية هذه اللي أكيد احنا نحكيه عليها ديما ومازالوا الكل مركزين على الأجواء هذه السمحة اللي موجودة في الجم. قديش الاهتمام انه الناس تمشي للجم. حاجة سمحة برشا انه نرجعوا زيدا للمتحف والمتاحف ونرجعوا للإصدار الجديد اللي خاص بالمتاحف التونسية. الإصدار هذية اللي نتمنى اللي توجد في المكتبات واللي آخر الإصدارات فيه كل المتاحف الموجودة في تونس لانه احنا ديما رانا عنا يبينا متحف الجلولي صفاقس متحف مثلا الجم نقولوا متحف موجود مثلا متحف باردو فما حاجات اللي احنا نسيناها واللي اصلا كل مدينة وخصوصيتها. اذا كل مدينة وخصوصيتها كل مدينة ومتحفها والمتحف الحامل لتراثها والتراث بين الأراقة والعراقة وبين الأصالة يعني بين كل حد شيء من كل شيء شوية هذه الحاجات تخلينا نفكروا أنه يكون عندنا الإصدار. الإصدار هذه جديد أكيد وقلت لكم عليه في الأسبوع الماضي هذيك علاش ديما ديما النداء موجه لكل السلطات وخاصة وزارة الثقافة أنه كل الإصدار هذه موجود في كل المكتبات. مشكلة راهو نسمعوا كلمة أصدارك هاو المكتبات نجم أنا نشري الأصدار هذية ويكون موجودة معايا نتحرك نعرف المتاحف وين وشنو التحف اللي فيها تاريخها وهكا يكون عندي أنا جيدي الخاص الجيد التوريستيك الخاص بي أنا نلقى فيه كل المعلومات. 8:33 دقيقة كل ما هو جديد تسمعوا ديما في ذات سفاقس. أهلا وسهلا بكم الناس الكل حالكم زينة.

0: احلى صباح الاحلى ناس. واكيد احنا اليوم قلنا رانا العطله بدينا نعيشوا فيها, بدينا نعيشوا فيها في الديار, بديت الامهات تتأفأف راهو من توا وتقول لك يا ليتو كان يقرا, مش كين كان يقرا انا مطمئن عليه اكثر, وانا توا نخاف نمشي نخدم بالك يخرج للشارع, والريسك نتاع الكياسات والليزاكسيدون والكل احنا نجيبوه المخبل في كبه. هذا هو كيفاش نفكروا في الاغلب, هذا بالنسبه للامهات. وفما امهات تقول لك يا ارتحت من الهزين والجيبين وانا نخدم تاكسيستي في كل الاوقات, فرصة باش صغير يقعد في الدار وهي قاعدة بحذيه بطبيعة فريدة وتفرشيكة, والقاعدة مع الوليدات الصغار ترد الروح, ترد الروح لفترة معينة, أما بعد باش يشاغب. كيفاش باش نعملوا المعادلة هذية؟ احنا بطبيعة نحكيو ديما على العطلة, لكن ما تعلمنيش كيفاش نعيشوا العطلة ونقضيوا العطلة. العطلة ما بين القايلة رد بالك ما تخرج, فما غول وفما ترشنوا عزوزة القايلة, وما بين انك لازم تقيل ولا تقرا كتب ولا تتفرهد شويه, شو نعملوا لصغيراتنا؟ هذه اللي باش نحضروه لاولادنا مع كيف العاده الاستاذ كل وسائل البيداغوجيه للبدائل اللي هي تهزنا للمدرسه السعيده طارق قلعي. مرحبا بك, اهلا وسهلا صديقي. صباح النور.
1: صباح النور هند, صباح النور سادة المستمعين. حقيقة هك بديت أنت قبل أن تمر إلى المدرسة السعيدة والطريق إلى المدرسة السعيدة, بديت تحكي, حكيت مع العشية كيفاش يعديوا الأجواء وكيف ساقط على البيئة والحضارة, حكيت على المتاحف كيف هذه كلها أنت تعطي إشارات للأمهات والأولياء أنه هزوا أولادكم ومشيوا غادي.
0: والله تعجبني برشا.
1: لا حقيقة هو هذا هو, هو هذا هو اللي تعمل فيه. شنو أنت عملت اليوم وقت تحكي لهم على دليل المتاحف؟ يعني تعرف أنت زيارة متحف شو معناها ولا لا؟ هي زيارة قرون من الزمان إلى الوراء, هي بناء جيل مفكر, جيل يخمم في مستقبله. الحقيقة نحن شفت البناء كيفاش في جيل ما هزتوش المدرسة غادي. هو الحقيقة خلينا أنت تحبي تحكي على العطلة مباشرة, العطلة في الحقيقة
0: لينينا نحكي على كل شيء على خاطر أنا نقول ديما الحديث معاك راهو مزيين على الأخر ويحبوه الناس, وأنا واحدة من الناس اللي كان عاملك الشيخة السمحة. اليوم كي نحكيه أنا النقطة المهمة احناش رانا باش نعيشوا عطلة, اما نتعلموا كيفاش نعيشوا العطلة, هذه الحاجة السمحة.
1: محلها الكلمة وقت نقول تعالوا نتعلم كيف نقضي هذه العطلة. خليني نشوف العطلة هذه بالذات انا حسبتها على مستوى الزمني, تعرف قداش من يوم هي بدأت تقريبا الابتدائي والاعدادي؟ حوالي 100 يوم من العطلة, ما هيش شوي
0: ولا صح اليوم
1: 100 يوم
0: لذا جور وعشيين
1: اي اي 100 يوم من العطلة, يعني شفتك 100 عام من العزلة, هي 100 يوم من العطلة. لكن العطلة بالنسبة هي فن الحقيقة نتعلم كيف نعيشه. نعيش تعرف كلمة العطلة من جاي الكلمة هي من العطالة, عين طالم مش تعطل مثل الأرض تماما. شفت الأرض مارس السادة المستمعين يعني الفلاحة أنه عندهم أرض يخلوها تبقى عطيل. إيش معناها عطيل؟ يعني لا تزرع لا تحرث, يخلوها عام ولا عامين وهي عطيلة. لماذا؟ هي
0: تحذير لها,
1: هي أعطتنا قبل العطلة هذه الأرض هذيك أعطتنا القمح وأعطتنا الشعير وأعطتنا بارش حاجات أخرى, نخلوها العام هذاك تبقى ينبت فيها كل شيء. ينبت فيها كل شيء وبعد يطيح النبات هذاك من الحوش والحشيش والأعشاب هذيك ما يسمى بالأعشاب الضارة. هي ما هيش أعشاب ضارة, هي بقايا تبقى هذيك تولي ما يسمى في جماعة الإيقاظ يعرفوها يسمى الدبال, هذاك يولي هو سماد اللي حكيت عليه في السماد العضوي هذاك من بكري اللي حكيت عليه باش يستعملوه, هو يبقى سماد للأرض والأرض هذيك تقوى. التلميذ في عطلتي هو هكذا, هو يشوف كل شيء يعمل كل شيء نحكي معاه في كل شيء إلا أننا ما نحدثوش على المدرسة حقيقة, لأنه من حقه أنه باش ياخذ عطلة باش ياخذ راحة. إذا كان هاجة عملت أنت أنك باش تقريه الحقيقة راك ضريته.
0: عجبني برشا, عجبني برشا في حاجة قلت لتوا, قلت للناس قلت بربي أحكيه له على كل شيء في الفترة هذه إلا على المدرسة, لأنه المشكلة اللي صايرة يا طارق انه قبل ما تجي العطله مبرمجين لهم شنو باش يقراو دي زيتود بريفي وشنو هما الحاجات اللي باش يقراوهم, ويلزمهم يقويوا رواحهم ويلزمهم يحضروا رواحهم للعام الجاي. انت حتى نكهه الاكتشاف ما عادش تلقاها, باش نكتشف انا السنه الجايه شنو كيما نقولوا المنهج نتاعي, نلقى روحي قريته في الفاكونس, مازلت انا حاجتي بيه هذه واحدة
1: يدخل بدون شغف
0: بس يترقوا يعطيك الصحة من غير شغف.
1: شغف هذاك علاش نحن نقول راهي المدرسة خلي ثم كلمة نحب نقولها هو أنه خلي يعيش لذة العطلة يعيش لذة العطلة باش يعرف لذة الدراسة
0: هي البرش
1: يمشي لها مشتاق لانه من اذا كان نحن نعرف وبضد هذا التميز الاشياء تحقيق ما نجمش نعرف انا ما نعرفش انا صحه الانسان صحيح وسليم ما بدنه اللي اذا كان يمرض عافاكم الله
0: أي.
1: وقتها يعرف ايش معناها الصحه يعرف لذه المدرسه وقت اللي يعرف لذه العطله ويقول لك خليني نعدي عامي وانا قاري بالقدا على روحي لكي تكون العطله جميله ولذيذه. ثم مهم جدا انه اولادنا الحقيقه من حيث لا نعلم انه المدرسه العطله هي راهي المدرسه الاخرى للحياه ولكن مدرسه ما فيهاش اعداد ما فيهاش كرنيات ما فيهاش معدات ما فيهاش مراقبه ثم رقابه من بعيد الاولياء اللي يراقبوا اولادهم يعرف كيفاش يراقبوهم ويرافقوهم. انا نحب نقول هذه من قولها العطلة هي حقه أن يكون طفلا راو إذا كان حرمتم العطلة يعني أنت حرمتم حق الطفولة. علاش نحن كل المراحل العمرية نعطوها قيمتها زي مرحلة مراهقة زي مرحلة شباب لا كهولة لا حتى الشيخوخة نعطوها قيمة أكثر من الطفولة. والله لن تكون شيخوختنا سليمة ما لم تكن طفولتنا سليمة ما لم نعيش لذة الطفولة من نجموش نعيش شيخوخة سليمة. لو قدمت احنا يعني هو ياخذ تقاعد الشيخ بيكبر يكتهد يكبر ياخذ التقاعد نتاعو لان علاش الطفل ما نخليهش يعيش اللحظه نتاع الطفوله.
0: بلي مش نسالك سؤال بالنسبه للاطفال بوصفك انت بطبيعه قريب من الوليدات الصغار الكل وعيشت خلينا نقول مراحلهم الصغرى بعد المراهقه بعد الشباب وكل صغار اللي يجيوك وهما هيرجين برشا اللي احنا نقولوا ياسر هيرجين وما يركحوش فرد بلاصه واذكي وكي كبروا كيفاش كانت ودي كونكتي من الواقع خاطر احنا عادة نعرفوا صغار دي كونكتي ديما
1: هو الحقيقة الحقيقة الحقيقة شفت كلمة الوليد يتحرك برش وعنده فرص وكذا هو راهي حكاية بسيطة جدا هو انه نحن هو يفرض في ذاته يفرض في وجوده طريقة ما طريقة ما يقول لك انا هنا. الحقيقة مثلا أنا ما نحبش ندخل في موضوع آخر كبير برشا هو انه كيفاش نتعامل معهم في القسم مثلا هو انه الطفل في حاجة إلى الماء يلزم يشرب الماء لانه بدنه حاجه ما ساعات يقول لك سيدي باش شفت التلميذ يبدا يتحرك ويبدا يكح بدنه طلب هكاك مش هو حب هكاك راه ولكن هؤلاء الاطفال اللي نشوفوهم نحن مشاغبين ونشوفوهم اللي هما خارج الاطار التربوي عصبين قبصين سامحني في الكلمه لكن لا الحقيقه لا هما مترب بس عليهم وكي يكبروا يولوا ما شاء الله عليهم وهم يعترضونني انا في الشارع الان تمثلت وقريتهم وشوفهم ما شاء الله عليهم اللي يشوفوا فيهم هم غير عاديين لا سيدي هم عاديين وتلك هي الطفوله الحقيقيه. الطفل يلزم يتحرك يلزم يمشي
0: تعال هذيك علاش حبيت اشاره الاولياء اللي يسمعوا فينا توا ما تخافوش على صغاركم بعد نهار اخر كيفاش باش يولي.
1: شوف فيليب ميريو اخر مره سمعته تعرف ايش يحكي هو بيداغوج يعني عالم نفس في فرنسا تعرف ايش يقول مدافندا يقول أسمى كلمة عجبتني على الأخر التفكير بالأصابع قبل أن نفكر بأدمغتنا نفكر بالأصابع يعني أصابعنا يلزمها تتحرك يلزمها تنتج حاجة هي واللي سمعته طوى قبلك اللي كنت تحكي فيه مع السيد اللي يحكي لك كيفاش يحول البلاستيكيات هذيك يحولوها إلى أشياء مهمة هي يحكي عن الرسكة له واللي رسكة على المواد راهي مهمة جدا. شفتوا كل لعب بالطين أولادنا أكل اللعب دخلوا معك الكوجينة دي ما نقولها أنا حق مشهورة بالكوجينة متاعها دخلوا يتعلموا بنتي يتعلم
0: ولا حتى الأولاد واللي تبركل عليهم دي شيف تو تبركل مغرومين مشكل لبنيتك هاو مغرومين بالكوجينة
1: يعني بعيد عبارة أوضح خليني قبل ما نختم معاك العطلة راهي ما هيش مكافأة بعد الدراسة راهي شو هي ليست مكافأة وإنما هي حاجة نفسية تربوية لأن الطفل ينمو باللعب والفراغ والاكتشاف. شفت فراغ لأنه ثم أحيانا نقولوا الوليد فارغ ما عنده وقت فراغ هو حاجة بيه باش يحس بالملل. علاش يحس بالملل؟ لأنه الملل هو ضروري باش يوقظ في أطفالنا وفينا نحن الخيال. أحيانا الطفل ما عندوش باش يلعب يولي يفكر في حاجة باش يلعب به يصنع شفتك يصنع لعبة ذاتية اللي عمره ما شافها حتى واحد يعملها هو يساعدك أنك أنت تقترح عليه أشياء اقترح لي اشياء تشاركوا في حياتك اليوميه شاركوا في حياتك اليوميه خلي شاوروا اصلا اعتبره هو انسان حكيم قل له أنت حكيم وأنت كذا، إجي أحكي لي خلينا شو نعمل، عندنا مشكلة خلينا نعلمهم، لأنه يعيش معك توا لحظة. شفتوا لحظاتنا اليوم هذه مع أولادنا، هي مستقبل الماضي أبنائنا، مش تولي في المستقبل، هي الماضي بتاعهم. يعني نبني لهم ذاكرة، والإنسان بلا ذاكرة لا يساوي شيئا.

تحيه لكم الناس الكل نورتونا فيها الصبحيه. اكيد نحب نحيي كل المستمعين والمستمعات اللي قاعدين معنا صبحيه اليوم من 6 متاع الصباح حتى ل 9 متاع الصباح. ان شاء الله نهاركم احلى وازين ليامات. واكيد باش نعاود نذكركم طقس اليوم بيكون نوعا ما سخون شويه، البحر مضطرب و يمكن التبحيرة ما تمشيش بالقدا. غدوة عندكم يوم تفرشيك لأنه درجة الحرارة باش تقل، اللي عنده ما يقضي يجم يقضي قضيته الكل. في الويكاند تتفرهدوا تشيخوا تمشيوا تبحروا لأنه الحرارة باش تزيد ترتفع، وكامل الأسبوع القادم زيدا نفس الشيء. أو كعطيتكم من جوكم كيفاش باش يكون في آخر الويكاند هذي. تحية لكم الناس الكل، هند على سواد تحييكم، تحية لكيب الموجود معايا اليوم واللي رافقني، تحية كبيرة لي اليوم سمير تقتق وأمير الجموسي ثنائي الإخراج، يعطيكم الصحة اللي قدمته الكل. تحية كبيرة لسالم عيسى، هند على سواد تحييكم الناس الكل، نقولكم بسلامة وباي باي.

0: أسعد الله صباحكم. تنطلق اليوم الإذاعة المرئية لإذاعة ستاتس باعتماد أحدث التقنية الرقمية المعتمدة على تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في إطار استراتيجية تطوير وسائل الإنتاج والبث الإذاعي في مؤسسة الإذاعة التونسية، احتفالا باليوم الوطني والنظافة والعناية بالبيئة. تنظم بلدية صفاقس عشية اليوم بفسحة شاطئ الكازينو تظاهرة بيئية كبرى تتضمن ورشات تطبيقية للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات وحلقات تحسيسية لتبادل الأفكار حول كيفية جعل المدينة أكثر استدامة ونظافة فضلا عن مسابقات تفاعلية. بالمناسبة ذاتها تطلق بلدية العين اليوم مهرجان السماد العضوي الكومبوست في دورته الأولى تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات، بهدف نشر ثقافة الاقتصاد الدائري والتعريف بأهمية تحويل الفضلات العضوية إلى مورد طبيعي يساهم في تحسين التربة ودعم الفلاحة المستدامة والمحافظة على البيئة. أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس في تصريحه للأخبار أن التجمع والمسيرة الاحتجاجية للإطارات النقابية بالقطاع الخاص والمقررة اليوم تأتي دفاعا عن المقدرة الشرائية المنهارة لعمال القطاع الخاص في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار واحتجاجا على عدم تمتيع القطاع الخاص بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 وتعطل جلسات التفاوض. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه أمس بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي، دعا إلى الإسراع بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بهذا الصلح، وقال إن الفرصة تتاح اليوم من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد السواء لإبرام صلح جزائي معهم يعرض وثر ذلك على مجلس الأمن القومي، كما شدد على أنه لا مجال للمساومة أو التنكيل. في الرياضة تنطلق اليوم في المكسيك منافسات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا أيضا إلى غاية 19 من جويلية القادم لتكون أول كأس عالم تقام في 3 دول، وأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. أعلن مقرر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدا أن أي حركة في المضيق سيتم استهدافها، كما استهدف الجيش الإيراني بطائرات دون طيار الأسطول الخامس التابع للجيش الأمريكي في البحرين. أقر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بوجود خلافات مع رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، وأكد أن الأخير أخطأ في بعض الأمور في حربه على المنطقة وفي طريقة تعامله مع الولايات المتحدة بشأن إيران. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة دايمة.
3: إشهار الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موسو بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
4: في خدمتكم.
5: كان عندي إشكالية
6: في لقابة المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
5: هذا المقتل عندي
6: ما فهمت شيء. أنا كلمت ومشيت لهم غادي
7: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
5: واش ما أقول إحنا وين نمشيوا معناها.
1: في خدمتكم.
4: في خدمتكم.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في عدد نهايه الاسبوع من برنامج في خدمتكم. نتلقى بكم تو ونتواصلوا معكم الى حدود الساعه العاشره صباحا. بعد قليل ان شاء الله بيتم تدشين الاستوديو الرقمي الجديد لاذاعه صفاقس، ونحن فرحانين برشا بطبيعه بعد سنه من الانتظار باش نكونوا في حله جديده، في حله مزيانه برشا بالاخضر والابيض وزيتونه الاثير، شعارنا القديم مع العشره دايما، شعارنا جديد باش يكون موجودين ان شاء الله بعد شويه، باش يكون افتتاح هذا الاستوديو في حفل هكا مع الزملاء مزيان برشا وقعده ولما مزيانه برشا مع كل الزملاء. تحيه كبيره اليوم الكل، تحيه ليك زميلي جوهر بوستر بفضلك، يعطيك صحه على الابتسامه هذه على الصباح. مرحبا بكم الناس الكل، بعد شويه باش نجاوب على اغلب استفسارات يوم 9 جوان 2026. مرحبا بكم تسمعونا وتكونوا معنا على 70 164 280 تطلبونا، نمشيو اولى ايقاعاتنا وهنا راجعين.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم. من الناس الكل معنا هو المفروض يكون معنا كاتب عام بلديه سبيقس باش يجاوب على استفسار برشا من المواطنين اللي تواصلوا معنا يوم الثلاثاء الفارط فيما يخص الكورنيش. كما مدام نرجس قالت علاش الكورنيش الموجود في باب حر ينقصوا الامن زاد تنقصوا الصيانه، علاش ما ينظموش؟ وقبلها زاد كيف الاسبوع اللي قبله برشا مواطنين نحكيوا وتحدثوا على الكورنيش هذا المرتفع باب حر اللي هو خلينا نقوله متنفس لمدينة صفاقس ولسكان مدينة صفاقس، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة المواطن يولي مدبي يقعد قاعدة على البحر يهز صغيرات ويسهر شوية وبعد يروح للدار. في بالي حاجة بسيطة ما طلبوش برشا المواطنين بيكي وبعثنا الإجابة. مشكور بارك الله فيك سي فرحات كاتب عام بلدية صفاقس، شكرا ليك على التفاعل معنا. يقول تمت صيانة القسط الأول وسيتم صيانة القسط الثاني المحاذي للسكة في الأيام القادمة، حسب ما قال إنه تمت صيانة القسط الأول. إن شاء الله هنتوما تنقلونا الصورة كورنيش الباب حر، تحسنت الصورة ولا لا؟ الوضعية كيفاش توا؟ مساش تكونوا انتوما عيننا في الكورنيش. هذه بالنسبة لإجابة السيد فرحات بريك كاتب عام بلدية صفاقس. سي زهير تواصل معنا وكان من أول المكالمات الهاتفية وتحدث على إشكال بينه في عمارة من العمارات الموجودة في صفاقس، إشكال بينه وبين مواطن آخر عنده برشا إشكاليات. حاسيله أنا زدت تثبت من الموضوع وتثبت من الأمر. أولا حاب نقول أنه إذاعة صفاقس عمرها ما كانت طرف في نزاع قانوني بين زوج أطراف، رانا مانيش في محكمة ولا في مركز أمن، هذية نعاود نأكد عليه مرة أخرى، ولا لتصفية الحسابات ربما بين زوج أشخاص بيناتهم مشاكل وغيرها، فما القانون. وكما قال سيد الكريم في زهير الأسبوع الثلاثاء الفارط انه فما اشكال فما شكاية تقدم بها احنا، وانت اذا كيف تنتظر مقال هذه الشكاية. مع هذا السيد اللي انت تحدثت عليه وانا قلت هو عنده حق الرد ومرحبا به تواصل معنا ومدني بكل الوثائق رغم اني راهو مفروض هذي راهو ما يصيرش في وسيلة علمية لكن ما يصيرش ما انه تحدث عليه ويقول لي مش اشكال باش نتحدث. لكن حكاية زهير انه الحديقة الموجودة في المكان اللي هو قال عليه مش نعاود نسمي الاسم المركب اللي هو حكى عليه، خذيت جايزة فعلا. الجايزة هذه خذيها صاحب المحل اللي انت قلت طلقت منه، معناتها هو السيد هو اللي نظمها هو اللي خذيها الجايزة من بلدية صفاقس. حاجة أخرى، كل الوثائق اللي تمدت لي كلها وثائق رسمية قانونية ممضات من بلدية صفاقس، الراجل اللي خلص على روحه أموره منظمة، فما فماش علاش أنا باش نجي معناتها نكون طرف ثالث في الموضوع. هاني قلت انا اذا فما حاجه مقلقت كياسي زهير تجم تلتجئ للقضاء، وانت ديجا قلت لي فما قضيه انكور ما تخلي القضيه نتاعك انكور وربي يقدر الخير مع هذيا. انا حبيت نقول حاجه انه ما احلاهم الجيران يكونوا خيين ويكونوا صحاب وما فماش شكاوى بيناتهم وتكون الامور تحل وديا ونسلموا على بعضنا ونصبحوا على بعضنا. انا هكا نحب وهكا نرى وماذا بيا ان شاء الله الناس الكل تكون هكاكا، معناتها قلوبكم صافيه وتحبوا الخير لبعضكم، هذه اهم حاجه. هذه اجابه لسي زهير، وباش نقول ربي يعاون ان شاء الله الناس الكل وخاصه اللي تحافظ على صوره مدينه صفاقس وتحب تجمل صوره المدينه وتزين مدينه صفاقس. هذه بالنسبه للإشكال. وسؤال رقم اثنين بعد مدام نرجس اللي حكيت على الكورنيش، باهي مدام فطوم حكيت على حي بن سعيد اللي هو موجود في طريق جابس كيلومتر 5، تقول كل يوم يقص عليهم الضوء هذي تقريبا من العيد. كيف إشكال آخر يخص زيد الستيج، تواصلت معنا مدام أحلام في عين تركيا كيلومتر 17، تقول المنجلة ركبة متاع الضوء عندها مدة لكن الضوء ما يمشيش. راني توصلت مع مدام ريم حمزة فيما يخص زوز اشكاليات هذوما وان شاء الله تحلوا نهار الثلاث. كملت لي ميسيون من هنا، راني توصلت مع المعنية بالامر مع ستيك ان شاء الله الامور توا مريقلة ولو وصلتوا الى حل سينوتا ونعاود الاتصال بها. مشكورة مدام ريم حمزة على التفاعل به. اشراق اللي هي حكيت عليه مشكلة بينها وبين جار، خلينا نقول جار هذية عندهم دار متروكة، ربما دار هذية دار ورثة
للأسف وقت اللي تكون دار ورثة ولا دار حد خليها ومشى يسكن في فيلا وخلى هذيك الدار حالة حليلة تولي مصب للفضلات وتولي تقلق الجيران. هذيك علاش هي تقلقت مدام إشراق، واتصلت أنا بالبلدية مركز شاكر مشكور جدا سي شكري، يقول لي راني في بالي بالموضوع هذية. وقت تواصلوا الجيران مع سيد المعتمد ربي يرحمه وينعمه، يقول لي راهو يلزم تكون فما شكاية كتابية شكون المتضررين من المشكلة هذية. واسم السيد اللي انتم تعرفوه هي أكيد مدتني بكل المعتبل اسمه بالرقم التليفون الكل، وانا مديتهم للبلدية، لكن مع ذي إشراق التزمت انها تقوم بشكاية رسمية. لازم تكون فما وثيقة موجودة في بلدية تسفيق سمعتها، مش أغلمان ساعات الحاجات لازم تكون كل شيء يكون مكتوب. داكورد يا إشراق، هذه هي إجابة بالنسبة ليك أنت. عم علي بن حسين من منطقة لبراج، بير علي بن خليفة يقول من ناقل مناقل راكبة لكن الماء ما يمشيش. هي فما الجمعية المائية هي المسؤولة على النقطة هذه، ما تمكنش بالاتصال بهم رغم حاولت أكثر من مرة نلقى الإجابة. نجاوبك يا عم علي، راهو صدقوني في بعض الأوقات وقت اللي مسؤول ما يهزش أنا نتغشش الحقيقة ونقول مش باش نقول لهم معرة المواطنين، نحب ديما كل الملفات نتبعهم نلقى إجابة سواء إي وإلا لا ولا غدوة بعد غدوة وقت شتم حل الإشكال، وهذا يهمني على الأخر. سنور الدين زميت يقول لي خلصت ورقة الماء فمفويت موجود في ساقيت الزيت في طريق تونس كيلومتر 5، انا مديت الصونات بالفويت هذايا كما سي محمد الجويدي يقول فما فويت موجود في زنقة بن عطوش طريق المهدية، راهم لي دو فويت هذوما تصلحوا. هذه حسب ما مدوني بيها شركة استغلال لتوزيع المياه. مشكورة جدا ويعطيكم صحة للتفاعل، ربي يفضلكم، شكر كبير لكم كل المسؤولين اللي تفاعلوا معنا. قبل ما نمشي ولي نغم عنا بلاغ من شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يقولوا انه شركة توزيع واستغلال المياه تعلم الحرفية امتحان وتابع عن الأشغال المبرمجة لربط قنوات في إطار مشروع تهذيب وتجذيب الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني. سيجز الانقطاع في المياه اليوم الخميس 11 جوان من 9 متاع الصباح بحي النور وحي البحري وطريق المطار من كيلومتر 2 حتى الكيلومتر 4 من معتمدية صفاقس الغربية، ومن المتوقع أن يتم التزويد بصفة تدريجية من الساعة منتصف النهار، يعني من توا تقريبا 9 قص الماء في حي النور وحي البحري بعض المناطق، إن شاء الله انطلاقا من نصف النهار يرجع الماء تدريجيا، وذي حسب البلاغة اللي مدتنا به الشركة الجهوية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. نمشي لنا غم ثاني، بعدها نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معانا مستمعين الكرام. مرحبا بين ما كنت تسمع فينا وتابعوا في البوند اف ام. باش نمشي والدفع من المكالمات الهاتفيه ويحضر معانا سي سلاح الجربوعي. مرحبا بك سي سلاح.
1: الو.
0: مرحبا سي سلاح.
1: مالك شايف؟
0: مرحبا بك، صباح النور. انت حبيت من خلال اذاعه صفاقس تتوجه بنداء لي، معناتها فقدت ولدك عندك مده، اعطيني الحيثيات لو تسمح سي سلاح. شنو جديد؟
1: عندي شكاوى عند بالله يبلغيها لي للسلطات المعنيه الله يرحم والديك.
0: سي سلاح الجربوعي معايا ولا؟
1: ها؟
0: سي سلاح معايا ولا؟
1: سي معتز معاك.
0: سي لحظه سي سلاح يقعد معايا. مرحبا بك سي سلاح، خلينا نمشي سي سلاح. هاي سي سلاح.
2: نعم.
0: مرحبا بك سي سلاح، تفضل سيدي.
2: انا معك سلاح الجربوعي.
0: مرحبا بك سي سلاح. ايوا
2: ولدي مؤمن الجربوعي.
0: مي
2: امس غرف أمس الصباح 8 متاع الصباح ما بين شط ما بين المحرس والصخيرة.
0: هو يخدم في البحر ولدك سي سلاحة؟
2: يا الله غل... أي هو يخدم في البحر. أي هو يخدم في البحر. هو أمس الصباح يعني
0: شكون اللي قال لك اللي هو غرق بالك؟
2: لا لا لا، الباترون تاعه كلمني وكله غرق والجماعة شافوه غرق في البحر.
0: يا لطيف يا رب.
2: فهمتي فهمتي.
0: ولتو ما عندكم عليه حتى؟
2: ما عندي حتى ما عندي اللوج. لتو
0: اللوج عليه
2: قالوا أنا اللوج وأنا تلجنوه شيء ما مش شتمت مش في كاس الحكايه. فهمتي ليش ما حبوش يسيبوا البالنسيه بزايد يمشوا يلوجوا عليه. فهمتي سيبوا اربع فليك بركه ما تعمل حتى شي اربع فليك والوليد عنده نهارين تو مغرين عمره 20 سنه تعمل مزيه. اني ميليتير مره 36 سنه بالبحريه اني نستغيث سيبوا لي فليك الجيش خلي يلوجوا لي على ولدي، سيبوا لي طياره خلي تلوج على ولدي. اني راني وزير الدفاع، اني راني ميليتير، أني راني ميليتير يا وزير الدفاع. سيب لي طيارة، سيب الفليخ خلي تلوج على ولدي. يا قيس سعيد، يا قيس سعيد وينك؟ ولدي ضاع نهارين هو بعر النوم يخرج من كله. أنا أعطيني نشوف ولدي ندنو بيدي وكهو ما نحب حتى شيء، ما نحب منكم حتى شيء. تلوجوا على ولدي إنسان يخدم بالغالب بالله يتوى معقول ما يخلوش
0: الفليخ تخرج. كيفش هو طاح سي سلاح؟ قالوا لك
2: طاح
0: من الفلوكة غرق. متأكدين ان هو غرق؟
2: متأكد
0: يعني شافوه اصحابه؟
2: متأكد شافوه اصحابه وحاولوا معاه ما نجموش.
0: يا لطيف ان شاء الله. معناتها والله شو قلت ان شاء الله
2: راني تعرف شل مشوي راني على ولدي راني تعرف على الاقل نخرجوا على الاقل عملوا لي دعاء استغاثة. راني بالنسبة لي راو معناها حاجه ما نقولوا يا بل تو ما تسيبش بليك راني تعرف تو مش ناقصهم في البر برق على الراجل الحكم اللي لا ما
0: تسيبش. وين موجود معناتها وين ينجموا يلوجوا عليه يعني؟
2: هو في البقعه بالضبط، البقعه اسمها المقلوبه، هي بوي مقلوبه يسمى المقلوبه، البلاصه اسمها مقلوبه بين المحرس والصخيره.
0: بين المحرس والصخيره؟
2: اي بين المحرس والصخيره.
0: نعرف بحرقة نتاعك ونحسوا بيك. ان شاء الله ان شاء الله ربي قويك يا سي سلاح. ان شاء الله ربي قويك، ان شاء الله ربي يعطيك القوه.
2: بالله يا امو تحب تكلمك كلمه. بالله يا امو
0: مرحبا بيك
3: حنان. يا مدام حنان تعرف لما اروق على وليد يا مدام حنان يا حميمتك يا حميمتك نحب ولدي يخرج لي، نحب ولدي يخرج لي قبل ما ياكلوا الحوت، نحب ولدي كامل متكامل اعملوا الصلاه قولوا ما حبوش يخليوا الفلاك يسخلوا يلوجوا علي. يا مدام حنان راني محروقه
0: عندك حق
3: على ولدي،
0: عندك حق
3: على ولدي،
0: عندك حق. ان شاء الله ربي يقويكم، ان شاء الله ربي يصبركم سي سلاح وزوجته. شيء اسف معناتها 20 سنه الوليد عمره مش يخدم، هو خدمته يعني يخدم في الـ في الـ في البحر ما نعرفش كيفاش طاح مسكين من الفلوكه. عنده نهارين توا مفقود في البحر بين المحرس والصخيره. ان شاء الله كل من يسمع فينا ويسمع في النداء هذايا اللي عنده سفينه اللي عنده فلوكه ينجم يعاون ضد السلطات، يعاون الحرس البحري. ان شاء الله يلقاوه مؤمن الجربوعي وربي يصبر الوالده والوالد نتاعو. يا رب ان شاء الله ربي يصبرهم وربي يعطيهم القوه ان شاء الله. امين. نمشيو للمكالمه مواليه.
1: الو.
0: الو عسلامه.
1: الو
0: عسلامه.
1: نسمع بك.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: عايزك شاسي معطلة.
0: مرحبا سي ساسي، تفضل سيدي.
1: ولا عندي موضوع قلت لك نحب ناخذ منحة من الحاكم. عندي حشاك مريض، عندي عملية قلب مفتوح وما حولي عرق من رجلي ما عادش نجم نتحرك.
0: شنو المطلوب؟ شنو المطلوب يا سي ساسي؟
1: البرداج الشغل نخوة عطوني منحة لأخر شوية واني عندي المدامة
0: متاعي. شكون انت تحكي على الشؤون الاجتماعية؟ هي مشي لهم يا سيسي مشي لهم باش الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. هاي
1: مشيت لهم قالوا لي المدامة متاعي تاخذ في منحة رجلها مقصوصة الزوج رجلها
0: هاي
1: تاخذ هي قالوا لي انت لا
0: قالوا لك فرد واحد من العائلة ياخذ المنحة.
1: اي قالوا لي ياخذ عبد برك ياخذ منحة وناي ولا عملت عملية بعدها ما ناخذ شيء عامل قلب مفتوح ورجلي عندي روماتيزم والله كانك تشوفي فيا ما نجمش نتحرك. عادوا لي ذا الدولة راهي كبيرة واسعة وتعرف سليم هي الحكاية بكل حكاية فارغة هنا
0: انت تقول حكاية فارغة لكن هي ملفات كبيرة موجودة على الطاولة في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. السيسي هو ما جاوبوك يقول لك هذا نعطيه لشخص واحد في العائلة وهو معناتها يمكن تكون انت يمكن تكون زوجتك ربما هي اللي قدمت الملف الصحي نتاعها والحالة الاجتماعية نتاعها وما جاوبوك. السيسي شنو نجمو نجاوبوك احنا
1: بالله يا عايش اختي الله يخليك انت عامل معي محاولة وصلي لي صوتي للصورة المعنية
0: مرحبا بك يا السيسي لكن انا وقت اللي فما قانون يضبط فما شروط تقول راهو فما هذه يتمتع وياخذ المنحة والآخر لا مانيش انا نجي نكلم شو ما يقول ملي بربي اعطيه المنحة راهو يستحق هما عندهم الملف الخاص بك انت وبزوجتك ولقاو انه حد في العائلة مالكم يستحق معناتها سياسي باهي ان شاء الله ربي معاك وربي فرج عليك ان شاء الله. نمشيو المكالمة موالية لو عسليمة صباح النور. الو صباح النور اهلا وسهلا مرحبا بيك.
4: السلام شحال
0: الله يسلمك مرحبا شكون معنا سيدي
4: حسن
0: تفضل سي حسن مرحبا بيك.
4: انا عندي كارني طبيب العائله نمشي لراس العام باش نمشي نطبع الكارني ثم اللي تلقاه يسالوه يدفع وثم اللي يقولوا له لا انت راك تسن تو العام الاول مشيت قالوا لي اطبعوا لي الكارني قال لي تو تسن الفلوس الصندوق التامين على المرض هذاك رجعت للسنين مشيت طبعت كرني يا ودي كيفاش قالت لي راه تسن يا ودي وين الفلوس تو عامين ما عنديش حتى ما تبعثوليش حتى مليم قالت لي هاونك متسن تو عندي عامين نتبع فيهم ما بعثولي حتى مليم.
0: عندي تلوج على الفلوس ولا على الكرني نتاعك يتبعوه زي حسن؟
4: لا كرني يطبعوا فيه امور مريق
0: ايوا اما ما صابين ما
4: صابولكش عندي البي سي نتاع البلاي البي سي هذيك اللي هي كل عام تو عامين من اللي ما خذيتش منها
0: نمشي لهم سي حسن
4: مشينا ما وين نمشي مشيت لهم عطتني نومرو عطتني نومرو 80 100 ما عرفش شنو كلمتهم ديما التليفون ما ثمش ديما التليفون ما يقعدوا شاليه نحب نتوصي لي صوتي يا خويا اللي عنده فرق تو هما ياخذوا فلوس مع البلاصه كي يجي يطبع كان يقول لك لا سن هات واحنا المواطن وقت اللي سالوه ما يخلصوش.
0: واضح سي حسن شكرا لك ربي فضلك يعطيك الصحه. باش نرجع انا قبل ما نمشي للتليفون مدام خديجه الكتاري تواصلت معايا نهار الثلاث حكيت على طريق المحارزه بحذا الكلام بحذا الكلام وتقول راه فما بوتويت نتاع ضو في تقريبا ضو يشعل ويدفى قلقها هي في دارها تقول كاينو ديسكور في الدار والكل راني اتصلت بالمتصرفة بدير البلدية حي الحبيب مدام دارندا دكدوق مشكورة وتقول لي راني عندي عن الموضوع طبعا نتواصل مع الستيك ويصلحوا الإشكالية هذية داكوردو مدام خديجة هكا ما نسيتكش مدام خديجة مرحبا بيك هكا فكرت الموضوع الخاص بيك مرحبا بيك نشوف المكالمة موالية لو عسليمة صباح النور أهلا وسهلا مرحبا بيك يا مرحبا اللي معانا صباح النور الو الو عسليمة بونجور جود مورنينغ هاو ار يو
5: الو
0: هاي مرحبا بيك حول مرحبا شكون معانا
5: معك مواطن مسخيرة
0: الاسم الكريم لو تسمح
5: هيثم
0: تفضل سي هيثم مرحبا بيك
5: بربي عندنا يعني مشكلة حكينا فيها قداش مرة خاطر انا مستمع وفي لإذاعة صفاقس حكينا فيه الموضوع قداش مرة ما ثمش حتى صدى في تطبيق مراه القانون
0: اللي هو
5: فيما يخص السوق الأسبوعية اللي هي من تصب على طرفي الطريق اللي تؤدي لأسواني ووليات أخرى معناها
0: شبيه هذي شبيه هيثم
5: هذي السوق ما حكينا فيه من مرة فات كلمتكم ديجا صار فيه حوادث منها مرورية قاتلة بخلاف أنه منها الانتصاب يصير منها
0: هي توصلتوا مع البلدية سي هيثم
5: والله البلدية ما هيش مقصرة طبق في القانون، لكن ثم تمرد من الصابة ما نعرفش إيعاز
0: شنو نحن دورنا مثلا كوسيلة تعليم، شنو ترى نجم نعاونك، كيفاش نجم نعاونك سي هيثم؟ اقترح علي.
5: نحب الحكاية توصل تقولي منها ذات رأي عام
0: صراحة، قضية رأي عام
5: خاطر بصراحة ما هيش لقى صدى في تطبيق القانون. مش معناها علاش القانون يطبق في حوايج أخرى ومثلا في مرورية ولا كذا، في هذه يطفى عليها الضوء.
0: أنت قلت البلدية قائمة بدورها قائمة بواجبها،
5: البلدية كان كلموهم يقولوا كان كلموهم يقولوا لنا راهو سيباو، معناها راهو الأمر خرج من عندها للشرطة البلدية، التنفيذ ما نعرفش الله أعلم كيفاش من يوصل بالضبط، ولا ثم تمرد من الصابة ولا ثم شنو الحكاية بالضبط ماش فهميها سمدني. ثم ضرر رانا ضرر من الناس اللي تخدم، أنا رانا نحكي باسم الناس كليك المواطنين من تاع الصخيرة، ثم ضرر من طرف الحوانيت اللي حالين على الطريق هذيك بخلاف المناهر اختناق المروري، كان تشوف تجي تصوروا لهنا تشوفوا كيفاش معناها الطريق كيفاش مسكر فهمتني.
0: هذه كل يوم ولا في سوق اسبوعيه؟ هي قلت لي سي سوق اسبوعيه
5: اسبوعيه، لكن للاسف
0: يوم شنو اليوم يوم الاربعاء مركزي.
5: هي لا هي نهار الجمعه نورمالمون نهار الجمعه، لكن هم من نهار الاربعاء يجوا النصابة، معناها تحطيم اصلا اقتصاد البلاد، تعرف انت التجاره موازيه تولي فهمتني. حتى الخضاره وحتى جماعه التوابل حتى الى غير ذلك كلهم معناها يعانوا من المشكله هذه فهمتني، ودجاع منا عريضة في الحكاية هذه. نورمال مو يا أخي السوق نهرد للجمعة فقط
0: كمان مصر. هاو بي برشا هاو بي سي هايثم، انتو ما قاعدين تقوموا بي بدوركم كمواطنين، انتكم مشكيتوا عملتوا عريضة وبش تشوفوا الموضوع مع انتو البلدية متعاونة معاكم انتو ما كمتسكني للمنطقة هذه، وتبعوا العريضة هذه وتبعوا حقكم، انه تراوا انه السوق الأسبوعية هذه راي تشكل اخطر وتسبب في اختناق مروري وتضر ايضا باقتصاد البلاد كما قلت سي هايثم. داكوردو
5: في كروس الشروط هي نهار بنهار برك، علاش خميس وجمعة وزيد أربع صار ساعة فهمتني. بخلاص مدام بالله هذه حاجة نحب زيد نوصلها، بخلاص كما قلت لك ثم زود حوادث صارت قاتلة يعرفوهم الناس الكل هني، وزيد معناها المستوى الأخلاقي المتدني متاع النصابة مع احترامي معناها البعض حالة معناها من ناحية لبسة من ناحية كلام من ناحية كذا. يا اخي علاش وين السلطات وين من القانون الردع يا اخي، خلي اخويا ينظم الدنيا كلها هني
0: فهمتني. شكرا ليك سي هيثم، شكرا ليك. نمشي والمكالمه مواليه. سي هيثم يقول راني اتصلت اكثر من مره بالاذاعه وما صار حتى شيء، راهو مش بالضروره تصير حاجه. علاش؟ لانه يعني فما حاجات تتجاوز الإعلامي وتتجاوز معناتها قدراتنا نحن، لأن أنا ما نتجاوز المهنة متاعي، فما حاجات نجم نعاون فيهم فما حاجات تتجاوزني أنا شخصيا، لأن المواطن يلزم هو يقوم بالدور متاعه، وإذا فما مشكلة هو يتقدم بها ويتبع الموضوع. كي تقول البلدية هي قائمة بدورها، أنا باش نتواصل مع البلدية، هاي البلدية قائمة بالواجب متاعها قائمة بدورها. هاي يقول لك لا نحب تكون السوق الأسبوعية هذه الموجود في الصخيرة نحب يكون قضية رأي عام. من حقك سي هيثم وقت وصلت معنا وخليني تتكلم المرة هذه واللي قبلها وحتى مع الزملاء، ومرحبا بك في كل وقت. نمشي تليفون موالي وعسلامة. صباح النور.
6: صباح النور.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
6: نهارك طيب.
0: شكرا لك. الحمد لله سبا على بيس. وانت شنو حالك؟
6: معكم إسلام بن عيسى.
0: مرحبا بيك يا إسلام.
6: من عيشك أنا من طريق جابس.
0: مرحبا.
6: طلبتكم من حبكم توصلوا لي صوتي وتعاونوني.
0: تفضل اختي.
6: انا زوجي بدر الدين العامري طلع من طريق تونس في تاكسي يوم 9 جوان، وعندنا ملف مهم ياسر فيه اوراق مهمه. زوجي نساه في التاكسي وما نجمناش نتحصلوا على التاكسي شكون. حتى اجتهدت امس ومشيت لمحطة التاكسيات بتاع طريق تونس، حاولت نسأل، مشيت للاستيحاد، ما نجمش تحصل عليه شكون التاكسي. انا نتصور اكيد حتى هو يلوج علينا بحكم الاوراق يعني اللي نساها زوجي، هي اوراق مهمة برشا ويعني ما نجم تنفع كان زوجي، فهمت؟ اعتبر
0: في دور وحتى عاود تقول لنا يا اسلام الوثائق هذه نسيتوها في تاكسي طريق شنو؟
6: من طريق تونس تحديدا بحذا البوزار السانك اوت ديرا 5 اوت
0: بيه؟
6: هبط في طريق جابس حي البدراني يوم 9 جوان الوقت نادين مالي ساعة ونص ساعتي.
0: الوثيق باسم شكون؟
6: باسم بدر الدين العامري.
0: بدر الدين العامري باهي.
6: اي انا استهدت ياسر امس باش نقام من نجمت دونك المنقذ الوحيد ليلي كان هو راديو السيق.
0: مرحبا بك. قل لي اسلام فماش رقم تليفوني نجم ربما سيق سيارة الاجره كان يلقاهم يتواصل بيه معك؟
6: 24 255 383.
0: ايوه
6: حب نقول له كانوا يستمع فيه يسمع فيه قل له بالله بالله راي الوثائق هذيك تهمنا برشا راني 4 شهور نجري عليهم من إدارة الإدارة يعني وأنا في التاب التلانية فهمتي والكل والله غالب الدنيا سخانة ودراج لي تعب نهارتها ونسيهم فهمت. دونك المطلوب منكم بالله بالله وصلوا صوتي إن شاء الله التاكسي يسمع فيها بالله خليهم لعند إذاعة الساقف أو اتصل بيا ومجهودك ما يضيعش خسارة يعني توصلهم لي. بالحق نشكر فضلك ياسر ورحم لك على والديك رامي يموني برشا الوثائق.
0: نعم نعاود نذكر بالبلاغ الذيع هذي اللي قدمته لنا مدام اسلام باسم زوجها سي بدر الدين العامري. سي بدر الدين يوم 9 جوان نسي الوثائق هذه المهمه جدا في سياره الاجره. كان سيق سياره الاجره يسمع فينا مرحبا بي يتواصل معنا سينو يجيب لنا الوثائق للاذاعه سينو يتواصل مع اسلام على رقم 24 255 383 24 255 383. هو رقم
6: 24 255 383
0: هكا ولا
6: ايوه
0: هكا هو رقم هذاك هو رقم اسلام. ان شاء الله سيق سيارة الاجره يكون في الاستماع ولا حد من اصحابه. اكيد كما قلت هما وثائق خاصه ما تهم كان مولاها بطبيعة الحال ويتعب برشا باش يعاود الوثائق هذية ولا باش تحصل عليها. سي بدر الدين العامري الوثائق هذية باسم خونا بدر الدين العامري اللي لقاهم يجيبهم لنا للإذاعة يتصل بأختنا إسلام على 24 255 383. نمشيو المكالمة مولية لو عسلامة. صباح النور. أهلا وسهلا.
7: أهلا مدام.
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟
7: والله يعني صافية دوزي أنا أمي يد.
0: مرحبا بك يا صفية. تفضل اختي صفية.
7: والله انا الموضوع نتاعي انا عندي ايد للولاد الصغير عمره توكينها 8 سنين كان لبس عليه مدام معناتها نحكي كامل ما نحكي معناتها
0: ما يعطيني شنو الموضوع شنو طلبتنا شنو بالضبط مدام
7: صفية. انا عندي ايد ل 2026 سنة معناتها العام هذا نهار اللي طلعت مع السخانة وانا للاسف ما طقتش بيه تختم لي في الدار عايشة كيما الناس الكل هزتوا له في الدار يعدوا له وشافوا له قالوا لي رو ياد مشي بيس في قسم الصغار انت قسم العصاب لهدي شاكر بيس ديركت اعطوه دواء من على من العرق يمشي في يده واعطوه 3 دوايات اخرين يستعمل فيهم نعطيه فيهم يعني على حرابش جويدة
0: وطبعا برك شوية تحسن شوية توأييد ولا
7: لا كمل 22 يوم في السبيطار قالوا لي رامش يخرج وتكملوا له دويت هذه البال خارج السبيطار بهم وهو مدام الختمة اللي تختمها سخانة معنا ما عندوش حد شيء من الأعصاب حد شيء خطر كان يقرأ
0: إيه ما هي سخانة تأثر على الأعصاب مدام صفية كي تطلع سخانة برشا علاش احنا نخافوا على الصغار من السخانة قطر السخانة ارتفاع درجة الحرارة تأثر على الأعصاب نتاع الصغير ولا الكبير هو
7: نعرف الموضوع هذا ثم شكون اللي كيف ولبس تواك رجعوا يقرأ ورجعوا لبس أنا اللي فقط اليد بعد ما كمل هيك الدول عطوهوله صار له شلل كامل شلل كامل معناتها لا يمشي ولا يتكلم ولا حد شيء
0: رجعتوش للسبيطار كلمتش طبيب في المستشفى
7: رجعته زاد عاود بايس عندها مرة أخرى قلت لهم راهو صغير كمل الدوار و قدام نرجعو مدام أنا هزيته الطبيب برا معناتها خارج السبيطار قال لي راهو الدواء هذا اللي شربه هو اللي هو كان السبب باش يصير فيك باش يصير فيه شلل نصفي وقفوا طول ما عادش تعطيهولو كم قصيت يعني على بقيه الدواء قصيت ما عادش نعطي بعد كرجعت له كتب لي جواب قال لازمك ترجعي لهم يحاولوا يشوفوا مع حل خاطر هما كانوا سبب ما قال الدواء هذا ما يعطيش ليه كيف رجعته بايس عطوه دويات اخرى زيدة كملت على صحة على حالته معناتها ما تحسنش طول كي جيت نحكي معاهم وصدقني راه وقلت لك يقرا لبس عليه ما عنده حتى امراه مرض في بدنه وعملت تحليل وعملت تحاليل كامله قدامي يبيض ما عنده حتى شيء. مخه لاباس، بدنه لاباس، دمه لاباس. كي جيت مش نخرجيه قالوا لي راهو عنده مرض في دمه ولا عنده مرض، وانا عندي التحليل اللي عمله قدامي يبيض اللي هو ما عنده حتى مرض في دمه، وراهو للاسف مش يموت وروحي به.
0: يا لطيف،
7: هذا ايش قالوا لي بعد؟ معناتها ما هيقولوا صحته وما خلوه هم السبب باش يدي ولي هيك، وانا متاكده راهو عندي بالاوراق بكل شيء.
0: انت طلبتنا باش تقول فما خطا طبي شنو نعمل؟
7: خطا طبي انا نحب يا مدام، انا ما حشتي حتى في موضوع، نحب صغيري كما تخلي يجري قدامي ولبس عليه يا يرجع لبس عليه، يثبتولي اللي هو بالرسمي كانت عنده حاجه من الولد، خاطر انا ولدي نعرفه عندي كرني للولاده نتاعي، ولد في وقته ومشى في وقته وتكلم في وقته ومريق وقرا وعدى عام كامل تحذيري، وعندي شاهد نتاع التحذير نتاعه، كل شيء مدام عندي هم هوني في الدار. كيفاش يقعد ما يتشل ما يولي شلل كامل بدنه، كان بعد ما بيص وشرب هيك الدواء اللي عطوه له، هذه كلها صدفة، مستحيل يجي صدفة.
0: هو مدام صفية إن شاء الله ربي يفرج عليه، إياد إن شاء الله ربي يفرج عليه وربي يحن عليه. بيه. أنت تقول فما خطأ طبي، أنت حسب برأيتك للموضوع. أنت تقول ما هي؟ أنا باش نثبتوا في الموضوع شنو نعملوا؟ فأما محامي تمشي له وتقدم له الوثيق، الحالة الصحية متاعه قبل ما يدخل، شنو هي الدوية اللي خذيه، وفما لجنة طبية تناقد ويشوفوا الناس هذو محلفين ويشوفوا إذا كان فما خطأ طبي راهو تهنى وتاخذ حقك. المهم أنت تتبع.
7: وين المحامي هذا ما؟
0: وين؟ أنت تعمل أي محامي، مش بالضرورة نعطيك أنا اسم، برشا محامين عنا في صفاقس. تمشي أي محامي حتى كان ظروفك المادية ما تسمحش تعمل إعانة عدلية، تمشي للمحكمة وتعمل إعانة عدلية، يعملوا لك محامي وتعطيه كل المعطيات، تعطيه كل الوثيق، كل الصور اللي عندك الكل، وحتى كلام الطبيب اللي في البريفيز كيف يكون مرفق ومضمن بالذيك الشهادة متاع الطبيب اللي قال
7: هيك. المشكلة بيني وبينه وقال لي راه سبب هالدوية هذه وطيشها قال وقفي ما عادش تعطيها له علي أنا. وكيف رجعت له قلت له دكتور من فضلك اعطيني تقرير بالكلام اللي قلته لي أنا، قال لي لا ما نعطيكش تقرير. ما نعطيكش تقرير، أما نكتب لك جواب ليهم.
0: هو مدام صفية مش باش نقول لك لا ما تشكيش ولا لا، هو راه فما برشا صغيرات يتختموا، وانا نعرف هاي المعلومة هذه حتى من اللي صغيرة
7: حتى نعرفها.
0: هم صغار يصير فيهم اللي يصابوا بالشلل ولا اللي يصابوا بأمراض أخرى ولا بالصراع ولا يصير لهم أمراض مزمنة، وفما صغيرات زادا يتوفيوا بالختمة هذيك، معناتها تخيل توصل السخانة درجة حرارة مرتفعة برشا فيموت الصغير. هذه موجود في برشا حالات وشفناها، لكن أنت تقول حسب تشخيصك أنت مش تشخيص الطبيب، حسب رؤيتك أنت كأم يعطيك الصحة، تقول راهو فما خطأ طبي، تنجم تثبت إذا كان فما خطأ طبي، عندك أنت الوثائق وعندك اسم الدويات وعندك نعرف شنو دخل وشنو خرج وعندك كل الحيثيات، تتقدم بالمشكلية وبعدها تولي فما لجنة طبية وناس كما قلت لك أطباء محلفين ويشوفوا إذا كان فما خطأ طبي، راهو الناس هذوما يتحاسبوا. مدام صفية إن شاء الله ربي يفرج علي، إن شاء الله ربي يفرج علي، لا ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله. نمشيو للمكالمة موالية. العسلامة، صباح النور.
8: ألو،
0: عسلامة، صباح الخير.
8: ألو، صباح النور،
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
8: علي شرمي.
0: تفضل سي علي، مرحبا بيك.
8: مرحبا،
0: تفضل سيدي.
8: احنا طريق السيارة بتاع القبلية بتاع سنجابس
0: ناي شبيها،
8: لكن تو احنا خذوا الاوراق نتاعنا، معنا خذوا السجل العقاري، خذوا شهادة ملكية، خذوا نصب التفتاري، خذوا اللي طلبوه خذوه.
0: اي
8: وقعدنا في الولاية وعينا قديش السوم نتاع الميتوات اللي خذوه، لكن تو مرة يقولنا مش كلموا تونس، كلم تونس يقول لك انزل واحد انزل على اثنين انزل على ثلاثة وما سمع حتى شيء، ما جاوبنا حد، ما فهمناش وقت ايش عطيونا فلوسنا اللي باع حاجه ما ياخذ نتاعو.
0: هما وقت اللي عملوا الطريق السياره كان فما انتزاع اللي ربما الارض نتاعك ولا دار ولا شنو، هذه اللي فهمت منك شويه.
8: في الارض
0: نتاعنا. اخذوا جزء من الارض نتاعك هكا؟
8: اي
0: هكا سي علي.
8: اي نعم.
0: باهي، وانت تستنى في فلوسك ما خفيتهمش توا؟
8: نعم.
0: تستنى في فلوسك ما خفيتهمش سي علي؟
8: مازال ما طوى حتى واحد. انا شريت الساهل هذا تعدى ولا يمشي تو ونطلبوا حاجه ثانيه, نطلبوا حاجه اللي هي مصلحه البلاد التكثيف الامن فيه. يعني
0: في ترقية بس تحكي
8: الشريط الساحلي بتاع من طينا حتى للبلاد.
0: واضح سعلي,
8: واضح بالتكثيف الامن,
0: واضح سعلي. شكرا ليك, وان شاء الله مادام التو ما خذي حتى واحد المستحقات نتاعو. نتخيل راهو ما يدي حق وراهو طالب, وقت اللي يكون فما انتزاع للمصلحة العام راه كل حد ياخذ حقه, ربما يطول شوية الأمور لكن بعد كل إنسان ياخذ حقه. وليه متأكدة منه تهني وتمانه لابس إن شاء الله, فما كان الخير سعلي. وكما قلت الشريط الساحلي يزمه حماية ويزمه تكثيف الأمن, وهذا اللي نحس به ليمات هذية في الفترة هذه في الليزيميسيون كل تقريبا المواطنين يتوجهوا بين ذات للأمن ويقول لك بربي كثفوا لنا دوريات أمنية في المنطقة الفلانية. وأنا بيدي نقول على شلية في كل المناطق يكون فما دوريات أمنية. شكرا لك سعلي. نمشي المكالمة مويلية. صباح النور.
9: صباح الخير.
0: أهلا سهلا, مرحبا بيك.
9: ربي يعطيك العافية. شنو حوالك حنان؟
0: الحمد لله. شكون معنا؟
9: معك نجوى.
0: تفضل أختي نجوى.
9: اسمعني أنا.

0: يعني زعما نفقد كل مره ندفع كل مره ندفع كل مره، كيفاش هو هذا؟ ماذا بيا نداء يعني؟
1: انت تحكي على الرياكتيف اللي نتاع نتاع تي اس اش نتاع التحليل في السبيطار؟ في السبيطار ما فماش،
0: لا في السبيطار ما فماش شيء. ماذا بيا في حاتم الشريف معناتها يعمل لنا حل؟
1: انا وقسم تعمل فيه تحليل انت ولا
0: انا؟ نعمل في الاكسترن ونعمل في النيكلير في الطب النووي.
1: باهي تو نسال احنا الإدارة الجهوية للصحة بيسفيقسوا نشوف الرياكتيف هذية علاش مش موجود الرياكتيف نتاع تي اس اش نتاع الغدد.
0: صحيح صحيح يا عايشة ترحمك.
1: مرحبا بك وإن شاء الله لاباس مدام، ربي يشفيك ويعافيك إن شاء الله. شكرا ليك مدام نجوى. مشو المكالمة موالية. لو صباح النور.
2: صباح النور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: وبيك يا عايشة،
1: ربي فضلك. الحمد لله. شكون معنا؟
2: أختك حبيبة معك.
1: فضلة الحبيبة.
2: اسمعني اختي الغاليه، حتى وانا في الاشكال حتى المره هذه كانت تحكي على التحليل وانا مشكلتي زي حكايه التحاليل.
1: شنو المشكله؟
2: انا عندي انا مريضه، عندي طنسيه وعندي غده بخيله وعندي كل شيء.
1: ربي يفرج عليك.
2: مره الدكتور من الكاس عداني من الطب هذا الطب الباطني واللي كان عندي غديك اتبع فيه حق الدكتوره بالتحاليل. يعطوني تحاليل مشيت نحلل، معناتها انا تو من صار لي مده قل لك ثم 8 شهور ما ثمش تحاليل. مشيت عملوا لي تحليل برك، الطبيبه قالت لي لازمك تعملها من التحاليل كله جبتني تحاليل اخرى.
1: ايه علاش ما عملتش تحاليل الكل؟ ما فهمتكش يا مدام حبيبه.
2: اي
1: شنو علاش ما عملتش تحاليل الكل؟ هذا هو السؤال. نحن شنو
2: قالوا لي ما ثمش باك البرودوي ولا يعمل شنو باش يعمل التحاليل؟
1: ما ترياكتيف ما فهمش في السبيطار برشا تحاليل شنو
2: تقول؟ هذه شكل انا عندي مع المحلف هذه شكل. قالوا لي ما ثمش. كي رجعت لها بتحليل برك قالت لي لازمك تعملها وزادت تحليل اخرى. قالت لي احنا ما نجم نعطيك دواء على فقر الدم، كان ما تعمل التحاليل هذوما باش نعرفوا منين الفقر الدم يجي. وانا عندي فقر الدم كبير معناتها وعندي شيح انا. ياك اختي وليت نهار في شهر 4 مشيت للسبيطار عادي في قسم العظام تعديت لهم قال لي راهو مازلنا ما عملناش تو عندي حكايتها شهرين من حق ما مشيتش. انا حبيت نراكم تشوفوهم ثم ايش يرجعوا شيء يعمل تحليل.
1: قلت لي نسال روحك قبل ما تتعب انت بتمشي للسبيطار.
2: لا انا والله قلت نطلع عليها من خاطر انا مريضه بعظامي صعيب مشياني جاياني فهمتي.
1: باهي مدام حبيبه انا مش نحط شويه من غم. اختارنا زميلي العادي زمير اختار لي اي اغنيه ونطلب بين الاداره الجهويه للصحه لانه الامر يهم عدد كبير من المواطنين. شوف شنو هي مشكله الرياكتيف في المستشفى وانا راجعين.

0: تواصلت مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس مع الدكتور حاتم الشريف ومباشر تفاصيل، لكن مش لخص لكم هنا في كلمتين. راهو الإشكال مادي بحت، وقت اللي فما الفلوس توجي الرياكتيف من الأخر، معناتها فما إشكال مادي لكنا مع السبيتار باش ناخذ الرياكتيف يلزم فلوس. إن شاء الله الأيامات القريبة القادمة يكونوا فما يتحل الإشكال المادي هذية والمواطنين يعديو يكون موجود الرياكتيف باش تحللو على ربحكم. لكن حاليا راهو ما فماش لي رياكتيف في المستشفى متاع تيساش متاع الحديد تاع برشا ربما أمراض هذية حسب ما فهمتوا من المواطنين. إن شاء الله فما أي جديد نمدكم به في المباشر إن شاء الله أيام في الساعات القادمة في الأيام القادمة، أي جديد نمدكم به بطبيعة الحال لأنه هذا أمر يهم صحة المواطن. نمشي والمكالمة موالية. لو عسلامة
1: فرج على ميك.
0: أمين يا ربي فرج علينا وعليك يا سيدي. مرحبا بيك، شكون معنا؟ شكون معنا أخويا؟ مرحبا بيك
2: مهدي البلدي.
0: فضل سي مهدي، مرحبا بيك.
2: لا يا خدي بيع ترمين نارثني
0: وين بس ما كنتي بتبيع هكا ولا؟ باهي. رخصة سياقة وين ضيعتها؟
2: والله في طريق المطار رمبوا حينور.
0: قداش عندها؟
2: من نهار الاثنين وانا نلوج.
0: من نهار الاثنين تو اربع ايام وانت تلوج معناتها. باهي. رخصة سياقة باسم سي مهدي البريدعي اللي لقاها يتصل بيك على الرقم
2: 53 948 409.
0: 409 باهي سي مهدي اللي لقى رخصة السياقة هذية باسم سي مهدي البريدعي يتصل به على 53 948 409. 53 948 409 رخصة السياقة باسم سي مهدي البريدعي. ونعاود نذكر فما وثائق باسم سي بدر الدين العامري اللي يساهم في تاكسي، الوثائق هذوما اللي لقاهم كان سايق سيارة الأجرة ربي فضلك شكرا ليك جيبهم لنا لمقر الإذاعة واتصل بهم على الرقم 24 255 383. هذو مزوز بلغات ضياع بالنسبة للوثائق مهمة إن شاء الله من خلال برنامج إذاعة صفاقس في خدمتكم يلقاو الوثائق نتاعهم. تليفون موالي لعسليمة. صباح النور، أهلا وسهلا.
3: عسليمة
0: علي سلمك، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك يا عيشة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: طرابلسي رتيبة.
0: رتيبة تفضل. لا رتيبة
3: بلاي، انا عندي ضوء من كي نقول لك شتا كامل هو مطفي.
0: ضوء تاع شنو؟ ضوء تاع دارك ولا تاع البلدية؟
3: تاع الشارع.
0: ضوء الشارع. ايوا
3: هو هيك هي عندنا حتى الكلب نتاع جارنا الكلاب الكل اللي ضامنين على الحومة يسمحوها حيتها مطفية الدنيا ما يراوش، اللي يخرج حتى يصلي في الفجر ما يراش. انت تعملوا مزية يعيش بنيتي يرحم ميتك
0: تعيش باهي. الضوء مات في وين بالضبط يا الرتيبي؟
3: تسمع هيك يا جامع جامع الحديجي.
0: وين جامع الحديجي؟ جي هذي طريق شنو؟
3: في حبينا هوني
0: في طريق سيدي منصورة.
3: ايوا يعيش بنيتي
0: باهي
3: طريق سيدي منصور.
0: ما انت في حبينا الضوء طافي
3: طافي. فهمت هكا يا مشيت انا البلديه تو مدتي هي 3 ولا 4 شهور. مشيت لهم قلت لها ما قصرتش اللي في البلديه.
0: ايه
3: اخا بس كلمني بالتليفون قال لي وين كنت نعتو دخلوا صلحوا قعد نهارين وبقى
0: نرجع نعاود نقص
3: ما نطفي على الاقل ريح على الاقل حاجه على الاقل.
0: واضح مدام، واضح مدام رتيبة، واضح الإشكال. تو نتواصلوا نحن مع البلدية ونشوفوا شنو الموضوع وعليش وعليش الضوء طافي. تحية كبيرة لك كريم، بيت بالابتسامة ونكملها بالابتسامة معك. تحية كبيرة ليك أمير زويري، تحية ليك سمير تختقر بفضلك شكرا ليك. أمير الجاموسي تحية كبيرة ليك. أمير زويري صديقي زادة تحية كبيرة ليك يا أمير، إن شاء الله تكون في الاستماع. تحية ليكم الناس الكل، تحية لزميلنا سالم عيسى اللي عدينا المكالمات الهاتفية. إن شاء الله نلقى حل لأغلب الإشكاليات اللي كما طرحتوا لها من نهار الثلاثاء ولا الخميس الجاي. أجمل تحية حنان الحشيشة كامل ليكيب. باي باي في أمان الله.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي إشكالية
2: مشيت لقابة المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
3: هذا المقترح نتاعي
2: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
4: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
5: واش ما أقول إحنا وين نمشيو معناها
6: في خدمتكم
0: في خدمتكم

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم في أول بث من الاستوديو المرئي لإذاعة صفاقس. مستمعو إذاعة صفاقس ومتابعوها، يمكنكم بعد حوالي نصف ساعة من الآن متابعة برامجها بشكل مرئي من خلال انطلاق بث الأستوديو المرئي أو ما يعرف بالراديو المرئي، الذي يعتمد أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة على تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، وذلك في إطار استراتيجية تطوير وسائل الإنتاج والبث الإذاعي في مؤسسة الإذاعة التونسية. يحتضن شاطئ الكازينو اليوم تظاهرة بيئية كبرى تتمثل في ورشات تطبيقية للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات وحلقات تحسيسية لتبادل الأفكار حول كيفية جعل المدينة أكثر استدامة ونظافة، ومسابقات تفاعلية، وذلك ببادرة من بلدية صفاقس. تطلق بلدية العين اليوم الدورة الأولى لمهرجان السماد العضوي تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات، بهدف تثمين النفايات الخضراء ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري والتعريف بأهمية تحويل الفضلات العضوية إلى مورد طبيعي يساهم في تحسين التربة ودعم الفلاحة المستدامة والمحافظة على البيئة. في صفاقس أيضا ينتظم في هذه الآونة تجمع ومسيرة احتجاجية للإطارات النقابية للقطاع الخاص دفاعا على المقدرة الشرائية المنهارة لعمال القطاع الخاص حسب النقابة الجهوية، وللمطالبة بحقهم في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025. أدانت المملكة العربية السعودية اليوم بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. وأمام هذه التطورات، هدد كاتب قائد القوات الجيوفضائية للحرس الثوري الإيراني من اشتعال المنطقة في حال مهاجمة مضيق هرمز وتحويله إلى مكان غير آمن. نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة 11. ألف مبروك لإذاعة صفاقس، وألف مبروك على هذا المكسب المهم للجهة.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة. إذاعة صفاقس
4: على درب التجويد والتجديد الرقمي.
2: 11 جوان 2026،
4: انطلاق البث من استوديو واحد
2: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
4: بالصوت والصورة والنص
2: وعبر مختلف المنصات.
4: العشرة تبقى ديمة مع إذاعتكم
2: إذاعة القرب.
5: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 إلى 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
6: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك، تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفل.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم يصلكم صوتنا لأول مرة في تاريخ الإذاعة التونسية باستوديو واحد. هذا أحفظه جيدا هذا الاسم، واحفظه جيدا هذا التاريخ، الخميس 11 مايو 2026. عدد خاص وخاص جدا من منوعاتكم من هنا وهناك يتواصل معكم اليوم خصيصا للساعة الثانية بعد منتصف النهار في استوديو رقمي، في استوديو مرئي، في إذاعة مرئية ستنطلق أجواءها أكيد، وتتفرجوا فينا أكثر بعد 10:30 بعد الافتتاح الرسمي الذي سيكون أكيد بإمضاء السيدة الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية. إن شاء الله تسمعوا وتشوفوا وتتفرجوا في صورة أخرى، صورة مغايرة تماما لما عهدتوه لتاريخ الإذاعة التونسية. اليوم 7 إذاعات جهوية، إذاعات عمومية، مؤسسات عمومية في الحقيقة تنتمي للإذاعة التونسية، وهذا فخر وشرف لنا أكيد. يتحولون معكم إلى الإذاعة المرئية، وليقول الإذاعة المرئية يقول هو تحول حقيقة، لم يعد مجرد رفاهية، هو استجابة أكيد حتمية لثقافة الصورة. ثقافة الصورة اللي هيمنت كثيرا وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم في استوديو واحد، استوديو 1 من إذاعة صفاقس. اليوم تسمعوا وتتفرجوا أكيد بعد 10:30 كما قلت في افتتاح رسمي لهذه الأجواء الخاصة والخاصة جدا لتاريخ مميز جدا لعدد جديد وخاص واستثنائي من منوعات من هنا وهناك.

0: من هنا وهناك قلت الحسة ستكون خاصة واستثنائية جيدا وجدا، وأؤكد على هذه الكلمة ونذكركم فقط أن 11 مايو هذا التاريخ احفظوه جيدا وخليوه في الحقيقة في رزنامة كبيرة لتواريخ مرت بها الإذاعة التونسية، واليوم واحدة من الإذاعات التونسية، اليوم سبعة، اليوم إذاعات كما قلت تستعد الإذاعة التونسية 10:30 أنها تطلق السبعة استوديوهات بث إذاعي جديد بتكنولوجيات رقمية حديثة ناقلة للصوت عبر البروتوكول IP، ويظهر المهندسين والتقنيين يفهموا أكثر في المجال هذا، وبعد يعطيكم التفصيلات ويعطيكم أيضا التفاسير الكبيرة. نذكر فقط أنه سبعة استوديوهات اليوم تدخل التاريخ من الباب الكبير، باعتبار أنه الاستوديوهات ستكون مدمجة رقمية بأحدث التقنيات، ونذكر أنها طبعا المحطات الإذاعة الوطنية الأم بتبيعة، ومعها أيضا إذاعة الشباب، وإلى جانبها المحطات الجهوية صفاقس، المنسير، الكاف وقفصة. سبعة مؤسسات إذاعية ستكون اليوم في الحقيقة في تاريخ استثنائي 11 مايو 2026. مش نرجع له هذا بالتفاصيل كما قلت لكم في التدشين الرسمي للإذاعة المرئية في سبع إذاعات المؤسسة الإذاعة التونسية. بعد ما نبدأ حصتنا كالعادة مع الاستضافات مع الصور اللي نعكسوها كالعادة في من هنا وهناك، ونبدأها من قرقنا. وين من قرقنا؟ باعتبار ملتقى العلمي الثقافي الثاني المدرسة تتواصل عبر الفن التشكيلي. طبعا هذا اللقاء يدخل في إطار الملتقى العلمي الثقافي الثاني للفنون التشكيلية، وتحدثنا عليه أكثر التفاصيل مع الأستاذة ألفا الجلولي متفقدة دائرة صفاقس طبعا التربوية، نحكيه على مادة الفنون التشكيلية للغة العربية أيضا. أستاذة ألفا مرحبا.
1: مرحبا عايشة،
0: صباح الخير، مرحبا بك،
1: ألف مبروك هذا الإنجاز إذاعة صفاقس، وشرفنا أن نكون معكم اليوم.
0: مرحبا بك وشكرا جزيلا لك على التهنئة. أيضا اليوم بمركز الاستياف والتخييم الرملة قرقنا، أنتم تحتفيوا على طريقتكم بالفنون التشكيلية.
1: نعم،
0: أعطينا التفاصيل. نعم،
1: إذا الملتقى هذا هو بالأساس تتويج لمشروع الدائرة، ملتقى تتويج لمشروع الدائرة اللي اشتغلنا عليه طيلة سنة كاملة، هو على نهج المدرسة الصيفية، يجمع اليوم مربين من مختلف المراحل، مربين ابتدائي ثانوي جامعيين وفنانين تشكيليين معنا اليوم لتسليط الضوء على مادة من المواد المهمشة والمنسية في مدرستنا هي مادة الفنون التشكيلية.
0: نعم، قديش من أستاذ حاضر معكم فعالية هذا الملتقى؟
1: قرابة 60 أستاذ كما قلنا من مختلف المستويات،
0: يمثلوا ولاية صفاقس الكل ولا لا؟ دائرة
1: تقريبا مندوبية صفاقس واحد بإشراف بطبيعة المندوبية الجهوية التربية بصفاقس واحد.
0: نعم،
1: مشكورة على دعمها.
0: 60 أستاذ في الفنون التشكيلية. نعم، أو في التربية التشكيلية، نقول التربية التشكيلية أكثر هي في الحقيقة لأن التلاميذ الابتدائي.
1: نعم، وهي تهدف إلى تدريس الفن التشكيلي، ونعرف أهمية هذه المادة لأن هي تبني شخصية المتعلم المتوازنة.
0: صحيح،
1: وتطور مهاراته في التعبير والتواصل.
0: صحيح، صحيح. شنو اللي فيه الملتقى؟ شنو أبرز ربما خصوصية الملتقى؟ شنو اللي فيه؟
1: خصوصية الملتقى هي أنه نحبوا المربين اليوم يمارسوا الفن التشكيلي ويدركوا أهميته في التعبير وفي التواصل وفي الإبداع، باش هما بدورهم ينقلوا هذه الخصائص للمادة ويعرفوا أهميتها ويمارسوها، ينقلوها إلى الأطفال، ونحاولوا أن نعيد البريق لهذه المادة بطبيعة في مدارسنا.
0: اخترتوا يعني مش يكونوا معاكم تلامذة؟ حسب ما فهمت.
1: لا لا،
0: مش باش يكون كالأساتذة كما نقولوا احنا في تقييم لعمل السنة كاملة.
1: نحو التلاميذ هم اللي باش يوصلوا المواد المادة هذه كما يجب إلى التلاميذ، وقت اللي المعلم
0: يفهمها منيح
1: جيدا ويمارسها ويدرك فوائدها ويستمتع بإنجاز هذه المادة، وقتها ينقل هذا إلى التلاميذ.
0: صحيح،
1: اللي هو باش يكون مشروعنا السنة المقبلة إن شاء الله،
0: يكون على الطريقة الصحيحة. فهمتك، خمسة على خمسة مدام ألفة. فقط نذكر أنه إلى جانب الورشات عندكم ندوة، وعندكم طبعا زيارة استكشافية هذيك معروف.
1: نعم، انطلقت بحضور أساتذة دكتورة علم النفس باش نحاول نقراو رسوم الأطفال من جانب نفسي. عندنا تطور الفنون عبر العصور، عندنا الفنان التشكيلي سي محسن خلف أدوات العمل باش يبين لنا كيف نتجاوز صعوبات تدريس هذه المادة. ثم في المساء عندنا ورشات مختلفة باش نحاولوا أن نرسموا لوحات ونبعثوا برسائل تربوية كل ما يريد أن يقوله المربون بالفن التشكيلي عندنا ورشية رقمية، مسابقة التصوير الشمسي مش تكون في برج الأحصاء، ومش نزور يوم غد معالم أثرية بطبيعة ما نعرف جزيرة قسنا هي ضاربة جذور.
0: لا متأكدة أنه مش تلقاو الجمال ومش تلقاو الطبيعة ومش تلقاو الصور المميزة جدا، يلزمكم تخرجوا بحاجة مزيانة من غادي وإلا فترجعوش بخفايحنا أكيد جدا معناتها.
1: نعم
0: مدام ألفة نحب نشكرك وتحية من خلالك أنت للدائرة، دائرة طبعا الدائرة الكل يتمثل صفاقس
1: كل المربين وكل الناس اللي نخطط في هذا المشروع من مديري مدارس السيدة أميمة المجديسي مساعدة بيداغوجية، كل الأطراف المشاركة والداعمة لهذا الملتقى اللي سيكون ناجح بإذن الله. وطبعا الشكر لكم.
0: أنت متفقدة لغة عربية هكا؟
1: نعم أي نعم.
0: وفنون تقري وتربية تشكيلية؟
1: كل شيء احنا نكونه في كل المواد و...
0: عملتوا كما يقول الجاحظ الأخذ من كل شيء بطرف، ما شاء الله عليكم والله يعطيكم الصحة. مهم جدا هذا نقولنا يعني الثروة هو في الحقيقة ثراء في الأخر، اختصاصات متعددة باش تبدأ الإنسان يمتلكها ويحاول كل مرة ينهل من اختصاص معين ويمتلك به. يعطيك صحة دكتورة ألفة أو الأستاذة ألفة الجلولي متفقدة مادة العربية دائرة صفاقس، بطبيعة نحكي على المندوبية الجوية للتربية صفاقس واحد. شكرا جزيلا ليك.
1: شكرا
0: بالتوفيق في أشغال ملتقاكم الفني هذايا الملتقى العلمي الثاني رقم 2 للفنون التشكيلية. هذه واحدة من الفقرات اللي اخترنا نبدأ بها اليوم، صور فنية أكيد مزيانة وإحنا على إيقاع صورة أحلى وأجمل وخير ننتقيها لكم اليوم بعد 10:30 تبدأوا تشوفونا مرئيا كما قلت بالإذاعة المرئية لأول مرة في تاريخ كما قلت إذاعة صفاقس وفي تاريخ 7 مؤسسات إذاعية اليوم تهم بطبيعة الإذاعة التونسية. نرجعوا لكم بعد النغمة هذه على إيقاع الفرح وإيقاع أيضا هذا الاحتفال اليوم بالإنجاز الرقمي لإذاعة تونسية.

0: كورتس فاقس
1: على درب التجويد والتجديد الرقمي
0: 11 جوان 2026.
1: انطلاق البث من استوديو واحد
0: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
1: بالصوت والصورة والنص
0: وعبر مختلف المنصات.
1: العشرة تبقى دائما مع إذاعتكم
0: إذاعة القرب.

0: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. نجد لكم التحية كل مستمعين إنما كانوا يوصلهم صوتنا. بعد شوي يوصلكم الصورة، أما توا زيدوا شوي اصبروا معنا باش توصلكم الصورة نقية ذات جودة عالية مع أحدث التقنيات في اللي تتمتع بهم اليوم المؤسسة الإذاعة التونسية. ونذكركم اليوم في الحقيقة تاريخ مهم جدا، الخميس 11 جوان 2026 اليوم باش تبدأ المؤسسة الإذاعة التونسية في استغلال الاستديوهات الرقمية الجديدة اللي بتقنية الإي بي، وطبعا في الإذاعة الوطنية إذاعة تونس الدولية الاختصاصية، إذاعة الشباب، وأيضا إذاعة صفاقس، المنستير، الكاف، وقفصة، سبعة إذاعات تدخل اليوم تاريخ من الباب الكبير بهذه التقنيات الجديدة. من بعد شوية تشوفونا صوت وصورة على مواقعنا، طبعا على صفحاتنا وأيضا على منصاتنا الرقمية تلقاونا. بعد شوية زيدا نعطيكم العناوين اليوم. علاش قلت سبيسيال؟ لأنه أكيد الحدث يفرض نفسه. بعد شوية نفهموا زيدا، نقربوا المعلومة للمستمع الكريم شنو هي تقنية الإي بي تقنيا فنيا وأيضا تكنولوجيا، شنو نجمو نعنيه بالتقنية هذه والتجهيزات هذه، شنو فيه استوديو سبعة أو استوديو واحد هذية إذاعة صفاقس اللي هما سبعة إذاعات اليوم في الحقيقة، استوديو خمسة في الإذاعة الوطنية، استوديو ون أو استوديو واحد في إذاعة صفاقس، شنو فيه استوديو هذية باش يتمتع استوديو هذية باش يكون على أحدث طراز. طبعا مع تحية لكل الزملاء اللي باش يكونوا حاضرين معنا، زملاء إذاعة صفاقس بتبيع لهم أولاد الدار القدماء اللي مروا من هوني، اللي يشوفوا اليوم ويعاينوا التغيير هذية ويعاينوا هالتطور هذية، كيفاش يشوفوا صفاقس وإذاعة صفاقس غدوة والأفاق متاعها. وطبعا إلى جانب هذية مش نحيي كل الزملاء الإعلاميين اللي باش يكونوا بحضرنا زادة وباش يشرفوا باش يكونوا حاضرين ومشرفين على هالافتتاح هذية والتدشين هذية كما تحبوا تسميوها، على الإنجاز هذية طبعا لمؤسسة الإذاعة التونسية. ما ننساش بطبيعة التدشين الرسمي والافتتاح باش يكون بكلمة للرئيسة، رئيسة المؤسسة الإذاعة التونسية المدام هند بن علي الغريبي، وكيف كيف تكون بحضرنا بعد شوية أيضا السيدة ندى الشعري مديرة إذاعة صفاقس وأول مديرة لإذاعة صفاقس امرأة بطبيعة. وراو فما برشة تواريخ مهمة تو نرجع عليها ونرجع بالتفاصيل باش تشوفوا قديش المؤسسة هذه عريقة، قديش المؤسسة هذه ذات جودة عالية، قديش المؤسسة هذه بالحق عندها مسيرة زاخرة بالعطاءات وزاخرة أيضا بالإنتاج لإثراء المشهد السمعي البصري الإعلامي الصحفي كما تحبوا تسميوها. في الحقيقة عدد كبير من التواريخ يلزمنا نرجع عليها بالتفاصيل ونرجع عليها أيضا بالإنجاز هذه اللي نحطوه ونثمنوه في الإطار متاعه. هذا الكل تسمعوه بعد شوية مع التحية اللي نجددها لكم الكل. مرحبا بكم انتم اليوم بالحق في داركم الكبيرة، دار إذاعة صفاقس، وفي عرس كبير، خليني نقول في عيد كبير، لأنه إنجاز كما هكا مش تعدى عادي، لأنه بالحق إنجاز كبير. نحب نحيي مدام ندى الشعري التحق بيها في الأستوديو، نحييها برغم الظروف اللي تمر بها أكيد مرة أخرى، نعزيوها في وفاة ولدتها، لكن نقولها اليوم الحدث هذا زادة عندك فيه يد كبيرة برشا باش يكون إنجاز مهم تاريخ يبقى عالق من تواريخ اللي مرت بهم إذاعة صفاقس. صباح النور.
1: صباح الخير عائشة، صباح الخير ليك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس اللي بعد قليل مش يوصلهم بتقنيات ذات جودة عالية. صباح الخير، وفي البداية أترحم على روح والدتي مرحب. وهي وجميع من وافاهم الأجل، لكن خلينا نقول اليوم نحب أن نحيي أولاد إذاعة صفاقس. هو مشروع مؤسسة، ليس مشروع إذاعة صفاقس فقط. نعم. هو مشروع يشمل سبعة إذاعات، ثلاثة مركزيا وأربعة إذاعات جهوية، وأكيد السيدة هند بن علي الغريبي كلمة شكر موصولة لها على ما أبدته من مجهودات لتحقيق هذا المسار وهذا الإنجاز. نعم. علش لأنه اليوم التكنولوجيات الحديثة ما هيش تكنولوجيات ترتقي إلى مستمع وطموحات مستمع عادي. اليوم المستمع أصبح يبحث عن الصورة وعن الصوت، أصبح يبحث عن المرئي، يريد أن يشاهد.
0: أنا رأي مش رفاهية، رأي هذا لازم، هذا حتمي حتمي لازم يكونوا موجودين فيه في المسار.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية العمومية. نعم. تشهد اليوم نقلة نوعية في سبعة إذاعات، وهذا مهم جدا. أكيد باش تكون الافتتاح الرسمي عن طريق السيدة رئيسة المديرة العامة، لكن أنا هنا اليوم نحب كلمة شكر بالحق لمن سهر وعمل وتعب على تحقيق هذا الحلم. أكيد التقنيين عندهم يد كبرى ولهم ألف ألف تحية، باعتبار النقلة هذه هي نقلة نوعية بالأساس.
0: نرفع لكم القبعة ويعرفوا رواحهم وتو بعد نحييهم واحد واحد والله.
1: لأن صراحة الاستوديو هذا أخذ أشهر وأشهر وأشهر في الصيف في السخانة في جميع الظروف الطبيعية، لكن رغم ذلك كان التحدي من تقني إذاعة صفاقس لتحقيق هذا الحلم. أسلاك المساندة أيضا ما نجمش نتجاوزهم، لأنه لولاهم لما كان الشد على أيدينا لنواصل المشوار. هذا مهم جدا، لهم اسمهم على جسمهم أسلاك المساندة، يساندونا في كل حاجة، حتى لو كان يقولك لا أحيانا لا إداريا راهو استنى شوي حتى ساعة
0: نتعطلوش،
1: لكن حتى هما كان عندهم الحلم والطموح. المنتجين والصحفيين أكيد أنهم هما هذية مش يعملوا في إطار جديد، لكنه ليس بالجديد عليهم، باعتبار أبناء إذاعة صفاح القص من منتجين وصحفيين يواكبوا في التطورات هذية، لكنهم اليوم مش يعيشوها في استوديوهم اللي باش تتخلق معاه أشكال وأنماط صحفية جديدة متجددة، مش يكون عندهم الحماس أكثر أكيد باش يوصلوا إلى مستمع إلى بيو رغباته في إطار إذاعة القرب، إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة الدائمة، العشرة الدائمة ما بين أبنائها، العشرة الدائمة مع محيطها الخارجي، العشرة الدائمة مع جميع مستمعيها اللي يوصلهم صوتها دون جواز سفر. اليوم إذاعة صفاقس أصبحت صورة تصل أيضا دون جواز سفر إلى مستمعيها وأوفيائها. شكرا لمستشارينا أيضا كيد. نحن في انتظار الافتتاح الرسمي عن طريق ديوة. السيدة الرئيس المدير كيد. العامة ديوة. وتحية لأبناء مؤسسة الإذاعة التونسية، إذاعة صفاقس وردة من وردات وباقة كاملة للإذاعة التونسية، وربي يعطينا القوة والصحة باش نواصلوا المشوار هذايا اللي بدأ منذ مدة، لكن أكيد التحدي يرفع اليوم بأكثر جودة وتميز ينشدها الجميع.
0: شكرا مدام ندى، حقيقة فعلا هو حلم تحقق اليوم، يظهلي مش تكبر الطموحات أكبر
1: أكيد،
0: والحلم يكبر أكثر زيدا، خاطر احنا على غالب الإنسان هيك هو ديما يطلب هلم المزيد بالحق، باش تشوف كي تشوف هكا تقول يا وين مش نجم نوصل معناتها، والحمد لله
1: مش عزيز علينا ولا على مستمعينا، لأنه أنتم إذاعة صفاقس بأبنائها وبناتها فيها من الكفاءات منذ القديم وإلى اليوم، إذاعة صفاقس ولادة، إذاعة صفاقس عقود من المسارات، المسار اللي تأدي فيه، وإن شاء الله مع كل سنة الطموح يكبر.
0: شكرا جزيلا لك، ما زلنا باش تقعد معانا وباش نقول للزملاء الكل راهم كلكم مش تمروا من هوني، كلكم مش نسمعوا صوتكم، كلكم حسيت الفرحه في عينيكم، حسيت الشعور اللي انتابكم اليوم بالحق تقول هاي إذاعة صفاقس والله، وحتى القدماء مشكورين جدا، جاوا برشا منهم شفتهم ما تصورش قداش نفرحوا كي نشوفوهم، لانه بالحق من هما خذينا المشعل ومكملين، لانه عنا اجيال بعدنا تاخذ المشعل هذايا، وهيك يسيروا الدار هذه ولاده كما قلت، وتبارك الله اجيال معناتها ما شاء الله.
1: التقنيين اليوم هما اللي باش يفسرونا،
0: يلزمهم يفسرون لنا، بس ما نفهمش في الإيبيز، يفهمونا الإيبيز نوع بالضبط،
1: لأنه فما شريحة من الشباب اليوم تابع في إذاعة صفاقس، ونشوفوا في تفاعلاتهم، أنا ما نقول الكلام هذا، كان من نلمس التفاعلات اللي هي أصبحت موجودة
0: كبيرة. وهذا كبيرة. مهم كبيرة. جدا وكبيرة يكبر لإذاعة
1: والتحول هذه
0: نعم.
1: بالنسبة للفئة هذه اللي أصبحت سادة هي تبحث عن أنها تكون عندها مكانة في إذاعة صفاقس ضمن مضامينها البرامجية والأخرية،
0: التفاعل متاحهم
1: مهم جدا نعم. والتفاعل هذا باش يزيد يكبر، لأنه نعرفوا اليوم الشباب مهتم جدا بالتكنولوجيا الحديثة، والتقنيين إذاعة صفاقس هما اللي باش يفسروا لنا بعد قليل شنو جديد وكيفاش وعلاش وين نجموا نوصلوا وين نجموا يلقاونا وكيفاش يجموا يتواصلوا معنا ويتفاعلوا، لأنه بصمتهم ديما موجوده
0: معنا. ومحليها النقله هذه اللي تعيشها الاذاعه التونسيه اليوم فعلا، معناتها وقت اللي نرجعوا ب 20 سنه ولا نرجعوا باكثر، خاصه القدماء نتاعنا، معناتها فاش كنا من الاثير، وانا نحكيوا على رقمي،
1: على رقمي
0: هو نحكيوا على مرئي، نحكيوا على مدمج، نحكيوا على صوت وصوره، نحكيوا على احدث التقنيات، معناتها بالحق هذايا شيء ما نجمو كان نعتزوا به ونفخروا به، وهذايا باش نوصلوا لكم صوره وصوت اكيد كما قلت لكم بعد التدشين الرسمي تاع العشرة و43 دقيقه، معناتها 11 غير 4 راجعين لكم بعد النغمه هذه، ندخلوا مباشره للتدشين الرسمي للاستوديو المرئي للاذاعه المرئيه لاذاعه صفاقس، هو 7 اذاعات تونسيه اليوم ضمن مؤسسه الاذاعه التونسيه.
2: من هنا وهناك،
3: من هنا وهناك.

مرحبا بكم من جديد. نحب اللي تبع فينا على الفيسبوك واللي شاف الستاتيو طبعا بعد شوية يشوف الصورة زادة المرئية للاستوديو، يشوف الجزء الكبير في الحقيقة من النقلة اللي تعيشها المؤسسة الإذاعة التونسية كي مقلب 7 إذاعاتها اليوم في الانطلاق الرسمي للاستوديوهات الرقمية المرئية. ذكر من جديد المرئية، وتحطونا الكومنتر متاعكم، تحطونا التعليق شنو تحبوا، شنو تنتظروا من الإذاعة غدوة، شنو تنتظروا بما من المحتوى. صحيح الشكل يتغير لكن زاد المحتوى يزمويك بهالتطور هذية، ويكون موجود أيضا صورة وصوت راقية جدا وذات جودة عالية. مهم أنه نحرصوا على الجودة، لكن هل تطلبوا زادة أكيد من الصوت ربما من المحتوى أن يكون زادة مغاير شوية. هذا الكل أكيد نرجعوه بالتعليق معكم أنتم في صفحتنا على الفيسبوك، كما تجمو تلقاونا على المنصات متاعنا اليوم كما اليوتيوب وكما المرئي زادة، باش تلقاو حتى على السيت ويب متاعنا اللي هي www.radiosfax.in. كيف كيف باش تلقاونا زادة على المرئي، باش تلقاو صورة وصوت الاستوديو بشكله الجديد بحلته الجديدة بتجهيزاته أيضا الرقمية الجديدة. وألف مبروك مرة أخرى لمؤسس الإذاعة التونسية على هذا الإنجاز التاريخي. نذكر من جديد ونقول لكم 11 مايو 2026، تذكروه جيدا هذا التاريخ المهم جدا في حياة المؤسسة، مؤسسة الإذاعة التونسية.

0: إذاعة صفاقس
1: على درب التجويد والتجديد الرقمي
0: 11 جوان 2026.
1: انطلاق البث من استوديو واحد
0: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
1: بالصوت والصورة والنص
0: وعبر مختلف المنصات.
1: العشرة تبقى دائما مع إذاعتكم
0: إذاعة القرب.

0: ساعتين والنهار كامل اليوم اكيد مع هالحدث هذايا اللي ما نجموش نتجاوزوه، ما نجموش نمروا عليه مرور الكرام، لانه حدث تاريخي. نذكركم مره اخرى 11 جوان وحدث تاريخي 2026، سبعة مؤسسات في الاذاعه التونسيه تدخل غمار التاريخ من الباب الكبير، تدخل طبعا بالاذاعه المرئيه بتجهيزات غايه في الحقيقه في الجوده والرفاهيه نجم نقول، ايضا تجهيزات حديثه جدا باش تكون تناهز الاذاعات العالميه. ذاك علاش نحب نحيي مره اخرى كل ابناء الدار في الحقيقه من الخطط نتاعهم الكل على تعبهم على سهرهم على متابعتهم للحدث هذايا، وعلى ايضا حتى بالكلمه الحلوه راه حتى بالكلمه الحلوه يشجع. هذه التشجيع مهم جدا، لانه في الاخر هي دار الناس كل دارنا. هذه اذاعه عريقه مسيره كبيره من العطاء في المشهد الاعلامي التونسي الوطني والعربي، ونذكر انه سبعه اذاعات اليوم كما قلت تم الاذاعه التونسيه في هذا الحدث التاريخي. باش نرجعوا له بالتفاصيل من بعد، نتعرفوا اكثر على التقنيه هذه شنو هي الاي بي بالضبط، وايضا نرجعوا بعد الكلمة الرسمية كما قلت الافتتاح الرسمي لهذه الاستوديوات اللي تحلي اليوم الإذاعة التونسية في الحقيقة كما قلت لكم في إذاعة الشباب، في الإذاعة الوطنية، في الإذاعة التونسية الدولية بالطبيعة الاختصاصية، كيف في الإذاعات الجهوية قفصة وتتاوين وصفاقس والمنستير. سبعة إذاعات ما شاء الله اليوم تدخل الحلة هذه، وكل واحد ونوعيته، كل واحد وزينه، كل واحد وحلاوته، لكن الكلهم يرميوا لهدف واحد أنه يثريوا المشهد الإعلامي بأحدث التقنية الرقمية والمرئية.
1: بالفعل عايشة المشهد الإعلامي العمومي اليوم يشهد نقلة على مستوى جودة التعاطي مع البث المرئي. اليوم نحب نحيي أيضا كافة الزملاء على المستوى الجهوي اللي جاوا يغطيوا في الحدث هذايا، وأكيد أنهم يعتبروا إذاعة صفاقس إذاعتهم، إذاعة العشرة الدائمة. هنا نحب نقول أنا في كل مرة على مدى مسيرتي المهنية وحتى على مدى مسيرتي لإدارة إذاعة صفاقس، فما حاجة لمستها يقولك إذاعتنا. تعرف الانتماء هذايا، الانتماء هذايا ما هوش انتماء اعتباطي، لكن انتماء هذايا اليوم هذايا مش يتقوى على مستوى الصوت والصورة. اليوم مش يولي يشاهدوا في أبناء إذاعة صفاقس، وكما قلنا زملاء التقنيين بعد بش يحاولوا يفسروا أكثر لكل مستمعينا الكرام.
0: نعم.
1: لكن الآن حبيت نحيي كافة الزملاء الموجودين على المستوى الجهوي
0: بعدساتهم
1: بمصوراتهم.
0: قلك حاجة مدام ندى، غادي عندهم كوب دي موند، احنا هوني عندنا استوديو أمريكا وكندا والمكسيك، اليوم تونس والإذاعة التونسية بالحق معناتها، والله بصراحة بهالحدث هذا الإنجاز العالمي. نعم.
1: هو مشروع مؤسسة كامل، وإحنا ديجا نستنيو في سيد الرئيس المدير العام لتقديم المشروع هذايا. ومن بعد ندخلوا في خصوصية، ونحس أنا معناها في أبناء الدار كلهم حماس لتقديم العديد من الأشكال والتعاطي، فما فرحة الفرحة راه ما يكونش حتى التعبير عليها بالكلمات، حتى في الوجوه صحيح. حتى في عينك أنت يا عايشة
0: حماس. أنا فرحانة برغم كل الضغط فرحانة أكيد. نحضر حدث كما هذا معناتها الدار اللي تربيت فيها اكثر من داري مثلا، عادي فيها وقت اكثر من داري، مهم جدا. واذا راهو كلام كل الزملاء تقريبا يعني اللي عاصرونا بنفس الفتره، صحيح تو القدماء حاضرين يقول لك والله حضرت على يوم كيما هكا، معناتها بالحق يحسوه حدث كبير، وخاصه هو كيما يوم الافتتاح اللي ذاعي ظل ذكر شويه اللي عاشوا اول اذاعه جهويه في تونس.
1: هي النقله هذه النوعيه مهمه جدا.
0: نعم.
1: لانها شوف احنا نقولوا خصوصيه الاعلام الجهوي شنو هي عايشه؟ خصوصيه الاعلام الجهوي يقول إذاعة صفاقس أو الإذاعة الجهوية هي إذاعة القرب. لكن القرب هذا اليوم يتجسد صوتا وصورة بجودة عالية. لليوم أصبح صوت المستمع مش يوصل بجودة وتقنية
0: أكثر.
1: ونشوف في الأخبار
0: التقنية تطورت، الدنيا تطورت، العالم
1: في الأخبار جاو وتوقيت الأخبار
0: وقت الأخبار نسيناكم رشيدة،
1: مهم جدا. إذا
0: خليوا المجال لرشيدة تقدمنا الأخبار
1: رشيدة ونكملوا المشوار
0: في الفرحة وفي التدشين وفي الاستقبال هذا متاع ضيوفنا والناس اللي جات بحذنا حبت تفرح معانا محلاهم، خاطر يحسوها يقول لك امنا. ما شكون بعث لي البارح من زملاء يقول لي شنو اذا تفيق تقول لي جا راهي هيك امنا باش نجيو بطبيعتنا، فهمت معناتها بالحق مع حاجه الحميميه هذه.
1: ابناء الزميل عاطف حابة
0: جابوا
1: لنا الورود
0: شكرا على بقت الورد مدام شكرا.
1: هذاك علاش انا نقول اذاعه صفاقس اسره، يعني الاجيال هذه اكيد طفل هذاك اليوم بعد سنوات وسنوات سنوات مش يوجد نفسه في الصورة، مش يوجد نفسه قدم باقة ورد لإذاعة صفاقس. صحيح بوه يخدم في وسهر باش يكون استوديو هذا حاضر، لكن هذيك هي
0: امبارح هو شوفوا الاولاد هوني العنوان إذاعة صفاقس هو يركب فيه وانا نغلط فيه راديو صفاقس ينقل بالحرف بالحرف ويحط فيه بطبيعة، وحارس عليه وحارس على الجودة بالحق وحارس على صورة تخرج أحلى. محليك يا عاطف وليك أنت وكل زملائك أكيد وكل زملائنا، لأنه بالحق الحرس هذا مطلوب
1: ويفتح
0: هذا محلي. رشيدة يلا ليك الخط والميكرو فضل.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس. الحادية عشرة صباحاً
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: مرحبا بكم من الاستوديو الرقمي الجديد لإذاعة صفاقس، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. تعيش مؤسسة الإذاعة التونسية اليوم حدثا مميزا بتدشين 7 استوديوهات مركزية وجهوية متطورة بكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة تونس الدولية وإذاعات صفاقس والمنستير والكاف وقفصة. ويمثل إطلاق الاستوديوهات المرئية بهذه الإذاعات نقلة نوعية في مسار تحديث الإعلام العمومي، حيث يجمع بين خصوصية العمل الإذاعي التقليدي وتقنيات الصورة الحديثة ضمن ما يعرف بالراديو المرئي. ويتيح هذا النموذج الجديد للمستمعين متابعة البرامج الإذاعية مباشرة بالصوت والصورة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يعزز التفاعل مع المضامين الإعلامية ويوسع دائرة انتشارها. في متابعاتنا الجهوية، انعقدت أمس جلسة عمل بالمجلس الجهوي لولاية صفاقس لمتابعة عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية واستعراض أبرز التحديات والفرص المطروحة على المستوى الجهوي، بينها تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب ودعم البيئة وتحسين المحيط العمراني وتحسين جاذبية الجهة وتطوير القطاع الصحي. وفي معتمدية جبنيانة، أوصت جلسة عمل أمس بضرورة تحسين المحيط الداخلي للمؤسسات الصحية وتعزيز الانخراط في منظومة الاقتصاد الدائري عبر تشجيع الحد من إنتاج النفايات وإعادة استعمالها وتثمينها. واحتفالا باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، تنظم بلدية صفاقس بعد ظهر اليوم تظاهرة كبرى بفسحة شاطئ الكازينو تتضمن عديد الفقرات، منها ورشات تطبيقية للتعريف بطرق الفرز الانتقائية وتثمين النفايات. في العالم، أصيب ضابط وجندي إسرائيليان عقب انفجار عبوة ناسفة اليوم جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم سلسلة غارات عنيفة على عدة بلدات جنوب لبنان. أعلنت إيران اليوم إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن في خطوة وصفتها بأنها رد مباشر على الضربات الأمريكية الأخيرة. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة. إذاعة صفاقس
2: على درب التجويد والتجديد الرقمي.
0: 11 جوان 2026،
2: انطلاق البث من استوديو واحد
0: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
2: بالصوت والصورة والنص
0: وعبر مختلف المنصات.
2: العشرة تبقى دائما مع إذاعتكم
0: إذاعة القرب.

0: لحديش ودرجين وإحنا مواصلين معاكم في هالحصة الخاصة جدا من هنا وهناك. في الحقيقة ما عادش من هنا وهناك، هي من هوني من هوني من هوني من مقر إذاعة صفاقس من استوديو 1 استوديو 1 بتبيع الجديد بصورته بحلته بتجهيزته الجديدة. استوديو 1 طبعا لإذاعة صفاقس العريقة على الدوام في تاريخها وفي عطائها، وأيضا مؤسسة كاملة وراها أكيد مؤسسة الإذاعة التونسية. نحييهم من جديد كل المشرفين وكل التقنيين وكل الفنيين وكل الزملاء في المؤسسات كلها. في الحقيقة اليوم صحيح 7 مؤسسات تفرح بهذه الاستوديوهات، لكن اكيد الاطار ارحب بالقدام بالاستوديوهات الباقيه بتبيعها لكل الاذاعات التونسيه اللي تنطوي داخل مؤسسه الاذاعه التونسيه. تحيه كبيره كبيره كبيره للاشراف الكامل طبعا لمؤسسه الاذاعه التونسيه مدام هند بن علي الغريبي الرئيسه المديره العامه، اللي من بعد شويه ان شاء الله تكون معنا في كلمه افتتاحيه رسميه طبعا لتدشين هذه الاستوديوهات، المنارات الانجازات ايضا اللي تمتع بها مؤسسه الاذاعه التونسيه. باش نرجع لكم، باش ناخذ جزء على الديكور، باش ناخذ جزء على الاي بي تقنيا، مش ناخذ جزء ايضا على اللمه هذيه الكبيره مع زملاء صحفيين كيف شافوه اليوم الاستوديو، كيف الاعلاميين قدمائنا ايضا كيف شافوا غدوه اذا صفاقس. كل هالاسلاك في الحقيقه زملائنا الكل اولاد الدار كل باش يتعداو وباش يمروا من هوني باش يعطيونا فكره على الشعور اليوم والاحساس اليوم بالاستوديو هذا. اش قولكم نسمع ورقه حضرتك؟
1: نسمع ورقه شادية. وبعد كل مجال لمهندسه الديكور حسب رايي وللجانب
0: مهندس الصوت مهندس الديكور مهندس الصوت مهم جدا عاطف وإيناس، نسمعهم بعد الدقيقة هذية وأكثر مع زميلتنا شادية بن عايد كيف شافتها اليوم الإذاعة.
2: الإذاعة سيدة المشهد الإعلامي التي أرسلت الصوت الإنساني إلى كل القارات وأيقظت الناس على ساعتها لسنوات وكانت المصدر الرئيسي للمعلومات، تتحدى اليوم عصرا تتسارع فيه عجلة الابتكارات وتنصت إلى صوت أجراس التطورات بعد أن آمنت بقصور سحر الكونسولات على مجابهة التحديات، وبأن السلاح الأقوى والأبقى اليوم دمج البث الصوتي والإذاعي مع الكاميرات ومع خدمات التواصل الاجتماعي والإنترنت. لم يعد المذياع الجهاز الصوتي فقط، ولم يعد الاستماع هو الخيار الوحيد فقط، بل أصبحت الإذاعة منصة تفاعلية متكاملة تجمع الصورة المرئية والنصوص والأصوات، تجمع الضيوف والمنشطين على الشاشات والمنصات، والهدف توسيع نقاط الوصول إلى جمهور أوسع وخلق تفاعل جماهيري فوري مباشر وتسويق موجه وسريع، والبرامج تصبح ملفات رقمية متاحة للمستخدم في كل الأوقات. اليوم في إذاعة صفاقس وأخواتها الإذاعات استوديوهات جديدة وكثير من التطلعات، دمج التكنولوجيا مع القيم الإذاعية لمواصلة خدمة المجتمعات.

0: إذاعة صفاقس
1: على درب التجويد والتجديد الرقمي
0: 11 جوان 2026.
1: انطلاق البث من استوديو واحد
0: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
1: بالصوت والصورة والنص
0: وعبر مختلف المنصات.
1: العشرة تبقى دائما مع إذاعتكم
0: إذاعة القرب.

0: وهناك،
1: من هنا وهناك.
2: من هنا وهناك، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وين انتم موجودين نسلكم صوتنا. هذا هو الحدث وهذا هو الايقاع في الحقيقه اللي نعيشه على وقع اليوم. اذا تفقس ذولي تفقس كل معاهرة، ونعرف هذه المحبه ما نشكوش فيها لمستمعينا واوفيائنا واللي تفعلوا معنا البرة وخارج تونس، راهو يتبعوا برشا اذا تفقس، ويفرحوا بالصوره كي توصل لهم ذات جوده عاليه. هذاك علاش حبينا نشكر كل الزملاء اللي جندوا لكلهم في الحقيقه حتى يخرجوا لكم الصوره هذه في ابهى حله. اليوم نحب نشكر طبعا ضيوفنا قبل اولادنا لانهم هما معانا يمدوا يد المساعدة وحبوا يكونوا موجودين معانا وما بخلوش علينا. أكيد يا عطف، أكيد جدا. مدام إيناس بن عرب مهندسة تصميم داخلي، حب نحييك ومن خلالك أنت لكيب كل اللي كانت معاك.
3: أي أكيد، مرسي مدام عايشة، مرسي مدام ندى، سي عاطف، يعطيكم الصحة. ديجا مبادرة طيبة أنكم استعنتوا بولاد بلادكم، يعني بولاد صفاقس في إذاعة صفاقس، والحمد لله كنا في المستوى. أنا وفاتن العيدي وعمر الميلادي بغينا اليوم نوبهم، زادة مدام سيرين عبيد رئيسة جيبيك المجمع المهني المهندسي الفضاء الداخلي كونكت صفاقس، يعطيهم الصحة اللي عطاونا الفرصة هذه. أنا فخورة بانتمائي ديجا لجيبيك أنه جاتني فرصة كيما هكا نوري قدراتنا في دارنا في ذات صفاقس.
2: قيت تتعب، قيت حاجة جدتها أنت، قيت أمارتها تفعلوا معاك
3: أنت. هو الحمد لله سي، خطر خدمة استوديو مش حاجة سهلة، فما دي كونتخان تكنيك ما تصحيح احنا نلوجوا على الجمالية، ما أنتم زي لازمكم تكونوا مرتاحين في خدمتكم. وهذا وفره الناس يا عاطف، سي شكري، المدام زيدة،
2: مدام سونيا،
3: مدام سونيا زيدة ربي بيرك لها كانت معنا. الحق حتى اللي استعنا بيهم معناتها في البابي بان كيما سي
2: برشا ناس
3: اي سيانيس، ولا سيانيس، يعني كلهم الحق كانوا متعاوني الناس الكل.
4: انا نحب نسال ايناس سؤال صحفي، يعني انت دخلت للاستوديو اول مره كمستمع، كنت يوما ما اكيد
3: كنت ضيفه
4: كنت ضيفه وقبل ما تكون ضيفه انت جيت المؤسسه اعلاميه كنت مستمعه لها، واكيد عاده الاستماع هذه كانت من الام والجده، خاطر احنا هذي وصلنا. لكن احساسك
2: تورثوه اجيال،
4: تورثوه اجيال. نعم. احساسك شنو ايناس، خاطر انت قلتها لي في الاوف يوما ما، شنو كان احساسك كي خرجت من هنا اول نهار انا باش نحضر اذا استوديو اذاعه صفاقس دارنا؟ انت قلت كلمه دارنا راه في اول ما تكلمت شنو كان احساسك؟
3: انا نقول لك احساسي تو كي دخلت بالحق الدمع في عيني، الحقيقه شعر بالحق، خاطر جيت قبل اليوم حاجه اخرى، معناتها هذا هو اللي يليق باذاعه صفاقس الحق، الإضاءة هذه، الحاجة المشرها، الزيتون، العشرة الديمة، ما أنت بالحق حاولنا نقربوا بالأحاسيس هذه. كما قلت أنا الوالدة متاعي مثلا حافظة أصلا بالليامات الليمسيون متاع الصباح، البرمجة متاع الصباح كل نهار شكون أصلا من الغنيات يعرفوهم، يقول لك اليوم مهدي اليوم فلين، عرفت يعني عايشين معاكم لحظة بلحظة. بون ما نكذبش عليك، كي جيت كضيفة حس في نفسي معناتها كي شفت هكيكا لوك احنا نجمو نعملو مخير. كي جات الفرصه بصراحه فرحنا بها برشا، وفرحنا بالنتيجه، وفرحتي اكبر اللي انتم شيخين معناتها فرحتكم بالدنيا معناتها كي نرى على وجوهكم معناتها.
2: حيك انت والكيب اللي كانت معك كلها، عمر
3: وفاتن،
2: يعطيكم الصحه، شكرا جزيلا، داري قداركم.
3: اي اكيد،
2: وديما المحبه موجوده والعشره دائمه هكا، ولا يعطيك الصحه. مهندس الديكور ومهندس التصميم، مش المهندس التقني، مهندس الصوت اللي هو طبعا زميلنا عاطف حبل، نحب نحييك تحيه كبيره بالحق، اللي انا شفت انا التعب نتاعك وشفت حرصك وشفت الاوقات اللي تقعد فيها والاوقات اللي ديما موجود فيها، معناتها ما شاء الله نفس الوقت تروح انت موجود رئيس مصلحه استغلال الفضائيات. نحييك اولا ونهنيك زاده لانه راهو في الاخر انجاز يبقى في تاريخنا الناس كلها هكا، ولا ومن خلالك انت نحب نحيي سي شكري بالخوجه.
5: الحمد لله
2: طبعا.
5: الحمد لله
2: شكري، تحبش تدخل بحضنا سي شكري هكا ديما؟ يقول لي لا، قلبي ضعيف ما يستحملش.
4: شكري بالخوجة اللي هو رئيس الوحدة التقنية بإذاعة صفاقس،
2: رئيس وحدة،
4: وهو المؤطر وال
2: عطف ولده معناتها ولده، يقول لك ولدي عطف، انا نعمل على عطف برشا
5: بويا وخويا الكبير،
2: وخويا الكبير، احلاهم احلاهم
3: احلاهم والله احلاهم.
2: شنو نجمو نفهمو من الاستوديو هذا حاتف اللي تجمو توفره لنا اكا معلومه احنا نقربوها كهو؟ اكيد مش بكل شيء نجمو نعرفوه. اي
0: على مستوى التقنيات الجديده هذه تقنيه الصوت عبر بروتوكول الاي بي بروتوكول الانترنت اوديو اوفر اي بي. معدات هذه توفر لنا معناها كاليتي صون نوعيه وجوده نتاع صوت عاليه جدا اولا. هذه التقنيه هذه تو باش توفر لنا تشاركية لرسورس متاعنا لرسورس
2: مصادر
0: هو ديما خطر ديما سي بلو تكنيك
2: مصادر
0: فهمت باش نقصوا في التكلفة تو من هنا فصاعدا وين نجيو ننتجريو انوتر استوديو جديد باش نمشيو في الاوديو اوفر اي بي اللي هو باش ينقص لنا برشا في التكلفة نطلعوا في الجودة متاعنا ونقصوا في التكلفة حتى على مستوى معدات صوتية هو في بليزيور ديتاي اخرين تقنية عميقة برشا خليوها بلو سامبل هكا للسادة المستمعين على مستوى المعدات الصوتية على مستوى الإذاعة المرئية
2: ما سيوفره للمستمع اللي يعني
0: على مستوى المعدات المرئية
2: مرئي انتجموا راهو تو بعد شوية تشوفوها
0: بعدين ان شاء الله
2: والكيب اللي موجودة في استوديو الكل
4: يعني اليوم المستمع ماهوش معنا عاطف قداش عندنا من كاميرا
0: عندنا تروى كاميرات تو في
4: الاستوديو والكاميرات هذوما كيفاش باش يعملوا شنو التقنية
0: هذه تو نبثوا بدقة عالية جدا نوصلوا حال نجموا نوصلوا بهم حتى لدقة 4K ريزوليسيون
2: واضح
0: ونبثوا على متعدد المنصات اون ميم طون اللي احنا قبل كنا نبثوا على منصه واحده كل واحده سيباري وحدها تو نفس الفلو نتاعنا باخراج عالي جدا توسكي ابياج دونتين اكس صوره وصوت
2: نعم
0: نبثوه متعدد المنصات
4: يعني المحامل اللي اليوم تجم توصل منتوج اذاعه صفاقس المضمون البرامجي في مستمعينا يفهموا اللي هم ما عادش باش يشوفوها على موقع اذاعه صفاقس فقط بل متاح اليوم انهم
2: صفحتنا
4: على صفحه الفيسبوك على اليوتيوب على تويتر اي مصدر او محمل من المحامل في التكنولوجيات الحديثه اليوم نجموا نستغلوه لتكون صوره منتج المضمون في اذاعه صفاقس سواء كان صحفي او ضيف او منتج
2: نعم.
4: حاضرة
2: حتى بالتليفون
4: حتى بالتليفون
2: نعم.
4: تكون موجودة
0: صحيح بش هذه باش تعاوننا برشا في ترويج المحتوى نتاعنا
2: هو هي في الأخير تسويق
0: هو هذا هو التسويق هذا نقربوا له أكثر على المنصات اللي هو اللي هو يمشي لها
2: أنا نقول لهم خاصة اللي هم فان برشا الفيسبوك راكم باش تلقاوها شوية برك يقول لي ما تطولش معايا عاد شوية برك باش تشوفون الكل تو موجودين على صفحة الفيسبوك
0: عاوننا
2: باش تلقاو الصورة وباش تلقاو لي كاميرا تتغير وباش تشوفوا مدام ندى تشوفوا إناس كيف كيف تشوفوا ضيوفنا اللي باش يلتحقوا بنا في الاستوديو تعلمين اللي موجودين في الاستوديو كيف كيف المصورين راكم باش تشوفوا من خلال التزاوج ما بين الكاميرات كما قلنا اللي هما ثلاثة كاميرا موجودين في
0: الاستوديو نحب أن نوجه تحية كبيرة للسيدة المديرة العامة أولا
2: نعم
0: خاطر هي اللي عندها الفولونتي باش حققنا المكاسب التقنيه هذه في السنوات هذه
2: الاراده القويه
0: مؤسسه كانت عندها الاراده
2: نعم
0: باش قمنا بالمشاريع هذه نحب تحيه كبيره السيد وائل دردوري
2: اي مدير تكنولوجيا
0: مدير وحده التكنولوجيا بالاذاعه التونسيه
2: نعم.
0: بعدهم جي مدام ندى سي شكري بالخوجه تحيه كبيره للعباد اللي تعاونوا معنا مدام ايناس وزملائها اي واحد حط معنا يده في الاستوديو هذايا حتى ملي فرنسا اللي خدموا معنا الحق نعم. عاونونا برشا بارك الله فيهم نحب تحيه كبيره زاده لمرتي وصغاري اللي ضحاوا معايا وصبروا معايا ووالدتي زاده اللي قاموا على الدار وحدهم وصبروا عليا وانا منغمس لهنا في المشروع هذايا والحمد لله اللي كللناه بالنجاح والف مبروك لجميع الزملاء نهديه لجميع الزملاء وان شاء الله بالتوفيق ليهم وكانت
2: ما كملتش راهو تو بديت خدمتك انت تو انت تو باش تبدا خدمتك هذا
0: انا تو بالنسبه لي انا امانتكم وردت اليكم ان شاء الله باذن الله حافظوا عليها ان شاء الله تحافظوا عليها
2: باش تبدا خدمتك
4: هي مرحله الاستديوهات وتركيزها تاخذ مراحل احنا اليوم تعدينا ان شاء الله مرحله
2: كبيره
4: التركيز ومرحله ميز بوان بالنسبه لنا احنا اليوم
2: دورك
4: مش يكون مرحله التاطير
0: إن شاء الله
4: والمرافقة
0: بإذن الله
4: لكافة الزملاء والزميلات لأنك الله. أنت واكبت على مستوى وطني على مستوى المركز مختلف الدورة التدريبية اللي تم أحداثها وتنظيمها في الإطار هذايا وأكيد كافة الزملاء والزميلات بما فيهم المنجين وبما فيهم الصحفيين مش تواصل إن شاء الله المشوار وأنت لها أنت وكافة الزملاء باش المنتوج والمضمون يرتقي إلى ما هو من كلمة جودة
0: ان شاء الله
4: مهم
0: ان شاء الله ونحب نقول
2: قلت سعاد ربي يبارك لك فيه هي قيدومتنا راهي سعاد مزينة حابة قيدومتنا يذولي كتشوف صورة هكا اليوم في الاستوديو تقول كنت نحلم نشوفها. اللهم لك الحمد هكا كلها شعارات وصلت. عاد يعطيك صحة.
0: نحب نعطي أنا فونغو صغير هذه ماهيش آخر خطوة. مازال عنا ان سيستيم دوتوماسيون منظومة جديدة متاع أتمتة باش جينا بإذن الله بإذن الله نقولوا في رأس العام.
4: اي مع
0: مازال عندنا
4: اخر سنه 2016
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
4: مازال تضمن الجوده.
0: مازالت فما مفاجاه زاد العام الجاي. مهمه مفاجاه
2: مش تعطيها
0: افونغو. ان شاء الله التعاون معنا زاد ايناس المره هذه
2: والجمعيه. انا حسيده بالتعاون المتواصل اكيد.
0: فما استديوهات اخرى جايين وان شاء الله باش يكونوا خير من هكا. هذا
2: شكرا. ربي يبارك لك يعطيك الصحه. شكرا جزيلا لك. عاد في خيرك انت كل الاطار التقني الكل هم اللي موجودين في الاذاعه نحب نحييهم الكلهم. رانا يد واحده باش تخرج صوره احلى واسمح واجمل اكيد لكل المستمعين. اذاعه تفاقس باش نمشيو بعد فقراتنا مازالت متواصله. اما يحبوا يشاهدونا مساج نخليهم نعملوا لونسمون باش يلقاونا على الفيسبوك كما باقي الاذاعات الكل اللي موجوده الان تلقاوها كما قلت اليوم في هالتدشين هذا الاستوديو اللي هو مرئي رقمي من البريد من الاثير الى الرقمي والمدمج
4: الرقمي
2: والمرئي
4: المرئي والمدمج
2: معناتها حاجه ولا في الخيال. بالحق ما كناش نحلموا نوصلوا المرحله هذه ولكن ديما الطموحات اكبر وديما الحلم اكيد يكبر للناس الكل خاصه الاجيال اللي جايه من بعدنا. تحياتي لكم من جديد انتم في الاستماع لاذاعه تفاقس استوديو واحد هذا استوديو المرئي لكم انتم الناس كل تحياتنا.

0: 11 ونص على موجاتنا. مرحبا بكم من جديد سيدي واحد إذاعة صفاقس.
1: الأولاد الكل عاودوا لسيكم
2: استوديو وليد تليلي ونبيل بن زكري استوديو خمسة. هذا هو
1: إذا كريمة إيش خليت باش تقول؟
2: عندك الكثير باش تقول.
1: ثم قلت الحقيقة اليوم أنا نعتبرها ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية، هي الأولى ما تعرفوا عاد من 1938، وبالتالي اللي وصلنا له اليوم في 2026 على كل هذه المراحل، رغم مش المرحلة هذه باش تلغي ما سبق، لا هي لبنة أخرى، لكن لبنة ثورية على مستوى كما كنتوا تراو التقنيات، وكذلك على مستوى التقنيات سواء كان الصوت اي بي ما نجمش نقولها كان اي بي سينو زيدا، وعلى مستوى الصورة لغاديو فيلمي فيزيويل برشا أسماء، علما وأني أنا في مرحلة الماستر كنت عندي أول معناها عملت أول الماستر بتاعي كانت على محور الإذاعة التلفزية أو الإذاعة المصورة أو المرئية، وبالتالي اليوم وقتها احنا كغير حطينا اللبنة الأولى للإذاعة، اليوم كل مشهد جديد.
2: نعم بالفعل،
1: والحاجة اللي فريمون فرح أكثر هي السبعة استوديوهات الإذاعة الوطنية واحدة منهم، الإذاعة الوطنية كذلك إذاعة تونس الدولية، إذاعة الشباب، إذاعة صفاقس، إذاعة المنستير، إذاعة الكيف، وإذاعة قفصة.
2: نعم.
1: على أني نوعد احنا تبارك الله راهو إذاعة عن 12 مؤسسة إذاعة في 12 إذاعة اللي مازالوا نوعده إن شاء الله في الجزء الثاني، راهو هذوما نقولوا احنا مش تبجيل، هذه ضرورة لأنه المستوى على المستوى التقني وكذلك على مستوى معناها عموما يعني تجهيزات كانت مهترئة تقريبا، حتى أنه أصبح البث متاعنا تقريبا مهدد في وقت ما لأنه اهترأت هذه التقنيات، وكان لابد أنه نغيره. أما كي غيرنا على مستوى مشينا للأبعد، وهذا هو المسألة المهمة بالضبط. في هذا الإطار
2: بالضبط المشروع اليوم أصبح حقيقة، لكن أكيد مر بعدة مراحل وعنا ما شاء الله من كفاءات المؤسسة اللي كانت متدخلة في هذا المشروع من تقنيين وغيره صحيح. كيف كانت هذه المراحل؟
1: في الحقيقة مراحل شو قل لك يعني وصلنا باش نوصلوا لهوني تعدينا برشا خليني ما نحبش نقول صعوبات، لكن أهم حاجة هو التمويل كانت عندنا الميزانية، وهذا أضخم مشروع تقني وكذلك أضخم مشروع مالي خصصنا له ميزانيته اللي فريمون يستحقها حتى نخرجوا في أبهى صورة، وحتى تكون المرفق العمومي الإذاعة التونسية هي حقا نقول احنا المثال والقاطر لهذا التطور التكنولوجي، لكن تبقى ديما سوائل كان هذا بعديك كان الخيال الصحفيين ولا كنت تحب حتى توا تاخذوا معك يعني خدمنا ما تعرف ثم مراحل
2: بالضبط
1: هو هاك كرس الشروط، والشروط هذه باش شفنا هذا الكل يجب تحطوا فيك الشروط هذيك
2: بالضبط،
1: وبعد تستنى كلي بروسيدور مانيش باش نحكي لكم، اللي انا اكثر حاجه تقلقني هي طولها لكن في النهاية الامر هو هذا عرض معناها دولي انترناسيونال، لانه يعني في تونس ما عندناش سورتو هذه معناها التكنيك الجديده نتاع الفواهي حتى القديمه ما فماش، كلهم معناها مشاريع او معناها دي زوفر عروض دوليه خلاص يعني بعديك الأولاد معناها الأولاد الكل بربي الأولاد التقنيين بمهندسين بتقنيين بالعمل بكل الأعوان بربي اللي شاركوا الكل هذوكم أنا أقول البروجي هما تعبوا عليه يسهروا عليه يقوموا عليه بكري لسون لا سكنوا في الإذاعة فهمت
2: يعني أنت خلافا أنك استثمرتي في التكنولوجيا استثمرتي في الإنسان في أبناء المؤسسة
1: طبعاً
2: اللي
1: طبعاً
2: هما وقفوا مع المشروع
1: طبعاً
2: هذا
1: طبعاً
2: ما الذي سيتغير بالنسبة للمستمع وللمؤسسة ولأبنائها بعد ما حدث اليوم على مستوى حضورنا على مستوى التواصل الاجتماعي على مستوى صورتنا شنو نستناه بعد هذه المرحلة
1: بالنسبة لما بعد هذه مو مال كل كسسوال لي كونسول معناها والا معناها الادوات هذه ولا الغاديو عندنا احنا حضرنا زياده على مستوى ديجيتاليزاسيون معناها الرقمنه عندنا 12 موقع جديد للاذاعات الكل عندنا كذلك الابليكاسيون تطبيق تاع الاذاعه التونسيه لانه هذا الكل الغادي حضرني له كما نقولوا السجاده
2: الارضيه
1: اي الارضيه نتاعو وتو باش نقعدوا نبنيو شنو نبنيو لانه يعني في النهايه احنا كاذاعه شنو هي الإذاعة يعني أي إذاعة سواء كان مرفق عمومي أو المنتوج والمضمون والمحتوى اللي تعطي فيه لشكون إلى الثروة متاعها اللي هو المستمعين اللي هما المشاهدين اللي هذا هو الثروة متاعنا شنو نعطيها حتى إنك في النهاية العركة الكل هي شكون بين الإذاعات العامة والخاصة أو العمومية والخاصة هي إنه تكسب هيك المشاهد وتكسب هيك المستمع
2: هذا هو
1: من خلال محتوى احنا ربما كمرفق عمومي مختلف كخط تحريري معناها مختلف تماما على الاذاعات الخاصه
2: بالفعل انت حكيت قبيله سيده هنده بن علي الغريبي رئيس المديره العامه للاذاعه التونسيه على انه احنا هوني في المركز وكذلك فما شبكه هي كبيره من الاذاعات اللي تكون قريبه من المواطن في مختلف انحاء البلاد النقله التكنولوجيه ضمت كذلك وشملت بقيه الاذاعات الجهويه هكا ولا
1: هكا أيه. وقت اللي حكيت انا بكري محليها الصوره بالحق أيه. جميله جدا الحقيقه وقت اللي حكيت على انه ثم اذاعات خذينا معناه كان قرار ضروري باش ناخذوه لانه اهترأت كما قلت لك التقنيات وكانت الاذاعات هذه من جمله يعني كاذاعه هوني اذاعه تونس اذاعه الوطنيه والشباب والارتسي كذلك الاذاعات الجهويه صفاقس نعاود نقولهم صفاقس مستير الكيف قفصه هذوما الكل زاد على مستوى التقني كانوا مهترئين وبالتالي كان ضروري ناخذوه تعرف اذاعات القرب اذاعات الجهويه اذاعات القرب بما انه هوني زاد اذاعات القرب لكن هما غاديك عندهم دور هام وهام جدا وان شاء الله بعديك تو نشوفوهم معناها مع
2: تو نشوفوهم ولا نعطي الكلمه الوائل
1: الوائل الوائل انا التقني راهو انا مش اكتشفته يعني نحب نعطيهم حقه هذا المشروع انا سيفغي قرار خديته انا وخدمناه مع بعضنا لكن وائل راهو اول ما جاء راهو ما كانش هو في الدومين نتاع كان بعيد شويه لكن اول ما جاء قلت له هذا المشروع نتاعنا باش نخدموا عليه والحقيقه هو والاولاد والجهات زاد راهو كان عمل جماعي بما فيه الجهات كي تشارج جو هذيا خدمتوها مع بعض
2: بالضبط شكرا لك سيده هنده بن علي الغريبي هي قالت صحيح انا كنت اي موجوده هي صحيح انه البادره منها هي وتشكر على هذه المبادره الجوانب التقنيه مهمه وائل الدردوري وانت المشرف الان على الجانب التقني وعندنا احنا شغف وعندنا فضول والمستمع كذلك ما الذي سيتغير تقنيا في مستوى صوت وصوره الاذاعه التونسيه بكل قنواتها
3: وأول حاجة قبل ما نبدأ نشكر ساعة لرئيس المديرة العامة اللي أتحتنا الفرصة باش نجمو نخدمو اللي نحبو نخدمو
2: تحب تجي لهوني؟
3: سيرش
2: احنا توا
3: كيف كيف
2: ولا موش كيف كيف هو لما حال هوني
3: ثاني حاجة كان القرار صعيب ياسر خاطر رجينا في وضعية ان لازمنا نقرر شنو هي الأولويات باش ناخذو نمشيو نعملو الفيزيوال قبل نعملو استديوهات قبلنا حسينو وقت اللي اجتمعنا قررنا كل واحد يقول لي افو دو ديسيدي في الاخر قررنا ان نمشيو في التوجه هذا برشا مشاريع جات متزامنه والتزامن نتاعها كان مدروس دراستها كما قالت السيده مدير عامه طويله شويه علاش خاطر عملناها مشروع نقولوا على قياسنا
2: راكزين ماخذين وقتنا باش ودارسين كل الفرضيات تقنيا ندخلوا في التقنية وانت سيد العارفين
3: تقنيا اللي باش يتغير انه باش تولي تكلفه الانتاج اقل
2: باهي
3: خاطر الاذاعه العاديه والا حتى التلفزه العاديه وقت اللي تحب تعمل ليني كما نقولوا الميكرو والكونسول وكل شيء كل حاجه تعودها برشا مرات بالنسبه للاي بي باش تولي عندك كل حاجه ما عندك ادريس اي بي كيما شبكه الانترنت التكنولوجيا هذه تدخل الصوت على الانترنت تدخل الصوت يولي على الشبكة
2: واضح.
3: تولي الناس الكل والمصادر الكل وال كما نقولوا السي دي الاوتوماسيون الخزينة الصوتية كلها موجودة على الشبكة وكيف تولي على الشبكة يولي التقني ولا المخرج يولي يجنجل ويلعب بهم كما يحب تولي عندنا امكانيات كبيره برشا في الاخراج الاذاعي الصوتي وحتى المرئي اللي هو المرئي زاد من الاولويات
2: اللي احنا كي نفرحوا ديما عندنا الورد وعندنا الاغاني اللي فيها البهجه. باقه ورد باقه ورد نبيل عبيد تتقدم
1: بسمة باسم كل ابناء الاذاعه التونسيه. وبما انه كما قلت انت مدام هند بن علي الغريبي هي اختنا وزميلتنا وصحفيه قبل كل شيء واستثمرت في الموارد البشريه, باسم كل ابناء الدار عاشت الاذاعه التونسيه وشكرا للسيده الرئيسه المديره العامه للمؤسسه.
2: شكرا نبيلة. توا في جديد قالوا لنا ما نجمش زوز مذيعين في نفس الميكرو, كل واحد عنده الميكرو نتاعو. هذه باقة الورد بالورد وهذه مبروك والاغاني نتاعنا وتحية. نشوف في برشا وجوه محليها منورة. اي الميكرو عندك سلم على الوجوه الغائبة التي عادت حتومة بيا احلام نجيب الخطاب حبيب العيد. برشا اسامي الاذاعة الوطنية التونسية التي تملك تاريخ عريق لعقود. اكيد مكانتها موجودة, رافقت التونسيين جيل بعد جيل وعدت لهم الخبر من قلب الحدث. الاذاعة الوطنية التونسية هذه المحطة التي صنعت جزء من الذاكرة السمعية للتونسيين وظلت على امتداد عقود رفيقة يومياتهم في مختلف جهات الجمهورية. لحظات مهمة جدا قاعدة الآن الكاميرا تلتقط فيها من استوديو أكيد وليد تليل ونبيل بن زكري استوديو 5 في حلته الجديدة منورين. وما تتصوروش قديش وقع شوفتكم علينا, ما نحكي لك شحات متعرفني حساسة برشا. أحلام بيا حبيب العيد برشا أسامي محليهم. الإذاعة هي اللي تلمنا في النهاية, الإذاعة اللي حافظت على مكانتها كصوت قريب من المواطن ينقل نبض الشارع ويواكب تحولات المجتمع. حافظت الإذاعة الوطنية وارتبطت بأصوات وبرامج صنعت ذاكرة أجيال كاملة. نمشيو الآن نشوفوا شو اللمة محليها متاع إذاعة الشباب وبقية الإذاعات. إذن قاعدين نشوفوا في برشا صور أذي وقت اللي يبدأ عنا زيدا ربط مباشر وموحد بين كل الإذاعات. النجم نشوفوا زملائنا كما قلت الإذاعة الوطنية التونسية صوت رافق التونسيين عبر أجيال واكب تاريخ البلاد وتحولاتها الكبرى, حافظ على رسالته الإعلامية وخاصة قربه من المواطن. السيدة هندة بن علي الغريبي الآن نحن نشوفوا في برشا مربعات, كل مربع فيه إذاعة. الميكرو دونك احنا هوني وين احنا وين
4: اتمنيتها
2: مانيش نسمع في روحي. نجمو نستغنيو على الكاسك ميسير شي
4: دابا تحب نسمع جهتك
2: اوكي
4: نسمع هكا مانيش نسمع في روحي. انا مانيش نسمع في روحي, ما عنديش رتور.
2: احنا توا على الهواء مباشره نجمو تاخذ الميكرو هذا اي ممكن هما مازالوا ما تكلموش به
4: زي زني نسمع روحي ما عملنا
2: اسي اوكي يلا ما الظروف المباشره هذه مدام ظروف
4: برا كلم احكي بخليش بلون عسلمه جونتون ريان
2: انا نسمع فيها اما هي بتحب تسمع به خذ تسمع ذكروا أنه ديما هذي بما أنه أول يوم يعني في الأجواء التجريبية دونك هذا الكل عادي ويحدث في أعرق المؤسسات. تفضل الكلمة لي.
4: وهذه أعرق مؤسسة 1938 هكا نسمع في روحي بالقدي. إذن حبيتها كانت تكون تكتيل هذه تك تك تك, لكن كما قلت لكم أنا سيدة وزملائنا وأصدقائنا وولاد الإذاعة الكل ومستمعينا ومشاهدينا, التجربة هذه أو المشروع هذا يشمل 7 إذاعات في الجهات بعاد علينا. قلت لهم يلا ندشنوا نتوما وبعد ذلك نخلطوا عليكم. إذن نبدأ بإذاعة
2: مستير.
4: أنا حبيت نبدأ بالتدرج التاريخي. أو الإذاعة الجهوية هي إذاعة صفاقس. إذاعة صفاقس هل تسمعوني؟
5: أكيد.
6: صباح الخير.
5: أهلا.
6: صباح الخير. مرحبا بكم.
4: صباح النور. شنو حوالكم غديك؟ شنو أموركم مدام ندى؟ يا ندى شنو حوالك يا ندى؟
5: صباح
4: ندى. بالله نحب نجدد تعزية إلى السيدة ندى الشعري مديرة إذاعة صفاقس في وفاة والدتها ما عندهاش ياسر الأيامات الأخرانية، لكن قلت لها ندى أنت وقفت على هذا المشروع وبالتالي وجودك ضروري جدا، أخت في روحك حتى هكا شوية وبعديك معناها قدر حزنها، الله يرحم الوالدة ويرحم موتينا جميعا إن شاء الله.
6: أمين يا الله. شكرا سيدة هند بن علي الغريبي، تحية شكر تصيلكم من إذاعة صفاقس، إذاعة العشر الدائمة، من كافة أبنائها. احنا من معناها قلنا أنه هو مشروع مؤسسة، أنه إرادة السيدة رئيسة المدير العامة هي التي وصلت بنا اليوم للمرحلة هذه وللخطوة هذه، أكيد باش تعقبها عديد الخطوات القادمة إن شاء الله في الخير يا ربي، لأنه بعزم المشرف الأول أو المشرفة الأولى وأنت سيدة هند بن علي الغريبي لك من الطاقة الكثير باش نوصلوا إلى هذه المرحلة، وأبناء الدار أكيد هما كلهم حماس، وإحنا هناك من قبيل نشوفوا في أبناء إذاعة صفاقس كلهم حماس بهذا المنجز الجديد اللي ما يجم يزيد كان شيء التصاق بالمستمعين باعتبار جودة الصورة وكذلك جودة الصوت.
4: كلك صحة مدام ندى، افكتيمون هذا هو يعني في النهاية احنا شنو الهدف متاعنا، نخدم في الخدمة هذه الكل من أجل المستمع متاعنا اللي هو تاج راسنا اللي هو راس مالنا، من أجل مع هذه الإذاعة المرئية مشاهدينا على كل المستويات. وإذاعة صفاقس الحقيقة نحب نحييك أنت ونحيي من خلالك كل صحفيين التقنيين الأعوان كل كل كل على المجهودات اللي بذلتوها باش تطلع الاستوديو باقي باللي ما نجموش نشوفه كما ينبغي كما غاديك، وانا نوعدكم من هوني لذاعات الكل انه مش نجيب نجيب احذيكم ونعاود تنشين من جديد وفرحة من جديد، وتكون مدام ندى تكون في حالة نفسية احسن ويعطيكم الصحة. عيشوشة ميرسي،
5: كل التحية والتقدير ليك مدام هندا ولكل زملائنا غادي، والف الف مبروك على هذا الانجاز. الف مبروك.
4: شكرا. إذن كان ممكن مستير حاضرة توا كما قلت لكم مش نمشيو حسب به زيد شوي
7: به هنا إذاعة حاضرة مستير حاضرة مستير من المنسير حاضرين مدام هندا
4: زعم
7: بيك أهلا وسهلا. مرحبا بيك مرحبا بيك، فرحة كبيرة برشا محلة لمتنا اليوم، أهلا وسهلا بيك هنا في إذاعة المنسير في الاستوديو الرقمي الجديد. نقول ألف مبروك لنا الكل وشكرا على تشجيعاتك، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا. ويني مش نشوف في المديرة مدام ليليا؟ بركلا عندكم توا كاميغارة
7: حسام نوار حسام قدرية على الموعد، مرحبا بيك.
4: مانيش الرا في الصورة البلان دو ترافاي مانيش دو ترافاي بي. ويني مدام ليلى؟
7: هاي خالتها
4: لطون اللي تخلط
7: سمعنا صوتها، هي موجودة صوتها موجودة.
8: مرحبا مدام هندا،
4: يعطيك الصحة. هذا التقنية هذه يلزم كل واحد قدام ميكرو، راهو إذا كان زوز هكا ما يتعدى شيء، قال لك معناها دو بوان دو فيو معناها تكنيك يدخل بعض وما يعرفش، يلزم الكاميرا تكبتي الصوت اللي هو قدام الميكرو.
7: نعم
4: هاي تفضل ليلى، نحب نشوفك عاد يا بنتي وين
7: موجودة.
4: ربح عبد اللوي تو سايبك التليفون. ربح عبد اللوي نشوف فيها تسيب التليفون وتقعدتي في بلاستها،
7: هي شوية بالروتار يظهر لي الكاميرا فما شوية روتار.
4: داكور
7: نعم
4: باهي. اسمعني مدام ركحت اموركم اذاعه المسير، نحب نشوف ليليا بن الشيخ المديره
8: موجوده مدام
7: موجوده يظهر لي زملاء يقولوا من عندكم انتوما
4: من عنا احنا باهي جماعه رجل اموركم سينو نتعداو القفصه كيف الكيف وبعد قفصه رقميه بون. هذه اذاعه الشباب الاختيسي، وين الصوره تاع الاختيسي؟ ثم غاديك حاتم بوريال وامنه الوزير بيه ما علينا مش مشكل، كما تعرفوا معناها أصدقائنا الصحفيين ولاد الدار والمستمعين والمشاهدين

0: الجميل الجديد مبروك الإذاعة قفصة. ويني مدام هيلة؟
1: حاضرة معانا. صباح النور مدام هندة.
0: صباح النور.
1: مبروك للإذاعة التونسية، مبروك لكل الإذاعات اللي اليوم شهدت حدث مهم جدا في تاريخها، كما حكينا سابقا وكما بعد الجهد اللي بذلتيه سيادتك سيدة هندة في إطار دعم الإذاعات الجهوية بهذه التقنيات الحديثة اللي إن شاء الله باش تكون دافع للعاملين بإذاعة قفصة لتجويد المضامين مثل ما سيتم وتم تجويد الصوت والصورة. تحية من كل أبناء إذاعة قفصة إلى السيدة رئيس المديرة العامة للإذاعة التونسية. والشكر.
0: عايشك يعطيكم الصحة. أنا راني هذي المشروع عملناه للأولاد متاعنا، وهوني عملناه اللي كما قلت رسمينا اللي هو المستمع اللي هو المشاهد. أنا آخر حاجة ما فهمتوني، آخر حاجة أنا بالنسبة لي هذا دوري، أنا هوني هذا دوري باش نعمل المشاريع ونحقق معناها النجاح. كما قلت أهم حاجة هذه وسائل عمل، لكن أهم حاجة هو المحتوى. نرجع ونقول راهو المحتوى والمضامين اللي هو دوركم انتوما صحفيين روسيتري وصناع مضامين عموما، هذا هو الهدف الأول والأخير، يقعد هو هدفنا. يعطيكم الصحة. دونك نتعدوا إلى آخر إذاعة اللي هي إذاعة الكيف. ألو الكيف.
2: مرحبا. مرحبا بيك اكيد مدام بن علي الخريبي. مرحبا بيك اكيد. اليوم فرحه كبيره وجوه حلوه الحقيقه لهنا في الكواليس في الاستوديو مع كل الضيوف، محطه الحقيقه انا نجم نقول محطه تاريخيه كبيره برشا على مستوى اذاعه الكيف. لهنا حكينا على الجانب التقني، زيدا حكينا على الجوانب، وانت حكيت زيدا مدام هندا على الماده اللي ستقدم. زيدا هذا زيدا باش يكون هام برشا، تغييرات كبيره مع الاستوديو هذا مدام هندا.
0: تغييرات جذرية وتاريخية، وكما قلت بكري إنه فيلاغ معناها باش تعرفوا الإذاعة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي رو لكم أنتم تو التقنيين قاموا بواجبهم، تو باش يعملوا هكا، لكن تو أفوجوي كما يقولوا لكم أنتم تو باش تصنعوا لنا مضمون. هو احنا لمحالة رانا في التوب 20 دي راديو، رانا عنا 9 اذاعات عمومية في التوب 20، وهذا رو خاصة الجهات تحتل المراتب الاولى على مستوى الجهات. هوني على مستوى تعرفوا ثم برشا منافسة مع زملائنا واصدقائنا وموجودين هوني في الاذاعة، كلنا نخدموا المشهد الاذاعي الوطني سواء كان عام او خاص. هذا دورنا، راهو نخدمه في النهاية لصالح تونس، لصالح البلاد هذه. إذا خذينا توا الناس الكل، خذينا الجولة متاعنا. ترجع كريمة، مرحبا بيك، أرجع نعطيك ماتريالك. نعطيك
3: مرحبا من جديد. كانت هذه الجولة إذن بين مختلف الإذاعات الجهوية من قلب الإذاعة الوطنية أولى الإذاعات في تونس. أكيد احنا بعد هذا الماراثون من الافتتاحات يحق لنا أن نأخذ استراحة حتى نمكن الزملاء الصحفيين والإعلاميين، نشكرهم شكر كبير اللي جاءوا للمواكبة لهذا الحدث المميز. استراحة غنائية فيها طابع الفرحة، تعكس ما نعيشه نحن كأبناء مؤسسة عريقة
4: اللي تسمع فيها كريمة زميلتنا كريمة الوستاتي الإذاعة الوطنية في هذا الربط المباشر ما بين الإذاعات كما قلنا في إطار الإنجاز اللي تم اليوم. والحمد لله إنجاز طبعا تدشين 7 استوديوهات كما قلنا في الإذاعة التونسية اللي مرة أخرى تثبت جدارتها وتكسب التحدي وتحقق الحلم، زاد الحلم الكبير، وهذا شيء كبير برشا في تاريخ الإذاعة التونسية. ذلك علاش ديما نقول لكم احفظوا جيدا تاريخ 11 جوان 2026. هما باش يبداو يعملوا كوكتيل فني، احنا محلنا فنانين بكله اللي هو سي جميل الشابي واللي هو ولد الدار واللي ديما نقول دارنا إذاعتنا
5: نقولوا

0: يا جمال وحدك يا جمال ما يجمش يكون فرحة كما كما في جمال
1: اللي
0: تبعنا في كل شيء
1: في عيون الأصدقاء الزملاء القدم والجدد
0: شفتهم اليوم بحلاها
1: بحلاها وراو العنوان هو الحب نحبوا بعضنا
0: الحمد لله
1: ونحبوا زملائنا ونحبوا خياتنا وجماعتنا ومبدعينا ونحبوا إذاعتنا

0: لأن الإذاعة أقرب يعني أقرب حاجة للمواطن هي الإذاعة، في الراديو تقاه في الكهرباء في السوق في الشارع في الدار، صلي عن بي وبرا.
1: هذه سي محمد الحبيب سلامي أكدها، أستاذنا وقيدومنا، واليوم جاء في صورة أخرى للإذاعة. سي محمد صباح النور.
2: أهلا وسهلا، مزيد البركة، الله يبارك فيكم، إن شاء الله دائما وابدا تقدمون لنا الجديد، والإذاعة إذاعة سباقس لا تنسى أولا تترحم على مؤسسها المرحوم عبد العزيز عشيش. نعم. بدأ من لا شيء وهي اليوم والحمد لله تكبر تكبر، والدليل على ذلك أنها اليوم أضافت إلى ما هو مسموع، أضافت إليه المرئي، وهذا مما يحسب للحاضرين ويجعلنا نترحم على الغائبين.
1: الصورة اليوم أدهشتك، فاجأتك، عايشتك حاجة أخرى، صورة على ماخر،
2: صورة ممتازة جدا. وقت اللي يشوف إذاعة سباقس بدأت من إمكانيات محدودة
1: بسيطة جدا، نعم،
2: وهي اليوم العائلة نتاعها والحمد لله كبيرة ومنتشرة، وفيها كل شيء، من الأدباء ومن الفنانين ومن المنتجين ومن المضيفين إلى آخره، وتتوالى عليها إدارات من إدارة إلى إدارة دائما وأبدا، كل إدارة تسلم المشعل إلى من يأتي بعدها بكل لطف وبكل محبة، وكل جديد يأتي بالجديد. واليوم معنا الأستاذة مديرة إذاعة سباقس، نقدم لها كل تحية، فهي والحمد لله تعيش مع الإذاعة وكأنها ولد من أولادها، تعطيها من فكرها ومن إنتاج من تفكيرها ومن إنتاجها ومن هذا يدل على أن إذاعة سباقس وجدت لتزرع المحبة والمحبة
1: وتبني كل يوم جديد، تبني كل يوم في الحقيقة، تبني مسار متطور.
2: على ذلك محمد، نعم، الأقبال الذي رأيته اليوم في قاعة الإذاعة،
1: نعم،
2: يدل على أن الإذاعة هي عائلة كبيرة ممتدة والحمد لله، وكل واحد منها يقدم العطاء.
1: شكرا جزيلا لك، ربي يطول في عمرك، حبينا لمسة اللي كنتي زاد خاطر قيدوم الإذاعة وقلمك دائما منساب ما شاء الله بالعطاء، يعطيك صحة. صورة أخرى شفتها من أجيال في الحقيقة، أكيد اليوم يعني عشت جو آخر مع الإذاعة. شكرا لك، شكرا
2: الله.
1: شيخنا سيد أحمد حيتينا في كلمة ربما قبل المجزة منتصفنا، لأنه بركة لضيوفنا برشا، نحاول نصفهم بإيجاز
3: ما شاء الله. إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، يزيد ويبارك مزيد من النجاحات، نبارك لأختنا المديرة ندى، ربي يطول في عمرها،
1: يعيشك
3: كافة العاملين على هذا الصرح العظيم.
1: نعم.
3: وإحنا نختم بقوله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
1: هو
3: خير مما يجمعون. الحمد لله، الفرحة تعم، والفرحة في وجوه السادة الإعلاميين والإدارة وكل العاملين على هذا الصرح العظيم، اللهم بارك فيه وبارك في كل من حل فيه، اللهم اجعله صرحا مباركا يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، بجاه القرآن العظيم وآياته، اللهم استرنا فوق الأرض وفي بطن الأرض ويوم العرض، وصل اللهم وسد وبارك على سيدنا وملاذنا محمد صلاة ترزيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، وإن شاء الله بداية موفقة إن شاء الله، نجاحات
1: الله يبارك لك. شكرا جزيلا لك، هذه البداية، ما زلنا مكملين معاكم حتى للساعتين في يوم استثنائي، يوم تاريخي، يوم خاص، ذكروا جيدا 11 جوان 2026، رجعين
2: بارك الله فيكم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكد المجلس الجهوي لولاية صفاقس خلال جلسة عمل أمس على ضرورة دفع نسق التنمية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب ودعم البيئة وتعزيز جاذبية الجهة وتطوير القطاع الصحي. قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي إن غياب جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس، وشدد على أن المجلس يظل مطالبا بمتابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية ودراسة مختلف القضايا المطروحة. اتفقت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والشبكة التونسية للوداديات على إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين وكالات الأسفار والوداديات وإرساء إطار مهني ينظم العلاقة بين الطرفين ويضمن جودة الخدمات المقدمة. عاد 260 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى بلدانهم الأصلية في إطار العودة الطوعية، وذلك على متن رحلة جوية من مطار قرطاج نظمتها المنظمة الدولية للهجرة. في العالم، قال حزب الله أنه قصف اليوم تجمعا لجنود وآليات الاحتلال جنوب لبنان وتصديه في المقابل لمسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في أجواء إقليم التفاحة جنوب لبنان وأجبرها على التراجع. شدد مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي على ضرورة أن تختار واشنطن بين قبول شروط إيران أو خسارة ما تبقى من ماء وجهها ومصداقيتها في العالم. أعلنت باكستان اليوم مواصلة دورها في جهود الوساطة الرامية إلى خفض التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة رفضها لسياسات التصعيد العسكري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديما
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير. اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: إشهار رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

البقاء لله والله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله عبودة دمق، والد باسم وريم وأسامة، وسهر أنور بن غزلان، شقيق خليفة وعبد الحميد والحبيب، وزوج فتحية القسمتيني. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامعة تقاع حي الحبيب. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله محمد الزواري، والد مصطفى إلهام عايشة محمد. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامعة المغفرة قصص الزيدي. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله أمينة بنت أحمد التريقي، أرملة عرمجيد التريقي، والدة محمد ياسين لسعد حسان ولطفي. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامعة تقتق طريق تونس. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: كورتس فاقس
1: على درب التجويد والتجديد الرقمي
0: 11 جوان 2026.
1: انطلاق البث من استوديو واحد
0: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
1: بالصوت والصورة والنص
0: وعبر مختلف المنصات.
1: العشرة تبقى دائما مع إذاعتكم
0: إذاعة القرب.

0: وهناك،
1: من هنا وهناك.
2: نص نهار ودرجين، اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. احنا مواصلين معكم في الاجواء هذه، في الحقيقه اجواء احتفاليه كبيره نشوفها في العينين قبل ما نسمعها معناتها بالصوت، لانه ما شاء الله الضيوف اللي كانوا بحذنا زملائنا ابناء الدار من جيل في الحقيقه سبعينات وثمانينات، وجاوا بحذنا ما شاء الله اليوم وتسعينات، واحنا انا تقريبا انا كنت محظوظ اني عشت برشا اجيال معاهم مخضرمه الى ابعد حد، معناتها شفت برشا منهم، الى جانب ذلك طبعا زملائنا الاعلاميين صحفيين وزاد في تغطية لهذا الحدث اللي تعيش على وقعه إذاعة فاقس. وذلك علاش قلت لكم من البداية ونعاود ونأكد، 11 جوان تاريخ مش عادي، 11 جوان اليوم في تاريخ مؤسسة الإذاعة التونسية مش عادي، لأنه تدشين وإنجاز حلم متحقق اليوم بعد ما حلمنا به أجيال وأجيال، استوديو مرئي، إذاعة مرئية من أثير للرقمي للمدمج المرئي، معناتها هذايا اللي كنا نتخيلوه ونتصوروه ونوصوا نعيشوه، هذايا يأكدوا أكثر زملائنا قيدومي الدار هذايا إلى جنبي. في الحقيقة نشوف سي عبد العزيز دربال قيدومنا في التقنية، وإحنا نحكيو على التكنيك، كان مسؤول في الإدارة الفنية التقنية طبعا في إذاعة صفيقة الاستغلال، مدام نجيبة دربال قيدومتنا في الإذاعة طبعا مذيعة ربط ومنتجة برامج لأكثر من سنوات في الحقيقة، وعطائها كبير جدا. قديه 40 ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. سيزو هاي الدكتور نزوير بن احمد، دكتور في الصحافه وعلوم الاخبار، وطبعا قيدوم في الحقيقه من خلال مسؤوليته تقلت اكثر من مسؤوليه في اذاعه فاقس وحتى خارج اذاعه فاقس، راح نحكيوا على مؤسسه الاذاعه التونسيه كلهم ابناء الدار، وطبعا الى جانب مسؤول سابق هو قيدوم الاذاعه وذيه طبعا وصحفي قبل كل شيء. معناتك تشوف صوره كيما هكا اليوم، شو احساسك؟ كيفاش نجم تعبر على افاق الاذاعه غدوه؟
3: شوف هي الإذاعة ثم الإدارة العقل المدبر، نعم. ثم المصالح البرامجية والتحريرية، الأخبار والبرامج، هي الفكر المبدع، والاستوديو هو القلب النابض،
2: نعم.
3: احنا في القلب النابض، ولما يضاف معناها نبض الصورة إلى نبض الصوت نحس رواحنا فعلا قاعدين نهاجر من الميديا التقليدية التي عشنا عليها واعتدنا عليها وتعودنا عليها واشتغلنا بها ونفعنا الناس، إلى ما يسمى بالميديا الجديدة،
2: نعم.
3: فاليوم 11 جوان الإذاعة التونسية المؤمنة على المرفق الإذاعي العمومي تسجل حضورها بأحرف من ذهب في الزمن الرقمي، في الزمن الرقمي، الزمن الإعلامي الرقمي. ثم أنا أهنئ الجميع، لأن اشتغلت في المركز واشتغلت في الجهات وأعرف ما معنى وحدة المؤسسة وأهمية المرفق العمومي الإذاعي ولا التلفزي،
2: نعم.
3: لأنه لا غنى عنه إذا تحب تعمل التنمية، تحب تعمل الديمقراطية، لا غنى عنه. ثم أعتقد أنه زملانا معنا في الإذاعات لطالما كانوا يقارنون بين وضعياتهم ووضعية الإذاعات الخاصة، لا لا الإذاعات الخاصة ولا على الصعيد الدولي، وقتاش وإحنا ومتأخرين. وفعلا اليوم هذا تسيد على أن ثم إرادة وثم رؤية، وإن شاء الله هذا معناها يضيف إلى المستمع، لأنه في نهاية الأمر إذاعة بلا مستمع هي إذاعة لا تساوي شيء. وهذا المذيع هو غير المذيع الذي كان، يجب أن نبحث عنه، أن نجده، أن نصل إليه، أن نتواصل معه من خلال الصورة. لكن أنا أؤكد ذلك أيضا على صوت، وأرى أن يعني الاستديوهات الحديثة المصممة بتقنية هذه بروتوكول الانترنت تضيف معناها أيضا إلى الصوت أشياء كثيرة، حري بنا أيضا أن نستغلها.
2: أول ما دخلت الاستوديو شو حسيت سي زهير؟
3: والله أنا ولادة جديدة حقا، لأنه معناها
2: قلت أنا في ذات فقصة،
3: لا قدمت أخبار معناها من الموقع متاعك، وكانت معناها بأشياء أخرى بطرق أخرى في سياقات أخرى، لكن كنا نحترم عملنا ونحترم المستمع ونسعى إلى الابتكار، لأنه في نهاية الأمر قلوها وسمعته أنا معناها الكلام هذا، راهو الهندسة مهما تطورت يلزمها تكون في خدمة معناها مضمون مبتكر، مضمون حرفي يحقق المصداقية الموثوقية، وهذا عمل كبير ينتظر معناها الجميع.
2: إذا ما قلت قبيلة زد الرئيس المديرة العامة
3: فعلا استمعت إليها،
2: تجهيز صحيح والفنية صحيح، تطورنا المحتوى لابد أن يواكب هذا التطور وهذه الجودة أيضا
3: فعلا.
2: مهم جدا، وهذا هو المراهنة الحالية يعني والقادمة
3: أيضا. فعلا أضيف أنا كلمة أخرى، تحية إلى الأباء المؤسسين، يعني توكي نشوفوا إذاعة كنهكاية كي تشوف فونوتيك نجم تهز على فلاش ديسك.
2: نعم.
3: شوف احنا كالمعدات اللي كانت معناها بمئات الكيلوات وكانوا الرجال بسواعدهم ينقلوها وكانت معناها ظروف أخرى، ومع ذلك اشتغلوا وتركوا لنا أرثا نحن مؤمنون عليه، واليوم تدشين معنا 7 استديوهات كاملة، دليل على أننا نريد أن نحمل هذه الأمانة بصدق وبتفانا فيما يخدم جهاتنا ووطننا.
2: شكرا، شكرا جزيلا لك سي زهير بن أحمد، وفي الحقيقة قلت لكم أستاذنا ودكتور في الصحافة، وقيدونا أيضا مسؤولية أكثر من مسؤولية على المستوى كما قلنا الجهوي والوطني أيضا المركزي. شكرا جزيلا لك وربي يطول في عمرك. أنت نمشي مباشرة سي عبد العزيز دربيل، نمشي فني توا، محتوى فني أكثر منه تقنيا، كي دخل سي زهير أولا سي عبد العزيز أولا عسلامة ومرحبا، وحشناك عندنا مده ما شفناكش. كي شفت الاستوديو كي دخلت شفت التقنيه حكيت مع زملاء الفنيين، كنت تتخيل نوصلوا في مرحله هذه؟
0: انبهرت خاطر عشت في ظروف صعيبه بارشة في الستينات والسبعينات.
2: نعم.
0: ومن شفت ويكي حقيقه انبهرت يعني وراء
2: حتى كي قلنا لك تاتشين الاستوديو جيت كنت تتخيلوا كيما هكا ولا
0: والله
2: اقل ياسر؟ شنو تقول للزملاء الفنيين التقنيين سي عبد العزيز وما وقعت في الميكرو عاد هكاك؟
0: ان شاء الله كل شيء بالبركه، وان شاء الله ربي ينجحكم وربي يعينكم، وان شاء الله تواصلوا على المسيره هذه، وان شاء الله تكثر المكاسب زاده، تتواصل زاده كيف.
2: نعم.
0: ونشد على يديكم الكل،
2: ربي يبارك لك. عايز. ربي يبارك لك ويطول في عمرك سي عبد العزيز. الى مدامته مدام نجيبه دربيل القيدومه الاستاذه المناضله في الحقيقه في تاريخ العطاء الاذاعي ايضا، ما شاء الله عليك عملك كما قلت اكثر من 40 سنه. اليوم كي شفت الاستوديو كي دخلت الاستوديو كي عشت الجو هذا مع الزملاء القدماء والجدد، شنو حسيت وشنو ربما باش تجم تضيف لهم اكثر؟
4: والله حسيت بالتقدم باشياء كنا هكا حتى كي نتخيلوها ما نقولوا زعما تتحقق زعما ما تتحققش في نعملوا ساعات الملتقيات وكل ونشير إلى هذا التطور. فالحمد لله أنا نهنيكم بهالمنجز الكبير وأشد على أيديكم وأوصيكم خيرا بالمضمون أيضا.
2: نعم.
4: المضمون.
2: نعم.
4: لأن يحملكم مسؤولية كبيرة كمنجين، عطيناكم المشعل، خدمنا احنا بالوسائل اللي لقيناها.
2: نعم.
4: تعبنا لكن أنتجنا وخلينا رصيد أثر. وخلينا أثر وخلينا اسم وخلينا رضا وخلينا رصيد كبير من المستمعين من شمال البلاد إلى جنوبها.
2: نعم.
4: وحتى خارج الوطن. فتحافظوا على هذا وتشدوهم بمضمون إن شاء الله يكون جيد جدا، ونتمنى لكم كل خير كل توفيق وبارك الله فيكم على الدعوة.
2: مرحبا بك، نورنا ديما وتعطينا الدفع دائما والحافز ايضا نقدموا القدام، لانه اكيد عندك ثقه في ابناء الدار هذه شنو يجمو يقدموا.
4: نعم.
2: هي رائده في المشهد الاعلامي الجاوي. نعم. تحافظ على هذه الصوره اكيد.
4: نعم.
2: جدا هكا ولا سي زهير؟
4: نعم.
2: تحافظ عليها الصوره هذه بالانجاز الجديد هذا.
4: نعم بالانجاز،
2: نضف لها حاجه تزم تضيف معناتها
4: بمزيد الاجتهاد بمزيد البحث والعمل.
2: نعم.
4: والاختيارات
2: والمهمه صعبه زاده صوره وصوت يزم الانسان يكون قدها واكثر هكا ولا سي زهير؟
4: وصوت. نعم.
2: شكرا. في كلمة نختم هالمداخلة هذه مع قيدومينا في الحقيقة واللي شرفونا دائما بحضورهم انتونيون طول العمر مع سي زهير، من بعدها باش نستقبل الجيل الجديد هذي الموجود الآن على الساحة، نحكي كوب دي موند اللي ما حدث زيادة
4: نشد على أيديهم إن شاء الله يواصلوا إن شاء الله.
2: حضروا رواحهم، اسمعوا سي زهير شمش يقول لكم بعد نستقبل فتحي صامت أنصر ربيعي مهدي قاسم محمد ربيعي كانوا بحضركم كيف
4: كلهم أولادي أنا الرياضة. كلهم أولادي وشاركوا في برامجي وتخرجوا من برامجي.
2: حتى لو أولادي رأي أحدا سي زهير نختم معك المداخلة. نعم.
3: المصدح أن تصدح،
2: أن تصدح،
3: أن تنطق، أن تخبر، أن تفصح. المصدح أن تسهر، أن تقمر، أن تشمس، أن تصبح. المصدح أن تبكي من فرح أو شجن، أن تصمت فيأتي قلبك ويصدح.
2: الله الله كما عودتنا دائما عطائك جميل وغزير. شكرا جزيلا لكم، نرجعين بعد ما نهدي لكم النغمة هذه. صفاقس تبقى ديما ولادة ومسيرتها كبيرة في العطاءات في كل المجالات.

0: ساعتس فاقس
1: على درب التجويد والتجديد الرقمي
0: 11 جوان 2026.
1: انطلاق البث من استوديو واحد
0: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
1: بالصوت والصورة والنص
0: وعبر مختلف المنصات.
1: العشرة تبقى دائما مع إذاعتكم
0: إذاعة القرب.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: على درب التجويد والتجديد الرقمي
3: 11 جوان 2026،
2: انطلاق البث من استوديو واحد
3: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
2: بالصوت والصورة والنص
3: وعبر مختلف المنصات.
2: العشرة تبقى دائما مع إذاعتكم
3: إذاعة القرب.

0: من هنا وهناك،
1: من هنا وهناك.
2: شكرا على تفاعلكم، شكرا على حضوركم، شكرا على مواكبتكم الحدث هذا معنا، كل الأصدقاء، كل الزملاء، كل الإعلاميين، كل الصحفيين، الناس الكل، حتى الضيوف اللي جيت حضرت معنا الأجواء هذه اليوم، شكرا، ألف شكر لهم، بتحية من عميقة في الحقيقة من القلب على وفائهم وتفاعلهم الكبير وفرحتهم لفرحة الدار هذه، إذاعة صفاقس والمؤسسة التونسية، في الحقيقة مؤسسة الإذاعة التونسية، هذا المرفق العمومي اللي يحتفي اليوم بإنجاز استوديوهاتهم المرئية، كما قلنا، من الأثير إلى الرقمي إلى مدمج إلى المرئي، في الحقيقة حدث كبير. وأيضا أفاق أرحب مشكون لكم مع إذاعتكم، الإذاعة اللي تحبوها واللي قرب منها وهي المتصدرة المشهد الإعلامي في الحقيقة في الجهة، إذاعة صفاقس. هذاك علاش زملائنا وإذاعينا والناس اللي تعودتوا عليهم دائما وأبدا من خلال صوت إذاعة صفاقس، اليوم الحدث ما نجموش نغيبوا عليه، هاك علاش الرياضيين بحذية توا، إعلاميين رياضيين بدرجة أولى، مادي قاسم، أنس ربيعي، فتحي الصامت، مرحبا بكم.
3: مرحبا بك عائشة، مرحبا فتوح، مرحبا أنس، ومرحبا بكل المستمعين. مبروك لإذاعة صفاقس، مبروك المؤسسة لإذاعة التونسية، مكسب جديد أكيد مش يحطنا أن نواصلوا الإيقاع بنفس آخر. 4-4-2 بديناها بالأول، يظهر لي 3-5-2 تو، ونفس هجومي يكون في قادم الأيام بإيقاعات مميزة تعطي بصمة خاصة ولوك مميز لإذاعة صفاقس. هو ماذا بيا نوجه تحية لكل الليكيب المتجند اليوم، لأنه على مستوى الإعداد التقني، على مستوى الإخراج، حتى على مستوى
2: المرئي، سيرتوا مش فاي تقول إعداد التقني المرئي،
3: تبارك الله
2: من جمال من غادي وطارق غادي وما شاء الله كل زملائنا حاضرين
3: واليوم تبارك الله 11 جوان، يوم مميز على جميع الواجهات، رياضيا، إعلاميا، وأيضا خاصة نحكي وطنيا على مؤسسة الإذاعة التونسية اللي كسبت اليوم رهان التحدي النظري.
2: كيف شفت الاستوديو؟
3: تبارك الله، سيدو طاير، سيرتو كي تشوفني معناها نشوفك الاخضر لهنا وكاني قاعد على عشمار عبطيم هيري بسفاقس، اموري لبس.
2: أنس مرحبا عائشة، مرحبا مهدي، مرحبا فتحي، تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا، نهني والناس الكل اليوم بالإنجاز هذية، الحمد لله بعد طول انتظار تصويرة ياسر حلوة، الحمد لله استوديو مرئي أحدث التقنيات الرقمية، شاشات تفاعلية، نشوف في مكسب جديد يحملنا مسؤولية أكبر، خلينا اليوم قدام تحدي جديد، رهان جديد، المستمع هو الديدن متاعنا، كيفاش باش نقدموا له معناها احسن محتوى، افضل محتوى، خاصه واحنا قادمين توا على استحقاق عالمي رياضي كبير برشا واللي هو مونديال امريكا المكسيك دون كندا 2026. ان شاء الله يا ربي نكونوا في المستوى، واكيد قسم الرياضه متجند للحدث هذا كما ينبغي.
4: ما الحدث احنا ابجل، خاطر فتحي قلنا له تمشي كندا، قال لك لا نقعدوني نحضر الاستوديو،
5: صيف الاستوديو هذا نمشي،
3: خايف يسالوا شكل حكم الصومالي،
5: هوني خير، هوني خير، وبرود هوني خير، زادك
3: لا لا هو فتحي راك كان مشيت لكندا مسلك الحكم الصومالي،
2: لا استقبلوا
5: استقبلوا استقبل ابطال الصومال،
3: علاش قول علاش فتحي خاطر الكسي نتاع الكرش تقلقوا في المطار،
5: قلت برشا على قبل
2: ظاهره في الكاميرا مش ظاهره، فتحي يوم المونديال يا فتحي، اليوم المونديال
5: اكيد قبل ما نحكي على المونديال نحب كيف تحيه للناس، كل الناس اللي متجندين، كل تقنيه المرئيه، حتى وعش سنور برك ولا يخرج مرئي زاده مع الجوده بتاع الصوره اكيد مهمه جدا على مستوى طبع البرامج بتاعنا في ذات صفاقس. الحمد لله حلم وتحقق، ان شاء الله نحافظ عليه بكل شيء، هذه اول حاجه، وثاني حاجه اكيد ان شاء الله كذلك نوعيه البرامج تكون في المستوى، وهذا هو اللي نوجو عليه قبل كل شيء، وان شاء الله كما قلت بما نعيش الحدث عايشه على مستوى المونديال، ان شاء الله التغطيه البرامجيه بتاعنا تكون في المستوى، وان شاء الله المنتخب الوطني التونسي لكره القدم خاصه يكون في المستوى، لانه المؤشرات اللي صارت لربما في المقابلات الوديه الاخيره خلت الناس كل خايفه على مستوى الاداء المنتظر في المنتخب في في المونديال هذا، لكن رغم هذا الكل الوديات وديات والرسميات رسميات، ان شاء الله اللي شفناه في المقابلات الوديه الاخيره ما يكونش هو بيدو اللي شفوه في الرسميات، نعرف التونسي يتحول
2: ان شاء الله يبهر الجمهور اكيد، يبهرنا
5: مع قيمه المقابلات وقيمه الدوره، اكيد برشا من اللاعبين مش تعطي مش 100% مش تعطي 200%، واكيد باش نشوفوا وجه اخر ان شاء الله المنتخب التونسي.
3: هو التونسي يتنفس كره، والتونسي يحب يشيخ، والتونسي امام ربما الاجواء اللي يعيشها عالميا يحب يتفرهد بالنسبه للكره، ان شاء الله الماتش التيليني بتاع تونس وبلجيكيا يكون ربما هذاك لا بالعكس يكون هناك كونتكست نتاع الماء اللي تفيق شويه الملاعبيه نقول لهم فيقوا فردا فردا.
4: اول مقابله شكون نهار اثنين؟
3: اول مقابله نهار اثنين
4: تونس السويد، المباراه الثانيه تونس اليابان لحد 21 جوان 5 نتاع الصباح، المباراه الثالثه تونس هولندا نص الليل باش تكون نهار الجمعه 26 جوان. كل مكلف بكل المقابله
5: على المادي كل مادي في الفجر في الفجر
3: اما في الفجر انا
4: عندك
3: لا لا مريقلين احنا ديجا فما خبايه اللي يتعلق منتخب اليابان اللي غادر المكسيك باعتبار قال الافاعي زدمت عليه على الاستاد.
5: مشكل كبير قاعد صاير على مستوى الامور التنظيميه، راه مشكل اليابان
3: تكلمت شخصيه قائد المنتخب الياباني قال لي الافاعي يشوفوها كيف الناشونال جيوغرافي
5: معناها مشكل كبير تنظيميه بالحق حتى على مستوى نوعيه الملاعب اللي دربوا فيها المنتخبات. الناس كنت تشكى راهو المثال اللي صار في قطر ما يتعاودش
3: وغلاء المعيشه زاد انس غلاء المعيشه غير عادي. راهي دابوسه ما صغيره مس نشوف فيها
4: ما تحكيش درقه التذكره
3: معناتها
4: التذكره ما تحكيش
3: معناها دابوسه ما ب 46 دولار بفلوسنا في الزون نتاع 140 دينار تيكي نتاع الماتش الاول 408 دولار
4: تمشي
3: وين
4: تمشي امريكا معناتها
3: نحب نمشي بلاد العربي انا اقسم بالله دخل البلاد العربي
4: بالدنيا
3: وبالدنيا وفطور في بلاد العربي ودخل البشويش وسوق الحوت اقوى من امريكا
4: على الاقل. نوعد المستمعين المتابعين الماتشات نقلينهم الأجواء والطريف زيد اللي موجودة الكل وكذا لحظة مع كل زملائنا في قسم الرياضة نوجههم تحية لكلهم.
5: فقط حبيت نذكر نعم. اليوم الافتتاح مش يكون 6:30 حفل افتتاح مش شارك فيه النجمات المعروفات شاكيرا، المغني النيجيري برونا بوي، النجم الكولومبي خوسي بارفين، المغنية تايلا، هذوما كل مش يكونوا حاضرين في حفل افتتاح اللي يبدأ 6:30. بعد 8 تنطلق المباراة الأولى بين جنوب أفريقيا والمكسيك طبعا في ملعب أستيكا، والمقابلة الافتتاحية هي نفسها اللي صارت عام 2010 بيدها في نفس النهار زاد 11 جوان وفاد بالتعادل 1-1 وقتها في 2010 في جنوب افريقيا. المره هذه
4: اليوم شنو تكهنتك
5: حسب راي المكسيك؟
4: مكسيك مكس المكسيك
3: انا ماتش طاوله طاوله تعش معناها طاوله معناها تعادل عايشه ما فهمتش
4: زعما نقول انا جنوب افريقيا
5: صايب شويه
3: ماشي ربما الامور
4: مش منطقي تقول انت
3: لو كان فما طبي القرقنه وحضره قبل الماتش في حفل افتتاح وقال لك جنوب افريقيا
4: الف مبروك مره اخرى لنا لكم الكل هالانجاز هذايا استوديو جديد الرقمي المرئين حاب نحييكم الكل واكيد يتواصل العمل ويتواصل عطاء ابناء الدار هذيا من اجل صوره غايه في الحقيقه في الجوده كما وعدكم ديما بالمضمون يكون ديما في الجوده نتاعهم. شكرا لكم
3: شكرا
4: عائشه شكرا.

0: عاتس فاقس
1: على درب التجويد والتجديد الرقمي
0: 11 جوان 2026.
1: انطلاق البث من استوديو واحد
0: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
1: بالصوت والصورة والنص
0: وعبر مختلف المنصات.
1: العشرة تبقى دائما مع إذاعتكم
0: إذاعة القرب.

0: نص نهار وتسعة وثلاثين دقيقة معناتها المادي ساعة غير أربعة على موجاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا وفيئنا يوصلهم صوتنا وصورتنا. مرحبا احنا متابعين ومكملين معاكم لساعتين في الأجواء هذه الاحتفالية الخاصة بانطلاق البث من استوديو المرئي لإذاعة صفاقس. وذلك علاش بعد المصافحة في الحقيقة ما زلت متواصلة مع الزملاء اللي حضروا اليوم معنا واللي تفاعلوا معنا واللي كانوا موجودين كلهم فرحانين أكيد بهالإنجاز هذا اللي باش يحملهم مسؤولية. نأكد كلنا باش نتحملوا مسؤولية كبيرة بعد الحدث هذا. ذلك علاش مش نعمل إطلال على قسم الأخبار من خلال الزملاء اللي حاضرين بحذية. لكن نقبلهم سرور مرحبا خليتك عاد في جو الاحتفالي وجو خبز الجاتو وجو الاستقبال الضيوف
1: والكل عيد عيد هذك هو عايشة هذك هو عيد الحقيقة. ما شمناش كان احنا شمل زادة مستمعينا الناس الكل قاعدين يتفاعلوا معنا والناس كل نتبادلوا في التهاني بهالمكسب الجديد هذي. الحمد لله ساعة أول حاجة انه خلطنا للحظة هذي. يا ما تمنينا انه نكونوا مواكبين للتطور العصر كما الإذاعات الخاصة اللي سبقتنا في الخطوة هذي. الحمد لله مكسب عمومي نعم. خلطنا به المواكبة احنا والتطور على نفس الموجة. مكسب كيف ما قلت يا عايشة يحملنا اكبر المسؤولية. ذيك علاش احنا مع مستمعين ديما نطلعوا ديما نقولوا شنو تحبوا تسمعوا ديما شنو يقول من بين ابرز الحاجات اللي يحبوا يشوفوها يشوفونا احنا في كواليسنا يشوفوا صوت ولو كان فما برشا يخالفوني في الفكرة هذية. يقول لك الإذاعة سي حضور الإذاعة وحتى زملاء
0: في قسم الصوت أكيد هو الهوية الأولى هي الصوت للإذاعة
1: حتى زملاء اللي اختاروا في مناجم العلمي قسم معهد صحافة وعلوم الأخبار الإذاعة اختصاص والتلفزة اختصاص أنه يقع دمجهم الاثنين تولي تشوف صوت وصورة هذه حاجة فما اللي يقبلها وفما اللي يقول لك لا خليني المنشط ولا المقدم يقعد ديما بالصوت وكهو الإذاعة حضور الصوت ونقعد نتخيله في الشخصية كيفاش ويصلنا هذا الإحساس. بركونت فما ناس قرينا فما نقطة مهمة جدا تقول لك أنا بالصوت ساعات ما ركزتش برشا ولكن كي تبدأ فما تلفزة حضور الصورة نحطها في المحل متاعي وألا في الدار ونقعد نتفرج نركز أكثر.
0: يمكن حتى يتفرج ما يركز مش مشكلة قاعد نتفرج منستني
1: بالضبط. المهم أما صوت يقول لك قليل وين ركز هذي أبرز برشا كلام قالوه الناس في حضور يوم سعيد كيف ما هكا على الإذاعة التونسية وخاصة زادة إذاعة صفاقس. هذا شنو نجم نسمعه من محبينا وأوفيائنا على الراديو والتلفزة.
0: نستدعي زملائي كيف مراد قطاطا فدوى الجربي وزهور الحبايب اسمعوا معنا وبعدنا التعليق.
2: وأخيرا الحمد لله ولينا مش نرى إذاعتنا مرئية. والله هي فكرة بيا ونشوفوا المنشطين ونشوفوا أجواء الإذاعة من داخل والكواليس كفكرة فكرة طيبة إن شاء الله تنجح وإن شاء الله تنورونا.
3: وهي كفكرة مواكبة ياسر للتطور به. وثانيا إذا كان عندهم حاجة ما يحبوا يوريوها مثلا صناعة تقليدية ولا حاجة الواحد يولي فريمو يشوف معناتها يسمع ويشوف الاثنين معناها فهمت.
4: والله حاجة باهية كي مش تسهلونا برامج متاع الكورة ونشوفوها معناتها صورة وصوت حاجة باهية برشا.
5: والله إن شاء الله ربي يوفق الجميع وكفكرة نكونوا متطورين إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. الدنيا الكل تطورت ويلزم الدمج نبدلوا فكرة الراديو من سمعي واللي ما نعرفش نخلقوا له فكرة جديدة تولي مرئية ما نعرفش هكا تعاون.
6: بالطبيعة هي حاجة باهية معناها كفكرة راديو يولي عنده معناها بالمرئي تولي معناها حتى اللي هكا الناس اللي تحب تعبر على حاجة معناها أبار الصوت تولي حاجة مرئية معناها حاجة باهية على الأخر كفكرة باهية.
0: آراء مختلفة أكيد لكن ديما كما نقولوا احنا نجوي اللي تيلا الكريابل معناتها الصورة والصوت مع بعضهم حاجة ما كناش نتخيلوها ما توبش تولي. كنا بالفيسبوك ربما أيضا أكثر ولا انستغرام ولا غيره كل واحد وحده على طريقته توا حاجة حرفية أكثر. مراد
1: تحية لزميلي حاتم البقلوتي في المونتاج. وقت نسمع ومع بعضنا قل يسمع الإذاعة تقعد ديما بالشارع
0: متاحة سحر الصوت وحده
1: بالضبط
0: الأذن تعشق ولا لحيد. أما دامك جبت حاتم خلي نحيي طارق بكور ونحيي أنور ونحيي كيف عاطف بركله خاطر زملائنا الكل يوم حاضرين معنا في التكنيك
1: جوار بو سته
0: وانور بو جلبان وجوار بو سته
1: امير جموسي
0: ومنعم الجمل يسرة أنس صديقتنا ما ننساش بالطبيعة سي شكري بالخوجة هذاك على رأسهم الكل وعلى رأسنا زيد ربي يطول في عمره. مراد ثمينا قسم الأخبار مراد قطاطا اليوم إنجاز آخر صورة أخرى وأفيق أرحب للإذاعة.
7: تحية ليك عايشة ولكل المستمعين في كل مكان. بالطبيعة هي مناسبة باش نقول مبروك لمستمعي إذاعة فاقس قبل كل شيء. مبروك لكل الزملاء إدارة تقنيين كل الأسلاك على المجهودات. حتى لنا الكسبة ذا إذا مش تحكي على مستوى شخصي بالنسبة لي أنا هذا يوم من أيام الإذاعة التونسية على الأقل في إذاعة فاقس. ذكرنا بيوم ما عشناهش لا محالة لكن نعيشوه في وجداننا ونعيشوه يوميا اللي هو يوم 8 ديسمبر 61
0: انجل.
7: ثم إذا نحكيه على أمور شخصية أنا شخصيا حضرت أول يوم ميلاد عيد الإذاعة هو الذكرى 35 كانت عالقة لحد اللحظة هذه في ذهني وتذكرتها توا عد ما زميلتي رشيدة الغريبي تحية لها بالمناسبة تقدم في موجز الأحداش أول موجز إخباري من استوديو رقم واحد في صيغته
0: الجديدة الجديدة نعم
7: صيغته كل واحد بسم الله وما شاء الله التكنولوجيا المهنية الحرفية يعني ذكرت كذلك روادنا أول صوت في إذاعة فاقس المرحوم أحمد العموري ثم ديما تعقد نقولوا احنا كلمة النوستالجيا النوستالجي يعني ثم حاجة في كينونة الإنسان تخليه هو ما غير ما يشعر اليوم تقريبا ما غير استدعاءات جينا للحدث هذا قلنا هذا يوم من أيام الإذاعة وبطبيعة الحال واجب علينا نكونوا حذرين قلنا يوم كبير في تاريخ الإذاعة التونسية طبعا على مستوى الإذاعة الجهوية رقم واحد في تونس اللي هي إذاعة فاقس أنا ربما بش يكون عكس الناس كل ما منش متفاجئ بشيء هذا لأنه إحنا الرايدين إحنا رقم واحد الإذاعة العمومية هي رقم واحد هي الكفاءة هي المهنية هي الحيادية هي يعني النجم اللخص والكلمات اللي تخص
0: وإحنا موجودين في المشهد يعني رقم واحد
7: يعني ما هوش جديد ربما تأخرنا بضع سنوات على أنه نواكبه التطور التكنولوجي هذا لكن احنا
0: الحمد لله.
7: احنا اصحاب الرقم واحد واحنا يعني اصحاب الكفاءه والمهنيه الملاحظه اللي مش نقولها لك عايشه هي هلا. انه احكينا على رقم واحد والكفاءه والمهنيه ان شاء الله الجو الجديد هذا يكون متوازي مع ما نقولوش نقله لكن مثالش كنا نعمله 1-2-3% رقي على مستوى المحتوى والمضمون نطلعوا به الى مستوى 40-50-60%
0: علاش لا
7: هذا هو باش مطالبين انا هذا هو
0: هو مش ندوروا حسنكيه ما عندك تقول انت طول نعطيوا حسنكيه باش نقولوا بالحق
7: فقط واذا ثم كلمه سامحني كان طولت على الروبورتاج اللي امنته زميلتنا سرور وزميلنا حاتم بطبيعه الاذاعه هي يقولوا لها اعلام خفيف ميديا ليجي والصوت سرور في عالم الاعلام والاتصال يقولوا له سحر الصوت يعني النجم نعطيك قدام من وسيلة إعلام وقدام توا يعني في عالم السوشيال ميديا بمختلف تفرعاته لكن الصوت يبقى عنده سحر خاص هذاك علاش الإذاعة كل وسائل إعلام مهددة بال بال بال مش تتمس شوية ما عدا الإذاعة الإذاعة لن يمسها
0: أي قلت لك ونعود راهي الهوية الأولى الإذاعة هي الصوت واضح جدا
1: مراد سحر صوتك وحده
0: إذا فيت
7: شكرا بارك الله
0: شكرا يا مراد عشت إيش عشت اليوم هذا
8: عشت فرحة تقسمناها الناس الكل استنيناها برشا نهني إذاعتنا إذاعة فاقس إذاعتنا الوطنية كل إنسان وقف على الإنجاز هذه حلمة عشناها مع بعضنا في بالي عايشة توا من عام 99 ولا حتى من قبل عام 2006 كنا مش نعيشوها شوية لكن تعطلت الحمد لله اليوم احنا وصلنا نعيش الحدث المرئي هذه الإذاعة المرئية بالحق فرحة كبيرة ما نجمش نحكي لكم على الكواليس مع الضيوف اللي جيوا اليوم الناس كل فرحانة إن شاء الله هالفرحة هذه الإذاعة المرئية تعطينا زيادة حتى في أنفسنا
0: أي
8: أي 20 سنة نحلم اليوم عشنا حلمتنا روح إن شاء الله جديدة إن شاء الله معناها كما قلنا يعني الأخبار إحنا معناها فيها عمل وفيها هنا العباد ديما يقولوا جماعة الأخبار ما نعرفوكمش
0: ما نعرفوكمش حتى وأنت تحكي لها 20 سنة باش ترجع 20 سنة
8: شوية
0: برشا بالمنظر جددك
8: روح جديدة
0: روح
8: حياة فما فرحة الناس يقول لك إحنا أنتم نسمعوكم أصوات محليكم مضخمين زعما أنتم تفضلكوا كيفنا زعما عايشين كيفنا زعما أنتم ناس كيفنا اليوم مش يشوفونا إن شاء الله معناها نكونوا إحنا قد المسؤولية مدام عندها جيبة دربال بكري حملتنا المسؤولية حملتنا المسؤولية وألحت على المضمون ألحت جدا على المضمون إن شاء الله إحنا نكون قدها المسؤولية هذه.
0: شكرا فدوى جرب يعطيك صحة ونختم معها زهور مستنسين بالميدان اليوم الميدان استوديو زهور
9: اليوم الميدان كنت في العين
0: البرة وبعد دخلت
1: أي توا زهور ولا سرور
9: زهور

0: ان المواطن كي نعمل معاه ريبورتاج يقول لي وين نلقاها. للاسف احنا عديد مرات تتعدى في الاخبار الماضي ساعه ما عادش يلقاها، رغم اهميه المواضيع واهميه الريبورتاج واهميه ايصال صوت المواطن. انا اليوم الاستوديو هذا نشوفه ماهوش مجرد فضاء للبث تقني وفيه تقنيات متطوره، بل هو نشوفه نجم نعتبروه معنا مستقبل
1: عمل،
0: هو مستقبل الخبر، مستقبل خبر وجودته. معنا اليوم هذا مستقبل للخبر وجودته، معنا باش تكون خبر ذي معنى عنده جودة، وهذا المستقبل اللي باش نعيشوه القدام. مهم جدا وفرحانة برشا بهذه، خاطر أنا في الأخبار لكن نتعاون معاك عايشة في البوابة، وأحيانا نصوره في فيديو وكل شيء، وأحيانا برشا برشا مرات زملائي في الأخبار للأسف ما نلقاوش الأخبار متاعنا في الأخبار في الصفحة متاعنا. هذه مهم، وهذه نقلة كما قلنا مهمة جدا، واليوم يركز صحافة القرب خاصة إنه المواطن اليوم ينجم اللي ما نجمش يتابع الأخبار واللي ما نجمش،
1: الكل موجودين على المنصات
0: بالفعل الكل موجودين اليوم. احنا اليوم فرحانة كإذاعة صفاقس وكإذاعة تونسية اليوم إنه احنا موجودين باش نفرض رواحنا. احنا كنا منافسين عديد المؤسسات الإعلامية رغم أنه ما هيش مرئية، اليوم مرئية. هذا يخلينا اللي احنا اليوم ان شاء الله باش نكونوا رقم واحد في الصوت وفي الصورة.
1: شكرا، يعطيك صحة زهور وسرور. مش نخرجها من الاستوديو، قولي علاش
2: علاش
1: انت تشوش على المستمعين قاعدين يتفرجوا فيك ويقولك شبيها سرور هكا وهكا وهكا.
3: نزلت ما استنستش
1: استنس يا سرور، قاعدين يصوروا فيك في الكاميرا وانت تدور عليهم، ذاك علاش قلتها
2: شوية شوية نستنس
1: فيك.
3: هو ديما
1: نقول لكم كل شيء
3: مع العميد العميد. انا نقول له بامتياز مراد طاطا، احنا ديما معناتها هكا ملمومين سير لو ميم بلاتو مع فدوى، معك انت عايشه، مع زهور، مع
4: سر شويه كويس عايشه يا تاريخ. سرور ديما نقول لها سوار، وسوار ديما نقول لها
1: شكرا.
0: عايشك عايشه، احنا اسره واحده
1: مبروك لينا كل اسره بالطبيعه. تحيه لكم من جديد وكل زملائنا راهم اللي حاضرين هوني الموجودين، اللي مش حاضرين مش يحضروا لكم ومش يكونوا موجودين وباش تشوفوهم اليوم. يمكن يتفاجئوا ويشوفوا قاعدين صورة وصوت كما قالت توفد وراء وقاعدين تكتشفوا فيهم، فما اللي يعرفهم أكيد خاطر تبارك الله توا منصات التواصل الاجتماعي ورثنا الكل، فتوا قاعدين تشوفوا فيهم صورة وصوت على صفحتنا على الفيسبوك كما تجمو تلقاونا على اليوتيوب كيف كيف وعلى السيت ويب. هذاك علاش قلت لكم احنا اليوم إذاعة مرئية وموجودين في استوديو 1 استوديو 1 إذا تفقس نغمتنا توصلكم تقريبا النشرة مدي ساعة، من بعدها نرجع نكملوا معاكم. مازال تلفة ومازال ضيوفنا ومازالوا بحذنا اللي موجودين طبعا في الاستوديو، مرحبا بهم في مصافحة على هذا اليوم الحدث التاريخي. قلكم ديما ذكروا 11 جوان 2026 كما تذكروا 8 ديسمبر 1961. تحياتي للجميع، رجعينا بعد شوية.

0: إشهار.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم من الأستوديو المرئي بإذاعة صفاقس. إذاعة صفاقس تدخل العالم المرئي لتصافح مستمعيها صوتا وصورة. تظاهرة بيئية بشاطئ الكازينو للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات، وبلدية العين تنظم مهرجان الكومبوست في دورته الأولى. أكثر من 1374 مليون قنطار من الحبوب تجمع وطنيا إلى غاية 9 جوان الجارية. تصعيد عسكري خطير بين الولايات المتحدة وإيران. وحماس تحذر السلطة الفلسطينية من التعاون مع العدو الصهيوني. إذاعة صفاقس تدخل اليوم عالم المرئي ليجتمع الصوت بالصورة ويصل الإثنان إلى الأذان والأعين بنوعية جيدة وواضحة ورقية. مستمعو إذاعة صفاقس ومتابعوها سيواكبون أخبارها وبرامجها ومنوعاتها بشكل مرئي، وسيعيشون كل التفاصيل مع صحفيها ومنشطيها وتقنيها وجنود الخفاء من إداريين وسائقين وعملاء، مع انطلاق بث الأستوديو المرئي أو ما يعرف بالراديو المرئي الذي يعتمد أحدث التقنيات الرقمية التي تعتمد على تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في إطار استراتيجية تطوير وسائل الإنتاج والبث الإذاعي في مؤسسة الإذاعة التونسية. إذاعة صفاقس، من الصوت إلى الصورة. منجع كاشا.
3: كان الناس يعشقون الراديو، يضربون مواعيد للاستماع إلى مذيعيه، أحيانا يحددون التوقيت بما قبل أو بعد برنامج ما أو نشرة إخبارية. الصوت هو الرسالة الوحيدة التي تتواصل بها الإذاعة مع مستمعيها، وبالصوت تكتمل الصورة في كل عمل إذاعي. للصوت نكهة وإيقاع وحضور. ودارت الأيام، تحول صوت إذاعة صفاقس من نظام البث على الآم في الستينات إلى الأفآم في التسعينات. قصة انتقال كبيرة بين التضمين الترددي والتردد الذبذبي، وهي تمثل وقتئذ الرهان التقني الوحيد على جودة الصوت. والآن ها أن الإذاعة تشهد محطة مفصلية جديدة في تحسين بثها والانخراط في سباق الإذاعة الرقمية بجدارة وامتياز. تدخل إذاعة صفاقس مرحلة الإذاعة الرقمية المصورة من بابها الكبير، وإذاعتنا اليوم مستمعين الأكارم بل مشاهدين الأعزاء تحرص على استمرار نهج المحبة مع جمهورها في توأمة جميلة بين الصورة والصوت. في زمن مضى عشق المستمعون في الإذاعة أسماء وبرامج، عشق أيضا سهرات وحفلات وأغاني ونجوم. تفرح إذاعتنا معكم، ويستحضرنا لهذه الفرحة أشهر مقال الشاعر بشار بن برد في ترجمة لمحبة بين المصدح والجمهور: يا قومي، أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا.
2: إذن رحلة عشق بين إذاعة صفاقس ومستمعيها امتدت لي حوالي 65 سنة، ورحلة عشق بين إذاعة صفاقس وكل من صدح بصوته في مصدحه، تكلم، عبر وتحدث لكل هؤلاء ولكل الزملاء وعلى رأسهم المتقاعدون ألف تحية وألف رحمة ونور على من غدرنا وكرس حياته لخدمة إذاعة صفاقس وعمل فيها بحب وشغف وعشق. إلى شاطئ الكازينو الذي يحتضن عشية اليوم تظاهرة بيئية رتبت لها بلدية صفاقس احتفالا باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، تحت شعار مدينة نظيفة مواطن مسؤول، وستقام عديد الأنشطة بينها ورشات تطبيقية للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات وحلقات تحسيسية لتبادل الأفكار حول كيفية جعل المدينة أكثر استدامة ونظافة، إضافة إلى تنظيم مسابقات تفاعلية. وفي علاقة أيضا بالبيئة وتزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، تنظم بلدية العين اليوم الدورة الأولى لمهرجان السماد العضوي تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات، وذلك بهدف تثمين النفايات الخضراء ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري والتعريف بأهمية تحويل الفضلات العضوية إلى مورد طبيعي يساهم في تحسين التربة ودعم الفلاحة المستدامة والمحافظة على البيئة، وفق مراد زكري كاتب عام بلدية العين.
0: هو في نصفه الأولى وأول مهرجان في تونس، بلدية العين كانت سباقة باعتبار أنه طبعا عندها عام ونص في مجال تثمين النفايات الخضراء اللي أنتج الكمبوست من نوعية جيدة. قلنا لما لا اليوم مهرجان الكمبوست في نصفه الأولى، أنه تحسيس المواطنين، فما عديد الأنشطة، ألعاب للصغيرات في علاقة بالكشافة، فما ديستان، فما كيف منطقة علمية، فما السيد عميد كلية العلوم، وكالة تصرف النفايات بلدية العين، مداخلات قيمة، الفاكتو دي سيونس، البريباراتوار، الجمعية ذات العلاقة. اليوم إن شاء الله باش يكون عرس في العين لتحسيس المواطنين بضرورة تثمين النفايات، وخاصة اليوم باش نبداو تجربة نموذجية جديدة هي التثمين من المصدر، اللي هو باش يكون في بعض العمارات، واللي هو باش يكون الحقيقة تجربة نموذجية نشوفوها، وبطبيعة الحال أكيد ماشية للتعميم ولإيجاد حلول إن شاء الله تفيد المواطنين في إطار تحسين جودة الحياة.
2: بلدية العين أصبحت نموذجا رياديا في العناية بالبيئة والنظافة من خلال تبنيها استراتيجية عمل متكاملة ترتكز على التدخلات اليومية لرفع الفضلات والرسكلة والفرز، ما خلق وعيا مواطنيا يؤكد أن النظافة مسؤولية مشتركة. روبرتاج زهور الحبيب.
4: مشكلة كبيرة اللي هي الفضلات بصفة عامة،
5: العباد تطيش في الزبلة في كل بلاصة،
4: الفرز متاعها واللمينة متاعها كانت حكر على البلدية، الزبلة كيف تهزها البلدية تهزها مخلطة.
6: لحكاية الفرز هي راي حاجة متجذرة في عقلية الصفاقسي، جدي عمري ما نلقى حاجة أورجانيك في الزبلة متاعها.
7: الفضلات لمدهم الكل يوميا،
6: علاش تقولك تعمل لي الريحة، وثاني حاجة تقولك الغرسة أولى بها.
5: الزبلة هذه متاع الخضرة والغلة وكل شيء تتولي حتى الروايح وكذا بالفرز وكل شيء، بالعكس حاجة باهية يفرز الزبلة متاعه.
4: لازم يكونوا واعيين بأهمية السلوكات اللي احنا ننتهجهم في حياتنا اليومية باش نحافظوا على البيئة.
7: في داري فلاحة قبل كل شيء، عندي تربية الماشية، عندي تربية الدواجن، نهز لهم شو العظام نرحيها، وريتا في أمريكا الببوش اللي على البحر تقاهي تباع اون ساشي وكالسيوم هيك للدجاج،
4: تلمت كمية بها، هذيك راهي معناها مصدر متاع كالسيوم كبير للنباتات.
5: ولي على الأقل نستحسنوا منها ونلقاو حاجة تنفعنا يستنفع بها الزبلة هذه، وخير من اللي طيش.
4: حضروا كمصدر متاع مكملات غذائية للنباتات متاع.
6: معناها أنا نتذكر من قبل في كل جنان
8: عندنا حفرة نحطوا فيها فاضل الخضرة والمرقة ونحطوا فيها توسكي أورجانيك.
4: عنده تأثير إيجابي كبير، خاصة كي تبدأ عملية الفرز الانتقائي من الأول، الديشي أورجانيك وحدهم، الديشي متاع الخضرة والغلة وحدهم، منه يفيد النبتة ومنه أنت ما تضرش البيئة. معناها الفضلات كيف يخرجهم للبلدية ما يخرجهمش مخلطي.
2: نبقى في صفاقس، وفي باب الحراك نظم عمال القطاع الخاص صباح اليوم سيرة احتجاجية للمطالبة بحقهم في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 وفتح باب التفاوض والالتزام بالاستحقاقات الاجتماعية، وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد عباس.
9: أول حاجة هو الدفاع على تدهور قدرة الشرائية خاصة أمام غلاء الأسعار. اثنين هو المظلمة اللي ظلم بها عمال القطاع الخاص، باعتبار كل عمال في تونس والموظفين والمؤسسات العمومية تمتعوا بزيادة 25، إلا أن القطاع الخاص حرموا شريحة معدل أجورها ما تتفوتش 700-800 ألف تحرموا من زيادة 25. علاوة أنه 5% الزيادة اللي هبطت بأمر بتاريخ 30 أبريل هي أقل زيادة باعتبار تاريخيا القطاع الخاص يتمتع ديما أحسن من السميد، أحسن من أجر الأدنى اللي هو في الأجر الأدنى الصناعي في سنة 25-7.5. وكذلك تاريخيا أي زيادة تمتع بها القطاع الخاص منذ 1990 ديما خير من الزيادة السابقة، الزيادة السابقة 6.75%. كذلك النقطة الرئيسية هو إيقاف التفاوض، جلسات على مستوى تفقية الشغل واقفة، جلسات على مستوى الولاية واقفة، اللي خلى حرمان الخدامة من حقوقهم.
2: وفي باب الحراك أيضا، نفذ أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل صباح اليوم تحركا وطنيا أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة مجددا بتفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي والقطع مع سياسة التجاهل والمماطلة، حسب إحدى المعطلات عربية همامية.
10: نحن اليوم يعني كالعادة عودة للساحات بقوة، عودة للشوارع والميدان. اليوم يعني الجميع يعلم أن ملف من طالت بطالتهم هو ملف وطني حارق وحارق جدا. أيضا اليوم عندنا 6 أشهر القانون صادر بالرائد الرسمي لليوم، احنا في المماطلة والتسويف لليوم، نحن في الوعد تلو الوعد، ولكن للأسف الشديد لليوم لم نرى يعني تفعيل فوري وآني للقانون 18. اليوم نحن نطالب يعني في كل التحركات الجهوية والوطنية، خاصة اليوم تحرك 11 بساحة الحكومة والقصبة، أيضا عندنا تحرك يوم 15 جوان أمام وزارة التشغيل للدفع بالتفعيل الفوري والآني للقانون 18. اليوم نطالب رئيس الجمهورية بالتحرك الفوري وإنصاف من طالت بطالتهم وإنصاف الكفاءة التونسية الحقيقية. اليوم من طالت بطالتهم هما حالات إنسانية واجتماعية لا تحتمل التأجيل. على رئيس الجمهورية اليوم أن يتحمل مسؤوليته أمام هذا الملف الوطني الحارق. أيضا اليوم ملفنا لا تنقصه إلا الإرادة السياسية الحقيقية، لو توفرت الإرادة السياسية لكان هذا الملف اليوم هو مفعل وليس لليوم هو ملف الطاولة بامتياز.
2: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني إلى غاية 9 جوان الحالي حوالي 1374 مليون قنطار، ووفق ديوان الحبوب من المنتظر أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. الديوان أعلن الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك في إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع. في موضوع آخر، قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي في بلاغ صادر اليوم عن المجلس إن غياب جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس، وشدد على أن المجلس يظل مطالبا بمتابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية ودراسة مختلف القضايا المطروحة، إضافة إلى صياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بالإحاطة بها ومعالجتها في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية. إلى أخبار العالم، حيث عاد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وسط مخاوف من أن يكون أعنف وأشد، ما جعل عديد الدول تطالب بالعودة إلى التفاوض. القوات الإيرانية نفذت اليوم خطة استخباراتية وعملياتية معقدة خلال الهجمات التي شنتها وفق مسؤول عسكري، وذلك على عدد من القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، كما أشار إلى أن الهجمات ألحقت خسائر ملحوظة بمعدات باهظة الثمن تابعة للقوات الأمريكية. فيما قال قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني إن بلاده ستحول المنطقة بأسرها إلى جحيم في حال حول العدو مضيق هرمز إلى مكان غير آمن. في المقابل أعلنت الولايات المتحدة أن جيشها شن غارة دقيقة على سفينة لم تمتثل للتعليمات وكانت تحمل نفطا من إيران. ومع تبادل الهجمات بين طرفي الصراع أعلنت الهند وفاة 3 بحارة هنود عقب تعرض سفينة تجارية لهجوم من الجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز. وعقب هذه العملية استدعت نيودلهي نائب رئيس البعثة الأمريكية بعدما قدمت احتجاجا شديدا على الغارة. ووسط مخاوف من عودة الحرب يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، حيث شن صباح اليوم غارات على مناطق في شرقي وجنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة تزامنا مع إعلانها رصد إطلاق صواريخ ومسيرات من المقاومة نحو شمال الأراضي المحتلة. إلى فلسطين المحتلة، حيث أقر العدو الصهيوني بإصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة خلال تحركاتها في جنين. في المقابل اتهمت حركة حماس أجهزة السلطة الفلسطينية بمواصلة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني وتبادل الأدوار معه من خلال استهداف وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية المحتلة ووأد العمل المقاوم. وقالت حماس إن اعتقال العدو لمطاردين فلسطينيين فور الإفراج عنهم من سجون السلطة يعكس تنسيقا مباشرا بين الجانبين. وحذرت الحركة من خطورة استمرار هذا النهج، وأشارت إلى أنه يأتي في وقت تتعرض فيه الضفة الغربية لهجمات متزايدة من قبل العدو ومجموعات المستوطنين، ما يستدعي موقفا وطنيا موحدا يضع حدا لملاحقة المقاومين. تفكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار إذاعة صفاقس. تدخل العالم المرئي لتصافح مستمعيها صورة وصوتا. تظاهرة بيئية عشية اليوم بشاطئ الكازينو للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات، وبلدية العين تنظم مهرجان الكومبوست في دورته الأولى. تجميع حوالي 1374 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية 9 من جوان الحالي. تصعيد عسكري خطير بين الولايات المتحدة وإيران، وحماس تحذر السلطة من التعاون مع العدو الصهيوني.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: في الختام أجمل تحيات منجع كيشة، رشيدة الغريبي، زهور الحبيب وسهام شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام الثانية. أترككم الآن مع فتح صامت وأخبار الرياضة، والحدث أكيد هو انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في المكسيك. إلى اللقاء.
11: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
11: عشرة ديمة.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.

20 دقيقة بعد الساعة الواحدة. حبيب الرياضة في كل مكان, أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. أكيد الحدث نظائر عشاق كرة القدم اليوم مش تتجه إلى ملعب أستيكا التاريخي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي, حيث سيزاح الستار على النسخة الأضخم على مستوى تاريخ كأس العالم بانطلاق مونديال 2026 اللي باش تستضيفه ثلاثة دول للمرة الأولى, هي المكسيك, الولايات المتحدة وكندا, بمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى منذ تأسيس البطولة قبل نحو قرن من الزمان. أكيد نسخة 2026 تختلف عن كل ما سبقها, ليس فقط بسبب عدد المنتخبات والدول المستضيفة, بل كذلك لأنها تعرف عصر جديد بالنسبة لكأس العالم, عصر بش يكون أكثر اتساع أكثر شمول ويحمل معه أحلام 48 منتخب وأمال أكيد المليارات على مستوى المشجعين اللي بش ينتظروا معرفة هوية البطل الجديد بعد رحلة كروية تمتد لأسابيع من الإثارة والمتعة. لأول مرة إذن في تاريخ كأس العالم ثلاثة حفلات افتتاحية في نسخة واحدة. الحفل الافتتاحي الأول يقام في ملعب أستيكا بالمكسيك قبل مباراة المكسيك جنوب أفريقيا, الحفل الافتتاحي الثاني باش يكون في تورونتو قبل مباراة كندا مع البوسنة والهرسك, والحفل الافتتاحي الثالث باش يكون في ملعب صوفي قبل مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي. إذن على مستوى مساء اليوم كما قلت حفل الافتتاح الرسمي لكأس العالم 2026 في ملعب أستيكا العريق في مكسيكو سيتي قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا. حفل الافتتاح الرئيسي إذن كما قلنا بش يكون في 6:30 مساء بتوقيت تونس. أبرز الفنانين اللي بش يكونوا حاضرين في هذه الاحتفالات: الفنانة شاكيرا, المغني النيجيري بورنا بوي, كذلك النجمة الكولومبي خوسيبا الفين, المغنية تايلا, والأغنية الرسمية أكيد بش يقع طبعا تجيله في هذا الحفل وحضوره في هذا الحفل, هي عنوان داي داي للفنانة شاكيرا. بشيتم كذلك تكريم الأساطير بيلي, كذلك دياغو مارادونا, احتفاء بتاريخ ملعب أستيكا اللي كان استضاف نهائيات كأس العالم 1986. ذكروا أيضاً وتم تعيين الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو لإدارة المباراة الافتتاحية لكأس العالم يجتمع المكسيك بجنوب أفريقيا اليوم في 8 متاع الليل بتوقيت تونس على أرضية ملعب أستيكا. اليوم كذلك على مستوى المباراة الجمعة في الحقيقة فجر الجمعة 3 متاع الصباح مباراة كوريا الجنوبية مع تشيكيا, هذا على مستوى البرنامج الخاص بمونديال 2026. كما قلت اليوم في الليل 8 متاع الليل المكسيك مع جنوب أفريقيا, وفجر يوم غد الجمعة 3 متاع الصباح مباراة كوريا الجنوبية مع تشيكيا. إلى أخبار المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي اللي كان حظي باستقبال رسمي من حاكم ولاية نيو ليون السيد سامويل أليخاندرو غارسيا, النائب بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد حسين شنيح, كذلك القائم بأعمال سفارة تونس بواشنطن أنيس الحجري, وكذلك رئيس نادي مونتيري السيد بيدرو اسكيفيل. الفيفا كانت نظمت اجتماع للترحيب الرسمي بوفد المنتخب الوطني التونسي بحضور الطاقم الإداري والطبي لبعثة المنتخب التونسي.

0: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إذن اليوم في الفجر كان قام بالحصة التدريبية الثانية بالنسبة ليه، والأمس كان الموعد مع حصة التصوير الرسمية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم في أجواء حماسية ممتازة. نذكر المنتخب الوطني التونسي التدريبات نتاعو تكون في ملعب التمارين المخصص من الفيفا بمونتيري في المكسيك، والإطار الفني مركز على ضبط اللمسات الأولى والتعود على الأجواء المحلية. الناخب الوطني صابر اللموشي يحكي بالأساس على 3 مقابلات المهمة الرسمية اللي تنتظر المنتخب الوطني التونسي.
1: عندنا 3 ماتش و 3 فينال. Les finales, il faut les gagner, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Et on en a une contre les Suédois, qui ont des joueurs de haut niveau. Et il faudra être prêt, ensemble, à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir, comme on dit.
0: إذا صبري لموش يحكى على أنه 3 مقابلات مش يكونوا كيف 3 أدوار نهائية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. قال أن الانطلاقة لازم تكون جيدة في المباراة الرسمية الأولى ضد المنتخب السويدي. نذكر بمواعيد المنتخب التونسي في نهاية كأس العالم الآن 2 15 جوان في 3 متاع الصباح، تونس مع السويد في ملعب بي بي في في مونتري في المكسيك. في نفس الملعب نهار الأحد 21 جوان في 5 متاع الصباح تونس مع اليابان، ويوم الجمعة 26 جوان في منتصف الليل المباراة الثالثة مش تكون في كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية تونس مع هولندا. على مستوى أخبار كأس العالم نذكر له منافسنا منتخب اليابان قرر مغادرة المكسيك وتغيير مقر ترابسو الأول في مدينة ليون الجديدة إلى مدينة ناشفيل الأمريكية بسبب سوء ملاعب كرة قدم المخصصة لمنتخب الساموراي. نذكر منتخب الياباني كان درب 2 حصص فقط في المكسيك قبل ما يقرر مغادرة البلاد والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم 2026 المنتخب الجزائري كان اكتسح نظير البوليفي بنتيجة 4-0 في لورانس، وفي مباراة أخرى المنتخب الإنجليزي أنا استعداداته بفوز ساحق على كوستاريكا بنتيجة 3-0 في مباراة ودية أقيمت في أورلاندو. ضربة موجعة كذلك للمنتخب المغربي قبل مونديال 2026، تأكد رسميا غياب نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي عن نهائيات كأس العالم بسبب الإصابة، ولتعويض هذين الغيابين المؤثرين الناخب المغربي قرر استدعاء أمين السباعي ومروان سعدان لتعزيز صفوف أسود الأطلس. إلى كرة قدم على الصعيد الوطني، منتخب الوطني التونسي أقل من 23 عام نذكره كان تمكن من التأهل إلى نهائي دورة طولون الودية بعد تعادله سلبيا مع المنتخب الكولومبي البارح. المنتخب التونسي باش يواجه في الدور النهائي المنتخب الإيفواري أو المنتخب البرتغالي نهار السبت 13 جوان. كذلك على مستوى الوطني دائما مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كان أصدر قراره في أحداث مباراة الدربي اللي جمعت الترجي بالنادي الإفريقي نهار 10 ماي، معاقبة مدافع الترجي محمد أمين توغاي بإيقافه عن النشاط لمدة 12 شهر، ومعاقبة مهاجم النادي الإفريقي فراس شواط ب3 مقابلات. كذلك النادي الإفريقي كان أعلن عنه قام بخلاص مبلغ جملي قدره 660 ألف دينار بعنوان أحكام باتة وخطايا مستوجبة الدفع كانت تحول دون مشاركة الفريق في مختلف المسابقات المحلية والقارية. أخيرا على مستوى بطولة العالم لكرة اليد، القرعة وضعت المنتخب الوطني التونسي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب الألماني البلد المنظم صربيا والأوروغوين. ذكروا بطولة العالم في كرة اليد بشكون في ألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027. تركيبة المجموعات، المجموعة الأولى كما قلنا ألمانيا صربيا تونس الأوروغوين، المجموعة الثانية مصر إيطاليا الرأس الأخضر السعودية، المجموعة الثالثة كرواتيا إسبانيا تشيلي تركيا، المجموعة الرابعة الأرجنتين فرنسا البرازيل الكويت، المجموعة الخامسة السويد النرويج اليونان قطر، المجموعة السادسة البرتغال جزر فروي بولونيا والجزائر، المجموعة السابعة الدنمارك سلوفينيا الولايات المتحدة أنغولا، والمجموعة الثامنة إيزلندا مقدونيا الشمالية البحرين واليابان. 27 دقيقة على الساعة الواحدة إشارة التوقيت على موجة عصفاقس نقطة النهاية سبور نيوز. اسم تحية طارق بكور وفتحي صامت، أكيد ما تساوش الموعد 6:30 مقابلة على مستوى الحفل الافتتاح قبل كل شيء في ملعب أستيكا في المكسيك، ثم مقابلة المكسيك وجنوب أفريقيا المقابلة الافتتاحية لكأس العالم في 8 متاع الليل بتوقيت تونس. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق.
0: الذي يحدث الفارق.

الماضي ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة ورجعنا لكم من جديد الأجواء بثنا المباشر في مناوعة من هنا هناك اللي كانت في الحقيقة كان عدد خاص وخاص جدا بالاحتفاء والاحتفال بانطلاق الاستوديو الجديد أو البث الرقمي الجديد من خلال استوديو واحد طبعا في إذاعة فاقس. نحكي على إذاعة فاقس وإذا نحكي على المؤسسة الكل طبعا كمرفق عمومي نحكي على المؤسسة الكل سبعة إذاعات اليوم استوديوات مرئية إذاعة مرئية نقلة نوعية تعيشها المؤسسة الإذاعة التونسية من خلال سبعة إذاعات اليوم سبعة استوديوات داخلها تاخو ثوب جديد تاخو حلة جديدة تجهيزات جديدة تقنية جديدة تقنية الانترنت في الحقيقة الإي بي بالحق معناتها حاجة ولا أروع حاجة ياسر مزيانة ياسر مميزة. شكرا لتفاعلكم شكرا لوفائكم شكرا لالتفافكم حول الدار هذه دار إذاعة فاقس شكرا لمحبتكم اللي شفناها ولمسناها في حضوركم في فرحتكم زاد الفرحتنا احنا وشفناها أيضا في تفاعلكم الكبير سواء كان زملائنا إعلاميين صحفيين من خارج المؤسسة أو من داخل المؤسسة زملائنا في كل الأسلاك الإدارية في كل الأسلاك الوظيفية داخل مؤسسة الإذاعة إذاعة فاقس. شكرا لهم على التفاعل على فرحتهم على التفافهم الكل حول هالحدث هذا وفي إطار في إطار يعني إنجاح الحدث هذا وإنجاح الانطلاقة وخاصة في إطار أيضا التشجيع والمساهمة والدفع والتحفيز أكثر القدام. ذاك علاش نحب نحييكم الكل والله صراحة يعني إذا باش نذكر اسم ننسى الباقي ما شاء الله العدد كبير من زملائنا الكلهم كانوا حاضرين الكلهم ملتفين حول الحدث هذايا الكلهم فرحانين لأنه الأفاق أرحب لأنه القدوة الصورة باش تكون أحلى وأجمل وخير الصورة فيها جودة كبيرة اللي نبحث عليها الناس كل اللي نلوجوا عليها الناس كل اللي طمحنا لها الناس الكل اللي حلمنا بها زاد الناس الكل واليوم تتحقق والحمد لله. شكرا مرة أخرى لكل مشرفين الكل القائمين الكل في الحقيقة اللي حرصوا على إنجاح اليوم هذايا وعلى أنه نوصلوا للتاريخ هذا كما قلت التاريخ المفصلي في تاريخ مؤسسة الإذاعة التونسية سبعة إذاعات اليوم كما قلت لكم 11 جوان 2026. حفظوه جيدا التاريخ هذا اليوم هذاك علاش تشوفوا في الكواليس توا توصلكم كواليس الموجودة مع زملائنا اللي كملوا معنا رحلة حتى للساعتين في هذا العدد الاستثنائي من هنا وهناك. بديناه من 10 ما خذيناش برشا ضيوف من البرة لأنه الحدث يفرض نفسه ما عملناش تغطية للتظاهرات اللي هي البرة والملتقيات لأنه كما قلت لكم الحدث يفرض نفسه لكن احتفينا بزملائنا بقدمائنا بالأوائل اللي بدأوا معنا رحلة مسيرة العطاء في إذاعة فاقس بدينا معهم وكملنا معهم مشوار إن شاء الله نكملوا مع بعضنا مشوار قادم أكيد لإذاعة فاقس قيدومة الإذاعات الجهوية الأولى على مستوى الإذاعات الجهوية وأيضا الأولى في المشهد الإعلامي تتصدر دائما أيضا المشهد الإعلامي في إذاعة فاقس وفي الجهة وإن شاء الله تكمل تتصدر المشهد هذا بالصورة الجديدة تسويقية للمنتوج متاعها لأنه تعرفوا الصورة بعد الهوية الأساسية اللي هي الصوت طبعا الصورة اليوم تجي للتسويق وإخراج المنتوج من إنذاره الضيق باش يوصلكم صورة وصوت وأكيد المنتوج الإذاعي اللي نحرص إن شاء الله يكون في المستوى دائما وأبدا. قاعدين تشاهدوا فينا تشاهدوا في كواليسنا تشاهدوا في حرص زملائنا أنهم ينقلكم صورة مزيانة. شكرا لكم الكل على التفاعل اللي وصلنا على الصفحة على الفيسبوك المتابعة كانت من الأول معاكم خاصة الساعة الثانية من 11 انطلقنا في المرئي معاكم ونقلنا لكم صورة وصوت. المعذرة الضيوف اللي جاوا ما دخلوش معنا في الاستوديو الضيوف اللي ما جبناش ناخذ منهم كلمة اللي روحوا قبل ما ياخذوا الكلمة ربما معنا في الاستوديو المعذرة ليهم لكن شكرا شكرا شكرا ليهم على الدعم وعلى وفائهم وعلى تواصلهم معنا في هاليوم هذا الحدث هذا. نرجع لكم نخدم معكم بعد شوية أنا وألفة تكمل معنا الرحلة وكل عادة من هنا هناك في سرور وفي ألفة سمعتوا سرور في المحطة خاصة في الروبورتاج بعد شوية تكون معنا ألفة. اليوم الكل هم اهتموا بالتنسيق الكل هم اهتموا بالاستقبال لضيوفنا الكل هم اهتموا أيضا بأجواء الترحيب الكبير اللي كان طبعا لكل الضيوف اللي جاوا وتوافدوا علينا وكما قلت شكرا لكل زملائنا اللي كانوا حاضرين معنا ويمثلوا قنوات إذاعية ويمثلوا أيضا قنوات صحفية إعلامية وأيضا مواقع ويب لإذاعة فاقس. تحية لكم الكل هذه نغمتنا ورجعين نختموا الأجواء هذه من اليوم اللي كان سبيسيال في الحقيقة على جميع المستويات.

0: من هنا وهناك،
1: من هنا وهناك.
2: حصة اليوم من هنا وهناك كانت خاصة وخاصة جدا في مواكبة الانطلاق العمل ضمن الاستوديوهات الجديدة، منهم استوديو واحد استوديو إذاعة تفاقس. العمل طبعا ضمن الاستوديوهات الجديدة اللي أطلقتهم اليوم في الحقيقة الإذاعة الوطنية ومؤسسة الإذاعة التونسية، الاستوديوهات في كل من الإذاعة الوطنية، إذاعة تونس الدولية الاختصاصية، إذاعة الشباب، وطبعا إذاعة الجوية تفاقس، المنستير، الكيف وقفصة. وألف مبروك لمؤسسة الإذاعة التونسية على هذا الحدث، ألف مبروك بهذا الحدث كبير في الحقيقة. كما قلنا نربط الصورة بالصوت وننتقل من الأثيري البريدي الأثيري في الحقيقة اللي كانت الإذاعة في أول في أوج عطاء في البداية، ثم إلى الرقمي، ثم إلى المدمج المرئي. وهذا أكيد أكبر مكسب اليوم قاعدين تشاهدوا في الزملاء تلتحق بنا ألفة، وكما قلت لكم ألفة وسرور رهم من الموجودين من الأول بتبيعة من ركائز المنوعة من هنا وهناك. اليوم الإطار كان أكبر وكان أعم وأشمل، وكان فما لهوة كبيرة بالضيوف طبعا وبالوافدين علينا في ترحاب وفي فرحة يعيشوا معنا فرحة إذاعة تفاقس في الدار لما الناس كلها.
3: احنا بلي دار يا عائشة، احنا بلي دار.
2: نعم العرش عرسنا معناتها لازم نكونوا واقفين له.
3: ايوه ذيك هو ذيك هو المطلوب. ونختموا فيه في كل فرحة بكل حب الحقيقة. تخيزي انا واحدة من الناس اليوم ياسر متأثرة فرحانة عاملة كيف على اللي خلطني له اليوم، حلمنا بيه واليوم تحقق الحلم. اليوم تدخل في المنافسة الشديدة على المستوى الديجيتال على المستوى المرئي. هوني اليوم أنا نقول بدينا التحدي بعد تحديات أخرى الحقيقة كانت ماهيش سهل علينا بالكل في خدمتنا، توازي بين ما هو إذاعي وما هو مرئي وتحاول توصل تحاول توثق كل شيء، ما كانش سهل علينا بالكل، سواء لا أنا لا أنت لا سرور لبقية الزملاء. تحدي صحيح كسبناه، قعدنا محافظين على مكانتنا، ولكن احنا نحبوا الصدارة على مستوى الديجيتال وهذا اللي نطمحوا له. كنوا واقعيين امرنا نطمحوا لبعيد برشا برشا. اون فيت محلي استوديونا قديش ما شبوا قديش ما زينوا، محليها كزيتونا في الكوان من غادي. العشرة دايما اكيد مع مستمعينا ومع ضيوفنا ومع الناس الكل ان شاء الله. والحمد لله فرحة كبيرة صارت اليوم. عايشة انت من الناس المحظوظين برشا، خاطر خليني نحكي في كلمة عليك أنت كزميلة وشرفني العمل معك كزميلة سبقتنا في المجال ما شاء الله على مستوى التجربة. فتلقى روحك عايشة بيار اللي كل مرة تزيد تتطور، كل مرة تتطور من إمكانياتها. ما نتخيلش كان عايشة دوما بديت توصل تحلم وقتها بسجو رقمي كمان هذا الحقيقة، ولكن الحمد لله تقدمنا مع مرور الزمن وإذاعتنا مؤسستنا بالحقيقة حق
2: راهنت
3: على انه معناها تخلط على الركب باش نكونوا واقعيين. اليوم الصوره وي اليوم نقولوا اوكي صوره مزيانه تعمل الكيف تخلي المشاهد يتقبل ويشوف ويتبنن في تصويره
2: مع المحتوى. يقرب يقرب اكثر معناتها يقرب كبير. يعطيك صحه ألفة، شكرا جزيلا ليك وان شاء الله بالتوفيق والنجاح. ننظركم عمل كبير قدامكم بأفاق أخرى أرحب أكيد للإذاعة. هذه الإذاعة جديدة، هذه الحب ولا نكره، هذه الإذاعة جديدة لازم تكون ولازم راهن عليها من زمان، والحمد لله جاء وقتها اليوم. إذا كلاش نقول لكم ديما استحضروا واستحضروا دائما وأبدا وتذكروا الحدث هذايا والتاريخ هذا 11 جوان، ولا برشا حاجات أخرى في الجيل القديم، لكن ديما هذا يبدأ مفصلي وهذه نقلة نوعية تعيشها اليوم الإذاعة التونسية. سرور
4: وإحنا نحكي وإنا نتأمل في الصورة اللي راو فيها المشاهدين عبر المنصة الرقمية لإذاعة صفاقس. نشوف في صفاقس أحلى وخير من الزيتونة، كانت راو معايا على نفس الموجة من الزيتونة حتى لوين خلطنا للمنطاد، خلطنا للعلالي، حلقنا في الأفق كيف ما نهار هذايا وأكيد الأجيال المقبلة، لأنه منا إلا مرحلة احنا نحكي وفي برشا محطات هامة والحمد لله اللي عشناها. اكيد باش نعطيه المشعل اللي يجيو بعدنا، واكيد باش يجراو حاجات متطورة اكثر من اللي احنا عايشين فيه توا. فخطوة مزيانة برشا، خطوة مهمة، تحملنا اكثر المسؤولية، تحملنا اكثر تطلعات المستمعين نحو برامج بناءة، نحو برامج اكثر قرب منهم، وهذا هو اللي يبحثوا عليه عشان نكونوا قد المسؤولية. نتمنى لكم كيف ما انتم تمنيتونا الخير زادة انتم ان شاء الله استماع طيب، ونرجو منكم زادة الوفاء ودمتم لينا السند. هذه احسن كلمة يمكن نختم بها ونتوج بها هذايا الكل مسار هذا الكل والتحديات والمراحل المحطات الهامة اللي تعدينا بها. دمتم لينا السند، خطر احنا بلاش مستمعينا حتى شيء وبلاش توا مشاهدينا ما نجموش نقدمه. شكرا لكم على ثقتكم، ودامت اذاعتنا إذاعتكم والعشرة دايما بينتنا.
2: دايما الإذاعة تصنع ديما الحدث. يعطيك صحة سرور. شكرا للألفة. كيف شكرا للمستمعين اللي بدأوا تفاعلهم من الأول من اللي بدينا البث المباشر معاهم على المرئي وهما يتابعوا فينا. راه نذكركم أنكم تجب تتابعونا على اليوتيوب كما تتابعونا على الفيسبوك وتابعونا زادة على صفحتنا الخاصة طبعا الموقع الراديوس فيكس. يعطيكم صحة الناس الكل. نحب نشكر على الأقل في الأخير زملائنا اللي بدأوا معنا الفنيين التقنيين كل باش ما ننساش بلي يذكروني بهم طارق وأنور
3: وعاطف والطارق بكو.

0: نزار بوستة محمد ربيعي كل زملائنا احنا ماذا بينا كنتوا بحذنا والكلهم راهم موجودين هوني وما حبوش يدخلوا يتكلموا كلهم كما شكري بالخوجة اكيد مشرف الكل على الامور التقنية. حاب نشكركم الكل وان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل زملائنا, ان شاء الله القادم افضل, ان شاء الله القادم رحب كبير واكيد ينتظرنا برشا عمل كبير برشا للاذاعة. شكرا مرة اخرى اكيد ما ننساش لكل المستشارين اللي بداوا معنا خاصة سيد احمد المصمودي بارك الله فيك. سي احمد ديما معنا راهو في الحلويات المصمودي, مدام اسمهين الشعري بارك الله فيك ايضا كيف كيف وما يبخلوش علينا ديما يكونوا موجودين معنا, نحييهم كيف كيف كما نحيي طلب كمون في الجورمونديز كل المساهمين اليوم اللي كانوا معنا بارك الله فيهم والله يعطيهم الصحه.
1: ميرسي امولا امل, أمل. فخيخ اسبوار ديكو زيد يعطي الصحه على الديكوراسيون في
0: التخيل اللي يحبوا الاذاعه ديما معاها اللي يحبوا الاذاعه قال لك حدث كيما هكا وشكرا اللي جابت لنا الورد اللي هي ظلي زوجة عاطفه يعطيها الصحة على الورود كيف كيف وفرحة بينا كما ينبغي وهي فرحة في الحقيقة لكل التقنيين كما قلت على رسم سي شكري وعاطف لأنه تعبهم كبير برشا. من سجحة مبقلوطي زيدا كان معنا قبيلة, تحية لكل الزملاء لكلهم اللي جاء واللي ما جاوش يعطيهم الصحة. منعم منعم تحياتي ليك الكل, إذا نسيت حد قل يا منعم دكتورنا منعم جمل. نحب نحيي الناس الكل بتبيعة وما ننساش اليوم نقول لكم راهو كما قالت السيدة المديرة العامة رئيسة مؤسسة الإذاعة التونسية اليوم فعلا الإذاعة التونسية تعيش ثورة رقمية, هي توا دخلت على الركب معناتها الثورة هذه تدخل في تاريخ الإذاعة التونسية. شكرا مرة أخرى على الرهيل الكبير لرئيسة المديرة العامة مدام هندة بن علي الغريبي من وراها بتبيعا حيو مدام ندى الشعري لأنه رغم الظروف كانت موجودة لأنه حرصت على أنه كل خطوة أيضا تكون على بالها بها وتكون أيضا تقدم اللي يجم يكون موجود باش نكون اليوم في الحدث هذه على أحسن مستوى وفي صورة ذات جودة عالية جدا. شكرا شكرا شكرا لكل واحد مد يده ابتسم وضحك وقال كلمة سمحة وشجع وحفز وقال اليوم نجم نصنع الحدث هذه ونجم نتحديه كل الصعاب كل الظروف. فمش حاجة تلقاو تبيروجة ولازم تلقاو صعوبات ولازم تلقاو إشكاليات لكن الكلهم تجندوا باش نفندوا هذا الكل ونتجاوزوه ونكون اليوم في الاستوديو هذية اللي صورته مزيانة إن شاء الله صوته زيدا صورته توصلكم أحسن حال. يعطيكم الصحة طارق
1: ونخدموا برشا تبيعا
0: حاجه كاسكيتين اليوم على طارق اكيد
1: تعرف اللي احنا اكيد زاد رهينا في التالي المحتوى الاذاعي اللي احنا زاد نقدموا فيه اكيد ان شاء الله ديما عند حسن الظن.
0: شكرا مره اخرى لكم الكل اليوم اذاعه صفاقس المنستير قفصه وتتوين معهم اذاعه الشباب الاذاعه الوطنيه الام بتبيع والاختصي كلهم احتفوا باستديوهات جديده شوفوهم ادخلوا على صفحاتهم وشوفوا الرونق وشوفوا الجمال وشوفوا الحاجه المزيانه بالحقيقه لكن يبقى لكل واحد اكيد الخصوصيه نتاعو كل اذاعه لكن كنا من اجل صوره وصوت متميزين الاثنين للاذاعه التونسيه اللي هي الاذاعه الام. شكرا لكم الكل على الوفاء على التعب على المجهود. زملائي ما ننساش بتبيع صديقتنا وبنتنا وطالبتنا يسرى الغربي فما تعب كبير برشا فما عمل ايضا قاعدين نشوف فيديوهات راهو تحضير محتوى رقمي راهو ليله هي زاده ما ننساوش نحيوها الطلبه الكل متعاونين معنا يعطيهم الصحه وراي الاذاعه ديما مفتوحه ومنفتحه على الشباب وعلى الطاقات الشابه. شكرا لكم الكل هكا نختموا يزي يقولوا لي نمشي نخرج عاطف يزي شكرا للجميع الى اللقاء نلتقي ديما في مناسبات سعيده باذن الله.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

0: استوديو واحد استوديو البث الرقمي الجديد بإذاعة صفاقس وتقدم لكم موجز الثانية بعد الظهر. انطلقت مؤسسة الإذاعة التونسية اليوم في استغلال الاستوديوهات الرقمية الجديدة لكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية وإذاعة الشباب بالإضافة إلى الإذاعات الجهوية بصفاقس والمنستير والكاف وقفصة. وقالت الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة هند بن علي إن الاستوديوهات الرقمية الجديدة للمؤسسة تمثل ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية ولبنة أخرى على مستوى تقنيات الصوت والصورة. بدأت في بلدية العين اليوم فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السماد العضوي تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات بهدف تثمينها ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري والتعريف بأهمية تحويل الفضلات العضوية إلى مورد طبيعي. في إيطاليا الاحتفال باليوم الوطني للنظافة تنتظم عشية اليوم بشاطئ الكازينو تظاهر بيئية تحت شعار مدينة نظيفة مواطن مسؤول تتخللها أنشطة ترفيهية متعددة. أعلن المكلف بملف الإدمان صلب وزارة الصحة نبيل بن صالح اليوم عن إحداث منصة لجمع المعطيات المتعلقة بالمدمنين مؤكدا أن المنصة ستكون لبنة لإرساء مرصد وطني للوقاية من الإدمان والمخدرات. تتوصل سياسة الاستيطان في الشرق الأوسط حيث هاجم مستوطنون اليوم منازل المواطنين في منطقة المسعودية شمال غربي نابلس. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي آخر بجروح طفيفة بانفجار عبوة في جنين خلال نشاط استخباراتي. وفي تصريح له منذ قليل قال الرئيس الأمريكي إنه سيتم قصف إيران هذه الليلة. نهاية هذا الموجز، متابعة طيبة لبقية برامجنا.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جونا

0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك.
2: أصدقائنا صديقاتنا في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من مالك وما عليك. انطلقت ويتوصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الرابعة. في فقرة ثقافتك القانونية، موضوع كنا طرحناه سابقا ومرة أخرى وصلتنا بشأن عديد الأسئلة، نعيد التطرق له مجددا، الرجوع في الهبة. ما هي الهبة؟ هل يمكن الرجوع فيها؟ حالات وشروط الرجوع في الهبة، موقف فقه القضاء، كل هذا وأكثر اليوم مع ضيف حصتنا رجل القانون الأستاذ أحمد. مساء الخير أستاذ.
3: مساء النور خويا نزار،
2: شكرا لك على الحضور
3: وشكرا على الدعوة.
2: يعطيك الصحة. في الحقيقة هذه الحصة الأولى بعد حصة الافتتاح على موجات إذاعة صفاقس من استوديو واحد في حلته الجديدة الأنيقة والجميلة اللي تليق ب 65 سنة من البث المتواصل من العطاء، خاصة مع انطلاق الإذاعة المرئية. مشروع خدمة عليه في الحقيقة مؤسسة الإذاعة التونسية وباجتهاد كبير من إذاعة صفاقس ومؤسسة الإذاعة التونسية بإذاعاتها المركزية والجهوية، إن شاء الله من حسن إلى أحسن شكلا وتقنية ومضمونا وبالتوفيق للجميع. الانطلاقة موسيقية غنائية بصوت ملحم بركات هيلة يا واسع، ثم لنعودة.

0: الانطلاقة كيف ما تعرفوا بفقرة ثقافتك القانونية، تحياتنا لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع. الموضوع كما قلنا لكم الرجوع في الهيبة. نرحب مجددا بالأستاذ أحمد حاضر معنا في هذه الحصة. مساء الخير سي أحمد، وشكرا لك على الحضور.
1: مساء النور مرة أخرى، ونحب نهنيكم ونهني إذاعة صفاقس على هذا الاستوديو المميز، إن شاء الله يكون مبروك على إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك، ولنا الشرف أن ننطلق في أول حصة بعد الافتتاح في برنامج مالك وما عليك مباشرة من استوديو واحد. إذن بداية، الرجوع في الهيبة حري بنا أن نعرف ما هي الهيبة، كيفاش نجم نقدم الهيبة سي أحمد؟
1: وهو كذلك خويا نزار، كما تعرف أنه الهيبة هي تعتبر من الأعمال المندوبة حتى في الإسلامي، يعني أن حتى التشريع الإسلامي ممنعش ومحرمش الهيبة، بالتالي فإن الهيبة حتى على مستوى الفقه الإسلامي هي جائزة. ونجد الهبة منظمة في مجلة الأحوال الشخصية في الكتاب الثاني عشر من هذه المجلة. والمميز بالنسبة للقانون التونسي أنه نلقاه أن الهبة على خلاف بعض التشاريع الأخرى اللي نلقاه منظمة في المجلة المدنية كما مثلا مجلة التزامة عقود، القانون التونسي يتميز بأنه الهبة وحالة الرجوع فيها تم تنظيمها في مجلة الأحوال الشخصية، نظرا لأنه بالحق الهيبة تتعلق بالأحوال الشخصية وتتعلق بالأسرة والعائلة التونسية، هيك علاش نقوها منظمة في مجلة الأحوال الشخصية.
0: نعم.
1: وبطبيعة الحال نظرا لأنه الهيبة معناها تجب تحب ولا تكره معناها فيها خطورة على الذمة المالية للواهب، معناها نظمها القانون التونسي والمشارع التونسي في مجموعة من الفصول وأعطاها شكليات معينة، وخص هذه المؤسسة بمؤسسة الرجوع. يعني كما تعرف أنه العقود النقل الملكية أخوي نزار،
0: نعم،
1: ما نجمش نحكيه على الرجوع في البيع أو الرجوع في الكراء، ما ثماش مؤسسة هذه. مؤسسة الرجوع نجدها فقط في الهبة، معناها حاجة خاصة بالهبة واللي يخول للواهب أنه يرجع في الهبة.
0: الهبة كمفهوم كيفاش نجمو نبسطوها كالعقد، فاش يتمثل هذا؟ هو عقد ناقل للملكية، كيفاش نجمو
1: أكيد
0: بسطوه ونفسروه أكثر؟
1: عقد الهبة هو حتى المشارع التونسي أعطانا تعريف للهبة، لكن شنو نقوله بالنسبة للهبة؟
0: نعم.
1: الهبة هي أنه يقوم الواهب بالتبرع بملك من الممتلكات متاعه سواء كان عقارا أو منقولا للموهوب له بدون مقابل.
0: نعم.
1: هذا ما يمكن أن نعرف به مسألة أو عقد الهبة، هو من العقود التبرعية، يعني هو يتبرع ويعطي عقار أو منقول لطرف ثاني يسمى الموهوب له.
0: وهذا ليش نجدوها داخل العائلات من السلف إلى الخلف أو بين الأشقاء أو بين الأقارب، لكن هذا لا يمنع أنها تصير بين أجانب عن بعضهم.
1: أكيد
0: هي نبسطوها،
1: معناها كان حبوا نميزوا حتى بين الهبة والوصية.
0: نعم.
1: بالنسبة للوصية المشاركة التونسي يقول لك لا وصية لوارث أو فيما زاد عن الثلث، يعني هنا الوصية لا يمكن أن تكون الورثة، في حين أن الهبة نجم تكون الورثة الأصول الفروع والزوجة والزوجة، كما نجم تكون للأجنبي، يعني لنا أحد الأشخاص اللي يسمى واهب ينجم يهب أحد عقارات لطرف أجنبي اللي هو ما يعتبرش من الورثة. يعني لنا الهبة لا يمكن اقتصارها على الورثة، لكن
0: اللي يميز
1: الهبة بين الأصول الفروع هو على مستوى التسجيل، يعني لنا
0: حكلة جبائية،
1: يعطيك الصحة، شكل إجبائي، يعني لهنا يولي يتم تسجيل عقد الهبة بالأدنى. اللي يميز هذا كيف عقد الهبة على بقية العقود هو أن المشرع التونسي اشترط الحجة الرسمية، يعني لا مجال للحديث عن هبة إلا إذا ما تم تحريرها بواسطة عدل الإشهاد، يعني لهنا خص عدول الإشهاد في تحرير هذه الهبة،
0: وإلا فهي باطلة،
1: تعتبر باطلة كما كان مش موجودة،
0: لا أثر لها، لا.
1: معناها شرط شكلي، هي تعتبر من العقود المسمات.
0: نعم.
1: وتعتبر من العقود الشكلية اللي اشترط فيها المشرع التونسي شكلية معينة اللي هي الحجة الرسمية. هذا بعجالة ما يمكن أن نقوله بالنسبة للهبة.
0: هذا في تعريف الهبة. هل يمكن الرجوع في الهبة؟ سؤال قلنا نعم يمكن الرجوع في الهبة. ما هي حالات الرجوع في الهبة؟ ما هي الشروط؟ ما هي الأجال؟ كيفاش نظمها المشرع في مجلة الأحوال الشخصية؟
1: وهو كذلك كما قلت لك الساعة أخويا نزار أنه الهبة ميزها المشرع بمؤسسة خاصة هي مؤسسة الرجوع. ومسألة الرجوع نقوها منظمة في الفصول من 209 حتى 213 من مجلة الأحوال الشخصية. لكن بطبيعة الحال معناها المشرع كيف نقول الفصول هذه بالمجلة الأحوال الشخصية حاول أنه معناها يعمل موازنة بين حقوق الواهب والموهوب له واستقرار المعاملات. يعني لهنا معناها إذا كان باش نخليه الرجوع معناها بمحض إرادة الواهب بطبيعة الحال هذا باش يهدد الاستقرار المالي. هيك علاش نجد المشرع التونسي نظم تنظيم محكم لمسألة الرجوع. أولا أول حاجة اللي نجم نقولوه هو أنه لا مجال للحديث عن الرجوع في الهيبة إلا باللجوء إلى القضاء.
0: نعم.
1: معناها يعني لهنا ما نجم الواهب يرجع في الهيبة إلا بعد أن يقوم بنشر قضية لدى المحكمة وهي التي ستنظر في مدى توفر شروط الرجوع.
0: السلطة التقديرية تبقى للقاضي في كل الأحوال.
1: وهو كذلك يعني لا مجال للحديث عن الرجوع إلا بصدور حكم يقضي بالرجوع.
0: هل نعتبر اتفاق الطرفين هنا استثناء إذا اتفق الطرفين على إنهاء الهبة؟
1: أكيد هذا هي صورة من صور الرجوع. هو الصورة الأولى أنا مش نحكي عليها برشا خدش ما تشكلش صعوبات هي الرجوع الرضائي في الهبة.
0: بالضبط.
1: يعني باتفاق طرفين
0: 242 يعني مجلة زمة العقود
1: صح. لهنا معناها يتفقوا الواهب والموهوب له بالرجوع في هذه الهبة. لهنا ما تشكلش برشا مشاكل قانونية ومن لا نلتجأ إلى القضاء. يعني لهنا بش تكون الهبة وكأنها لم تكن باتفاق الطرفين.
0: هذا مهم. نعم.
1: هذا الشكل الأول من الرجوع.
0: بقية الحالات قضائية.
1: يعطيك الصحة. الشكل الثاني من الرجوع هو الرجوع القضائي. هكا علاش احنا ديجا نسميوه الرجوع القضائي.
0: نعم.
1: علاش؟ لأنه المحكمة هي التي ستفصل في النزاع وهي التي تحكم بالرجوع أو ترفض الرجوع. يعني هنا ينجم الواهب يقوم بقضية حتى يتمكن من الرجوع في الهبة إلا أنه المحكمة لها السلطة التقديرية في تكييف ما يتم تقديمه من الواهب وفي تقدير مدى توفر الشروط التي اشترطها المشرع التونسي في الرجوع في الهبة. يعني لهنا وحسب معرفتي لبعض الأحكام ولأنه معنا هناك شح كبير على مستوى فقه القضاء التونسي ممكن هذا نقوله الحمد لله معنا ما ثمش برشا قضايا في الرجوع. هيك علاش ما عندناش برشا أحكام اللي صدرت في هذه الناحية. كان تحب نبدو بعد ما حكينا على أنه الرجوع لا يكون إلا من المحكمة بستو باش نفصلوا مسألة الحالات أو حالات. شروط اللي نحكي فيها الرجوع.
0: فقط إضافة صغيرة لو تسمح سي أحمد نفهم علاش الرجوع إلى المحكمة الرجوع إلى السلطة التقديرية للقاضي لأن من العقود الناقلة الملكية والرجوع فيها أثار كبيرة كما أثار النقل الملكية كبيرة كما عدم انتقال هذه الأثار كبيرة كذلك
1: لأن باش تأثر على المعاملات.
0: نعم.
1: يعني وباش تهدد المعاملات التعاقدية.
0: الحالات هل هي حالات حصرية حددها المشرع التونسي؟
1: حالات حصرية.
0: نعم.
1: هناك ثلاث حالات معناها تطرق إليها المشرع التونسي إذا قلت لك في الفصول المتعلقة بالرجوع في الهبة. إذن الفصل 210 ينص على أنه يجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانونا طلب الرجوع في هبته لأحد الأسباب الآتية ما لم يوجد مانع من الموانع الواردة بالفصل 212. يعني نستنتج من الفصل 210 معناه أولا يلزم توفر إحدى الشروط ثانيا يلزمنا نراعو تتم مراعاة الحقوق المكتسبة للغير. شوفوا إيش معناها مراعاة الحقوق المكتسبة وكيف ما لم يوجد مانع من الموانع الواردة في الفصل 212. يعني ما يكفيش أنه ثلاثة شروط باش نحكي عليها متوفرة راهو ثم زوج حاجات أخرين إذا ما تكون نحترموها.
0: إذن
1: بالنسبة للحالة الأولى هي إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا منه.
0: معناها أنت وهبتني مالا معينا.
1: يعطيك الصحة.
0: وأنا ما كنتش في المستوى، أنا ما كنت جاحت.
1: يعطيك الصحة.
0: ما عاملتكش بنفس القيمة وبنفس المستوى.
1: وهو كذلك يعني لهنا الحالة الأولى نسميها بحالة الجحود.
0: نعم.
1: لكن راهو المشرع كان متشدد في الحالة هذه. علاش؟ لأنه مش أي جحود راهو نجمو نعتبره حالة من حالات الرجوع في الهبة. يجب أن يكون معناها الجحود كبير.
0: يلزم جحود صحيح.
1: يعطيك الصحة. وأكثر من ذلك معناها حتى فقه القضاء التونسي كان متشددا في هذه الصورة. يعني مش أي جحود راهو ينجم يجر عنه الرجوع في الهبة.
0: هكا علاش المشرع قال جحود كبير.
1: يعطيك الصحة. معناها كلمة كبير بالفعل
0: معبرة.
1: تقصد أنه معناها مش أي جحود ينجر عنه الرجوع في الهبة.
0: الهبة. نعم.
1: هذه الحالة الأولى هي حالة الجحود الكبير. معناها نجم نعطي حتى مثال مثلا.
0: أعطينا مثال.
1: مثلا الزوج يهب لزوجته عقار من العقارات بتاعه أو العقار الوحيد اللي يمتلكه. بعد مدة صار قضية الطلاق.
0: خلاف.
1: لهنا إذا كان طلاق بالتراضي أو طلاق بالضرر قامت به الزوجة. أنا مش نعتبر جحود. يعني لأن هي الزوجة تضررت من تصرفة الزوج وهيك علش اضطرت باش تقوم بقضية الطلاق للضرر. لهنا الطلاق لا يمكن اعتباره جحود كبير. في حين لو كان الطلاق إنشاء يعني بدون حتى سبب، يعني أنا وهبت لك عقار بعد مدة شهر ولا شهرين رفعت قضية بالطلاق إنشاء، لهنا هذا يعتبر صورة من صور الجحود الكبير. كيف بالنسبة للهيبة اللي تصير بين الأصول والفروع، يعني لهنا في صورة الاعتداء البدني أو الاعتداء على الشرف أو الاعتداء على الأموال، هذه الصور تعتبر من بين صور الجحود الكبير. يعني أنا كأب أعطيت ولدي عقار معين، فما رعني أنه معناها ضريت منه من خلال الاعتداءات اللي قام بها الابن. بطبيعه الحال لهنا كيف نقول راهو المحكمه اللي باش تراقب، معناها مش الواهب باش يرفع قضيه ويقول راهو ولدي اعتدى عليا، لا يلزم ثم اثباتات. يعني يلزم ثم تكون ديجا قضيه جناحيه ضد الابن وصدر ضده حكم جناحي يقضي بالادانه باش نحكيوا على الجحود. معناها مش اي حاجه يقر بها الواهب راهي تنجم تاخذ المحكمه. أنا
0: كما نجم يستشفها القاضي من شهادة شهود ومن
1: أكيد.
0: ومن ربما معاينات، ربما من تلقي شهادة وغير ذلك، كما نجم يستشفه من قضايا كما قلت قضية عنف واعتداء بالعنف وغيره.
1: هيك علاش قلنا أنه لهنا القانون التونسي منح للقاضي السلطة التقديرية في تقدير مدى توفر الجحود. وهنا إذا كان يكون حكم معلل راهو لنا حتى محكمة التعقيب لا يمكن لها أن تراقب هذه الحيثيات اللي صدرت عن المحكمة،
0: الحيثيات الواقعية والموضوعية.
1: يعطيك الصحة. هذه الحالة الأولى كما قلنا حالة الجحود.
0: ما نحكيوش تو في الأجل، بعد نحكيو في
1: بعد نحكيو الأجل كانت
0: وهو كذلك. تفضل.
1: الحالة الثانية يقول الفصل، يقول لك إذا أصبح الواهب عاجزا من أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرض عليه القانون من النفقة.
0: أصبح معسرا.
1: يعطيك الصحة. وراهو لهنا كيف معناها المشرع متشدد وفق القضاء متجدد، يعني مش أي أعثار يترتب عنه رجوع. يعني لهنا يجب أن يقدم الواهب ما يفيد بالفعل، أصبح معسرا فعلا، يعني ما بقاش حتى بقاش عنده حتى إمكانية بشي يوفر القوت اليومي ليه. ولهنا ديما المحكمة تقارن بين الظرف المادي قبل الهيبة والظرف المادي بعد الهيبة. يعني لهنا إذا كان معناها الواهب وهب لابنه كل عقاراته وبطبيعة الحال معناها عنده دخل آخر يسترزق منه، لكن فما راه لأنه معناها ما كفاش أنه أعطاه كل ممتلكاته لأولاده، لكن أصبح الأجر أو الأجر الوحيدة اللي كان معناها يقتات منها انقطعت. لهنا بالفعل في الحالة هذه يمكن أن نتحدث عن الأعثار، ويقدم الواهب كل الأدلة التي تثبت هذا الأعثار حتى يتمكن من الرجوع في هذه الهبة التي وهبها لأحد أبنائه.
0: لو تسمح عود أقرن الفصل سي أحمد. إذا أصبح الواهب عاجزا
1: إذا أصبح الواهب عاجزا من أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانتي الاجتماعية.
0: هذا مهم جدا.
1: يعني مع مكانتي الاجتماعية، يعني أنا راه المحكمة باش تقدر زاد ظروف الاجتماعية عند إبرام عقد الهيبة، معناها لهنا إذا كان معناها الواهب حافظ على نفس الوضعية الاجتماعية ما راه مش نحكي على أثار.
0: لكن إذا المستوى الاجتماعي تغير كثيرا بشكل يصبح تقييم المسألة تصبح فيها أعسار، هنا القاضي قدر،
1: القاضي قدر حسب الظروف المادية للواهب قبل الهبة وبعد الهبة.
0: أو الحالة الثانية، أو إذا
1: يقول لك كيف أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء.

0: فقه القضاء. يعني هنا الفصل يقول لك معناها إذا معناها أصبح له ولد، معناها لهنا الوهب بعد أن وهب الحق قرات متاعه أصبح له ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع. يعني أنا أولا يجب أن يكون حيا إلى وقت الرجوع، يعني إذا كان الوهب ولا عنده ولد لكن قبل ما يصدر الحكم توفي ما بقاش نحكي عن الرجوع. الجدل الفقه قضاء والفقهي في النقطة هذه هل أن الحالة هذه تدخل أو تنطبق في حالة عدم وجود ابن قبل الهبة، أو حتى ولو فرضا عنده أبناء،
1: عنده أبناء من الأول ولا
0: يعطيك الصحة. لأن صار جدل، لأنه يقول قائل أنا علش قمت بهبة كل عقاراتي، معناه هو نظره ما عندوش أبناء وما عندوش ورثة، دونك لهنا ينجم يقوم بهبة لكل ممتلكاته لأحد أقاربه حتى ولو ما عنده صفة الوارث. لكن يتفاجأ بعد ما صارت الهبة أنه ربي رزقه بولد. لهنا ثم بعض الفقهاء يقول لك راهو معناها يجب أن لا يكون له أو يجب أن لا يكون للواهب ولد قبل الهبة. يعني إذا كان عنده أبناء ورغم ذلك أعطى هبة راهو منجموش نحكي على الحالة
1: هذه. هو النص سي أحمد ما ميزش إذا جاءت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاق.
0: هيك علاش فقه القضاء التونسي مشى في الإطلاق يقول لك حتى ولو عنده أبناء
1: وهذا معقول جدا
0: زيد وصغير آخر راهو ينجم
1: ينطبق
0: الحالة هذه من الرجوع.
1: نعم الأجال سيدي الكريم،
0: هذه إجمالا الصور التي أو الحالات التي حددها المشرع التونسي
1: وأجاز فيها الرجوع.
0: الأجل بطبيعة الحال كيف نقاو المشرع التونسي نظم مسألة أجال الرجوع في الهبة.
1: نعم
0: يقول لك الفصل 211 حق القيام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود يسقط بمضي عام من يوم حصوله أو من اليوم الذي من شأنه أن يحصل فيه العلم الواهب بالجحود، وعلى كل حال يسقط حق القيام بعد انقضاء 10 أعوام من يوم حصوله.
1: يعني أهمنا فسرنا هذا الفصل.
0: إذن هنا الفصل 211 يقول أنه راه حق القيام بطلب الرجوع يسقط بمضي عام من يوم حصوله. هذه النقطة الأولى، يعني صار الجحود انت كواهب في يدك عام من حصول هذا الجحود باش تقوم بالقضية متاعك.
1: ما نقعدوش نستناو 20 سنة باش نشوفوا فما يعني جحود ولا ما فماش.
0: صبرت على الجحود عام واثنين وثلاثة متجي تقوم قضية في الرجوع.
1: وهذا موجود جدا في الواقع وبين السلف والخلف موجود
0: معلومة
1: بين الأسئلة اللي وصلتنا
0: ونسيل الجحود حقيقة. ورقم ذلك للأسف الشديد سعاد الواهب يخجل أنه يقوم بقضية في الرجوع حتى ولو صار الجحود
1: إلى أن يجد نفسه مضطرا وفتته الأجل.
0: وبعد يفصل الفصل 211 يقول أو من اليوم الذي من شأنه أن يحصل فيه العلم للواهب بالجحود. يعني هنا معناها يا أما من الجحود عندك معناها سيء الجحود أصبح ظاهر، وإلا معناها من يوم العلم بالجحود عندك كيف عام باش تقوم بهذه القضية في الرجوع في الهبة.
1: يعني
0: لهنا إذا كان الجحود صار عندك عام من الجحود،
1: طيب
0: إذا كان الجحود صار لكن أنت ما
1: يقع العلم به
0: يعطيك الصحة ما علمتش بهذا الجحود، فهمت؟
1: ما حسيتوش
0: دونك لهنا كيف من تاريخ العلم بالجحود انت كواهب
1: نعم.
0: عندك الحق في يدك عام باش تقوم بهذه القضيه. المساله القيام بالقضيه خويا نزار كيف تطرح او النقاش يطرح في الاطراف اللي عندهم الحق باش يقوموا بالقضيه في الرجوع. هو المبدا أن الواهب هو الذي يقوم بهذه القضية، لكن سؤال يطرح هل يحق للورثة أن يقوموا بهذه القضية؟ يعني لهنا هل يحق للوارث أن يقوم بالقضية في الرجوع للجحود؟ لهنا فقه القضاء التونسي أو حتى المشرع يقول لك لهنا راه الوارث لا يمكن له أن يقوم أصالة بهذه القضية، لكن يمكنه أن يواصل

0: القضية التي قام بها الواهب. إيش معناها؟ يعني لهنا الواهب قام بالقضية، بدأت القضية في أطوارها المختلفة في الأثناء توفي الواهب. دونك لهنا الورثة بإمكانهم المواصلة في هذه القضية،
1: ينتقل لهم الحق.
0: يعطيك الصحة. لكن أصالة لا يمكن للورثة أن يقوموا بهذه القضية
1: بالجحود في حق مورثهم مثلا.
0: الصحة.
1: بقيت الحالات سي أحمد، بقيت الحالات، لأنه المشرع وكأنه حكى على مسألة الجحود، بقيت الحالات في حالة الأعسار، في حالة أنه يرزق بولد به، لكن في حالة الأعسار على الأقل،
0: في حالة الأعسار معناه هو بحكيش عليه لمحال المشرع التونسي على مستوى الأجل القيم، وبالتالي معناه صار جدال على مستوى كيف على الفقه القضاء. لكن الفقه القضاء التونسي يقول لك طونك المشرع ما ميزش، فإنه الأجال تنطبق حتى على مستوى الحالات الأخرى.
1: نعم، شكرا لك سي أحمد. عندك إضافة في هذا الموضوع قبل من نمشي للأخبار؟
0: والله إذا كان ثم مازال عندنا وقت ولا بعد الأخبار معش.
1: لا، إذا كان مازال عندنا وقت نكمل مع فقر ثقافتك القانونية، لأنه بعد مش نستناو استفسارات السادة المستمعين على رقم الهاتفي 70-64-280. تفضل.
0: فقط بخلاصة كبيرة، معناها تتم اللي قلناه في الفصل السابق، يقول لك راهو لهنا إذا ثم صور لا يمكن الرجوع فيه إذا كان مثلا تم التفويت الحقها. شو معناها؟ يعني لهنا أنت كواهب قمت بعقد الهيبة، لكن الموهوب له فرط فيه، يعني قام ببيع هذا العقار، لهنا
1: ترتبت حقوق الغير.
0: يعطيك الصحة. مثلا مش إمكاني القيام بقضية في الرجوع، أو في صورة هلاك
1: العقار. أنت وهبتني وأنا بعته.
0: يعطيك الصحة. لهنا
1: قلت الحقوق للغير.
0: هيك علش الفصل واضح، يقول لك ما لم تنتقل الملكية للغير. هذا اش حبيت نضيف فيما يخص.
1: شكرا جزيلا لك سي أحمد. 70-64-280 إن شاء الله بعد الأخبار. ما لك وما عليك.

مرحبا بكم. بدأت الإذاعة التونسية اليوم فصلا جديدا في مسيرتها بافتتاح استوديواتها ذات البث التدفقي لكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية وإذاعة الشباب، بالإضافة إلى الإذاعات الجهوية بصفاقس والمنستير والكاف وقفصة. أكد الكاتب العام لبلدية العين مراد زكري بأن تنظيم الدورة الأولى لمهرجان السماد العضوي تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات، أن هذا المهرجان يهدف إلى تثمين النفايات الخضراء ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري، ما يساهم في تحسين التربة ودعم الفلاحة المستدامة والمحافظة على البيئة. يشهد شاطئ الكازينو عشية اليوم تظاهر بيئية وورشات تطبيقية للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات، أعدتها بلدية صفاقس احتفالا باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة تحت شعار مدينة نظيفة مواطن مسؤول. أوضح العميد بالديوانة التونسية الياس بالخير اليوم أن جلب النظارات الذكية يخضع للإجراءات والتراتيب ويتطلب ترخيصا على غرار الهواتف المحلولة المحمولة والمنتجات النباتية. أعلن المكلف بملف الإدمان صلب وزارة الصحة نبيل بن صالح اليوم عن إحداث منصة لجمع المعطيات المتعلقة بالمدمنين، مؤكدا أن المنصة ستكون لبنة لإرساء مرصد وطني للوقاية من الإدمان والمخدرات. إلى أخبار العالم، حيث أسفر استهداف الاحتلال لمنازل في حي الصبرة بمدينة غزة عن سقوط شهيد ظهر اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط جندي بجروح طفيفة في انفجار عبوة نسفسة بجنين خلال نشاط عملياتي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة وستسيطر قريبا على الأسواق والبنية التحتية للنفط والغاز لديها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. ما لك وما عليك.

0: وما عليك وما عليك
1: ما لك وما عليك. متواصل معكم إلى حدود الساعة 74-64-280. نرحب دائما برجل القانون الأستاذ أحمد معنا في تأمين كل الإجابات القانونية في هذه الحصة. بدينا بموضوع الرجوع في الهيبة حالاتها والأثار المترتبة عليها. يعطيك صحة على الحضور مرة أخرى سي أحمد.
2: يعيشك أخوي نزار.
1: شو رأيك نبدأ باستقبال المكالمات الهاتفية؟
2: بحول الله
1: نستقبل إذن دفعة أولى مكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى. لو مساء الخير.
3: ألو مساء الخير.
1: مساء النور. شكون معنا؟
3: معك مواطن من شرق.
1: مرحبا أخويا تفضل سيدي.
3: بيك يا عيش. والله حبيت نستشير سي أحمد.
1: تفضل.
3: وضعيتي مثل معناها وريث الوالدة توفيت خدك لنا ورث
1: ربي يرحمها.
3: ربي يرحمها يا عيش. عملنا قضية قسمة لأن ما احناش متفاهمين ما بين أخوتي وأخوالي. القضية دائمة قريب 12 سنة معناها لحد الآن ما أزلت ما خذيتش معناها
1: في أي طور 12 سنة في أي طور وعلاش كل هذا البطء معناها في في الفصل فيها
3: حاليا توا في الحكم معناها الاستئناف خرج الورثة اللي هم أخوالي وخالتاتي من التركة وقعدنا احنا ثلاثة اولاد عشية فهمت معنا ما المحكمة ما قسمت الناش معنا بالرغم عينة زوز خبراء معنا ما خرجت الناش كل حد من ابو كل حد اخذها من ابو.
1: كي استفسرتم المحامين متاعكم شنو قالوا لكم؟
3: والله المحامين متاعنا حدنا احنا تو ثلاثة اخوة معنا زوز متفاهمين وواحد محنش متفاهمين هو اللي معطل القسمة ومتملك على دار الورثة وعلى بعض العقارات الشركة يستينس وديما معنا خلك أنا منيش قاسم معنا فهمت أنا الواحد معنا في المحاكم طبعا على ما يقارب 12 سنة هز جيب ما لقيناش حل أو معنا هذا هو الحكم النهائي في القضية هذه أنا وصلت للاستئناف.
1: شوف أخي الكريم هي وصلت للاستئناف ويبدو فيها أعمال خبرة وخبراء وغيره. هي قضية منشورة أمام القضاء وينظر فيها القضاء. لو تعطينا سؤالك ربما تسأل عن ناحية إجرائية وشنو تسأل بالضبط معناه؟
3: أنا والله ماذا بيها من ناحية الإجرائية أنا معنا نحب ناخو منابي من الورث
1: حقي
3: نحن ناخذ حقي لا أكثر لا أقل معناه شنية وضعيتي أنا القانونية حبيت أن أستفسر سي أحمد.
1: واضح أخي الكريم شكرا لك على الاتصال سي أحمد. شكرا لك.
2: شكرا
1: هذه القضايا في طورها الاستئنافي شنو نجم نقوله؟
2: هو قانونيا لا يمكن إلزام الورثة على البقاء في الشيوع يعني لنا ما ثماش حتى إمكانية أنه نبقى على الشياع إلى ما لا نهاية. نعم. يعني هنا حتى ولو واحد برك من الورثة رفض القسمة راه اللجوء للقضاء هو الذي بشي ينصفنا ويتم تكليف خبير بشي يقوم بإعداد مشروع مقاسمة. لكن إذا كان بطبيعة الحال الخبير يعجز عن إجراء مقاسمة إذا كان مثلا الورثة برشة والعقارات قليلة بطريقة أنه مثلا مش إمكانية كل واحد يأخذ منام مفرز راه المحكمة تحكم بالتصفيق للبيع يعني لهنا يتم بيع المخلف ويتم قسمة الأموال على الورثة. أنا ما فهمتش عليش بقى 12 سنة معناها أنا نجم قول للسيد هذا الشخص السيد الكريم أنه إذا كان ثم واحد من الورثة هو اللي مستحوذ على العقارات راه بإمكانك أن تقوم بشكاية جزائية من أجل الاستغلال مشترك قبل القسمة يعني لهنا راه حقك محفوظ. يعني إذا كان واحد من الورثة مهما طال مآل القضية يعني أنا بيقول 12 سنة راه إذا كان السيد هذا قاعد يستغل في العقارات معناه لشخصي نفسه راه مش في ذلك حد شيء يعني لهنا ينجم يتم تكليف خبير لاحتساب إذا كان ثم عقارات وإذا كان ثم معناه فلاحة قس يستحوذ فيها السيد هذا راه بعد بإمكانهم أن يسترجعوا ما ربحه هذا الشقيق المستحوذ على على التركة اللي ما يعني ما مستغربوا أنه كيفاش 12 سنة.
1: هذا هو سي أحمد
2: مهما طال
1: الزمن القضائي اللي
2: صحيح طبطة لكن مش بطريقة أنه توصل 12 سنة لأنه رأي قضايا القسمة من بين القضايا الصعيبة علاش معناها عبارة زوز قضايا في قضية واحدة لأنه نعم. راهو القضية تاخذ أطوار بعد تمشي للمفاوضة المحكمة باش تكلف خبير الخبير زاد راهو ينجم يقعد حتى عام واثنين خاصة إذا كان ممتلكات ما شاء الله تكون كبيرة وكل ينجم يقعد حتى عميل باش يعمل مشروع مقاسمة لكن نستغرب صدقا نستغرب كيفاش أنه بين ابتداء واستلاف بقى 12 سنة
1: يعني هنا يمكن للحريف انه ينسق مع المحامي نتاعو
2: وهو كذلك يعني على الاقل يعرف وين وصلوا معناها باش يفسروا علاش هذا البطء كل شيء الاسباب فاش ما تعطل المحكمه فهمت لكن كيما نعود نرجع نقول راهو بالنسبه للسيد هذايا اللي قاس يستحوذ على العقارات لخاصه نفسه راهو يعتبر مرتكب جريمه الاستحواذ على مشترك قبل القسمه وجريمه يعاقب عليها القانون
1: هذه فيها بطبيعة أثار جزائية شكرا لك سي أحمد نمر إلى المكالمة الهاتفية الموالية ألو مساء الخير ألو عسلامة
4: ألو عسلامة
1: أسلمك شكون معنا
4: محمد معك
1: مرحبا يا سي محمد أول مرة تصل بنا
4: أي أول مرة
1: مرحبا بك سيدي
4: ما تحصلت بكري ولكن اليوم
1: أي الحمد لله كي تحصلت علينا
4: سلم على الأستاذ معك
1: شكرا لك يعطيك الصحة سؤالك الكريم
4: سؤالي متاع كرا أنا عندي كاري كيت وأحوانت يخدم في الصلاة فهمتي ستة شهور الأولين بكونترات وثانين بكونترات فهو ستة شهور الثانين عودت لكونترات وثانين متاع ستة شهور فهمتي دفعت عليه عندي شهر ونص تقريب ولا حاجة كما هكا ما حبش يخرج
1: فهمتي خلصك ولا ما خلصكش
4: لا هو خلصني في القديم لكن تو عنده نصف شهر ما حبش يخرج جديد فهمتي وعنده ذو مش خالص
1: يعني أيه. انت طلبت منه الخروج بشكل أيه. رسمي عن طريق عدل تنفيذ أيه. وطلبت منه بشكل لا. شفوي
4: مراسلة
1: عملت له مراسلة
4: عن طريق أيه.
1: وانت تحب تخرجه لعدم الخلاص لانه ما خلصش بقية المعاينة الكراء
4: والذو مش خالص
1: والذو مش خالص
4: سرية فهمتي انا حاتي بالحوانتي بتاعي
1: واضح شكرا لك
4: خويا تفضل ليش تقص عليه الضوء
1: لا تقص عليه الضوء تو يجاوبك الاستاذ
4: هو سمعني خاطر ما خلصنيش الضوء هو عام كامل خلصني في اعطاني 150 الف
2: هي سامحني خويا نزار انا ثم معنا عداد واحد للعقارات الكل
1: ثم عداد خاص بالمحلات هذه
4: اي عداد واحد
1: انت عملت عقد اول وعقد ثاني هكا العقد الثاني وقت الشيوفه
4: شوف 25 ماي
1: انتهى معناها العقد انتهى العقد به
4: ما حبش يخرج قال لك حتى نرجع حانوت وحانوته هو مش قاعد يلوي
1: انت ما نبهتش عليه قبل نهايه العقد بالخروج ما نبهتش عليه
4: لا نبهت عليه ما عملت مراسله عن طريق البريد فهمتي ما حبش يقبلها هو جبت
1: شكرا لك سي محمد ابقى معنا في الاستماع ومش يجاوبك سي احمد
2: ما شكر خويا نزار راهو خويا نزار تعرف أنه بالنسبة لعقود الكراء خاصة بالنسبة للمحلات ذات الصبغة التجارية يعني لهنا إذا كان عقد الكراء معناها بقى عامين راهو لهنا الشخص يصبح عنده الحق في الأصل التجاري وبالتالي حتى إذا كان يحب يرغب في عدم التجديد راهو ثم صياغة قانونية اشترطها القانون وثم مدة معينة اشترطها القانون يعني لهنا يزم قبل 6 شهور تنبه عليه مش بمراسلة تنبه عليه عن طريق
1: عنده أكثر من عامين قال ما لا أدري إن قال عنده أكثر من عامين قال 6 شهور في 6 شهور زوز عقود
2: معناها أنا معناها الطرح مش واضح لهنا علاش 6 شهور فقط ثم تجديد ولا لا معناها الصياغة مش الواضحة اللي اطرحها الأخ الكريم لكن بصفة عامة شو نقول أنه بالنسبة لعقود الكراء المحلات التجارية راهو إذا كان كريت له لمدة عام وراهو هو قابل للتجديد بصفة ضمنية يعني إذا كان مر عام وانت ما نبهتش عليه قبل شهرين 3 شهور حسب
1: الموجود
2: يعطيك السحرة وتجدد بصفة ضمنية لنفس المدة وإذا كان تجدد يعني لا أصبح مالك الأصل التجاري ولهنا بطبيعة الحال إذا كان بيش نبه عليه احنا في رغبته في عدم التجديد. راهو المشرع التونسي واضح في النقطه هذه، راهو عطاها صياغه قانونيه مضبوطه ويزمي يقول له راهو في يدك، معناها عندك الحق باش تقوم قضيه في غرامه الحرمان وهكذا دوليك. يعني لهنا مش سهل باش تخرج مكتري اذا كان عنده نشاط تجاري،
1: مش سهل اذا تخرجه. لكن اذا المكتري هذا اخل بواجباته، واجب خلاص الكهرباء مثلا او الماء، واجبه في اداء معينات الكراء
2: اكيد، معنى حتى ولو عنده اصل تجاري، حتى عنده اكثر من 20 سنه، اذا كان معناها المكتري اخل باحدى الالتزامات العقديه، راه بامكانه ان يلتجا الى القضاء الاستعجالي ويقوم بقضيه استعجاليه للخروج ان لم يدفع. يعني لهنا ينجم ينشر قضيه استعجاليه في الخروج. اكثر من ذلك، معنى حتى باش ما يكبتش مصاريف تقاضي، ينجم ينبه عليه عن طريق المنفذ ويقول له راهو معنى عندك 3 أشهر في يدك باش تخلصني في معاليم الكراء وفي الكهرباء والماء والماء صالح الشراب. راهو لهنا إذا كان مر 3 شهور دون خلاص معاليم الكراء يعتبر العقد مفسوخ بموجب القانون. يعني معنى بعد 3 شهور من صدور هذا التنبيه بإمكانه أن يقوم بقضية ل فسخ عقد الكراء وإخلاء المكتري من المحل اللي شاغره.
1: شكرا لك سي أحمد. بعد نرجع للسؤال هذايا من الأخت هاجر على صفحة الفيسبوك، تقول في حالة وفاة الموهوب له بعقد هبة رقبة قبل الوهب، وفاة الموهوب له قبل الوهب، ما هي أثار الملكية والتصرف لمن يعود للورثة أم للوهب؟
2: بطبيعة الحال تنتقل إلى الورثة، معناها المسألة واضحة، لأنه لهنا معناها الواهب ما عبرش عن رغبته في الرجوع في الهيبة، والملكية انتقلت للموهوب، وبوفاة الموهوب له تنتقل الملكية لورثة الموهوب له.
1: شكرا لك سي أحمد. المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير.
5: مساء النور.
1: مرحبا بك، شكون معنا؟
5: وبك أكثر معك مستمع. نحب نبارككم على الاستديو الجديد إن شاء الله طول عمركم.
1: شكرا جزيلا لك أختي المستمعة، يعطيك الصحة، مبروك علينا الناس كل إن شاء الله.
5: أمين يا رب.
1: تفضل أختي.
5: والله يعني سؤال شي أحمد.
1: تفضل.
5: عندي رجل أختي عنده من 2020 عمل لك فيدو وعصابة مسد حشك معشي نجمي لا يتكلم بالقدا ولا يمشي بالقدا مسيكنا.
1: يا ربي فرج عليه إن شاء الله.
5: عايشك. عمل محامي ومعناها عن طريق شكون، احنا ما لا شاورنا ولا عمل حتى في الاول شيء من راسه وحده. تو القضيه عندها 6 سنين وين يمشي له ويقول له لا راهم راهي تبخر، راهي مره يقول له حكموا لها فيها 12%، حكموا لها فيها 12% معناها السقوط 12%، مره يقول له لا راهي توخرت راهي تعقبت.
1: عملها ضد شريك تامين
5: يرحم بوكي، ولا حد يعطيه النمرو بتاع الدوسي لحد شيء بتاع القضيه،
1: العلاقه بينه وبين المحامي ما هيش واضحه. هذا هو
5: يرحم بوكي هكا اللي هو عنده 6 سنين معناه يقولوا لا راهي راهم ستيفو راهي تعقبت راهي هكا راهي هكا ومسيك انه ما نلقى حتى حل. حبيت نسال احنا المحامي هذا شنو نعمل معاه؟
1: واضح واضح. في اي طور القضيه؟ في الابتدائي ما زالت
5: خوي ولا اعطانا حتى شيء، حد يعطينا حتى شيء.
1: به به
5: قال 12% اللي سكوت وكاو.
1: شكرا لك اختي الكريمه، يعطيك الصحه على الاتصال، نجاوبك ان شاء الله. سي احمد، كيف العلاقه تبدا بين الحريف والمحامي؟ تبدا مش واضحه، ما نقولش حاجه اخرى، نجم تصير هذه اما من الحريف اما من المحامي، مع احترامنا للسادة المحامين الكل ولا الحرفاء الناس الكل. كيفاش ينجم يتصرف الموكل؟
2: وهو كذلك، هو راه المواطن من حقه أنه يتبع القضية نتاعه، وباش يتبع القضية نتاعه من حقه أنه يعرف عدد القضية وفي أما طور، وأنه من حقه أنه يسأل مثلا يقول له راهي توخرت في مارس، أنا في مارس نعاود نتصل به باش يعطيني تاريخ الجلسة المقبلة.
1: نعم.
2: إذا كان ثم توتر صار بين المواطن والمحامي، مع احترامي لكل الزملاء، راه عندنا هيئة هي اللي تنجم تنسق بيناتهم. مش معناها يعني نجم الأخ الكريم هذا يتصل بالفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، ما في حد شيء، يقول له راهو أنا كلفت الأستاذ كذا كذا، راني ما نعرف حد شيء على القضية نتاعي، دونك الفرع الجهوي باش يتم استدعاء الزميل المحترم وتوضح المسألة أمام المواطن. يعني لنا المحامي يولي لهنا في الحالة هذه ملزم باش يمشي للفرع ويعطيه المستجدات والقضية ونوصلت. هذا اللي نجم نقول.
1: ومحلاها العلاقه كي تبدا طيبه وجيده وان شاء الله تكون هي الغالبه بطبيعه السيمه الغالبه في العلاقه بين الحريف والمحامي.
2: اكيد
1: يبداو زوج متفاهمين, الحريف يتفهم الضغوطات اللي على الساده المحامين ويقوم بواجباته في الخلاص وغيره.
2: أكيد.
1: والمحامي كي يوسع باله شويه يتفهم زاد الحرفاء نتاعو.
2: خاصه هي قالت تعقيب, انا نقول لك راهو التعقيب لا يقف التنفيذ. يعني اذا كان شركه التامين عقبت مادام قالت تعقيب يعني يصدر حكم استنافي, التعقيب يوقف التنفيذ.
1: هي ما تعرفش في أمان طور تقريبا.
2: هيك المشكلة معنا دوك لهنا باش توضح المسألة قدامها, راهي تنجم تتصل بالفرع الجهوي المحامي بسفاقس اللي هو موجود بالمحكمة الابتدائية بسفاقس, تتصل برئيس الفرع وبحوله تلقى الأذن الساغية وتوصل الحل بحوله
1: إن شاء الله. المكالمة الهاتفية الموالية
6: اللي...
1: ألو مساء الخير.
6: ألو
1: عسلامة.
6: عسلامة, أنا حسنة المساوي.
1: مرحبا بك أختي حسنة, تفضل. أي
6: أنا مرقاب, أصلي مرقاب.
1: مرحبا.
6: أنا شخص عندي 12 سنة.
1: أيوة.
6: متزوجة من رجلي طوى برسك منت عندي 12 سنة.
1: أيوة.
6: عمل في قضية في الطلاق.
1: أيوة.
6: وخرجني من مقر الزوجي بالتحيل.
1: أيوة.
6: وحكمت لي المحكمة الابتدائية شخص واحد بتخفيفي بالمقر الزوجي. قاضي الأسرة.
1: أيوة.
6: القرار فوري بالمحكمة التخصيصي بالمقر الزوجي. يا أخي عملوا المستحيل باش أني ما ندخلوش.
1: أيوة. منعوك بالقوة.
6: خدمته عن طريق عاد المنفذ. خدمته عن طريق عاد المنفذ ومنعوني منعا باتا بأني ندخل للمقر الزوجي.
1: عندك ابناء؟
6: عندي زوج صغيرات قصر. البنية 7 سنين تقرأ سنة ثانية العام الجاي سنة ثالثة, الوليد العام الجاي تحضيري 5 سنوات عمره. واني توا مهددة في الشارع البرا, طلعت لوكيل الجمهورية.
1: أيوة.
6: دور امشي اعمل طفولة مهددة. قلت لهم اني عندي حكم من المحكمة اني ندخل المقر الزوجي بتاعي. قالوا المقر الزوجي ماهوش على ملك راجلك, هو على ملكه لكن خرجني في الشتاء بحكم استعجالي بالتحيل, معناتها حتى الاسم بتاعه غلط. حبيت نعمل اصلاح مادي في المحكمة تعدى بالرفض. حبيت نعمل إشكال وعملت إشكال تنفيذي تعدى بالرفض.
1: شكون تو يقيم في المنزل هذا؟ شكون يقيم في المنزل هذا؟ شكون موجود
6: في المنزل هذا؟ قائم في هذا اسمه
1: لا من غير ما تسمي لي, من غير ما تسمي لي,
6: من غير شخص متحيل على القانون. أني عملت إشكال تنفيذي جابت لي هي دار جنان كبيرة أني نسكن في الدار ونسيديو تكري فيه واللي تحب هي معناتها. واني من اشكاليه من عندها.
1: وين مقيمه انت تو اختي الكريمه؟
2: يعني المحل مش معنا بالكم.
6: تو مقيمه في استوديو.
1: مقيمه في استوديو به.
6: استوديو اسمعني, استوديو ما انت حتى ما تضرب تخرجني على اساس انا باش نصلح.
1: ما عندكش ما عندكش
6: حنت عليا مش نكريت ورا حنت عليا باش نكمل قرايه بنتي خاطر البنيه قصوا عليها وقت في الشتاء تقرا خرجوني بحكم استعجالي في الشتاء. حنت عليا باش نكمل قرايه هو مش استوديو
1: يدفع يدفع في النفقه ولا فما نفقه تدفع لك ولا
6: النفقه نرجع لحاله النفقه. قال لك نشد الحبس وما نعطيش ديجا في الحبس هو
1: به به. والمنزل مش على ملكه هذا؟
6: لا المنزل على ملك راجلي وعامل التوكيل باش مخول يعيش البراء. واني متاكده من الشيء هذه. واني ما عندي زوالي ما عنديش حتى حق محامي معناتها باش يدفع عليا.
1: واضح واضح. نجاوبوك أختي حسنة, ربي معك إن شاء الله, ربي يفضل لك الأولاد وإن شاء الله كل واحد يلقى حقه إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: ننطلق بآخر ملحوظة قالتها اللي قالت ما عندش حق محامي. لهنا نقول لها راهو من حقك أنك تكلف محامي بموجب الإعانة العدية, تمشي المحكمة الابتدائية تجيب شهادة فقر والمحكمة تكلف لك محامي وتسخر لك محامي وعدل تنفيذ باش يقوم لك بكل القضايا.
1: هاي الاجراءات ميسره ما تهربوش منها برشا.
2: معناها ميسره من ميسرة. حقها انها يكون عندها محامي يكون عندها عدل منفذ بموجب مؤسسه الإعانة العدليه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انا حسب ما فهمت اذا كان راهو العقار هذه مش على ملك زوجها, هي تقول ملك يا ملك زوج يا يعني لكن تم تحيل ما المساله مش واضحه. خاطرش اذا كان راهو معناها القرار الفوري الصادر عن قاضي الاسره تم تخصيصها بمحل الزوجيه, راهو تم تخصيص محل الزوجيه الا ما يكون هو مالك لتلك المنزل والا يخصصها ب معناها من حيث سكن. يعني لهنا إذا كان الزوج ما عندوش عقار على ملكه راهو يخصصها قاضي الأسرة بموجب قرار فوري بمنحة سكن تقدر حسب الظروف المادية للزوج. يعني لهنا إذا كان تبين أن الشقة هذه أو المنزل هذه مش على ملك زوجها، معناها ما عليها إلا أن تعمل طلب في مراجعة قرار فوري ويتم إسنادها من حتى سكن، لأنه معنى إذا كان معنى القانون جاء صارم حتى في صورة أنه الزوج كان متسوغ لمحل، إيش معناها؟ يعني لهنا إذا كان تم تخصيص الزوجة بالمحل الذي كان متسوغ من الزوج، يعني لهنا إذا كان الزوج بسبب تقصير منه، يعني إذا كان ما قامش بخلاص معاينة الكراء في الأجال وقام صاحب المحل بقضية استعجالية في الخروج إن لم يدفع وتم إخراج الزوجة، هذا يعتبر جريمة في دفع في عدم دفع منحة سكن. يعني هنا حتى في صورة عدم خلاص معاينة الكراء قبل الزوج راهو يعتبر ارتكب جريمة في إهمال العيال، باعتبار أنه هو اللي كان متسبب في خروج هذه المرأة من المحل المقترع.
1: نعم، شكرا لك سي أحمد. هو المفروض الخلافات هذه تذوب من مصلحة الأبناء
2: أكيد
1: ومصلحة
2: أكيد.
1: الزوجة أو المطلقة
2: خاصة أنها حسمة قاعدة تقول قالت ما شت حبس ما نخلصش، فهمت كيفاش؟ معنى يبدو حسب ما زاد ما فهمت من عنده انه هو في السجن، يبدو ان قامت
1: بشكايه المساله
2: اي معناها شكايه قامت بشكايه جزائيه من اجل اهمال العيال، بطبيعه الحال ما خلصتش في النفقه و نهدا المحكم باش تحكم بالسجن بطبيعه الحال طونك هو ما خلصش النفقه.
1: شكرا لك. 70 64 280، مكالمه هاتفيه جديده. مساء الخير.
7: الو السلامه.
1: يسلمك، شكون معنا؟
7: الحبيب من الحنشة.
1: مرحبا يا سي الحبيب، مرحبا بالحنشة.
7: تفضل خويا. مرحبا بك ومرحبا بالاستاذ.
1: شكرا.
7: لا يا شيخ، انا عملت حادث مرور 2019.
1: ايوه.
7: العربه اللي ضربتني ما هيش مامنه. قمنا بقضيه المكلف العام من نزاعات الدوله. عدت ابتدائي وتعقيب واستئناف وتعقيب
1: كل الاطوار
7: والأطوار. بعد تالي صب الكلام الأستاذة هذه صبت الدوسي في أملاك الدولة ولا من عشوي الحاصل، خذينا قرار صرف منع مناول. المرة الأولى كخذينا قرار صرف قلت لي سي شهرين ثلاثة ويعطونا فلوسنا.
1: أيوة
7: هو أكثر من عام فم شيء ما حتى نكلمها ولا مرة كانت
1: ما عادش عندي إجابة
7: جاوبنيش. وانا اعطيتها
1: توكيل. اتعبها؟
7: لا لا مش اتعبها، لا اعطيتها توكيل.
1: واضح
7: الاتعاب وتفهمنا في الاخر نخلصها.
1: واضح اعطيتها توكيل باش تقبض الفلوس.
7: اعطيتها توكيل قالت لي راه ما تتصب لنا الفلوس في الكونت نتاعي الا بالتوكيل هذاك.
1: كيف حكيت معاها؟ قالت لك شني اسباب التاخير؟
7: لا ما قالتليش، قالت لي انا تو فات خدمتي تو وقت اللي يصبوا الفلوس يصبوا.
1: واضح واضح نجاوبوك ونتفهم القلق نتاعك سي الحبيب، يعطيك الصحة على الاتصال. سي أحمد،
2: أنا اللي نجم نقوله أنه بالفعل راهو بالنسبة للقضايا اللي تنشر ضد المكلف العام بنزاع الدولة، أولا هي طول نشرة هذا أولا، ثانيا راهو على مستوى خلاص المبالغ المحكوم بها راهي معناها تبقى مدة طويلة حتى يأذن معناها القباضة المالية بصرف هذه المبالغ للمحامي. راهو عادي جدا أنه يبقى عام.
1: مش حالة استثنائية.
2: لا مش حالة استثنائية، صدقا أنه بالحق راهو المسألة هذه تبقى شوية تبقى نعود نرجع نقول راهو إذا كان معناها إذا كان ما ثمش ثقة بينه وبين المحامي والمحامية معناها ما في حد شيء، راهو معناها ينجم معناها يتصل كيف كيف بالفرع باش يثبت. معناها راهو ما نتخيلش أنه المحامية قبض الفلوس وما خلصتوش، راهو بالحق أنا نتفاهم
1: حتى هو ما شككش تقريبا
2: دونك لهنا يصعب له شوية لأنه بالفعل راهو المسائل هذه تاخذ وقت طويل شوية.
1: نعم شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، شكون معنا؟
8: عبد الله من صفاقس.
1: تفضل سي عبد الله.
8: والله نبارك لكم الساعة الاستديو هذا يا جديد.
1: شكرا لك، ربي يحفظك سي عبد الله، مشكور.
8: بالبركة وإن شاء الله سيارتنا ناجحين الكل.
1: آمين يا ربي.
8: إيه والله أنا عندي إشكالية صغيرة، الكونتر بتاع السيد اللي كانت تحكي على منحة سكن وعلى الأمور هذيك.
1: أعطينا ترى.
8: أنا مطلق للضرر بالضرر الزوجة لزوجها ما راعني الا البريود اللي فاتت ندتني المحكمه عامله منحه سكن وجايبه عقد كراء. العقد الكراء هذاك انا في نظري انا معناها معاش في القانون شنو في نظري انا مزيف على خاطر شيء العقار اللي جايبه به عقد الكراء هو يسكن فيه شخص اخر. ومشيت انا مول العقار هذا قال لي اخويا الغالب راه راني تغشيت من الاخر ولا وفسخوا معناها عمل لي بشالي البلديه اللي كون السيده هذه راهي ما سكنتش فيها حتى انا. بون زادوا عملوا عقد اخر معاش العقد الاول هذاك وصل الملف للمحكمه وما نعرفش عاد تعينت عليه الزياده ولا تعينت عليه المصاريف الكل. وبالرغم من ذلك انا محضر محل سكنه مستقل فيه جميع المرافق الصحيه والقانونيه وكل شيء مريقل بمعاينه عدد المنسب. ما راعني الا قرار المحكمه اللي اعطاها منحه سكن.
2: سامحني خويا نزار، في إطار القضية اللي قامت بها الزوجة بالطلاق لهنا ما صدرش قرارات فورية بالغرض قبل ما يصدر حكم الطلاق؟
8: لا سيد المحامي أنا اللي عملت قضية طلاق.
2: أنت عملت قضية في الطلاق بالضرر. إيه في إطار القضية هذه أكيد ثم قرارات فورية تم اتخاذها.
8: ثم قرارات فورية
2: إيه إيش فيها؟
8: فيها بمعنى منحة سكن ونفقة.
2: إيه قديش فيها منحة سكن؟
8: فيها منحة سكن 60 دينار
2: اي
8: هي عملت ترفيع
2: هاك نفهم بعضنا معايا لهنا. بعد ما صدر قرار الفوري هي صدر حكم طلاق للضرر الفايتك انت بعد مرور مده اكيد نتخيلها 3 سنوات من صدور حكم طلاق. فهمت هي عملت قضيه في الترفيع من حقها اخي الكريم. يعني احنا بصفة عامة اتجاه فقه قضاء محاكم التونسية يقول لك راه الزوجة بإمكانها أنها كل 3 سنوات تعمل قضية في الترفيع في معاليم النفقة وفي الترفيع في منحة السكن نظرا لأنه راه الظروف الاقتصادية راه تتغير من سنة إلى أخرى وبصفة تكون يعطيك الصحة معناها بصفة تكون أوتوماتيكية معناها المحكمة تأذن بالترفيع في معاليم النفقة ومنحة السكن. لهنا المحكمة لهنا كيف رفعت معناها من 60 إلى قديش خويا الكريم؟
8: إلى 200 دينار
2: عادي جدا. ما أنا هي بقطع النظر عن عقد الكراء اللي قدمته حسب ما قاعد تقول راهو في تحيل الكل راهو في بالي تعرف أنه معناها الدار أنها معينة الكراء راهي ما أقلش من 350-400 هي ديجا كيف رفعت 200 دينار معناها راهي حاولت المحكمة أن تاخذ بعين الاعتبار لكل الظروف وكل المسائل يعطيك الصحة. يعني لهنا بقطع النظر عن ما تقول أنت قاعد تقول في عقد معناها مدلس ولا هو راهي المحكمة مشيت في الترفيع في منحة سكن لمبلغ معقول اللي يخولها باش أني تكري محل
1: واضح سي عبد الله
2: والصار. لكن هنا حبيت نستفسر قاره وخصصت محل سكنة هكا ولا
8: مخصص محل سكنة وقت السيدة الرئيسة كي قلت لها أنا راني موفر محل سكنة قالت لي أعمل لي معاينة عن طريق عدد المنفذ.
2: هي ما علاش حكمت عليك من حد سكن مدام أنت خصصت لها بمحل سكنة علاش؟
8: ما نعرف.
2: لا هذا أنت ما أنا أنت في إطار القضية قبل ما تتفصل حقك عملت مطلب في مراجعة القرار الفوري بما أنك قاعد تقول خصصتها بمحل سكنة ومحل سكنة كان لائق راهو لهنا معناها ما تنجمش تنتبع بحاجتي الزوجة. يعني يا تكون عندها محل تسكن فيه يا تكون عندها منحة سكن اللي باش يخولها باش تتسوق. انت في طال قضية طلاق ما قمتش بواجباتك.
1: خلينا نكملوا مع سي عبد الله. سي احمد سي عبد الله عندك اضافة؟
8: انا عندي دار عقار اخر شريه من معناها مرهون ما نجمش انا نعطيه ولا نكريه ولا نبيعه.
1: هذا موضوع آخر. شكرا لك سي عبد الله أعطيك الصحة على الاتصال ومرحبا بك في كل وقت. نمشي المكالمة الهاتفية الموالية له. مساء الخير. ألو على السلامة.
9: ألو عسلامة.
1: مساء النور.
9: مساء الخير.
1: شكون معنا؟
9: بلاينا مواطنة اسمي أمان. بلاي عندي خويا عيشك عندي محل في تونس كريتو الانسان توا عنده 9 سنوات انا كريتو له بصيفته مسكن في الكونترا وعلي دين هذه دين محامي وسجل في القباضة. هو رجعوا إدارة به أنا توقعت نهدي من في الكرواتي مور مريقلة عام 24 عام سنة 24 اتخلل هو ولا ما ماشي خلصني برشا فقعد ديما نبعت له في معادل المنافسة كل هيك أعطاني في 25 أعطاني طريف فلوس وقت اللي أنا قدمت فيه قضية بالخروج واللي هو ما وش خالص من 25 فيفري 24 أطول يبدأ الكونترات من 15 فيفري 24
1: أيوة
9: معناها الفلوس بس هو مستعد يقول لي أنا مستعد مش نخلصك وقت اللي قدمت فيه قضية المحامية مش كيفاش عملت إخلال هو معناها جاء المحامي بتاعي وقال لي أنا خلصتك قالت له المحامية هيك أنت خلصت في فلوس 24 25 توا لليومين هذا 26 بس بيت حتى ملي قامت المحكمة حكمت لي بالرفض ولف رفض لو أنا عندي سما من 25 فيفري 24 لليومين هذا لا خرج ولا خديت ملي مانيش خالصة مانيش عارفة كيفاش باش نعمل بعثت وتبعث لي برمساج وبرا حتى الكلام ما تكلمنيش قالت لي انا توا عملت لك استئناف نهار 20 ماي وما رجعتش عليا ما عرفتش الاستئناف 20 ماي يندرى عندي قضية يندرى ما عرفتش باش نعمل يا اخي فرحت سيلني.
1: مرحبا بك اختي نجاوبوك شكرا لك على الاتصال. سي احمد تعليقك.
2: تعليقي هو في بالي انت رجل قانون خويا نزار وتعرف انه القضاء الاستعجالي ثم زوج شروط لازم تكون متوفره. اولا شرط التاكد
1: وعدم
2: المساس بالاصل. لهنا حسب فهمت الاخت الكريمه انه اولا المده طويله شويه يعني لهنا راهو معناها بصفه عامه انت كيف تعمل قضيه استعجاليه في خروج من يدفع تيش من الطالب تاع عام ونص تاع عامين يقول لك انت راهو قضاء استعجالي شهرين ثلاثة اربع شهور ما خلصتكش تعمل قضيه استعجاليه في الخروج يعني انت بقيت تنتظر فيه اكثر من عام باش تعمل قضيه استعجاليه هذه حاجه اولى
1: وقت حاله التاكد
2: يعطيك الصحه ديجا التاكد مش متوفر به قولوا التاكد متوفر لهنا عدم الاساس بالاصل باش يكون مش متوفر علاش لانه بثمن نزاع
1: صحيح.
2: انا انت تقول راهو ما خلصنيش هو قرر ثم دفعات خلصناهم وكل دونك لهنا كقاضي استعجالي يرفض الدعوه لانه ثم احد شروط القضاء الاستعجالي غير متوفر دونك الحل بالنسبه لي هي معناها يا اما تقوم بقضيه معناها مدنية أصلية للمطالبة بدفع معينة الكراء لهنا بطبيعة الحال كقاضي أصلي باش يعمل تحريرات ويتأكد شنين الشهور اللي خالصة والشهور مش خالصة أما كقاضي استعجالي منش باش ننظر في المسائل هذية دونك يرفض الدعوة ونتخيل حتى الاستئناف باش يبقى بإقرار الحكم ابتدائي لأنه شروط القضاء الاستعجالي غير متوفرة في القضية هذية يعني لهنا قضية أصلية للمطالبة بمعينة الكراء وبإمكانها أن تقوم بقضية في لفسخ عقد الكراء لعدم خلاص مع معلم الكراء لكن ديما نقول أنه القضية هذه يتم نشرها أمام القاضي الأصلي وليس أمام القاضي الاستعجالي
1: لأنه شروطها لا تتوفر أو غير متوفرة
2: وهو كذلك
1: ليكسي أحمد المكالمة الهاتفية الموالية له مساء الخير ألو عسلامة مساء الخير وبيك أكثر
10: ياسين الزهر
1: مساء النور شكون معنا
10: خير سي احمد انا اللي طلبتك جمعه الفايته ياسين فاقت مراد وقصت قص علي التليفون
1: قص عليك التليفون مش احنا قصينا عليك
10: الوقت
1: اي باهي الوقت فا وقت علينا او كتو عنا كل الوقت تفضل سي مراد
10: ربي ان شاء الله يبارك لكم انا طب باش نفكرك بعجاله عن في مساله ابطال البيع قلت لك الرد عمليه ابطال البيع
1: ايوه
10: فهمت ولا ربحت القضيه ربحت عدم سماع الدعوه اللي هو هذا حكم الاول معناتها الابتدائي اول حاجه
1: ايوه
10: فهمت به وهو معناتها كما قلت لك معناتها انا تو في الكراء وهو يكري في الدار مع العلم اللي انا تو خمس سنين التالي عملت له قضيه في الخروج لعدم الصيفه وربحتها ولفت على الكاري وخرجوا وهو وقتها عمل اشكال تنفيذ حتى نشوفوا مقال نتاع مقال ابطال البيع هذايا فهمت
1: اي
10: وقال التحكي هذا فتوى معناتها مازال كي العاده متمادي يكري في الدار وكومش حبيت باش الصيغه اللي انا حب معناتها نسكن انا كيما قلت لك في الكراء بس هو الحكم ابتدائي
1: باهي انا مش نسالك سي احمد بعض الاسئله سي مراد
2: شوف خويا مراد حسب ما فهمت عندك انه ثم قضيه قمت بها انت ولا قام بها هو هكا ولا
10: قام بها هو في ابطال البيع.
2: انت عندك عقد شراء يعني شيت عقد من هو هكا ولا عامل قضيه في ابطال عقد البيع
10: صحيح
2: مشيت بعدم سماع الدعوه هكا ولا يعني لهنا عقدك صحيح ومستوفي جميع الشروط نتاعو هكا ولا
10: مسجل
2: في القباضه انت معناها كيف تم تحرير عقد البيع ما سلمكش العقار مباشره
10: لا كيف تم تحرير العقد البيع فيه مباشره ناخذ الفاتح وكل
2: صحيح.
10: وهو بصراحه من طلع غلط معناتها من الاهل قال لي ما انت ما اخليتش العقار نتاعك
2: من بين شروط عقد البيع هو صحيح. تسليم العقار للمشتري معناها حتى في البنود العقد
10: منصوص
2: معناها مباشره بمجرد امضاء عقد البيع وتسجيل في القباضه راهو يسلمك المفاتيح وتصبح مستغل العقار انت علاش بقيت هالمده هذه ما خديتش العقار نتاعك
10: هو في هذاك الوقت انا من 2019 في هذاك الوقت فيه الكاري وقال لي اعطيني مده 6-7 شهور يخرج الكاري و تاخذ المفتاح نتاعك
2: باه معناها انت شريت العقار هو ديجا كان مصوغه باه قعدت تستنى حتى خرج المتسوق باه إيه؟ علاش بعد ما خرج الكاري ما تسلمش العقار نتاعك شنو المانع علاش شنو اللي منعك شنو اللي منعك باش تسلم العقار نتاعك
10: عملت قضيه هو ما حبش يخرج
2: اي
10: المالك ما حبش يخرج
2: اي تعملوا قضيه استعجاليه في الخروج
10: وربحتها وعملوا لي الايقاف التنفيذي
2: اي اشكال تنفيذي نظرا لانه الحكم الابتدائي تم استئنافه
10: بالضبط
2: وهو كذلك دونك واضح الامور تويكا
1: واضحه
2: وي الكريم به اراه شوف اجا فهمت
1: اسمعنا توسي مراد اسمعنا لو تسمح
2: اراه لهنا ما ثم امكانيه انه تنفذ هيك الحكم الاستعجالي اللي تم ايقافه الا بصدور قرار او حكم استئنافي يقضي باقرار الحكم الابتدائي لهنا راهو خاطرش هو عنده حكم استعجالي صحيح تبقى السيد الاخر عمل اشكال تنفيذي يقول راني انا عندي قضيه في ابطال بطبيعه الحال كقاضي استعجالي بامكانه ان يوقف تنفيذ الحكم الاستعجالي اللي صدره في انتظار القضاء الاصلي باش يقول كلمته لهنا المشكله انه الحكم اللي مشى بعدم سماع الدعوه راهو تم استئنافه يعني لهنا المحكمة الاستئناف ما زالت ما قالش كلمتها دونك لهنا ما عليك كان تنتظر صدور الحكم الاستئنافي اللي هو ان شاء الله باش يكون باقرار الحكم الابتدائي في الحاله هذه راك تواصل تنفذ الحكم الاستعجالي نتاعك اللي قضى بالخروج لانتفاء الصفه لكن عاود نقول لك كما حسب ما نتذكر الاسبوع الفارط اراه من حقك انك تطالب بمعاليم الكراء اللي تكبتها بسبب بقائك متسوغ لهذا المحل يعني المدة هذه كلها 3-4-5 سنوات راهو المحكمة مش تكلف لك خبير وتعين لك المقدار المعاليم الكراء اللي تكبتها وتلزم الطرف الثاني باش يرجع لك المبالغ هذه
1: واضح شكرا لك سي مراد وشكرا لك سي أحمد يعطيك الصحة على الإجابة 70-164-280 يبدو لي المكالمات الهاتفية مازال عنا دفعة أخرى نستقبلوها مع بعضنا مكالمة جديدة يقول لي زميلي حمدي يلو مساء الخير
11: الو
1: عسلامة
11: مرحبا بك عسلامة
1: وبيك أكثر خويا شكون معنا
11: فتحي الجوادي من حنش
1: مرحبا بيك سي فتحي تفضل خويا
11: يرحم والديك والله ينورك
1: شكرا
11: والله أنا إنسان فاعل خيري وأنا ثمر ربي يعلم في انتباه
1: الحمد لله
11: عندي الولد عاش عندي طول من توفى عمري تو 60 عام
1: ربي يطول عمرك
11: يرحم والديك يعيش معي الولد اللي توفى طول عندي 3 سنين
1: ربي يرحمه
11: عايشك يا رحمة ديك اكتب لي في 2010 نص هكتار وخمسة بيوت عشاك يا معنى دار عربي في امتباب وانا طلع معنى نسكن في الغابة في امتباب غابة الحنشة
1: ايوة
11: لا لا الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه
11: وسلم 2013 يهز اخويا وهو يسكن في زي سال اخويا ضاي في امتباب يهز يكتب له زوز بيوت المسكن في أمانة وعشرين زيتونة وعشرين زلوزة وانا اكتب لي الأول فهمت كيفاش 2010
1: مه
11: وانا اقبلها ما نكذبش عليك اكتب لي الولد قالوا لي حرام عليك وكذا جبت زوز من الناس كبار ما زالوا يعيشوا سمت الجنان الكل معناه هو باي وانا باي
1: مع أخوك
11: واختي معناه عديتها باي والوالدة عندها باي وزم ربنا نكذب عليك
1: مه هذا قلت عملتوا قسمة كيفاش قسمة هذه شكون حررها
11: حرارها زوز من الناس كبار بحبل البيت خاطر لي معناها كل شيء متوفى الوالد باش معناها نمشي نتكاتب وكذا قبل ما يموت
1: معناها مش عدل أو أو محامي
11: صحيح ما نكذبش عليك هذا قبل ما يتوفى من كذاش
1: قبل ما يتوفى بقداش
11: والله تقريبا 3 سنين راهو
1: 3 سنين كان مريض هو كان مريض
11: ربي يفرج عليه والله ايش بتقول لك رجل كبير عمره 80 85 فهمت ايه
1: به قلت ربي يفرج عليه الوالد نتاعك قلت لك كان مريض
11: اي كان مريض قبل فهمت ايه
1: به ايوه
11: اخويا عطاها توكيل وانا حليت الباب معناها باش يشم شويه هواء الوالد قبل ما يموت
1: ايوه
11: باش يشم شويه هواء في المراه عطاها اخويا توكيل ولد تمشي وتجي علي جابت العدل المنفذ الاول والثاني ومن بعد جابت لي خبير في رمضان عام الاول نهار الرابع يوم في رمضان كي جاني الخبير ومريت الورقه الوالد اللي باعها لي بيع وشريع فهمت ليش
1: معناها فما اطراف ماهيش راضيه بالقسمه حبيت نفهم منك سي فتحي فما اطراف مش راضيه بالقسمه
11: لا هي تو مشكلتها في الدار كيفاش نحلها هي تو جابت لي خبير والخبير حطني عطاها زوز بيوت ولا صاعه ولا عتيقه ولا لا بطاقه تعريف اللي ما عطيتها شيء المراه
2: ثم قضيه في القسمه في الاثناء ثم قضيه
11: يا ودي عملت المحامي الاول وعملت
2: لا شيء ثم قضيه انت قسمه منشوره امام المحكمه
11: اي ثم قضيه
2: انت قاعد تقول مقاسمه وكل راهو مثلا ما نجموش نحكوا على مقاسمه طونك المورث مازال حي ما ثم مقاسمه الا بعد وفاه المورث انا حسب ما فهمت من عندك معناها هو بوك مازال حي وعملت مقاسمه ما تجيش
11: لا ما عملناش مقاسمه هو كتب لي راهو
2: كتب لك وبعد عود كتب لخوك مع نفس العقار بيعه مرتي هكا ولا
11: صحيح
2: اي باي سامحني انت كيف بيع لك الوالد نتاعك الله يرحمه سجلت عقد نتاعك ولا
11: اي سجلته في البلديه وفي القباضه
2: لا مش همنا في البلديه القباضه هي بطبيعه الحال لهنا بطبيعه الحال اذا كان العقار غير مسجل معاش تفهمني ولا العقار نتاعك تيتر فرونسي فيه شهاده ملكيه
1: رسم عقاري
2: رسم عقاري ولا
11: اي عملت كيف القباضه برك ما
2: لا يفهمني فهمني
1: لا العقار
2: العقارات اللي حس معرفتي العقارات اللي في جبديان وكلها كلها في اطار المسح الاجباري يعني لهنا اذا جاء العقارات مسجله تيتر فرونسي راهو لا مجال لتحرير عقد بيع معناها الا من قبل عوال إدارة الأملاك
1: محرر إدارة الملكية العقارية
2: ولا محامي ولا عند الأشهاد يعني كل العقود اللي تم إبرامها بطريقة عادية راهي تعتبر وكأنها لم تكن أكثر من ذلك معناها أبار أنه يشترط القانون تحريرها من 3 الأطراف هذوما راهو الملكية لا تنتقل إلا من ترسيم عقد البيع لدى إدارة الملكية العقارية لانه لهنا كيف تمشي اداره الملكيه العقاريه باش تلقى العقار مازال على ملك المورث
1: هو الاهم هذا الاهم من هذا فما قضيه منشوره توا في ما يخص القسمه سي فتحي هاك ولا
2: هاك المشكله توا
1: معناها قضيه علاش ما تنتظرش ما قال القضيه هذه وكهو
11: انا ننتظر هاك مثلت ما قلت جاني الخبير الخبير قال لي عطى زوز ديار وانا انا هو حاطيني عطى زوز ديار
2: سامحني انت في اطار القضيه هذه قدمت عقد الشراء نتاعك ولا باش الخبير ياخذ بعين الاعتبار انه ثم عقار من العقارات راهو سيصبح ملك خاص بك انت وبالتالي ما يدخلوش في اطار المقاسمه هذا كان نعاود ناكد اذا كان عقد الشراء نتاعك صحيح من الناحيه القانونيه وكيف نقول راهو صحيح معناه يلزم الشروط اللي ذكرتها الساعة تكون متوفرة يعني إذا كان ثم عقارات راهي معناها مسجلة لدى إدارة الملكية العقارية راهو مش أي عقد نجم تقبل الإدارة راهو ثم شروط خاصة في تحرير مثل هذه العقود
1: شكرا لك سي فتحي مازال عنا 3 مكالمات هاتفية إن شاء الله يكفينا الوقت حتى نستقبلوها ونجاوبوها جميعها المكالمة الهاتفية 10 في هذه الحصة لو مساء الخير
12: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله شكون معنا
12: سلام والتحية والكرام ليكم سيد القبيل سيد بوجمع رحموني معك
1: مرحبا سيد بوجمع شكرا لك تفضل خوي
12: خوي الغالي أنا عندي جدي الله يرحمه يملك أرض في الكاف وأرض في سيدي بوزيد عنده 7 أولاد 3 4 في الكاف و3 في سيدي بوزيد
1: أيوة
12: ثم فيهم اللي توفى وفيهم نزال حيين اللي نزالوا حيين هم ديجا ماتوا كله تو أما اللي نزالوا حيين تو متى 4 أو 5 سنين عملوا حجة اتفاق وقسموا الأرض في الكاف على 7
1: أيوة
12: بعد ما توفوا هم قاعدوا يتصرفوا مغادي بعد ما توفوا الكبار ما فيهم الوالد مات وعنده عمين متوفى احنا جينا اولاد العمومه كلمناهم على الارض بسيدي بوزيد مندي وقتها سمعنا بهم خرجوا مجور قاعدين يجوروا فيها
1: ايوه
12: هيدو بس المهم جينا نكلموا فيهم

0: راهو عادل اشاد من يجم يحرر المقاسمة الا بتوفر ركن اساسي اللي هو حجة الوفاة. حجة الوفاة اللي باش تحدد الورثة. انا عادل اشاد ولا كمحامي كيفاش باش نقسم التركة وانا ما نعرفش شكون الورثة؟ كيفاش باش نعرف الورثة؟ نعرفها بحجة الوفاة.
1: موجودين فيها موجودين.
0: اي
1: موجودين فيها الورثة سبعة خيوة.
0: اي وانتم
2: البقية
0: مش مذكورين في حجة الوفاة؟
1: لا موجودين سبعة. عم قلت لك الحجة الاتفاق اللي عم بالكيف فهمني عملوها على حجة الحجة الوفاة سبعة موجودين.
2: ماي المشكلة وين توا؟
0: لكن لهنا الكل كم خذيته وانا بيت كم في الكيف هكا ولا الورث الكل
1: البقية الثلاثة الموجودين في سيدي بوزيد يجينا كلموا فيهم خرجوا عملوا المجاور جينا كلموا فيهم قال لك لا انت ما عندكمش حق يروا بي يعني جدي اس بي وبيك اخورا قال لا ما عندكمش حق احنا تصرفوا عندنا برشا عندنا كذا وقتاش تصرف انت او عندها بابا عنده
0: ما ثمش تصرف. شوف معناه فاندو كونت احنا حسب ما نفهم من عندك انه صارت قسمه جزئيه يعني هنا الرزق اللي موجود في الكيف تم قسمته بين الورث الكل هكا ولا
1: بالضبط.
0: نفس الشيء نفس العمليه اللي صارت في القسمه الاولى المتعلقه بالعقارات الكيف يلزم تكون في العقارات الموجوده بسيدي بوزيد. يعني لهنا لا مجال لتحرير مقاسمه للمخلف اللي خلاه الوالد الله يرحمه في سيدي بوزيد الا بحضور جميع الورثه وبامضاء جميع الورثه. كل مقاسمه يتم تحريرها يكون غايب فيها احد الورثه تعتبر باطله.
1: لهنا يعني خرج المجاور وانا حبيت نسالك شنو الشيء نعمله؟ نحن نعمل اعتراض نمشي
0: المقاسمه تم تحريرها تم تحرير المقاسمه تاع سيدي بوزيده
1: خرج المجاور الورق مازالته في المحكمه ما طلعش ما طلعش حتى ورقه.
0: اش معنى صارت قضيه في القسمه؟ ماذا بينا تعطيني معلومه نجم
1: احنا مازال ما لناش قضيه. انا حبيت نسال ما عملنا حتى
0: اي دونك لهنا القسمه مش تكين بين الورثه الكل.
2: عفوا سي احمد شكرا لك سي بوجمع ابقى معنا في الاستماع. عندك اضافه سي احمد؟
0: الاضافه كما قلت لك راهو كما صار في العقارات تاع الكيف راهو يلزم نفس الشيء يصير في العقار في سيدي بوزيد. لا مجال لتحرير مقاسمه من قبل عدل الشهيد ولا محامي الا بحضور جميع الورثه وبامضاء كل الورثه سينو تعتبر مقاسمه باطله ولاغيه.
2: شكرا لك المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مساء الخير.
3: الو عسلامه يا سيدي.
2: يسلمك مرحبا شكون معنا؟
3: سي حسن.
2: يا سي حسن سؤالك باختصار لو تسمح.
3: بالله مشكورين مسبقا انت وسيد الرئيس.
2: العفو مرحبا.
3: عندي وضعيه نتاع امراه قريبتي من الاصول خدمه فتره في الوظيفه العموميه بعض اشهر خلصوها فليساتها هي متزوجة وعندها أولاد وعايشين لبس عليه متانية ورجل وربي هنية. الدار اللي تسكن فيها أنا على ملك زوجها الخاص ملكه الخاص وهي وقت اللي قضت تلك الفليسات الدار ناقصة دخلت عليها تحسينات وترميمات فهمتني ورجلتها معه هو ما قصرش كتب لها ملانا ثلاثة أشهر مع كهيبة فهمتني ويخدم له حاليا في القطاع الخاص عنده جراية نوعا ما محترمة غدو الحيكي وشوية مش ولي عنده جراية متاتقة
2: طيب
3: انت هي وهي متخوفة تقول لك انا اخر وقت اللي كذا يتراجع في فيها الجيبة هذه اللي تبين انا عارف لس شرف الدار والله من شرف
2: ماهي قد سألوا من عمل الهيبة فقط حتى من باب العلم
3: يكتب لها
2: اي من قد سألوا من عمل الهيبة
3: عنده 4 سنين هكاك
2: 4-5 سنوات. باهي شكرا لك سي حسن يعطيك الصحة على الاتصال. سي احمد
0: انا نفس الكلام اللي قلته الساعة انا راهو مش بالسهل انه يتم الرجوع في الهبة راهو يلزم اولا قضية قدام المحكمة ويلزم تكون معناها الشروط احدى شروط تكون متوفرة معناها حسب ديجا الساعة ما ثم نقطة ما ذكرتهاش اذا كان الموهوب له زاد في ال قيمة الحاجة اللي وبهاله
2: قيمة عقار مثلا
0: صحيح لهنا كيف مثلا ما عندوش الإمكان بشرجع في الهيبة واضح لهنا ما نتخيلش معناها الجحود باش يصير معناها هو وزوجته هكا ولا حسب ما نفهم الزوج وهب
2: وعايشين لبس عليهم
0: الإعسار ما نتخيلش باش يصير خاطرش عنده جراية تقاعد دونك لانا ما نتخيلش انه باش تصير صوره من صور اللي وارده من جهه الاحوال الشخصيه.
2: وما تعرف سي احمد حتى من باب الدعابه برشا ازواج يخافوا من حكايه الهيبه هذه، يقول لك يجي شي نهار يتراجع اعطيني صيغه ديما يسالونا معنا اعطيني صيغه ما احسن من الهيبه.
0: الهيبه ماذا بهم يقول لك اعطيني بيع وشراء اخويا ما نحاشتش بهيبه. لكن لا راهو لا نطمن الناس راهو شروط الرجوع في الهيبه راهو شروط معناها تنجم تقول مش حفا وكيف كيف حتى

0: كان متشدد في تطبيق هذه الشروط،
1: مش من السهل الرجوع فيها.
0: وهو كذلك
1: مكالمة هاتفية أخيرة. لو مساء الخير.
2: السلامة.
1: يسلمك، شكون معنا؟
2: محسن من مصر.
1: مرحبا سي محسن، سؤالك بكل اختصار لو تسمح.
2: اختصار باي، عندي واحد مثال، عندي عليه كمبيلة 43 مليون
1: باي،
2: هو عنده فيلا 500 مليون.
1: طيب
2: حبيت نصبها نستخلص، صار الأجل ما خلصنيش
1: باي،
2: قالوا لي كان نصبها وداروا 500 مليون، ما المحكمة ما تبيعش دار ب 500 على خاطر 43.
1: عنده شيء
2: كيفاش، شنو الطريقة باش نخلص منه؟
1: عنده شيء أموال أخرى، صدر أمر بالدفع ولا
0: عملت أمر بالدفع ولا قبل؟
2: عملت كل، عملت أمر بالدفع وقفت غاديك كو، قالت راهو بينا 500 على شنو الطريقة السهلة.
1: شكرا لك، نجاوبوك يا سي محسن، شكرا لك.
0: بطبيعة الحال ينجم أولا يعقل المنقولات، معناه إذا كان المنقولات ما تكفيش راهو معناه ينجم يعقل نصف على الشيء، معناه صحيح ويقول لك راهو قيمة العقار 500 ألف دينار، راهو ينجم يعمل عقلة نصف العقار، فهمت كيفاش؟ ونتخيل إذا كان ثم اعتراضات وثم ديون أخرى على السيدة ذي، راهي تنجم توصل حتى 200-250 مليون، فهمتني؟ دونك لأنه ينجم يعمل عقلة على النصف من هذا العقار.
1: شكرا جزيلا لك سي أحمد، يعطيك الصحة على الحضور اليوم، أجمل تحيات نزربو ستة وكامل فريق الحصة. الموعد الآن الرياضي مع زميلة أنصر باي، إلى اللقاء.
3: ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك.

0: الرابعة مساء
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يحتضن شط الكازينو عشية اليوم تظاهرة نبيئية بترتيب من بلدية صفاقس، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. تنظم غدا كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بصفاقس بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ندوة علمية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والقانون، بهدف تسليط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي يطرحها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. كشف مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي في تصريح اليوم تسجيل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة، مقابل 508 حالات في دورة 2025، معتبرا هذا الرقم كبيرا ويمثل ضعف ما تم تسجيله في العام الماضي. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس وتحديد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم عن تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مديرا للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية، وستقام فعاليات هذه الدورة من 12 إلى 19 من ديسمبر 2026. في العالم، قالت منظمة العفو الدولي أن التسارع الحاد في وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يدفع إلى تحرك عالمي عاجل لوقف ضم الضفة الغربية وقطع الدعم عن الاحتلال ونظامه العنصري. ختاما، شن منذ قليل الاحتلال الصهيوني غارتين على محيط بلدة نحلة في البقاع شرقي لبنان، وفي الأثناء أعلن حزب الله أنه أسقط بصاروخ نوعي مسيرة إسرائيلية بمنطقة البقاع. نقطة نهاية هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: Écosport.
1: Écosport. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا عدد جديد من برنامج إيكوسبور ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للخمسة. تحية لمستمعاتنا، مستمعينا حبي رياضة، توصلكم التحية من استوديو واحد بإذاعة صفاقس في هذا اللقاء المباشر. نخصصوها أكيد للحدث الأبرز، مونديال 2026، عشاق كرة القدم حول العالم يترقبوا في انتظار نسخة هذا العام. نحكيه على أكبر حدث في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات وكذلك الدول المستضيفة. بداية إذن العد التنازلي، أو خليني أقول تخلى العد التنازلي مرحلته الحاسمة، أجواء احتفالية، ترقب عالمي كبير في نسخة جديدة أكيد ننتظر منها الكثير. ليلة إذن ضربة البداية، المباراة الافتتاحية في مدينة مكسيكو سيتي في المكسيك، من بعد باش تنطلق رحلة كروية تمتد حتى لنهار 19 جويليا، موعد النهائي الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم أكيد ساعة كاملة باش تكون مخصصة للمونديال، باش نركزوا خاصة على مشاركة المنتخبات العربية في مونديال 2026. ماذا ننتظر من هذه المشاركة العربية؟ نعرفوا أنه السنة 8 منتخبات عربية بالتمام والكمال موجودين في المنافسة. باش نحكيوا على حظوظ المنتخبات العربية، باش نحكيوا زادة كيف كيف على نجوم عرب أكيد في المنتخبات العربية هذية. عندنا برشا نجوم كما حنا بعض المجبري في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، أشرف حكيمي في المنتخب المغربي، محمد صلاح مع المنتخب المصري، والقائمة بطبيعة طويلة تضم عديد الأسماء وعديد النجوم. باش نرجع بأكثر تفاصيل على هذه النقاط بعد شوية. باش يكون معنا بالتليفون الزميل الصحفي من إذاعة كنوز اف ام الخاصة فوزي الضويوي، حديث خاص أكيد عن الانتظارات بصفة عامة من المونديال. أيضا من الجزائر باش تنضم لنا في المباشرة الصحفية من التلفزيون الجزائري الزميلة لبنى بورويس، باش نسلط الضوء على منتخب الجزائر، على مشاركة الجزائر، على نجوم الجزائر في هذه النسخة. وأيضا في الجزء الثالث والأخير من حصتنا معاكم اليوم في إيكوسبور باش يكون معنا المدرب والمحلل الفني وسيم عزدين بالتليفون. وسيم معاه باش نطرقوا كما قلت للمشاركة العربية في هذا المونديال. حمدي لحول معنا اليوم في الإخراج التقني، يسرى الغربي في الإخراج الرقمي، وترافقكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. قبل ما نسمع النغم اليوم حبيت نوجه تحية لصلاح الدين غربال، مستانس يكون معنا في إيكوسبور كل نهار خميس، لكن ظروف قاهرة يعني حالة دون حضوره معانا اليوم، وبالمناسبة نتقدموا له بالتعازي بعد وفاة والدة زوجته، إن شاء الله ربي يرحمه، وإن شاء الله يرجع معانا سي صلاح الأسبوع القادم في إيكوسبور. قبل ما يكونوا حاضرين معانا ضيوفنا بعد شوية بالتليفون، نعملوا ترتيحة مع صوت إليسا في النغم هذي الأربع 11 دقيقة. أنتم تسمعوا في إذاعة صفاقس وتشاهدوا زادة كيف كيف في بثنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى موقعنا www.radiosfax.in. مرحبا بالناس الكل.

0: الأربعة وأربعتاشر دقيقة، هذا هو موعدنا معكم في إيكو سبور. تحية متجدة لكم الكل مستمعاتنا مستمعينا حبي رياضة في هذا اللقاء اللي بالطبيعة باش نسلطوا فيه الضوء على المونديال. كما قلت ساعات قليلة تفصلنا على انطلاقة المونديال، كل الأنظار نحو المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ثلاثة دول تحتضن الحدث، مشاركة 48 منتخب، نسخة هي الأفخم في تاريخ المونديال. المباراة الافتتاحية اليوم باش تكون بين المكسيك و جنوب افريقيا، 8 متاع الليل بتوقيت تونس، مواجهه بين زوز منتخبات، منتخب ينتمي لقاره افريقيا واخر لامريكا الشماليه. سنتحدث إذن عن هذا المونديال، عن الانتظارات خاصه، وسعيده جدا باستقباله معنا على المباشر الزميل الصحفي من اذاعه كنوز اف ام الخاصه فوزي الضويوي. مساء الخير، اهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
1: مساء الخير، مستمعينا ومستمعي إذاعة ساقس. بالمناسبة نحب نهنيكم بالاستوديوات الرقمية للإذاعات العمومية اللي قاعد تاخها اليوم، حاجة تعمل 66 كيف، وفرحنا لها برشة الحقيقة، وحاجة ما تزيد كان إشعاع للإعلام التونسي.
0: كل الشكر والتقدير ليك فوزي، يعطيك ألف صحة. إذن خليني أقول ساعات قليلة وينطلق المونديال، مباراة افتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، 8 متاع الليل بوقت تونس، مواجهة بين منتخب أفريقي وآخر من أمريكا الشمالية. خلينا نبدأ بالمواجهة هذه، يعني كيفاش تراها، يعني لصالح من، شنية التوقعات ربما؟
1: هي إعادة للمباراة الافتتاحية للمونديال الذي يقيم في المرة الوحيدة، وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة في إفريقيا. إن ذلك كانت مباراة افتتاحية بين جنوب إفريقيا والمكسيك أيضا.
0: نعم.
1: مباراة طبعا متوازنة إلى حد ما، رغم الأسبقية متاع الميدان والجمهور للمنتخب المكسيكي. طبعا كي نحكيه على المهارات، على اللاعبين المميزين، باش تلقى المكسيك أفضل شوي على اعتبار جنوب إفريقيا تعتمد بنسبة كبيرة تفوق حتى 70% على اللاعبين المحليين اللي تألقوا في المسابقات الدولية الإفريقية ولا المحلية، على غرار فريق صن داونز اللي ماسك بزمام اللعبة في إفريقيا هذا العام، وحتى العام الماضي كان ديما قاب قوسين أو أدنى من أي تتويج، إضافة إلى النوادي التقليدية والكلاسيكية في جنوب إفريقيا كيما أورلاندو بيراتس، كيما كايزر تشيفز أيضا فريق كبير. دونك هذوما فرق اكيد تمثل بنسبة كبيرة المنتخب الجنوب الافريقي.
0: نعم، نسخة استثنائية النجم نقولوا فوزي بكل المقاييس. هل ننتظر ربما ظهور وبروز منتخبات جديدة على الساحة العالمية في نسخة السنة؟ تنجم تتوفر ربما فرصة أكبر للمنتخبات العربية أو الإفريقية لبلوغ أدوار متقدمة، خاصة معناها مع النظام الجديد اللي يسمح بتأهل أفضل أصحاب المركز الثالث للدور القادم؟
1: هو الأكيد أنه في كل نسخة أنس أنت تبع في الكرة العالمية منذ سنوات مش طويلة، من سنوات على الأقل عندنا 20 سنة أنا وياك نتبع في الكرة العالمية، دايما فما ديما ما يسمى بالحصان الأسود، ظهير الحصان الأسود، الفريق الذي يولد من رحم المسابقة من داخلها. أنا الحقيقة أنس بعد المقابلات الودية وبالنظر إلى قيمة المدرب الموجود على رأس الأشقاء في الجزائر، أظن المنتخب الجزائري قادر أنه يسير كأس عالم أفضل من بقية الدول العربية، أفضل حتى من المغرب حسب رأي الخاص هذا نقوله. سينو بقية الأقطار العربية صعب جدا أنه نمشي لبعيد. الحقيقة رانو السيناريو باش يكون هو بيده اللي يصير في كل مرة، فقط فما منتخب مصر محظوظ جدا. علاش محظوظ؟ لأنه أنس احنا كنت رأى القرعة متاعنا قاسية بشكل غير مسبوق، القرعة متاع المنتخب العراقي قاسية بشكل غير مسبوق أيضا. الأفونتاج اللي عند الأشقاء في مصر أنهم يلعبوا مع منتخبات متساوية معهم في المستوى، منتخب نيوزيلندا ومنتخب إيران، أظن أن الأشقاء في مصر قادرين أنهم يحققوا اللي ما تحققش طول مشاركاتهم في المسابقات الدولية، لأنهم فازوا ولا في مباراة في تاريخهم. تعرف أنه مصر نقدم الدول الافريقيه والعربيه اللي شاركت في المونديال، لكن لم تهتدي للفوز ولا مره. اظن مصر هذه المره قادره تعمل حاجه بالنظر الى ضعف المجموعه، اما الجزائر بالنظر الى المواهب الموجوده، عموره، مازا، الحاج اللي مارك المباراه في المباراه الاخيره ضد منتخب هولندا، الحاج موسى لعب ممتاز جدا، واظن انه حتى الهولنديين يعرفوه مليح لانه لعب معاهم. سمعت حتى شنايدر قال اللاعب هذايا راهو باش يولي روبن جديد في كرة القدم العالمي. دونك نتصور الجزائر بفضل مواهب موجودة في مختلف أندية أوروبا بفضل مدرب كبير بيتكوفيتش، مدرب محنك، مدرب الحقيقة نحسد عليه لشطات الجزائر ومصر بالنظر إلى المجموعة اللي هي معقولة جدا جدا جدا. نتصور احنا كان جينا في نفس هذه المجموعة كنا نجم نطمحوا اكثر من اللي احنا فيه تو.
0: صح، نسخة 2026 من المونديال فوزي ايضا هي نجم نقولوا نسخة صراع الاجيال بامتياز بين نجوم صنعوا تاريخ الكرة العالمية كيف نقولوا ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، ومواهب شابة تسعى في المونديال هذية باش تفرض نفسها على غرار لامين يامال وإلا أردا جولر وغيرهم من النجوم. معناها ذكرت هكا معناها أمثلة صغيرة وقصيرة، يعني تتوقع ربما أن البطولة هذية قد تشهد ولادة أبطال جدد وأساطير جديدة في عالم كرة القدم؟
1: ممكن الحقيقة ممكن نراو فما نجوم اللي يتبع الكرة العالمية يعرفهم لكن المشجع العادي ما يعرفهمش. ممكن نراو نجوم ينجموا يبرزوا شوي بالنظر إلى حجمهم طبعا العادي، هذا عادي. تعرف أنت حتى مثلا كأس عالم 2014 كنت تذكر أنت في النسخة اللي فازت بها أنذاك ألمانيا، يعني نذكر مليح أنه صار عديد المواهب كما البيفولي لعب في الريال بعد الألماني، عديد النجوم اللي ظهروا برزوا ولدوا من رحم تلك المسابقة. مسعود أوزيل زاد واحد منهم اللي ظهر في تلك المسابقة، كانت ألق زاد النجم الألماني اللي عنده جذور تونسية وقتها سامي خضيرة برز بشكل كبير. دونك نتصور حسب رأي الخاص فما لاعبين باش يبرزوا وباش يخرجوا شوية من المحلية أو من المعرفة الضيقة لأحباء الكرة اللي عندهم عمق في تحليل الكرة. أما المواطن العادي بشي يظهر له بعض اللاعبين. عنا لاعب مثلا في المنتخب الإيفواري اللي الناس الكل يحكيوا عليه توا ويقولوا أنه الموهبة ذي تنجم تتباع ب 100 مليون يورو اللي هو ديو موندي. لعبة ذي شال الكوت ديفوار كان تمشي بعيد توا الرؤوه يبرز بشكل كبير مثلا في قارتنا الإفريقية. ديو موندي نجم يبرز بشكل كبير. ثم في المغرب زاد عنا سايباري لاعب ممتاز جدا أظن أنه أفضل الأظهرة أو الأرقى في العالم لعبة ذي. وتعرف أنت وتابع الكرة خذيته البايرن برب مبلغ يوصل حتى 60 مليون يورو.
0: نعم
1: خذيته رسمي ليه ما سيبون تفهم على كل شيء. نتصور في 24 ساعة الجاية يصير توقيع العقود. فما مايكل أوليزي نجم منتخب فرنسا اللي حسب رأي الخاص بش يفك النجومية في الدورة ذي من كيليان مبابي. أما لاعبين بش يبرزوا وديما نقول أنه الجزائر عندها زادة إبراهيم مازا لعبة ذي ممتاز برشا. ونتصور كرة قدم الجزائرية كما تركزت على رياض محرز لطيلة السنوات الماضية نتصور إبراهيم مازا هو باش يكون اللوكوموتيف متاع الجيل الحالي اللي في عمورة. فيه مازا، فيه الحاج موسى، فيه عديد اللاعبين المميزين واللي ظهروا في البطولات الأوروبية واللي أثبتوا طبعا جدارتهم بالانضمام إلى المنتخب طبعا الجزائر.
0: نعم اكيد نسخه باش تخبي برشا مفاجئات سواء على مستوى النجوم، على مستوى نتائج المقابلات، على مستوى الكواليس، الجماهير، هذا الكل باش نعيشوه اكيد لحظه بلحظه في قادم الايام. نحب نشكرك برشا زميلنا الصحفي فوزي الضويوي من اذاعه كنوز فام الخاصه على هالمداخله وعلى بطبيعه حضورك معنا اليوم في برنامج ايكو سبور في حصه نجم نقولوا تسبق الانطلاقه تاع الحدث هذايا. ان شاء الله بالتوفيق ليك ولكل الزملاء الاعلاميين في مختلف المؤسسات الاعلاميه العموميه والخاصه في تغطيه ومواكبه هذا الحدث. شكرا لك فوزي.
1: شكرا لكم وبربي تحيه للزملاء الكل في ذاك الفريق مهدي قاسم وخالد والمجموعه الكل والناس هذوما اللي تعلمنا منهم مازلنا نتعلموا منهم. يا ديما هما اللي مسكين بالمشعل في الميدان الاعلام الرياضي ومهما تظهر الاذاعات الخاصه والمواقع الخاصه الإعلام العمومي أكيد عنده بلاصته وحتى حد من نجم يفكها حتى يوم.
0: شكرا لك فوزي يعطيك الصحة. تقديراتي شكرا. واحتراماتي شكرا لك. 4:24 هذا هو توقيتنا. احنا معاكم في إيكو سبور متواصلين حتى للخمسة. بعد شوي باش نمشيو للجزائر باش تنضم لينا الزميلة الصحفية من التلفزيون الجزائري لبنى برويس. فما برشا حديث على منتخب الجزائر، فما برشا حديث على منتخب نجم يعمل المفاجأة في المونديال هذا. كل التفاصيل بعد شوية.

0: سيدي منصور صابر باعي لربعة وتسعة وعشرين دقيقة دي معاكم في برنامج إيكو سبور متواصلين حتى للخمسة. نجدد تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا أحبة رياضة وخاصة اللي مازالوا كل تحقبين توا في الاستماع. إذن المواكبة تتواصل للمونديال سويعات قبل الانطلاقة الرسمية للحدث هذي اليوم باش نسلط الضوء على منتخب الجزائر لكرة القدم اللي يرجع لكأس العالم بعد غياب دام 12 عام يعني منذ مشاركته المميزة في مونديال البرازيل 2014. عودة الجزائر السنة في نسخة 2026 باش نسلط عليها الضوء مع الصحفية بالتلفزيون الجزائري زميلتنا لبنى برويس معنا في المباشر عبر الهاتف. مساء الخير لبنى.
1: مساء الخير أنس ومساء الخير لكل مستمعينا وشكرا على حسن الاستضافة.
0: العفو تنورنا برشا لبنى عبر موجات إذاعة صفاقس. طبعا عودة الجزائر للمونديال في نسخة 2026 بعد غيبة طويلة نوعا ما تحت قيادة المدرب بيتكوفيتش اللي نجح في إعادة الاستقرار للمنتخب وقيادته للتأهل للمونديال. ذكر الجزائر نلقاوها في المجموعة العاشرة مع الأرجنتين النمسا والأردن. ماذا ننتظر لبنى من الجزائر في هذه النسخة؟ هل هو قادر على صنع المفاجأة وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة الجزائرية؟
1: نعم وهو ما نتمنى وما يتمنى كل الجمهور الجزائري. كما سلفت الذكر أن المنتخب الوطني عاد إلى المشاركة في المونديال هذا المونديال للمرة الخامسة بعد غياب دام 12 سنة منذ آخر مونديال كان في البرازيل. المنتخب الوطني أنس الأمس كان قد أنهى آخر تحضيراته بإجراء المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب بوليفيا والذي فاز عليه بأربعة أهداف كاملة. فلاديمير بيتكوفيتش كان قد جرب أسماء لم تشارك في الوديات السابقة سنتحدث عنها لاحقا على غرار اللاعب شرقي بمبوط وبومبوعلي. نذكر أن المنتخب الوطني شارك في هذه الودية أو لعب هذه الودية في نفس توقيت المباراة التي سيواجه فيها بطل العالم منتخب الأرجنتين يوم 17 من شهر جوا والتي ستكون مباراة صعبة نوعا ما. يعني بطل العالم
0: حامل اللقب
1: نعم بقيادة يعني فيه لاعبين ذو أسماء كبيرة. دون أن ننسى في بداية تربص فلاديمير بيتكوفيتش كان قد أجرى أول تربص كان في إيطاليا شهر مارس المنصرم ولعب مباراتين وديتين أمام منتخب غواتيمالا لانتهى بسبعة مقابل صفر يعني سبعة أهداف كاملة. ومنتخب الأوروغواي الذي المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي. يعني هو باختياره لهذين المنتخبين يعني يدرس كيف يلعب المنتخب الأرجنتيني وكذلك المنتخب البوليفي. كما لو شاهدت مباراة أمام هولندا أيضا التي لعبت منذ أيام المنتخب الوطني قام بتغيير 10 لاعبين يعني 10 لاعبين في الشوط الأول و10 لاعبين في الشوط الثاني يعني لتجريب كل اللاعبين وتجريب كل الخطط التي يريد أن يدخل بها في هذا المونديال وتمكن من فوز على المنتخب الهولندي الذي يتواجد في المركز السابع عالميا عن طريق هدف أنيس حاج موسى. يعني لو تشوفي هذه المباريات الودية أو هذه التحضيرات كلها تصب أننا قادرون على تجاوز الدور الأول بأريحية وبلوغ الدور الثاني.
0: نعم يعني التحضيرات والاستعدادات كلها كانت في المنحة الإيجابي تقريبا الوديات الكل صارت بشكل جيد جدا بالنسبة لمنتخب الجزائري. نتصور أنه الشارع الرياضي في الجزائر والمحللين يعني الرياضيين يعني بعد التحضيرات وبعد الوديات هذه فما نسبة رضا كبيرة على أداء المنتخب الجزائري وذلك علاش قلت أنه منتخب قادر على صنع المفاجأة لبنان.
1: أكيد أنس، يعني لو تشوف القائمة التي اختارها فلاديمير بيتكوفيتش، يعني هي مزيج بين لاعبي الخبرة على غرار رياض محرز، عصام مندي، نبيل بن طالب، اللي يعني 90% راح تكون آخر مشاركة لهم في كأس العالم. لعبوا آخر مونديال 2014، يعني اختارهم المدرب فلاديمير بيتكوفيتش كنوعا ما على القدرة على التحكم في المجموعة.
0: نعم.
1: قلنا بمزيج بين لاعبي الخبرة ولاعبي الشباب. عندنا حاج موسى اللي ينشط في الدوري الهولندي في نادي فيرنورد، مازا إبراهيم، مازا باير ليفركوزن، عندنا رامي بن سبعيني، عندنا أيضا قائمة تحمل بعض اللاعبين المحليين كأشرف عبادة الذي يلعب في اتحاد العاصمة، زين زين بالعيد يلعب في شبيبة القبائل، دون أن ننسى الحارس حارس لوكا زيدان الذي اختير كأحسن حارس في دوري الدرجة الثانية للدوري الإسباني. يعني فلاديمير بيتكوفيتش كذلك معلومة، منذ أيام أيضا تم تمديد عقده إلى غاية 2028، هذا إذا دل على شيء إنما يدل على أنه تجديد عقده، يعني راح يكون حتى كأس إفريقيا 2027 يعني باختياره اللاعبين الشباب، وهم اللي راح يمثلوا راح يكتسبوا خبرة في المونديال، وراح يكتسبوا خبرة على المدى البعيد. عندنا أيضا جيميس، عندنا أنس حاج موسى، يعني لاعبين شباب عندهم معايير لتجاوز كما قلت لك تجاوز الدورة الثانية. عندنا أيضا اللاعب نادير بن بوعلي الذي يلعب في الدوري المجري اللي هو في مكان بونتشاح، عندنا غويري براير ايت نوري الذي ينشط في مانشستر سيتي. يعني لما تشوف القائمة هي قائمة متكاملة.
0: نعم.
1: متوازنة، وفلاديمير بيتكوفيتش وضع ثقته الكبيرة فيه، وهو على أمل أو يوافق من تجاوز هذا العدد.
0: أكيد كما كنت تقول لبنى، رصيد بشري نلقاو فيه مزيج من الخبرة من الشباب. اليوم المدرب بيتكوفيتش بهذا الرصيد أكيد هو قادر على أنه يمشي بعيد في المونديال هذية. ذكر يعني مجموعة العاشرة ضم الأرجنتين، الجزائر، النمسا، وكذلك الأردن. إن شاء الله يا ربي كل التوفيق والنجاح لمنتخب الجزائر. أكيد أنتم في التغطية الإعلامية في التغطية للحدث هذية باش تكونوا في الموعد من خلال تلفزيون الجزائر العمومي وبقية القنوات التلفزية والإذاعية. لبنى،
1: أكيد التغطية كما قلت أنه تلفزيون الجزائري قام باقتناء 13 مباراة من المونديال لتضم أيضا مباريات المنتخب الوطني، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن تلفزيون الجزائري يسعى لإرضاء جمهوره الرياضي الذي يحب كرة القدم بشغف كبير، يعني لتلبية رغباته، وهو الأمر الذي يعني ينتظره كل عشاق سهل المصدرة كأس العالم. يعني رغم أن التوقيت لن يكون في صالح البلدان
0: العربية شمال أفريقيا، نعم،
1: لكن الجمهور سيتابع كل مباريات المنتخب الوطني وكل مباريات المنتخب العربية وكل مباريات المهمة أكيد، خاصة إذا ما يعني وصلنا لأدوار الربع نهائي نصف نهائي، يعني تما كحزيد الحماس أكثر فأكثر.
0: احنا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. شكرا لك الزميلة الصحفية من التلفزيون الجزائري لبنى برويس، كنت معنا في المباشر. إن شاء الله موفقين وإن شاء الله زينة للمنتخب الجزائري الشقيق. شكرا لك لبنى.
1: شكرا لك أنت، وكل توفيق للمنتخب العربي.
0: شكرا لك.

0: شيب خالد عبد القادر الأربعة وثلاثة وأربعين دقيقة ديما معاكم في المباشر في إيكو سبور، متواصلين في هذا العدد في هذا اللقاء اللي نسلطوا فيه الأضواء على المونديال. ركزوا أكيد على المنتخبات العربية المشاركة في المونديال هذية، كأس العالم 2026 يسجل حضور عربي تاريخي في نسخة العام هذية، ثمانية منتخبات عربية بالتمام والكمال موجودة في النهائيات: تونس، قطر، المغرب، مصر، السعودية، العراق، الجزائر والأردن. يحضر معنا بالتليفون المدرب والمحلل الفني وسيم عز الدين، باش نحكي أكثر معاه على حظوظ المنتخبات العربية في هذا المونديال. مساء الخير وسيم.
1: مرحبا أنت، مرحبا مرحبا بالمستمعين الكل.
0: ثمانية منتخبات عربية بالتمام والكمال في مونديال 2026، هل هذا يعني أن كرة القدم العربية تعيش مرحلة ازدهار غير مسبوقة وسيم؟
1: والله هو أنت الكوب دي موند هذه معناها فيها 48 منتخب، معناها الشانس أنه يكونوا فما أكثر منتخبات في المونديال معناها موجودة عند القارات الكل حنقوله، وهذا يخلى المنتخبات العربية تكون بطفرة بما أنه 8 منتخبات كاملة ترشحوا للمونديال هذا.
0: نعم، قلت إذن تونس، قطر، المغرب، مصر، السعودية، العراق، الجزائر والأردن. المنتخبات العربية هذه تدخل الكأس العالم بطموحات متفاوتة، لكن يبقى القسم المشترك السعي إلى تجاوز الدور الأول بالنسبة للأغلبية وسيم.
1: صحيح، هو فما أربع منتخبات إفريقية، نحكيه على الجزائر، مصر، المغرب وتونس. الأربع منتخبات هذوما يمكن الحظوظ متاعهم تكون وافرة شوية أكثر من المنتخبات الأسيوية صراحة، على خاطر ديما المنتخبات الإفريقية تعرف وخاصة شمال إفريقيا معناها معروفين خاصة بالتكتيك وبالتكنيك، معناها معروفة برشا. المنتخبات هذه عندها خبرة في الليمونديو، معناها كانت ترشحت أكثر من مرة، وخاصة الفريق المغربي اللي كان في نصف النهائي في الدورة الفارطة، معناها المنتخبات هذه تعرف الأجواء نتاع المونديال وتعرف شنو اللي باش يصير، معناها تعرف الأجواء كما نقولوا احنا. المنتخبات الآسيوية يمكن أقل شوية، أما العربية السعودية معروفة جدا معناها وترشحت قداش من مرة، العراق يمكن هي اللي جديدة عندها مدة ما ترشحتش، كيف الأردن يمكن أول مرة تترشح في تاريخها، قطر أنت تعرف اللي هي من المونديال اللي نظمته في قطر معناها كانت سباقة في على كل المستويات وقاعدة تعمل في برشة تجنيس اللي خليها تنجم تقارع الفرق الكبرى معنا.
0: نعم، شنو ربما أكثر منتخب عربي باش تتوجه له الأنظار في النسخة هذه وسيم حسب رأيك؟
1: والله شوف، هو مش أكثر منتخب عربي، أما كل مدرب في الفرق هذه قاعد يخدم في خدمة معروفة، معناها كي نحكيه على فلاديمير بيتكوفيتش مع الجزائر، وزوز معناها زوز مقابلات الأخيرة اللي ربح فيهم بوليفيا وربح فيهم هولندا، معناها ما هوش سهل أنك أنت تربح المنتخبات هذه، أنت تعرف معناها فما تحضيرات جدية، وبيتكوفيتش قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا، وأنت تعرف اللي توا إبراهيم مازا ورياض محرز وخاصة أنيس الحاج موسى اللي قاعد يعمل في حوايج ممتازة جدا. معناها هذا منتخب بنجم يكون من المنتخبات الممتازة، كيف حسين حسن وقاعد يقدم في مباريات ممتازة، المباراة ضد البرازيل خير دليل، حتى ولو فما هزيمة ما فما برشا روح في الفريق المصري اللي وصل ربح روسيا معناها في المباراة قبل الأخيرة. انت تعرف محمد صلاح، عمر مرموش، زيزو، معناها شوبير قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة وممتازة جدا. إذا كان مش نحكيه على المغرب اللي غيرت وليد الركراكي في آخر وقت، وكانت من بعد البطولة العربية وبعد الكوب دافريك مع محمد الوهابي توا جديد اللي هو هز الكوب دي موند مع المغرب لأقل من 21 سنة، معناها انت تعرف الماتش مع النرويج كان ممتاز جدا، المغرب مع مدغشقر ربح 4-0. نحكيه على دياز ونحكيه على أشرف حكيمي ونحكيه على زلزولي، نحكيه على سايبري، معناها هذه منتخبات اللي قاعدة تقدم في مردود ممتاز وممتاز جدا معناها. نعم، ومن شأنها أنها هي تقارع المنتخبات الكبيرة.
0: نعم،
1: تونس فما خيبة أمل ما نجموش نفروها معناها، خاصة في زوز مقابلات الأخيرة ومع الناس اللاعبين اللي نجموا نعملوا عليهم خلاف المجبري يمكن، وعلي العابدي شوية اللي يمكن الصدام تاعهم واصل شوية لهنا، نقولوا اللي المنتخب التونسي يمكن يكون أقل حظوظ من المنتخبات الإفريقية الأخرى معناها.
0: نعم، كيف نقول منتخبات عربية وسيم، نقول أكيد نجوم عربية وانت ديجا ذكرت البعض منها قبليك شوية، أنا باش نذكر بعض النجوم في بعض المنتخبات العربية. حنبال المجبري يبقى نجم من نجوم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وليت عنده خبرة المواعيد الكبرى من خلال مشاركات سابقة مع منتخب تونس، كيف نقوله منتخب قطر، نقوله يعول بشكل كبير على لاعب نادي السد أكرم عفيف، يعتبر من الركائز الأساسية في تشكيلة قطر يعني بعد التوهج الكبير للاعب هذي خلال المواسم الماضية. في صفوف المغرب نلقاو أكيد النجم أشرف حكيمي، عنده سجل حافل مع منتخب بلاده، 95 مباراة دولية سجل خلال 11 هدف. في منتخب مصر الأكيد نلقاو محمد صلاح، 113 مباراة دولية مع منتخب الفرعنة، 65 هدف في مختلف المنافسات، وهو واحد من أبرز اللاعبين العرب اللي خليه بصمة واضحة في مسيرته الكروية. نلقاو زيادة كيف كيف سالم الدوسري مع منتخب السعودية، رياض محرز مع منتخب الجزائر، يعني أسماء مميزة محترفة في أقوى البطولات الأوروبية والعربية، الأكيد أنه باش تسعى لترك بصمة وباش تسجل حضور لافت في المونديال هذا يا وسيم.
1: هذا هو اللي كنا نقوله فيه، معناها أنت تعرف حتى المدربين بخلاف اللاعبين اللي ممتازين وممتازين جدا، المدربين متاع الفرق كذية وصلتوا المدربين متاع الفرق العربية، معناها نحكيه على مدربين على مستوى، معناها كي نحكيه على العربية السعودية دونيس جورجيوس، كي نحكيه على العراق نحكيه على أجرهاب، كي نحكيه على الأردن اللي هو جمال السلام اللي هو عمل بطولة عربية ممتازة وممتازة جدا، كي نحكيه على قطر نحكيه على لوبيتيجي، معناها هذو مع بعض من شأنهم إنهم يخليوا اللاعبين يلعبوا في أريحية ويوصفوا لهم الظروف الملائمة اللي تخليهم يبرزوا، خلاف انهم هم بارزين في المنطقة في الفرق متاعهم. معناها انت حكيت على حكيمي ظهر لي ثاني شامبينز ليج الموسم هذايا مع مصر نهائي بتاع كاس افريقيا، مع المغرب نهائي مع بتاع كاس افريقيا، نصف نهائي بتاع كاس العالم اللي فات، معناها نحكيه على لاعب اللي 95 مباراة دولية، معناها في في في اعلى قمة احنا نحكيه توا، معناها كيف كيف محمد صلاح في ليفربول اللي يمكن في الفترة الاخيرة اقل شوية من الروندمون اللي يستناو فيه العرب الكل، اما محمد صلاح يبقى محمد صلاح وديما فما اختار يمثله في المنتخب المصري، معناها هذا هو يمكن النجوم هذه توا نقولوا احنا فما برشا نجوم اللي في المونديال هذايا يمكن يكون لها اخر مونديال، معناها فما شارب نتاع المونديال هذايا اللي هو احنا نقولوا لاست شانس بالنسبه لبرشا لاعبين، معناها مش كان العرب حتى اللي في منتخبات اخرى، معناها نحكيوا على ميسي نحكيوا على رونالدو نحكيوا على برشا من الناس يمكن يكونوا اخر مونديال هذايا، معناها فما انشار نتاع الكوبنيون هذيا اللي نتصورها باش تكون ممتازه وممتازه جدا، اما يمكن النيفو باش يقل شويه في انه فما 48 منتخب، معناها فما مباريات
0: برشا مباريات
1: فوارق صحيح باش تكون فيها الفوارق كبيره شويه، معناها ما بين الفرق الكبرى احنا نحكي والمنتخبات الاوروبيه الكبرى اللي عندها تقاليد،
0: يعني امكانيه انه نشوفوا مقابلات توفى بنتيجه عريضه يعني 7-0 8-0 نجم تكون حاضره،
1: هي موجودة ولا غالب احنا يمكن حتى في المباريات الودية كنا احنا الضحية الاولى، معناها
0: البروفة عملنا البروفة احنا
1: لا غالب هذاك هو، معناها كيف تكبر المنتخبات واللي النومبر اكثر، معناها فما الشانس متاع انه الفوارق تكون اكبر، وهذا اللي يمكن باش نشوفوه في المونديال هذا خاصة في دوري المجموعات.
0: امكانية زادة ولادة نجوم جدد في المونديال هذا تبقى واردة وسيم، خاطر نعرفوا في مثل هالمسابقات والمواعيد والمحافل الكبرى كل لاعب يحاول ظهر أقوى ما عنده باش يبرز وباش يخطف بلاصة في أعتى وأقوى البطولات الأوروبية خاصة.
1: هو الطموح متاع أي لاعب كرة قدم كل تسوى عمره انه هو يلعب كوب دي موند، معناها انت تعرف فونس معناها الشغف نتاع كره القدم انه اي واحد يتمنى انه يشارك ولا يساهم ولا حتى يكون موجود مع المنتخب نتاع بلاده في المونديال، معناها هذا الشيء من شانه انه هو يخلي كل لاعب وقت اللي تجي الفرصه هذه انه هو يطمح باش يحقق نقولوا احنا الحوايج اللي يحلم بها هو صغير، عرفت فما برشا لاعبين خاصه انا بالنسبه لي انا المنتخب الجزائري اللي عنده انيس الحاج موسى اللي قاعد يقدم في مردود ممتاز ممتاز جدا، كيف كيف ابراهيم مازا، معناها هذوما معناها
0: ما كناش نسمعوا بهم برشا ربما قبل قاعدين يبرزوا تو
1: صحيح، معناها كيف نحكيه على فراس البريكان في السعودية، كيف نحكيه على سعود عبد الحميد اللي هو محترف في أوروبا، ما كناش نسمع أنه لاعب سعودي يحترف في في في في أوروبا خاصة يلعب في فرنسا توا، كيف كيف العراق معناها فما لاعبين ممتازين وممتازين جدا، كي نحكيه على قطر نحكيه على توسكي لاعبين مجنسين، معناها نحكيه على لوكاس مانديز نحكيه على بيدرو ميغيل نحكيه على خوخي بوعلم، معناها تحب ولا تكره حتى اللي ما عادش يلقى من شانس كبيره في الفرق نتاعهم في المنتخبات خاصه في الدوره هذه. نتصور انهم هم باش يبذلوا المجهود الكبير باش يقدموا مردود طيب وطيب جدا.
0: نعم شكرا لك وسيم عز الدين، كنت معنا في المباشر. نتمنى وان شاء الله نشوفوا نسخه استثنائيه ان شاء الله زاد كيف كيف نسخه موافقه للمنتخبات العربيه، واكيد بدرجه اولى منتخب تونس لكره القدم ان شاء الله يعمل باركور مزيان في المونديال هذايا. شكرا لك وسيم.

الأربعة وسبعة وخمسين دقيقة خلتنا معكم لنهاية اللقاء في إيكوسبور اليوم. طبعا خصصناه للمونديال, ركزنا على المنتخبات العربية, ركزنا على منتخب الجزائر زادة كيف كيف اللي منتظر أنه يعمل المفاجأة في نسخة السنة من مونديال 2026. شكرا حمدي لحول في الإخراج وأنس ربيكت معكم في

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. عاد الهدوء عشية اليوم إلى منطقة العوابد من ولاية صفاقس بعد مناوشات جدت الليلة الماضية بين المنحرفين وأهالي المنطقة الذين طالبوا في تحرك احتجاجي نفذوه اليوم بضرورة أحداث مركز أمن في المنطقة، وفق ما أكدته منذ قليل الأخبار النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي.
1: الحقيقة اللي يحدث في منطقة العوابد منذ يوم أمس يعني من البارحة هو فقط معناها متوقع، لأنه المنطقة هذه رغم اللي ولد فيها كثافة سكانية كبيرة برشا، إلا أنه معناها هي ما عندهاش معناتها منطقة أمنية بحذاها قريبة، وصارت أحداث عنف كبيرة البارح في الليل لأنه فما تجار مخدرات وخمور اللي قاموا معناها بمهاجمة بعض السكان، وصارت مواجهات وصارت معناها مواجهات عنيفة الحقيقة، دخل إنه حتى التدخل الأمني كان يسر تدخل بطيء، معناها ما وصل إلا ما ديجا فما شوية ضحايا العنف معناها، وهذيك اللي خلى اليوم إنه السكان من منطقة العوابد يشوفوا إنه الوضعية هذه اللي يجب الصمت عليها، ويطالبوا إنه باش يكون فما معناها أكثر تدخل أمني في المنطقة، يجب يحبوا على منطقة أمنية تكون ضحاياهم
0: أكدت مخرجات جلسة العمل المنعقدة أمس بالمجلس الجهوي لولاية صفاقس والتي خصصت لمتابعة عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية واستعراض أبرز التحديات والفرص المطروحة على المستوى الجهوي، أكدت على ضرورة الحرص على دفع نسق التنمية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين في الجهة. دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ لها اليوم المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لهذه السنة بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وأتمام الإجراءات في أجر أقصى يوم 19 من جوان الجاري، هذا وأكدت أنه يتعين الاتصال بالقباضة المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجر أقصاها 30 جوان الحالية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة وستسيطر قريبا على الأسواق والبنية التحتية للنفط والغاز في طهران. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إصابة اثنين من قواته إثر انفجار عبوة ناسفة في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وختاما، خفض البنك الدولي اليوم توقعاته للنمو العالمي للعام الحالي إلى 2.5% بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وقال أن النمو قد يتباطأ إلى 1.3% فقط إذا اشتدت حدة اضطرابات امدادات الطاقة بالتزامن مع ضغوط كبيرة في الأسواق المالية. ختم هذا الماضي الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة
4: إشهار.
5: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: أحبك.
1: تسمعونا في جيبس الصغيرة والمزونة على 89.

0: بخير.
1: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من يمسيكم بالخير. نرحبوا بكم الناس الكل، عبير ريم واصله معكم المشوار حتى للثمانيه ونص نتاع الليل. اليوم في استوديونا رجعنا وعدنا ونعاودوا احمد.
2: مساء الخير، مساء الخير عبير، مساء الفرحه، مساء التجديد، مساء المحبه، مساء الحلم اللي قاعد يتحقق حاجه مزيانه. رجعنا انفان، عدنا ونعاود احمد كما يقولوها، والحمد لله. نحبوا برشا الاستديو هذا، عنا عام وشويه اشهر هكا ورجعنا الحمد لله للاستديو هذا بصوره اجمل وصوره ان شاء الله تكون توصل لقلوب الناس والمستمعين الكرام مع مختلف الفضاءات.
1: اكيد اليوم تم تدشين بتبيعه معناتها الاذاعه الرقميه في اذاعه فيقس، الاذاعات الرقميه في باقي الاذاعات الجهويه، وكيف كيف زاده في الاذاعه المركزيه. دونك مجهود كبير برشا، وقت نقولوا مجهود كبير برشا معناتها على راسها يعني رئاسة
2: الإدارة العامة،
1: الإدارة العامة، ومدام هندة الغريبي بن عليا، دونك رئيسة المديرة العامة. وبتبيعها نقولوا فريق كامل من تقنيين، من إداريين، من منشطين. سيدة انتظروا
2: سبع استديوهات اليوم تم تدشينهم بصفة رسمية على يد سيدة هندة الغريبي. أيضا في إذاعة صفاقس كانت الفرحة والتدشين الرسمي اليوم الحديث متاع الصباح مع زميلتنا عايشة وكل الفريق بإشراف سيدة مديرة إذاعة صفاقس. تحية كبيرة لكل المشرفين الفنيين سيرتو على الاستوديو هذايا، حاجة جميلة جدا. أنا فرحانة
1: والناس برشا يشوفوا استوديو هكايا محلي واستوديو احنا فرحانين به، أما ما يشوفوش التعب من ربيع الفايت
2: أكثر من عام، عام وأشهر،
1: عام وبعض أشهر، وهذايا معناتها نقولوا جهد كامل للإدارة، المدام نادي الشعري. كيف كيف نحب نوجه تحية للفريق التقني كامل، ونحب زيد نوجه تحية كبيرة برشا لزميلنا عاطف حابة وكل التقنيين والتقنيات بطبيعة اللي حرصوا عليه انهم يخرجونا استوديو في
2: الحلة هذه الجميلة. بالفعل حلة مزيانة، مكسب جديد للإعلام العمومي. هذه حاجة ما تجم كانت تفرحنا وتزيد تحفزنا القدام باش نعطيه أجمل معنا في إطار الإعلام، ونكونوا أكيد إذاعة القرب
1: أكيد.
2: للجميع.
1: دونك إذاعتنا كما مستنسين، إذاعتنا باش تستقبل الناس الكل، هي صوت الناس الكل، الأجيال الكل، الفئات الكل، الأقليات الكل، دونك صوتهم ممثل في ذات فيقس. حبيت نعمل الحقيقة معناتها وصف سردي، هي تكنيك هذه الأوديو ديسكريبسيون مستعملة في السينما خاصة لفائدة ضعاف وفقدي البصر. ونعرف وقت نقوله فقدي وفقدة البصر، وفما شكون اللي فقد البصر منذ الولادة، فما شكون بعد يعني حادث أو طارئ ما يفقد البصر. هيك علاش حبيت نستغل التقنية هذه باش نوصف لهم شوية استوديو. دونك استوديو انا موجوده على الكرسي النجم نقولوا الرئيسي، على يميني فما شجره زيتون في بو محليه، دونك اني فخاري. والوقت نقولوا الزيتونه راهي زيتونه حقيقيه ماهيش بلاستيك، دونك عندي ثلاثه
2: فيها زيتون،
1: اي فيها زيتون بيان سور اكحل. دونك الى جانبي بتبيعه كاميرا، ثلاثه تروى كاميرا، كيف كيف الطاوله نتاعنا يعني في شكل مثلث نصف دائري من الامام. على يساري فما الشعاراتنا الإذاعة صفاقس وعشرة ديما الأمام شوية، دونك استوديو في اللونين ولا ثلاثة ألوان، عندنا الأبيض، عندنا البيج، وعندنا بيان سور لون الإخضرار، وعندنا ورائي الشاشة. دونك على ورائي الشاشة، وعندنا بيان سور دونك ديما نذكر يلزم عندنا معناتها الآية، عندنا عشرة ديما، وعندنا زادة السيت ويب www.radiosfax.tn. وكيف كيف زادة عندنا شعاراتنا، وقدامي على من جهة اليسار فما تابلو بيان سور، دونك لوحة فنية. تقريبا هذا هو استوديو في بيت، كان فما حاجة نسيتها قل لي،
2: فما بوكي دو فلور نسيتو، نسيت الشاشة نتاع الأورديناتور اللي بحذاك، نسيتني أنا اللي بحذاك على
1: لا بس أنت ما ننسيكش. دونك تحية ليك،
2: الميكرو برينسيبال هنا عندنا 5 ميكرو، عندنا برشا جو مزيان في الحقيقة، وانا فرحانة اليوم. والفرحة هذه مش نخليه مستمعينا يشاركوا فيها سواء بالحضور بالتليفون تجمو من توا تخليوا ارقامكم ناخذوها ان شاء الله تباعا خلال منوعتنا اليوم. شنو انتظاراتكم؟ شنو انتظاراتكم من الاعلام الرقمي اللي يحاول انه يكون الاقرب لكم انتم؟ 74 240 262 47 246 417. وسامع بابسية في استقبال المكالمات الهاتفيه كيف هو في استقبال ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا من توا حتى الثمانية ونص متاع الليل. ما نحكيوش برشا عبير، قلنا النغمه باش تكون عندها نصيب الاسد اليوم.
1: اليوم تونا شويه في المقدمه بيان شو خاطر خلينا وقت الاوديو ديسكريبسيون والوصف السردي، بعد شويه ان شاء الله باش نستقبلوا ضيوفنا الاعزاء زوج شباب كيف النوار والفل، احمد بالخير وامين سليمي. بعد النغم هذايا ابن من ابناء اذاعه صفيق، الصوت جميل جدا على مستوى صفيق على مستوى تونس، اللي هو الفنان الكبير استاذي راهو قراني سي محمد بن عمر.
2: لله يا نوار العشيه والامضاء للمايسترو حمدي الاحول معنا.

0: الخمسة واثنين واربعين دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة وين ما كنتم تلتقطوا في موجة إذاعة صفاق الصحنة في مسيكم بالخير المنوعة اللي بديت معاكم الخمسة ونص تتواصل حتى الثمانية ونص متاع الليل مع ريم وعبير حمدي وأسامة وكل الفريق والضيوف الكرام. وقلنا فرحة انطلاق البث باستوديو واحد في إذاعة صفاق وتتشينو اليوم اللي تم بإشراف السيدة المديرة العامة للإذاعة التونسية سيدة هندة بن علي. احنا اليوم هذه المنوعة الأولى بعد منوعة الصباح منوعة يمسيكم بالخير اللي تتواصل حتى الثمانية ونص متاع الليل. قلنا نشاركوا فرحة التتشين مع مستمعينا ومستمعاتنا الكرام اللي زادت ربيعوا على صوت إذاعة صفاقس واللي كانوا فاعلين في الإذاعة وجاءوا صغار وصغار الإذاعة تربيعوا لهنا. انا احنا بدينا نفكروا انا عبير شكون اللي مؤهل باش يجي بحذينا. في الحقيقة القائمة كبيرة برشا. أمين من الأصوات اللي تربيت في الإذاعة من اللي هو صغرون في الإذاعة توك يدخل قعدت نتبع في قسمات وجهه قلت له أمين تبدل عليك استديو أمين عسليمة
1: عسليمة مدام ريم. تحية ليك وتحية كل ما يسمو فينا على موجة إذاعة
0: صفاقس. مرحبا بك أمين
1: زيتونة الأثير.
0: أي زيتونة الأثير الزيتونة على يمينا وأمين سليمي من الصغرى في برنامج 100% صغار مع زميلتي عايشة بيار وحاتم
1: وسعادة فحابة
0: وعاطف وزملائي اللي محليهم في البرنامج هذاك وكان أمين معاهم هكا يتكربع هكا قد عمرك وقتها
1: 13 سنة
0: 13 سنة توا ما شاء الله أمين. وين وصلنا في الدراسة أمين؟
1: كملنا توا القراية
0: ما شاء الله
1: دخلنا لسوق الشغل في مجال الإعلام زاد كيف كيف
0: ما شاء الله
1: قريب إن شاء الله فضاء ثقافي في طينة نشرف على فضاء ثقافي
0: إن شاء الله ربي يوفقك وربي
1: عايشك.
0: يعطيك ما تتمنى إن شاء الله. أمين ما جيتش وحدك جيت مع أحمد بالخير مش شباب زيد احنا يساعدنا برشا أنه نسمع صوت الشباب وانتظاراته زيدة من إذاعة الرقمية الجديدة. أمين تو نرجع لك أكيد في رأيك في الاستوديو كيفاش تبدل عليك. أحمد أهلا وسهلا
2: عسلامة مرحبا بك شنحوي
0: مرحبا. أول مرة يقول لي ندخل إذاعة صفاقس
2: هذه أول إكسبرينس
0: أول مرة شو تعمل نتعرف عليك
2: أحمد بالخير عمري تقريبا نقفل 36 سنة
0: تقريبا أيوة
2: ما وقتريتك الأشهر هذوكم عندهم حسابهم
0: يعملوا الفرق صح ميلة. صح أيوة. طول عمرك إن شاء الله
2: يعيشك يعيشك ربي يبارك لك
0: يخليك.
2: أنا أرتيست وصانع محتوى ننشط على تقريبا جميع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
0: ممتاز.
2: المجال اللي ننشط به على المواقع هذه هو المجال الفني الار بلاستيك والحواج الحرفية اللي نجموا نخدموها باليدين معناها
0: ممتاز جدا
2: معناها عندي بليزيور أرتيكل معناها نخدمهم و وديفيروا على بعضهم عرفته
0: خرق العادة. اليوم تفهم ماله في مجال الصورة والعالم الديجيتال وانت تخدم على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام أهمية الصورة توا والواقع الرقمي والإعلام الرقمي اللي يلزم يوصل لقلوب الناس أكثر. صحيح كنا على الرقمي لكن مش بالطريقة هذه بكاميرا بثلاثة كاميرات وبتقنية عالية جدا والحمد لله وهذا اللي حاجة تفرحنا وتزيد تحملنا مسؤولية أكثر. أحمد بالخير كيف شقيت الاستوديو كيفاش تخيلته؟
2: أنا بصراحة أول ما دخلت معناتها من نجم نقول كان بسم الله ما شاء الله معناها ديكوراسيون ديكوراسيون ياسر مزيانة فينو معناتها الإنسان كي يقعد لهنا معناتها يحس بروحه مرتاح دونك لي كولور زاد شوات كولور معناها يمشي مع التام نتاع اللوجو نتاع إذاعة صفاقس
0: الحمد لله
2: مع بصراحة معناها كل شيء ونجم نقول كان برافو يعطيكم الصحة
0: الله يفضلك يعيشك أحمد بالخير
2: ونفرحوا برشا برشا برشا كي نلقاو معناها فما التطور هذا والمواكبه للعصر في
0: سيرتو في الاعلام العمومي
2: نعم بالخاص
0: خاطر راهو التحديات كبيره برشا امام الاعلام العمومي في اطار انه منافسه كبيره مع الاعلام الخاص والاعلام العمومي اليوم مكسب اليوم تتشين 7 استديوهات في نفس اليوم في الاعلام العمومي هذه ما تنجم كان حاجه تحسب للاذاعه التونسيه والحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله
2: برشا
0: الحمد لله. امين نرجع لك امين شو رايك في استديو في الأجواء؟
1: أنا أول سؤال سألته للسي حمدي قبيلة قلت له توا الزيتونة هذيك شكون باش يسقيها؟ كل أنيماتور ولا أنيماتريس يدخل يسقي قال لا يا ودي فيك هذيك
0: هي راهي مسقية وكل بغلتها معناها
1: غلتها وكبثمرتها زيتون أكحل كاو زيتون الأثير إذاعة صفاقس. للأمانة أنا تبعت الصور الفيديوهات اليوم الصباح كامل يوم عيد في ذات صفاقس للأمانة. حتى في اللي كومنتير أنا متاعي نهارين هذوما حلمة وتحققت والله. أنا آخر مرة نورمالمون بحذا مدام ألفة زميل جيت لهنا انفيتي وتقابلت حتى مع مدام عايشة بيار. من بين أحلام مدام عايشة أن تشوف إذاعة صفاقس كإذاعة عمومية كأقدم إذاعة في تونس الكل.
0: أول هو إذاعة جهوية نعم.
1: وأول إذاعة جهوية من أقدم الإذاعات في تونس. الناس اللي مش يبالهم أقدم إذاعة
0: بعد الإذاعة الوطنية نعم.
1: بعد الإذاعة الوطنية
0: نعم.
1: إذاعة صفاقس هي الأقدم حاجة بي أنه إذاعات خاصة منذ سنوات يعني دخلت للديجيتال. نشوفه في البث المباشر على الفيسبوك
0: نعم.
1: على تيك توك على إنستغرام على اليوتيوب. وقتاش الاذاعات العموميه نعرفوا مجهودات بوابه اذاعه صفاقس كي كانت تنقل بث المباشر بتليفون. نعرف انا ممكن خاطرني ود الاذاعه
0: نعم.
1: ومطلع على الكوجينه نتاع الاذاعه نعرف مدام عايشه قداش تعبت في البث المباشر على بالتليفون قداش من منشط في اذاعه صفاقس. حتى في البث المباشر الخارجي كتصير محطات البرة بالتليفون رغم قله الموارد. يعني نتخيل الحمد لله هذه حاجة تحسب للإعلام العمومي في أحسن كلمة قلت أنت مدام ريم في وقت المنافسة مع الإعلام الخاص والإذاعات الخاصة اللي اكتسحوا السوق متاع الديجيتال في البث المباشر وإلا حتى في الصورة في وقت الصورة في وقت أنه الإذاعات الخاصة عرفت كيفاش تستثمر مع الشباب. احنا اليوم الشباب قليل ما يسمع إذاع ما عادش يسمع الاف ام. احمد ساعة نحكي انا وياه قال لي شنو هي الفرق تو سيمون اذاعه صفاقس ما عادش في الاف ام ديجيتال كاو. قلت له لا انت هيك التكسيل متعديه بحذاك تسمع في اذاعه صفاقس في الاف ام. انت تو قاعد في الدار تنجم تحل الابليكاسيون تاع الاذاعه التونسيه. انا اكتشفتها تو زاد الابليكاسيون الامانه سي حمدي قال لي عليها. تنجم تدخل السيت ويب نتاع اذاعه صفاقس باش فيسبوك شين يوتيوب تتفرج كيف انا قاعد نحكي تو صوتا وصوره
0: صوت وصوره والكاميرات تمشي معاك وين ما انت تحكي. يحكي امين تركز على امين تحكي ريم تتركز كاميرا على ريم يحكي احمد كيف تمشي
1: بالضبط.
0: لاحمد سي اوتوماتيك حاجه معناها تعرف امين قد عندي 2003 توا 2026 23 سنه
1: ما شاء الله.
0: في اذاعه صفاقس التراك اللي حسيته اليوم انا وعبيره تقول اول مره ندخل مش نشتو في معناها واحد راه مسؤوليه كبيره. ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه هذه وان شاء الله نواصلوا رسالتنا العالميه كما يجب وان شاء الله نحافظوا على هذا المكسب ونكونوا قد المسؤوليه. انتظاراتكم الاعلام المرئي وانني معكم لانه باش نشيو التليفون مع ضيفتي عبير ان شاء الله وضيفتي اذاعه صفاقس بعد شويه من ذوي وذويات الاحتياجات الخاصه.
1: اي احمد اي عندك انت
0: احمد عندك
1: الانتظارات من الاستوديو الجديد نتاع ناخذ بلاصتك شويه مدام ريح توحش الميكرو.
0: اي تفضل يا امين.
1: سي احمد كشاب تونسي انت شاب صفاقسي مواكب للديجيتال وتخدم على الديجيتال شنو انتظاراتك من الحله الجديده نتاع اذاعه صفاقس على الديجيتال؟
2: نتصور انه مش تتخلق برشا فرص جديده للشباب اللي هما مغرومين بالديجيتال اللي هما مثلا نقولوا في بداياتهم يحبوا يوليوا صانعي محتوى لكن يلقاوا صعوبات. نتصور انه الإذاعة مش تتبنى الافكار نتاعهم في صناعه المحتوى
0: ان شاء الله
2: وباش تقف معاهم وباش تعاونهم
0: ويجب.
2: وكان فما زاد معناتها تأطير ولا ما نعرفش انا من عباد مختصه زاد كيف كي يجيو كضيوف ولا الفايده فما انكادرمون معناها للشباب والجيل اللي يحب ينشط ويحب يفيد. اهم حاجه واكثر حاجه نركز عليها في صناعه المحتوى هي الافاده معناها مش اي محتوى راهو يعتبر محتوى
0: طبيعه الحال
2: خاطر بصراحه معناها كي نشوفوا
0: فما ناس تلوج على البوزك هاو فما ناس تتلوج على قيمه الماده اللي المقدمه الكاليتي
2: نعم. نتاع المحتوى هذيك هي المهمه بالاخص في وقتنا توا خاطر نشوفوا في برشا معناها محتوى وللاسف انا نشوفوا محتوى يعتبر نوعا ما تافه
0: صح.
2: معناها وهو اللي مكتسح للساحة معناها
0: ويحصد الملايين نتاع اللي في اي
2: احنا نحبوا نحسنوا في الكاليتي نحبوا نعملوا حاجة باهي نحبوا نعملوا محتوى باهي اللي الصغار والكبار الزوز معناها ينتفعوا منه ويلقوا منه نتيجة
0: ان شاء الله. يعطيك صحة احمد امين.
1: اليوم عندكم كنتوا امانه واحده كاو على فهمت وعندكم زوز امانات صوتا وصوره فرصه زاد حتى الناس اللي ما تعرفكش مثل مدام ريم تعرف كان صوت مدام ريما كاو اليوم الناس باش تولي تعرفك صوتا وصوره فرصه انه بالحق زاد شباب وشابات ديما كلمتي انا شباب وشابات اولاد جيلي اليافعين واليافعات عودة الإعلام العمومي أنه نحلو الديجيتال نفرجوا صوتنا وصورة فرصة حتى أنه ليربورتاج ركزت مع مدام زهور الحبيب اليوم الصباح كي قالت حتى ليربورتاج اللي تخدموا في الشارع وإلا الميكرو تروتوار فرصة أنه نشوفوهم صوتا وصورة فما ناس تسأل وين مش نشوف وين نجم نتفرج وين نجم نعود. انا مثلا مش نحي شويه قلق المدام عايشه, مدام عايشه اي باساج نعمله في الراديو مدام نحب التسجيل حاشني في التسجيل ارجع بعد نهيرين والا نهار نتحصل على التسجيل تو ديجا اني ريكوردي في اللايف هذايا. بالتوفيق ان شاء الله. مبروك اذاعه صفاقس, مبروك اذاعه زيتونه الاثير. نقعد ديما وفي
0: لهذه
1: الاذاعه, اكيد ابن وفي لهذه الاذاعه اللي من هنا من استوديو هذايا اللي تطور تو. رجعوك كما كان حاجه صغري
0: ترجع بحذينا مين ما فما حد مشكل. مرحبا بك مين احمد, احنا نرجع معكم للموزيكا. يمسيكم بالخير وديما مواصلين معكم مشوار حتى 8:30 متاع الليل. موزيكا وهنا راجعين.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. الخمسة وستة وخمسين دقيقة، مرحبا بكم على فيم على الانترنت، تابعونا ديما على www.radiotunisien.in/sfaxt. بطبيعة نجمو تسمعونا وتتفرجوا فينا، وسعيدة جدا بس نستقبل اول ضيفتنا بالتليفون، السيدة حبيبة بن محمد. نقولوا لها اهلا وسهلا ومرحبا بك مدام حبيبة.
1: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بك مدام حبيبة بن محمد اللي هي مستمعة وفية لذاعة صفاقس وكيف كيف حرفية زدة شهيرة جدا من بوتيريا في جبنيينة، وكيف كيف هي يعني كفيفة تستمع بانتظام البرامج إذاعة صفاقس عبر الإذاعة. هيك علاش حابينك تشاركنا فرحة تدشين استوديو الإذاعة الرقمي أو البث التلفزي، وناخذوك بطبيعة في هذه المسافحة. مرحبا بك، عجبك الوصف السردي للاستوديو، قربت شويه هكا استوديو.
1: شو نقولك، انا نتكلم كان بصدق ولو اني مانيش فاهمه الوضعيه شنهي بالكل، اما فرحت لكم بالحاجه الباهيه.
0: المهم انت فرحانه واحنا زاد فرحانين بهذا الاستوديو، حابينك تعيش معنا، وبطبيعه من خلالك انت كل يعني ضعاف وفاقدي وفاقدة البصر ان شاء الله باش يكون لهم ديما يعني نجم نقولوا نصيب في برامجنا الكل اللي تعني بذوي وذوي الاعاقه، وكيف كيف زاد اللي تعنى بالشان العام واللي تعنى بالفنون واللي تعنى بالمجتمع. انتظاراتك من الاذاعه في الفتره القادمة مدام حبيبة
1: ان شاء الله ربي يعينكم وربي ينجحكم ويعطيكم الصحة كي تفكروني. لا اله الا الله محمد رسول الله، ونحب لكم كان تخدموا مرتاحين.
0: نخدموا مرتاحين.
1: تخدموا مرتاحين.
0: انت
1: حاجة تفرح معناتها.
0: انت تسمع الإذاعة اكثر في الصباح ولا في العشية اكثر؟
1: لا الصباح.
0: الصباح اكثر. اي مرحبا مرحبا مرحبا بكل جمهورنا.
1: برامج من 6 حتى نقولوا للسبعة ونصف هكاك للثمانية.
0: اي
1: في الصباح.
0: اي
1: في الليل من العشرة ورد الغادي ساعات حتى للصباح.
0: هكا معناتها نقولوا تبعنا في الصباح، بعدين تمشي تشوف ما ينقصك وما يزيدك، وتشوف الحرفة نتاعك، وتشوف دنيتك وكل شيء ودوينيك، وبعد تسهر مع إذاعة صفاقس. حسيلو أنسنا برشا مدام حبيبة من
1: الله
0: محمد. تحية كبيرة ليك، ونقول لك إن شاء الله ديما منورة بإذاعة صفاقس، وإحنا زيدا منورين بمستمعاتنا ومستمعينا الخمسة وثمانية وخمسين دقيقة إن شاء الله بعد أخبار
1: منورة بوجودكم، والله ينوركم والله يخليكم.
0: شكرا ليك.

0: سبب محمد تحيز لكل مستمعاتنا ومستمعينا من بوتريا جبنيان. ان شاء الله بعد ستة انصر بيعي في بيان سور باش تعطينا اخر مفهومه في الرياضه. بعدها باش يجي في الاستوديو ضيفتنا ضيفه يمسيكم بالخير 11 جوان 2026 باش يكونوا حاضرين معنا زوز اخوات مزيانين.
1: تحيه ليك اختي عدير
0: وتحيه
1: لي لاختي ريم بوعسيد انا عارفها بالباهي.
0: شكرا ليك شكرا ليك مدام مدام
1: ونحب نقدم تحيه عندي بنت خويا نجحت
0: الف مبروك. شنو اسمها؟
1: فرحه انا برشا.
0: شو اسمها؟ شو اسمها؟
1: شندة أحمد.
0: شندة تحية كبيرة لها 59 دقيقة. خلي وقتي بطبيعة توا نخلي مكيني الزملائي في قسم الأخبار بعد الأخبار الرياضة وبعدها باش يكونوا حاضرين معانا الفتيات الجميلة ريم اليانجي وحنين اليانجي.
2: الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم باحلى الموديلات واحسن الاسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
3: السادسة مساء إذاعة صفاقس الأخبار.
4: أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة تواصل عمليات البحث عن البحار المفقود وسوء الأحوال الجوية يحول دون انتشال جثة مجهولة والتثبت من هويتها. عودة الهدوء إلى منطقة العواب دثر منوشات بين الأهالي وعدد من المنحرفين واحتجاجات للمتساكنين للمطالبة بالأمن. المجلس المحلي بصفاقس يبحث دفع نسق التنمية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. عمال القطاع الخاص في مسيرة احتجاجية للمطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025. تضاعف حالات الغش في الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026 مقارنة بالسنة الماضية. وفي العالم ترامب يهدد بقصف إيران الليلة بقوة وطهران تتمسك بمواقفها وتنفي إجراء مفاوضات جديدة مع واشنطن. يتميز الطقس الليلة بأنه مغيم جزئيا بأغلب الجهات. أما الريح فمن القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. والبحر شديد الاضطراب بشكل عام بينما تتراوح الحرارة عامة بين 17 و 29 درجة. وبخصوص البحث عن البحار المفقود منذ 3 أيام على بعد 25 ميلا عن قرقنة فقد أفادنا أحد أفراد عائلته أن معلومات وصلتهم بخصوص العثور على جثة مجهولة الهوية في عرض البحر. وأضاف أن السلطات المختصة أبلغتهم أن الأحوال الجوية غير مناسبة حاليا لانتشالها مؤكدة أنه سيتم انتشالها والتثبت من هويتها عند استقرار الأحوال الجوية. عاد الهدوء مساء اليوم إلى منطقة العوابد من ولاية صفاقس بعد مناوشات جدت الليلة الماضية بين منحرفين وأهالي المنطقة وأسفرت عن بعض الإصابات ما دفع الأهالي لتنفيذ تحرك احتجاجي اليوم. وقاموا بإغلاق الطريق الرابطة بين صفاقس والقيروان مطالبين بإحداث مركز أمن في المنطقة. ووفق ما أكدته للأخبار النائبة عن صفاقس بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي فإن قيادات أمنية جهوية تحولت إلى العوابد واستمعت لمشاغل المتساكنين وتم على إثر ذلك إنهاء تحركهم الاحتجاجي. وأوضحت المسدي في تصريحها للأخبار أن منطقة الأمن بالعوابد مشروع معطل منذ 20 سنة رغم تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية لبناء مركز للأمن هناك، مضيفة أنها وجهت سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية حول هذا الموضوع.
5: هناك قطعة أرضية في منطقة جرمدة كيلومتر 10 تم تخصيصها لوزارة الداخلية من عام 1996، وصار العقد في 2005، ومن 2005 اليوم هو احنا في 2026 القطعة الأرضية مخصصة لوزارة الداخلية، أما هي قاعدة كما هي ما فما حتى مشروع صار، يعني مشروع معطل نجم تقول من عام 1996 وقت اللي المنطقة تقتضي أن يكون هناك معناها منطقة أمنية مركز حراس قريب برشا من غادي. اليوم الحقيقة المنطقة معناها تحس بالخطر، تحس أنه فما معناها حاجة كبيرة ياسر لتعزيز الأمن فيها، ونحن معناها قمنا بسؤال كتابي من أجل إيصال صوت المواطنين لعل وعسى وزارة الداخلية تنقذ الموقف.
4: نبقى في صفاقس في باب الحركة الاحتجاجية المنظمة عمال القطاع الخاص صباح اليوم مسيرة احتجاجية للمطالبة بحقهم في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 وفتح باب التفاوض والالتزام بالاستحقاقات الاجتماعية، وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد عباس.
6: أول حاجة هو الدفاع على تدهور قدرة الشرائية خاصة أمام غلاء الأسعار. اثنين هو المظلمة اللي ظلموا بها عمال القطاع الخاص باعتبار كل عمال في تونس والموظفين والمؤسسات العمومية تمتعوا بزيادة 25، لأن القطاع الخاص حرموا شريحة معدل أجورها ما تتفوتش 700-800 ألف، تحرموا من زيادة 25، علاوة أنه 5% الزيادة اللي هبطت بأمر بتاريخ 30 أبريل هي أقل زيادة، باعتبار تاريخيا القطاع الخاص يتمتع ديما أحسن من السميك، أحسن من أجر الأدنى اللي هو في الأجر الأدنى الصناعي في سنة 25-7.5، وكذلك تاريخيا أي زيادة تمتعوا بها القطاع الخاص منذ 1990 ديما خير من الزيادة السابقة، الزيادة السابقة 6.75%. كذلك النقطة الرئيسية هو إيقاف التفاوض، جلسات على مستوى اتفاقية الشغل واقفة، جلسات على مستوى الولاية واقفة، اللي خلى حرمان الخدامة من حقوقهم.
4: انعقدت أمس جلسة عمل بالمجلس الجهوي لولاية صفاقس بإشراف رئيس المجلس جمال البقس، وخصصت لمتابعة عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية. وأكد المجلس حرصه على دفع نسق التنمية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين من حيث تأمين التزود بالماء الصالح للشراب ودعم البيئة وتحسين المحيط العمراني كالعناية بالشواطئ والمحافظة على نظافتها والاستعداد الجيد للموسم الصيفي، إضافة إلى بحث الآليات لتوظيف أملاك الدولة والعقارات الراجعة للتجمع المنحل في إطار مشاريع مخطط التنمية 2026-2030 مع تطوير القطاع الصحي. في الشأن البيئي، احتضن شاطئ الكازينو مساء اليوم تظاهرة بيئية رتبت لها بلدية صفاقس احتفالا باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة تحت شعار مدينة نظيفة مواطن مسؤول، وتضمنت عديد الأنشطة من ورشات تطبيقية للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات وحلقات تحسيسية لتبادل الأفكار حول كيفية جعل المدينة أكثر استدامة ونظافة. في الشأن البيئي، أيضا أصبحت بلدية العين نموذجا رياديا في العناية بالبيئة والنظافة من خلال تبنيها استراتيجية عمل متكاملة ترتكز على التدخلات اليومية لرفع الفضلات والرسكلة والفرز، ما خلق وعيا مواطنيا بالطبيعة التشاركية للنظافة. روبورتاج زهور الحبيب.
7: مشكلة كبيرة اللي هي الفضلات بصفة عامة،
8: العباد الطيش في الزبلة في كل بلاصة،
7: الفرز متاحها واللمينة متاحها كانت حكر على البلدية، الزبلة كيف تهزها البلدية تهزها مخلطة.
9: لحكاية الفرز هي راي حاجة متجذرة في عقلية الصفاقسي، جدي عمري ما نلقى حاجة أورجانيك في الزبلة متاحها.
10: الفضلات لمدهم الكل يوميا،
9: علاش تقولك تعمل لي الريحة، وثاني حاجة تقولك الغرسة أولى بها.
8: الزبلة هذه متاع الخضرة والغلة وكل شيء تتولي حتى الروائح وكذا بالفرز وكل شيء، بالعكس حاجة باهية يفرز الزبلة متاعه.
7: لازم يكونوا واعيين بأهمية السلوكات اللي احنا ننتهجهم في حياتنا اليومية باش نحافظوا على البيئة.
10: في داري فلاحة قبل كل شيء، عندي تربية الماشية، عندي تربية الدواجن، نهز لهم شو العظام نرحيها وريتها في أمريكا، الببوش اللي على البحر تقاي تبيع اون ساشي وكالسيوم هيك للدجاج.
7: تلمت كمية بها هذيك راهي معناها مصدر نتاع كالسيوم كبير للنباتات.
8: تولي على الاقل نستحسنوا منها ونلقاو حاجة تنفعنا يستنفع بها الزبلة هذه وخير من اللي طيش.
7: حضروا كمصدر نتاع مكملات غذائية للنباتات نتاعك.
9: معناها أنا نذكر من قبل في كل جنان عندنا حفرة نحطوا فيها فاضل الخضرة والمرقة ونحطوا فيها توسكي أورجانيك.
7: عنده تأثير إيجابي كبير خاصة كي تبدأ عملية الفرز الانتقائي من الأول. الديشي أورجانيك وحدهم، الديشي بتاع الخضرة والغلة وحدهم، منه يفيد النبتة ومنه أنت ما تضرش للبيئة. معناها الفضلات كيف يخرجهم للبلدية ما يخرجهمش مخلطي.
4: سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا مقابل 508 حالات في دورة 2025 وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي اليوم. وأجريت اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا بين 3 و10 من جوان وبلغ عدد المترشحين إليها 162,435 تلميذا وتلميذة على أن تعلن نتائجها في المعاهد يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. في موضوع آخر، نفذ أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل صباح اليوم تحركا وطنيا أمام قصر الحكومة بالقصبة مطالبين مجددا بتفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي والقطع مع سياسة التجاهل والمماطلة وفق إحدى المعطلات.
11: اليوم يعني الجميع يعلم أن ملف من طالت بطالتهم هو ملف وطني حارق وحارق جدا. أيضا اليوم عندنا 6 أشهر القانون صادر بالرائد الرسمي، ولكن للأسف الشديد لليوم لم نرى يعني تفعيل فوري وآني للقانون 18. اليوم نحن نطالب يعني في كل التحركات الجهوية والوطنية، خاصة اليوم تحرك 11 بساحة الحكومة والقصبة. أيضا عندنا تحرك يوم 15 جوان أمام وزارة التشغيل دفع بالتفعيل الفوري والآني للقانون 18. اليوم نطالب رئيس الجمهورية بالتحرك الفوري وإنصاف من طالت بطالتهم وإنصاف الكفاءة التونسية الحقيقية. اليوم من طالت بطالتهم هما حالات إنسانية واجتماعية لا تحتمل التأجيل.
4: دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ أصدرته اليوم المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه 19 من جوان. وأكدت أنه يتعين الاتصال بالقبضة المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه 30 جوان. أعلنت وزارة الفلاحة أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصبة 2026 كما يلي: القمح الصلب 140 دينار للقنطار، القمح اللين 110 دنانير للقنطار، الشعير والتريتيكال 90 دينار للقنطار. وأضافت الوزارة أن يوم 15 من جويلية هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صابة 2026، و 31 أوت هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقموح. انطلقت مؤسسة الإذاعة التونسية اليوم في استغلال الاستوديوهات الرقمية الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا نقل الصوت عبر بروتوكول AP، وذلك بكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية وإذاعة الشباب والمحطات الجهوية في صفاقس والمنستير والكاف وقفصة. وبينت هند الغريبية رئيسة المدير العام للإذاعة التونسية في مداخلتها خلال تدشين 7 استوديوهات بث إذاعي جديدة، بينت أن هذه الاستوديوهات تمثل قفزة نوعية وعلامة فارقة في مسيرة المؤسسة، حيث تم العمل على دمج التجربة الإذاعية بما توصلت إليه أحدث تكنولوجيات البث الإذاعي. وأشارت الغريبي إلى أن التطور المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الاستقبال الذكية تفرض نمطا جديدا من التفاعل مع المحتوى الإذاعي، مؤكدة أن المشروع يعتبر الأضخم تقنيا وماليا وتم من خلال الحرص على تمكين المتلقي من أبهى صورة للإذاعة. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة، وستسيطر قريبا على الأسواق والبنية التحتية للنفط والغاز لديها. وفي خضم هذه المواجهة التي جرت فجر اليوم، نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض نفيه للادعاءات حول إجراء مفاوضات جديدة بين إيران والولايات المتحدة. وأكد المصدر أن إيران تمسكت بمواقفها وخطوطها الحمراء في مسار المفاوضات ولم تتراجع عن مطالبها، وأشار إلى أن النص الذي تم التأكيد عليه من قبل الجانب الإيراني لا يزال يمثل أساس مواقف طهران. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 12 شخصا وإصابة آخرين جراء غارات شنها الكيان الصهيوني على مناطق في جنوب لبنان. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفدها المفاوض حسام بدران أن لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية الجارية في القاهرة تجري بشكل إيجابي وبناء، وأشار إلى وجود حالة توافق على موقف وطني موحد بشأن خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطط الرئيس ترامب. في الختام نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. عودة الهدوء إلى العوابد إثر مناوشات بين الأهالي وعدد من المنحرفين. المجلس المحلي بصفاقس يبحث دفعا نسق التنمية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. وتضعف حالة الغش في الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 مقارنة بالسنة الماضية. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
12: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظف. سبور نيوز.
0: مرحبا بكم في سبور نيوز. بعد قليل تمام الساعة 6:30 بتوقيت تونس، حفل الافتتاح الرئيسي لمونديال 2026. الحفل الرسمي باش يكون في المكسيك بمشاركة أبرز الفنانين والنجوم العالميين، وسيتم أداء الأغنية الرسمية للبطولة والتي تحمل عنوان داي داي. سيتضمن الحفل أيضا تكريما خاصا لأسطورتي كرة القدم الراحلين بيلي ودييغو مارادونا، احتفاء بتاريخ ملعب أزتيكا واللي استضاف نهائيات كأس العالم عام 1970 و 1986. طبعا الموعد بش يكون بعد الحفل الافتتاحي مع المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 واللي بش تجمع بين المنتخب المكسيكي ونظير الجنوب أفريقي. مباراة تنطلق تمام الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس على أرضية ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية، وتم تعيين الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو لإدارة هذه المباراة. سامبايو 44 عام سيدير لنا اللقاء الافتتاحي للمونديال بمساعدة مواطني برونو بيريس وبرونو بوتشيليا، فيما سيتولى الكولومبي نيكولاس جايو مهمة حكم الفيديو المساعد الفار. تحمل هذه المشاركة طابع خاص للحكم البرازيلي اللي يخوض ثالث تجربة لي في نهائيات كأس العالم بعد ما كان ضمن طاقم حكام الفيديو في نسخة روسيا 2018 قبل ما يظهر كحكم ساحة في مونديال قطر 2022 حيث أدار عدد من المباريات البارزة في النهائيات. إذن اليوم 8 متاع الليل مكسيك جنوب أفريقيا، وصباح يوم الجمعة أو فجر يوم الجمعة في الثالثة صباحا مباراة كوريا الجنوبية وتشيكيا. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن تعيين الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز لإدارة مباراة منتخب الوطن التونسي لكرة القدم مع نظير السويدي لحساب الجولة الأولى من مباراة المجموعة الخامسة، وذلك يوم الاثنين 15 جوان انطلاقا من الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس على ملعب مونتيري. وأسبق لهذا الحكم إدارة زوز مباريات العام الماضي في كأس العالم للأندية. تم اختيار الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان اللي ما تمكنش من المشاركة في إدارة مباراة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. تم اختياره لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية والمقارنة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. وكان أرتان والبالغ من العمر 34 عام اختير ضمن حكام كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتبارا من اليوم الخميس حتى 19 جويلية القادم، لكنه سيغيب عن البطولة بعد ما رفضت السلطات الأمريكية السماح له بدخول البلاد رغم حصوله على تأشيرة سارية. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم عن تعيينه لإدارة مباراة كأس السوبر بعد مناقشات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وفي إطار اتفاقية تعاون جرى توقيعها مؤخرا بين الاتحادين. ذكروا المباراة هذه باش تدور نهار 12 أوت في سالزبورغ بين باريس سان جيرمان الفائز برابطة أبطال أوروبا وأستون فيلا الفائز بالدوري الأوروبي. إلى أخبار الأندية التونسية، البداية بأخبار تقدم سقية الدير في إطار الاحتفال بصعود الفريق للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هيئة الفريق باش تنظم حفل تكريمي يوم السبت 13 جوان في الملعب البلدي بسقية الدير، تظاهرة باش يتم خلالها تكريم الرياضيين والإطارين الفني والإداري وكل من ساهم في هذا الإنجاز الرياضي الهام بالنسبة لتقدم سقية الدير. الهيئة التسييرية للأولمبي البيجي وعبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أعلنت أنه تم تحديد يوم الأحد 28 جوان كموعد لإجراء الجلسة العامة الانتخابية للفريق. ودعت الهيئة الراغبين في تسيير الفريق على امتداد الموسمين القادمين لتقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه يوم 26 جوان الجارية. في رياضة القاعات، المنتخب التونسي لكرة السلة باش يعمل تربص تحضيري من 12 ل 19 جوان في المونستير استعدادا للنافذة الثالثة المؤهلة لبطولة العالم قطر 2027. القائمة ضمت عمر عبادة، زياد الشنوفي، أسامة المراوي، فيرس العشي، ياسين التومي، عزيز المغيربي، مختار غيازة، فراس اللحياني، أحمد العدامي، بلال الجزيري، بشير بن يحيى، جوهر الجوادي، وصف المثناني، محمد المنافذ، أمان الله الحامي، يوسف الضيف، وبالحسن الشيحي. منتخب تونس باش يخوض المنافذة الثالثة في أنغولا انطلاقا من 2 جويلية تتواصل لغاية 5 من نفس الشهر، وين باش يواجه المنتخب النيجيري ومنتخب رواندا ومنتخب غينيا. وقرر الاتحاد الدولي لكرة السلة منح تونس شرف تنظيم النافذة الرابعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027، وهو تأكيد جديد للثقة اللي تحظى بها الجامعة التونسية لكرة السلة لدى الهيكل الدولية، وذلك بعد النجاح التنظيمي الكبير اللي رافق احتضان النافذة الأولى في نوفمبر الماضي. منافسات هذه النافذة الحاسمة باش تدور من 27 ل 30 أوت 2026 في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، في موعد يكتسي أهمية بالغة على درب التأهل إلى المونديال باعتباره إحدى المحطات المفصلية اللي قد ترسم ملامح المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم. وستضم النافذة الرابعة المنتخبات الثلاثة المتأهلة عن المجموعة الثالثة اللي تضم منتخبنا الوطني، إضافة إلى المنتخبات الثلاثة المتأهلة عن المجموعة الأولى. الخبر الأخير في سبور نيوز، الموعد يوم غد الجمعة في المركب الرياضي والاجتماعي بمفتاح سعد الله باش يكون مع اختتام الموسم الرياضي العسكري لسنة 2026. أكثر تفاصيل مع العميد لطفي بوغرة أمر المدرسة العسكرية للرياضة والمدير الفني للمنتخبات العسكرية.
13: إطار الاحتفالات بالذكرى 70 لانبعاث قواتنا المسلحة، نظم إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية تحت إشراف السيد وزير الدفاع الوطني، اختتام الموسم الرياضي العسكري لسنة 25-26. الاحتفالات هذه إن شاء الله بجدور في جميع الاختصاصات الرياضية الفردية والجماعية. يوم غد الجمعة إن شاء الله بيكون اختتام نهائي ألعاب القوى بين المدارس العسكرية والوحدات العسكرية، ثم بعد ظهر إن شاء الله بتكون نهائي كأس كرة القدم العسكري بين المصالح المشتركة. هذا ديما يدخل في إطار الاحتفالات ومشفوعة بتظاهرات رياضية، ثم حركات جماعية تنظمها المدرسة العسكرية للرياضة، كذلك عرض في رياضة التايكوندو والجودو، معناها ينظموا فيه ويشاركوا فيه المنتخب العسكري للتايكوندو والمنتخب العسكري للجودو، إضافة إلى عناصر الشابة للجمعية العسكرية بتونس. تتويج معناها جميع الفرق، معناها المدارس العسكرية والجيوش الثلاث الفائزة بالبطولات والكؤوس في الرياضات الفردية والجماعية والرياضات ذات التبع العسكري.
14: ختم هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات حمدي الأحول في الإخراج، أنصر باي في الأعداد والتقديم، ونوعتي مسيكم بالخير، ترجع لكم بعد شوية مع عبير شقرون وريم بواسيدة. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
15: يمسيكم بالخير.
16: يمسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير. إذاعة سباقس.
0: عشرة دائمة.
1: عشرة دائمة.
2: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار وأخبار الرياضة والنغمة المزيانة هذه اللي هزتنا حتى لدقيقة 35 بعد 6 متاع العشية. نواصل معكم المشوار في مسيكم بالخير، ريم عبير وحمدي وأسامة حتى لثمانية ونص متاع الليل مع ضيوفنا الكرام وفرحة تدشين إذاعة صفاقس لهذا الاستوديو الرقمي، استوديو واحد. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة. يسعدني ويشرفني أنه زوز بنيات بحذية في استديو ما شاء الله منوريني اليوم في الاستديو، جايين متوجات بالبطولة الوطنية لرياضة البوتشيا. رنيم وحنين، رنيم وحنين تويمة يا أخي. أي تويمة، قالوا لي تويمة. تويمة مرحبا بكم. رنيم اليانجي وحنين اليانجي، تحية لكم. شكون أكبر؟
3: أنا.
2: قولي لي أتويمة وتقول شكون أكبر، معناها الفرق في الدقائق هكا. رنيم الأولى درج من بيناتكم. رنيم وحنين مرحبا بكم. قديش عمرك رنيم؟
3: 15 سنة.
2: ودرج وحنين 15 سنة. مرحبا بكم، فرحانة بكم برشا اليوم في استديو إذاعة صفاقس، أول مرة ديونا. خلينا نتعرف عليكم أكثر قبل كل شيء، وبعد نمشيو للبطولة الوطنية لرياضة البوتشيا اللي أنتم جيتونا في المراتب الأولى والحمد لله عن جمعية العزم الرياضي لرئيستها سيدة فايزة اللجمي اللي نقدم لها تحية كبيرة برشا، واللي كان ضيفتنا أنا وعبير في حصة من حصص قبل ما تمشيو أنتم وتلعبوا في البطولة هذه، ووعدت أنه تقاتلي باش نجيو إن شاء الله بدي بري وبألقاب، والحمد لله كانت عند بعضها الألقاب اليوم جاتنا بهم رنيم وحنين في المرتبة الثانية في هذه البطولة بعد إيمنا السعدي من ولاية المنستير. نتعرف عليكم أكثر رنيم وحنين. رنيم.
3: أنا رنيم، عمري 15 سنة، نقرأ في كليج حبيب الشعبوني.
2: تحية لكل الإطارات لهذه هذا الكليج الإعدادية حبيب الشعبوني.
3: عضوة في جمعية العزم الرياضي.
2: ومغرومة برياضة البوتشيا، يعطيك الصحة. أنا قسم قلت تقرأ
3: نوفيام.
2: نوفيام فما كونكور ولا مفهميش؟ مانيش باش نعدي كونكور. قولي يزيا
3: تعبت.
2: تعبنا عام جاي سنة أولى إن شاء الله. إن شاء الله أنت وحنين. وحنين شنو نجمو نعرف عليك أكثر؟ حنين. حنين ينجي،
3: حتى أنا عمري 15، حتى أنا عضو في
2: جمعية العزم الرياضي اللي هي مازالت جديدة الجمعية، عندها عام. عندكم عام اللي دخلتوا للجمعية؟ مغرومين بالرياضة؟ خلاف الرياضة بشنو مغرومين؟ حنين
3: رسم.
2: أقرب شوية للميكرو.
3: رسم.
2: الرسم، الرسم ترسم في الدار؟ شنو ما الرسومات اللي هكا تستويك؟
3: مناش هكا حاجة عادية يعني.
2: تسمعوا الإذاعة؟ تتفرجوا في الإذاعة؟
3: لا.
2: لا. الإعلام الرقمي هكا يعني لكم حاجة؟ اليوم أنتم جيتوا في نهار استثنائي ونهار فيه فرحة ومكسب للإعلام العمومي، الاستوديو الرقمي هذايا اللي ولينا بالصوت والصورة، أكيد إن شاء الله الناس قاعدين توا تتفرج فيكم على راديو سفاكس بوينتين أو للموقع تجمو تتفرجوا بالصوت والصورة، وأنتم زوز جيتونا باللي ميداي هكا معلقين هكا في كرومتكم، يعطيكم الصحة. حاب نتعرفوا أكثر على البطولة الوطنية لرياضة البوتشيا، كيفاش كانت المشاركة، كيفاش كانت التدريبات، وكيفاش كان التتويج، لأنه حاجة مهمة برشا وحاجة تفرحنا احنا في صفاقس كي نلقاو بنوتات كيفكم انتوما في جمعية العزم الرياضي. هي جمعية لذوي وذوات الحاجيات الخصوصية، من ذوي ونحامل الإعاقة. رنيم وحنين من حامل الإعاقة العضوية، منذ الصغر ولا من بعد رنيم؟
3: 8 سنين.
2: منذ 8 سنوات. فما معنى إصابة بمرض؟
3: أكيد كمان فجأة.
2: فجأة والحمد لله. رنيم على كرسي متحرك، لكن حنين بإعانة الوالدة متاحة ترجم تمشي خطوات وجيت على ساقيها.
3: عملت فراكتور في ساقي.
2: لطف عليك، ألزمتك الكرسي والحمد لله. والحمد لله رغم هذا ما احناش مستسلمين، احنا قاعدين مكبشين وقاعدين نجاهدوا وقاعدين نلعبوا في الرياضة وقاعدين نحققوا في النجاحات هكا ولا راني مواصلين المشوار. فمش حاجة مستحيلة قدام العزيمة متاعنا وانتم في العزم الرياضي دونك ما فمش ما نهبطوش المنديل، الراية ديما مرفوعة وانتم مرفعتوها من خلال البطولة. احكيوا لي على البطولة. اي نعم نحبش نحكينا، جيتوا لهنا باش تحكيوا لنا انتم. اي رنيم
3: الحمد لله توجنا معناتها من العام الاول الحمد لله معناتها معنيش ستة شهور اكثر من ستة شهور نترينيو الحمد لله. رغم كل الصعوبات معناتها اللي واجهناها كيما انه معنيش مقر نلعبوا فيه تيرا.
2: وين تترينيو؟
3: في فوايه الياسمين
2: به
3: تحيه ليه
2: تحيه ليهم نعم.
3: والحمد لله معناتها
2: شكون يراني فيكم في رياضه البوتشيا؟
3: مدام فيزا.
2: مدام فيزا اللجمي تحيه ليها مره اخرى، رئيسه الجمعيه والكوتش متاعنا ما شاء الله عليها فيزا، اللي نتمنى لها من كل قلبي كل التوفيق، ونتمنى زيد الـ كل الإطارات والهيكل الجهوية ننظروا لهم بعين الإعانة للجمعية هذه اللي تستحق كل خير، وهي جيتنا بالتتويجات والحمد لله مش من عدم راه فما عزيمة، يزم عزيمة كبيرة. التدريبات كانت صعيبة حنين؟
3: لا عادية الحقيقة.
2: هو اللي ما يعرفش رياضة البوتشي شو نقولوا له حنين؟ كيفاش تم الرياضة هذه؟ كيفاش تلعبوا؟
3: هي
2: حنين راني ترى
3: هي لعبة بالكر.
2: اي
3: فما اول حاجة هي لعبة تتقسم الاصناف، انا بي سي 4 بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3 بي سي 4
2: بي سي هكا بي سي 4
3: وسناء تقسمت بي سي 1 بي سي 1 ولاد وبي سي 2 بي سي 1 بنات.
2: انا نحب نزيد نهني أكرم عثماني اللي كان زيد ضيفنا وجايب حذينا في الاستوديو هذية أخذها من مرة. أكرم عثماني تحية ليك وألف مبروك حصوله على البطولة الوطنية في رياضة البوتشيا. بيسي قديش هو؟
3: بيسي كاتر ولاد.
2: بيسي كاتر ولاد، وانتم بيسي؟
3: كاتر بنات.
2: كاتر بنات، البطولة في البنات وولاد عنا احنا في صفاقس ما شاء الله علينا. وقامنا في المرتبة الأولى في المنستير، وانتم في المرتبة الثانية؟
3: انا الثانية وانا الثالثة.
2: حنين الثانية وانتي الثالثة. صار كل واحد وحده مش فريق انتم. هيك علاش انا قلتك فهمني للرياضة هذه يا حنين، قلتي ما فهمتش السؤال. هيك علاش قلتك كيفاش تلعبوها، شنية قواعد اللعبة؟ حنين
3: اللعبة هذا كيف
2: هي؟ فهمني اللعبة ما يسالش.
3: هي كرة بيضاء،
2: هي
3: فما ستة كور زرق وستة كور احمر. اللي باش يلعب الكور الاحمر هو اللي ياخذ الكرة البيضاء اللي هي الكوشوني يطيشها ويبدا هكا، يبدا مثلا اللي عنده الكرة الحمراء يطيشوا اقبل
2: به،
3: ولازم يقعدوا يلعبوا وشكون يجيب الكرة متاعه اقرب للكرة البيضاء
2: هو يفوز. وهذه راهي خاصة بالناس اللي قاعدة على كرسي متحرك. الرياضة هذه
3: ذوي الاحتياجات الخاصة
2: بالضبط. وحنين معناها قعدت معهم على كرسي ولا
3: قعدت
2: على كرسي باش لعبت الرياضة هذه معهم؟ معناها الاعتماد الكل على اليدين اكثر حاجة نستعملوا يدينا في الرياضة هذه، والحمد لله فزنا. احكوا لي على كيفاش مشيتوا، كيفاش لعبتوا نهار البطولة الوطنية، شكون واجهتوا، شكون معاكم الولايات؟
3: اول حاجه الحمد لله لعبناها في رادس البطوله الوطنيه. واول
2: مره تخرجوا من صفاقس؟
3: لا لعبنا الجوله الثالثه في المستير. اول ما بدينا نتواجهوا لعب ضد حنين.
2: اول ما بدينا ضد حنين
3: وربحنا بسكور 5-6. هي ربحتني.
2: ربحت حنين به.
3: هو بعد انا مدامني انا خسرت باش نلعب ضد طفله اخرى باش انا وياها نلعبوا على الميداي برونز. والحمد لله الطفله ما جاتش. الحمد لله خذيت الميداي.
2: اي بطبيعتها معناها انت تحصلت على الميداليه برونزيه وانت الفضيه حنينه.
3: لا انا مدامني كربحت لازم نلعب مع الاولى اللي هي امنه.
2: اللي هي امنه السعدي.
3: بديت نلعب وكل شيء دقيقة سكور هو سكور ضعيف، أما يقولوا لي مادام سكور ضعيف
4: الماتش سخون.
3: ماتش سخون صعيب يعني. سكور
2: بلغة الرياضيين
3: سكور 3-2 الحقيقة عطيها الصحة يلعب بهي بس شرح رياضية إن شاء الله مرجية
2: ما شاء الله مرجية. هي تحصلت على الميدالية الذهبية الميدالية أنت الفضية والبرونزية عند رنيم. ألف مبروك مجددا، يعطيكم الصحة النجاح هذي وتتويج هذي لشكون تهديوه.
4: والله أول حاجة عائلتي، خاطر لو كان مش دعم العائلة مستحيل نعمله اللي عملناه.
2: تحية ليهم ماما اللي رفيقتكم لهنا سيدة هدى اليانجي، تحية لها
4: ماما وبابا. كيف كيف
2: بابا شو اسمه؟
4: أحمد.
2: سي أحمد اليانجي تحية ليك. وشكون يخ
4: صحابي خادمي
2: أصحابكم اللي شجعوا فيك؟
4: تحية لأصحابي سيختو ياسمين وفرح. دعاء ياسمين زداء كانوا معنا،
2: ياسمين
4: دعاء كمون وياسمين دمق كانوا ديما مرافقين حتى في الكوليج يخرجوا معنا يجوا معنا كل شيء. نحب نقدم لهم تحية ميخصي على اللي تعملوا معنا، وقفتكم جنبنا والله
2: بالدنيا.
4: أي
2: بالدنيا
4: أخوتنا مش صحابنا بركة.
2: هاك هكا قلب كبير، قلب محبة كبيرة ما بين الأصدقاء، ما دام الأصدقاء هذو مع عبارة خويت لبس الدنيا فيها كان الخير. يعطيكم الصحة مرجية، مشجونا بالذهبية إن شاء الله.
4: الله الله.
2: الأيامات القادمة شو عنا؟
4: إن شاء الله عنا تو البطولة الإفريقية إن شاء الله إذا في تونس
2: شاركوا فيها. ذا خبير مزيان. وقتش البطولة الإفريقية؟
4: مازلنا ما نعرفوش،
2: مازلنا مش نتمرنوا عليها.
4: اذا في تونس، اذا في تونس خاطر انا وحنين مازلنا ما تعديناش 16 سنه ما نجموش نخرجوا لبرا. ان شاء الله في تونس
2: مازلنا عويم ونعديو 16 سنه ولاباس ونمشيو ان شاء الله على المستوى الافريقي ونفوزوا زيدا ونجيو بالتتويجات. حاب نخلي لكم كلمه الختام، نقول لكم محليكم ومحلى جيدكم وألف مبروك مجددا حصولكم على المراتب الأولى في البطولة الوطنية لرياضة البوتشيا.
4: عايشك.
2: خليكم كلمة الختامة. رنيم نشكون.
4: والله طو نحب نشكر الأعدادية متاعي حبيب الشعبوني. بروفيتي القيمين الكل على رسم مدام هنيدة نجاح اللي هي مديرتي. تحية خاصة لسي عماد عموس قيم العام. السابق والمدرسة بوزيان التقديمة. عاش المعلمين اللي قرروني كل زيدا
2: صحيت حنين راه بعد يتغشوا وقلت ليش على السمنة. أول مرة تجيوا للراديو هكا ولا الناس الكل قالوا لكم تسجلونا خلينا نبارتاجيو ونشجعكم الكل. هاي وشكون آخر حنين؟
3: عائلتي مرة أخرى زيدا، صحابي كل كلاسيك الكل نعرفهم قريت معهم كل زيدا، أصحابي الكل عايشكم وكهو
2: يعطيكم صحة حنين ورنيم اليانجي. ألف مبروك مجددا لكم الزوز في هذه البطولة والمراتب المشرفة اللي جيتونا بها اليوم في إذاعة صفاقس في هذا الاستوديو الإذاعي الرقمي. ما قلتوا ليش عجبكم الاستوديو ولا
4: مبروك الإذاعة صفاقس استديو جديد.
2: يعطيكم الصحة. أنتم تعرفوش استديو القديم وهذا استديو عجبكم، مدام عجبكم احنا راضين عليه، مدام عجب رنيم وحنين. شكرا لكم رنيم وحنين. شكرا للهدى. بعد شوية نرجع أنا وعبير وحمدي وأسامة وتوا الكلمة للموزيكا.

0: خلينا نفهم
1: وش معناتها توازن الاقتصادي الاكيليبر ايكونوميك. كيفاش السوق يلقى سعره وحده من غير ما حد يخطط له؟ به نمشي سوق الخضرة في الصباحة ونشوفوا الطماطم بسعر معين، ونشوفوا البطاطا بسعر آخر، ونشوفوا البيع يبدأ يرفع في السعر والآخر يهبط فيه باش يبيع أكثر. ريتوا يا جماعة، رغم الفوضى الظاهرة هذية باش نلاحظوا حاجة غريبة. مع مرور الوقت الأسعار تستقر حول مستوى معين، لفما واحد يقرر السعر النهائي بشكل مباشر، ومع ذلك باش يظهر سعر واضح في السوق. السؤال، كيفاش يصير هالتنظيم هذا بدون تخطيط مركزي؟ الإجابة يا جماعة هي التوازن الاقتصادي. شنو التوازن الاقتصادي؟ هو الحالة اللي تتساوى فيها الكمية المعروضة من سلعة مع الكمية المطلوبة عند سعر معين. بمعنى بسيط، هو السعر اللي يخلي البيع والمشتري في حالة رضا نسبي. المفهوم المبسط، التوازن الاقتصادي هو السعر اللي يخلي السلعة لا نقصة برشا ولا زايدة برشا في السوق. وكيفاش يتكون هالتوازن؟ باش نفهموا التوازن يلزم نفهموا زوز عناصر هامة. العنصر الأول هو الطلب، واللي هو رغبة المستهلكين في شراء سلعة ما. القانون البسيط، كل ما ينقص السعر يزيد الطلب، كل ما يرتفع السعر باش ينقص الطلب. وبيان سور فما المفهوم الآخر اللي هو هام جدا، اللي هو العرض، اللي هو كمية السلع اللي يعرضها المنتجون للبيع. القانون شي يقول، كل ما يرتفع السعر يزيد العرض، وكل ما ينخفض السعر باش ينقص العرض. به ثبتوا منيح نقطة اللقاء بين الزوز عناصر هذوما، العرض والطلب، اسمه التوازن. هما يلتقيوا في نقطة معينة، الكمية اللي يحبها المستهلك تساوي الكمية اللي يعرضها البائع. لهنا يتحدد السعر المستقر في السوق. شنو اللي يصير وقت اللي يختل التوازن هذايا؟ إذا كان السعر مرتفع جدا يوليوا البياعة يعرضوا برشا والمستهلكين يشريوا أقل، النتيجة فائض في السوق والأسعار تنخفض. إذا كان السعر منخفض برشا المستهلكين يحبوا يشريوا أكثر والبضاعة ما تكفيش، شنو النتيجة؟ نقص في السوق ولهنا الأسعار ترتفع. راهو التوازن ما هوش رقم ثابت، راهو هذا نقطة مهمة جدا. التوازن راهو لا يبقى ثابتا، يتغير ديما باستمرار حسب الدخل، حسب الانتاج، حسب الأسعار العالمية، حسب المواسم زادة، وزادة ما تنساوش حسب السياسات الحكومية. مثال بسيط، في تونس مثلا موسم الزيتون، وقت اللي يتوفر الانتاج العرض يزيد السعر ينخفض، واختلي فما ضعف انتاج العرض ينقص والسعر يرتفع، والسوق ديما تبحث عن توازن جديد. التوازن في سوق الشغل، حتى الأجور راهو تبع نفس المنطق. إذا كان الطلب على العمال كبير الأجور ترتفع، إذا كان العرض أكبر من الطلب الأجور تنخفض والبطالة ترتفع. مثال التوازن في سوق العقارات، في المدن الكبرى ما الطلب مرتفع والعرض محدود، النتيجة شنية؟ ارتفاع الأسعار حتى الوصول إلى نقطة استقرار جديدة. نجم تسألني تقول لي، هل التوازن ديما عادل؟ لهنا راهو نجم ننقد نقد مهم جدا. التوازن الاقتصادي راهو لا يعني العدالة، قد يكون السعر متوازن لكنه مرتفع جدا على فئة معينة. مثلا سوق السكن قد يكون في توازن أما دون قدرة الشباب على الشراء. ولهنا يجي دور الدولة في التوازن. الدولة تتدخل أحيانا وقت اللي ترى أنه السوق ما يحققش عدالة اجتماعية أو توجد أزمات في العرض، وتدخلها يكون عبر الدعم أو تحديد الأسعار أو الضرائب أو التنظيم. التوازن في الاقتصاد التونسي لاحظوا تقلبات في بعض المواد الأساسية بسبب تغير الإنتاج أو الاستيراد، تتدخل الدولة في بعض الأسعار خصوصا المواد الحساسة. لكن فما اختلالات في سوق الشغل بين العرض خريجي الجامعات والطلب احتياجات المؤسسات. كي نقضوا نقد ذكي نقولوا اللي راهو فما فكرة شائعة جدا، خلي السوق حر ويصلح نفسه. أما الواقع راهو أكثر تعقيد. الأسواق يا جماعة قد تتأثر بالاحتكار، تتأثر أيضا بنقص المعلومات أو حتى المضاربة، ولهنا قد لا يصل السوق إلى توازن مثالي. وفما برشا برشا برشا معناتها علاقة بين التوازن والمنفعة. ما تحدثنا احنا عن المنفعة الحدية، خلينا نربطوا الفكرة، المستهلك يشري وقت اللي تكون المنفعة أكبر من السعر، وعند نقطة معينة تتساوى القوة، ولهنا يا جماعة يظهر التوازن. الخلاصة، التوازن الاقتصادي هو الحالة اللي تساوى فيها العرض والطلب عند سعر معين، وهو أساس فهم الأسعار، الأسواق، الأجور والإنتاج. السوق يا جماعة ما يحتاج إلى مدير يحدد كل الأسعار، لأنه في كثير من الأحيان ينظم نفسه بنفسه عبر التوازن، لكن هذا التنظيم راهو ما هو ديما مثالي أو عادل.
2: خلينا نفهمه.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير. إذاعة صفاقس.
0: عشرة دائمة.
1: عشرة دائمة.

0: السبعة واثناش دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة، يمسيكم بالخير. المنوعة اللي بديناها معاكم هنا وعبير وحمدي، ريم وعبير وحمدي وأسامة ومجموعة الضيوف الكرام والمستمعين اللي يزمهم يكونوا هما معانا اليوم يشاركونا فرحة التتويج وفرحة التدشين، تدشين استوديو واحد بإذاعة صفاقس، الاستوديو الرقمي والإذاعة الرقمية والصورة اللي توصلكم إن شاء الله تكون 5 على 5. وين ما كنتم تتابعوا فينا مرحبا بكم من جديد. توا باش نمشي لزوز ضيفات بحذية في الاستوديو من المستمعات الوفيات لإذاعة صفاقس، وبعد زاد عبير مش تاخذ زوز مستمعات أخرين معنا على موجات إذاعة صفاقس. بدينا بالمستمعين وبالشباب الأوفياء، توا باش نمشي زاد المستمعين الأوفياء. وقت اللي سمعوا فما صورة وفما استوديو جديد فرحوا برشا، ونعرف الفرحة هذه مش من عدم من الناس اللي تربيت على صوت إذاعة صفاقس، وناس تعشق الإذاعة وناس من الصغرى تقول لك ما نسلمش في الإذاعة، وفما ناس عمرها ما دخلت الإذاعة كيما شكون زعما كيما سونيا. سونيا عسلامة.
1: عسلامة،
0: مرحبا بك.
1: تحية ليك أخت ريم، وتحية لكل العاملين معاك، وإن شاء الله مبروك عليكم الحلة الجديدة لإذاعة صفاقس.
0: فرحانة سونيا من البارح ما حبش يجي هنو مرقدش.
1: فرحانة إني جيت وقبلكم
0: البارح. رقدت ولا مرقدتش يا سونيا؟
1: لا مرقدتش.
0: مرقدتش النوم. فرحانة أنا ماشي تجيري ذات صفاقس أول مرة.
1: فرحانة
0: مش تشاركنا فرحة
1: التدشين. أنا من التسعينات في ذات صفاقس،
0: من التسعينات
1: محبة برشا ذات صفاقس، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق، وربي يحفظكم الناس الكل اختري.
0: الله يفضلك. من التسعينات تسمع في الإذاعة، مغرومة بإذاعة صفاقس،
1: مغرومة برشا بإذاعة صفاقس.
0: صورت لي حتى الراديو ديما معها، الراديو
1: ديما معي الراديو. أنا أصلا التلفزيون فرش علي اختري، ديما الراديو ما تحتي، ديما نسمع الراديو ديما.
2: قاطعين التلفزيون
0: مقاطعتها حتى ندو. نادية العيدي زيدا كيف كيف، أهلا وسهلا بك نادية. ما شاء الله تعرف الإذاعة منيح وتعرف الاستديو القديم، وهي جيت اليوم تشوف استديو جديد. سونيا أول مرة تجي للاستديو، شفت الاستديو قبل سونيا؟
1: لا
0: على الانترنت ما شفتوش.
1: لا
0: المرة هذه أول مرة تجي بحضنا،
1: أول مرة في حلة جديدة
2: منذ أكثر من 20 سنة. التالي
0: منذ أكثر من 20 سنة. نادية عيدي مرحبا بك،
2: عايشكم
0: مستمعة وفية ومتابعة وفية لكل أغلب وجول البرامج الإذاعية، وتصور لي فيديو المباشرة هكا كي تبدأ على السيت تصور. بون التقنيات مش بالطريقة هذه العالية اليوم اللي احنا فرحانين بها،
2: بالكاميرا نتاع الاستوديو معناتها
0: اليوم تروى كاميرا نتاع استوديو، مش كيما الكاميرا العادية اللي كنا معناتها كنا ندتشو توا
2: حوالي 10 سنوات نضجنا.
0: صحيت نادية.
2: نعم
0: نعم ينعم عليك نادية. الاستوديو كيفاش لقيتيه؟
2: فرحة كبيرة ياسر بصراحة. احنا كيما نجبد على الإذاعة ما نقولش ندو تحب الإذاعة، نقول أم ندو تحب الإذاعة، جدة ندو تحب الإذاعة.
0: صحيح
2: الإذاعة تمشي في دمنا.
0: صح
2: معناتها وراثة، ما هيش كما يقولوا كي تخلي إذاعة صفاقس وما نجمش نغزل أي إذاعة أخرى، صوف إذاعة صفاقس
0: الحمد لله. هذه مسؤولية كبيرة راه تزيدوا تحملوا هنا.
2: أكيد أكيد
0: مسؤولية. كي تقولنا كان إذاعة صفاقس محلونا عندنا في الدار، دونك احنا نتحملنا مسؤولية أكثر، نقولوا إن شاء الله نرضيكم إن شاء الله نوصلوا الحاجات اللي أنتم تحبوا تسمعوها في إذاعتنا.
2: أكيد
0: شو تنتظروا من الإذاعة الرقمية الجديدة إن شاء الله؟
2: أنا ننتظر برشا بصراحة.
0: أعطينا.
2: أنت ديجا تعرف وسبق أنك استدعيتني قبل وتضيفيتني.
0: نعم.
2: فيما يخص ديوان الشعر متاعي، فيما يخص القصص، مجموعة قصصية.
0: إيه حسنا قديش عندها
2: ما يخص
0: استضافة هيك قديش يا نادية؟
2: استضافة عندها 5 سنوات توقف.
0: أي ما شاء الله.
2: أي تقريبا.
0: أي.
2: فيما يخص السيناريو وحوار متاع مسلسل عنده توا 28 سنة مكتوب.
0: أي.
2: بالنسبة لي أنا كل شيء واقف، واللي يسألني واللي يبربشني شوية على الحواجة ذي كل وقول أنا كتبت الشيء هكايا بالهم من عند ربي، وإلى حد الآن ما نجبت نعمل حد شيء في المستقبل متاع حمومة، كان ربي كتب لي عمر
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله يوصل عن طريق إذاعة صفاقس
0: ان شاء الله.
2: ما فماش اذاعه اخرى، ما فماش تلفزه اخرى
0: ما غير ما نطبط.
2: الله يبارك.
0: او الاستوديو الرقمي قال لك شويه هكا ما نطبطبوش خاطر كل شيء يخرج
2: ان شاء الله. كان سهر ربي وخرجت انا وخليت اسم نعم. بعد العمر ان شاء الله طويل ما فص ما كتبش حتى شيء مشي قد البنات ان شاء الله تصرفوا فيهم
0: بعد. ان شاء الله يا ربي يا النور في حياتك انت وطول عمرك ان شاء الله. وانت عندك صفحه خاصه مكتوبه ندو كاميرا وومن اذا تصفيقس حاجه كما هكا
2: ندو فانس كاميرا وومن راديو تصفيقس.
0: ايش معناها؟
2: معناتها كما انا نحب الاذاعه فما فانز يحب الاذاعه وانا حبيت انه الجروب يكبر بي انا انا الفانس خاطر تقريبا في المعلومه اللي نعرفها
0: ايه؟
2: انا الوحيده اللي كنت نهبط تصور
0: ايه؟
2: المباشر بالكاميرا نتاع الاستوديو
0: تو بتروح كاميرا قدامك فاش مش تعمل بهم تو في المباشر
2: تو الحمد لله انتم تقويتوا شويه
0: تدخل
2: انا بديت انا بديت كبدايه
0: صحيت
2: انتم ايه؟ تو ان شاء الله تكملوا
0: تو في الـ في, الـ في السيت اوفيسيال راديو سفاكس بوانتينا ايه؟ مكتوبه قفيه ويوصل حتى في في الفيديو ايه؟ اللي قاعدين يتفرجوا فينا الناس تدخل تعمل ريجيسترمون تعود تهبط
2: أيه.
0: تصوروا فيديوهات وكله
2: هذي سجلت صباح
0: هذي سجلت صباح شوية أيه. ما يفوتيش في ترى هي نيديا
2: ما قلت لك حاجة في الدم معناتها
0: أي حاجة في الدم
2: يعني احنا ديكور جديد وحاجة جديدة وما شاء الله وكل شيء أكيد مش نتبعه معناتها
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تلقاو ظلتكم وتلقاو الحاجات اللي تحبوا عليها من خلال اذاعه تصفيقس وصوتكم ان شاء الله يوصل ديما واحنا نجسدوا اذاعه القرب ان شاء الله. نرجع لسونيا
1: عزيزتي.
0: اي سونيا حسيت شويه تراك في البدايه خليتك ترتاح شويه
1: حيت اول مره ندخل
0: اول مره الاذاعه كيفاش قيت كيفاش قيت الاستديو المنشطين اول مره تراهم
1: ما شاء الله منوره بيكم
0: يعيشك
1: ان شاء الله مزيد من النجاح والتفوق وربي يحفظكم ان شاء الله
0: كل ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله
1: ويعيكم ويشدكم صحة بدنكم.
0: انت مشاركه على الصفحه الرسميه ديما نشوف تفاعلاتك يا سونيا.
1: انا ديما نشارك
0: احمد هكا باسم سونيا احمد اما الاسم
1: اسمي اسمي في البطاقه ساميه والبرة سونيا واحمد ولدي على سونيا احمد سونيا احمد ولدي
0: ربي يفضله لك ان شاء الله
1: عايشك.
0: ربي احمد قديش عمره
1: احمد 10 سنوات عندي
0: ربي يفضله لك ربي يفضلهم ان شاء الله
1: عندي 13 وعندي 10
0: عندك 13 و10 و18 عندك باكا؟
1: لا لا
0: أي
1: ولدي الكبير يقرا تكوين مهني.
0: اي تكوين مهني تكوين مهني راه
1: متسهل يا عزيز المهني
2: تكوين مهني وتشرف
0: اكيد اكيد جدا انا نشجع برشا على التكوين
1: مهني. انا ديما نشارك الحق معاكم وفرحانه بكم برشا
0: وخاطي ديما نربح جوائز معاكم
1: ديما نربح الجوائز.
0: شو من الجوائز ربحتهم من اذاعه تصفيق؟
1: عملي ودخلت للمسرح
0: وليت
1: راس العام ربحت فلوس
0: اي صح عليك
1: لا الحمد لله يا ربي علاش انا نحب هالاذاعه خاطر محدوده معاها فهمت اعتبار في داري نحكي معاه مرتاحة شوية تراك على الأول
0: شوية تراك على الأول ولا بس كنت تخيل نهار باش تدخل الإذاعة وتجي قدام الميكرو ونهار التتشيل متاع الاستوديو الرقمي الجديد استوديو واحد بإذاعة تصفيقس.
1: نشكر أخت ريم بسيطة اللي كلمتني وبارك الله فيها وربي يخليكم الكلكم الكل نشكركم الكل الكل كل نشكركم وربي يشدكم صحة بدنكم.
0: تبدا تعس على الافيش كي تهبط على الباج
1: ديما ديما ديما انا
0: اذا هبط اي افيش
1: اي حاجه تاع برنامج حاجه نكتب عليها
0: راهي تحط الجيم ولا الجادور
1: ديما ديما اختريم
0: وتحط الكومنتير تشجع.
1: انا فرحانه اني شفتك
0: وتعرفت عليك
1: العفو ان شاء الله معرفه طيبه
0: امين
1: وربي يوجهكم الخير ان شاء الله.
0: شو هذا تنتظر من الاذاعه سونيا؟
1: انا ماذا بيا الاذاعه نشوفها في التلفزه
0: مش ماذا بيك موجوده في التلفزه تو فما سلسله الاذاعات وتتفرج كيما هكا تو فما ناس تتفرج فيك في التلفزه يا سونيا. انت تو في التلفزه في بالك
1: مباشره
0: اي مباشره تلقى روحك في التلفزه الناس تتفرج فيك بالصوت والصوره وهذا هو الاعلام الرقمي اللي قاعدين نخدموا عليه والحمد لله ان شاء الله ربي يوفقنا الناس
1: ربي يوفقكم مزيد من النجاح والتوفيق.
0: شكرا
1: لكم نشكركم.
0: تحب تقدم تحيه سونيا؟
1: نحب نقدم تحيه لاولادي ولاخواتي امي اللي تسمع فيا اكيد تسمع فيا
0: ربي يفضلها مغرومه بالاذاعه
1: ويا حمادي امي امي هي اللي حببتني في الاذاعه
0: أيوة.
1: كانت تسمع مدام جميله بالي
0: الله يطول في عمرها يبارك في صحتها
1: كي كانت امي تشارك تقول لها يعطيني المفتاح
0: اي
1: واللي كانت تغرمت معناها تغرمت مع امي مع الوالده تغرمت بالاذاعه
0: ما هي سيدة جميلة تحية ليها من خلال المنبر هذه سيدة جميلة بالي تربينا على صوتها والمكالمة اللي تدخل تدخل هي المفتاح نتفكرها
1: أنا كنت نشارك معها
0: يا حسرة أمك شو اسمها؟
1: أمي تفاحة مراد الطهري
0: تحية لأمي تفاحة أي.
1: وبابا حمادي المجادي
0: حمادي المجادي حمادي من مغرومين بالإذاعة
1: خاصة الوالدة
0: خاصة الولد ربي يفضلهم إن شاء الله.
1: قد منهم تحية، أنا قلت لهم راني ماشي اللي داع إن شاء الله يسمعوني.
0: إن شاء الله يكونوا في الاستماع. نادية لش كنت قدم تحية ولشنو تحب توصل للصوت أكثر؟
2: تحية والحاجة روح حموية اللي يقفل اليوم 19 سنة الله يرحمه.
0: الله يرحمه
2: المرحوم عبد العزيز بوشعلاء،
0: ذكرى الوفاة اليوم. الله يرحمه في الجنة إن شاء الله.
2: كنت كتبت عليه قصيدة وقت توفى الله يرحمه، قصيدة رفائية. روح حميتي زادة فاطمة الحقيقي شهرة حورية الله يرحمها يجعلها في الجنة أكيد. نبدأ بهم هما الأولين، وبعد تحية للوالد توفيق العيادي مربي زي متقاعد سابق
0: الله يفضل
2: درست حي السرور. وما ننساش سي عبد الرحمن اللحياني
0: اي
2: بالمناسبه اللي هو كان وقتها مدير.
0: الله يطول عمره ان شاء الله يبارك في صحته.
2: للوالده
0: امينه العزيزه اي
2: امي نعمه ربي يفضلها
0: امين.
2: ديجا خلينا طيف العشاء خاطرنا الليله.
0: امك مغرومه بالاذاعه ولا
2: اكيد
0: تو الاذاعه تسمع فينا تو
2: اكيد
0: اكيد ربي يفضلها من نعيمه.
2: امي تسمع الاذاعه من الثمانينات
0: اي
2: نقول حاجه تو من الثمانينات خاطر احنا كنا في الغربه. انا طفولتي 11 سنه ما كنتش في صفاقس، كانت في ولايه غرومباليا في دشره
0: غربه نسخايل في في امريكا في فرنسا في
2: والله غربه
0: غربه غرومباليا صفاقس.
2: انا الوالد تونس تقريبا 20 سنه غربه على صفاقس في جهه التعليم. دخلنا لصفاقس عام 91
0: لاباس بالعكس هذيك الحاجه الباهيه اللي واحد يتعرف على ربوع بلاده.
2: أي. اللي نحب نقوله
0: بلادنا مش غربه.
2: في الثمانينات إذاعة صفاقس كانت توصل على بعد 300 كيلومتر وأكثر.
0: أي.
2: الوالدة والوالد كانوا يسمعوها قبل في الدشرة وين كنا نسكنوا. توا تطلع طريق
0: توا على الانترنت الكل بقاع الدنيا ما نحبش نمشي للتالي
2: ما عادش تسمعها.
0: توا على الانترنت مسموعة في العالم
2: إن شاء الله. الحمد لله كل العباد الكل عندهم انترنت
0: ان شاء الله. صحيح كلامك صحيح ومعك على طول. اي
2: اخواتي هما اخوات راجلي لكن اخواتي زاد
0: ربي يفضل
2: عليا هدى ولبنى بوشعاله رجالهم وصغيراتهم. زوجي محمد ربي يبارك في عوضه وخليه، وبنوتاتي ايه واسراء واسلام ربي يحفظهم ان شاء الله ربي يبارك في عمرهم.
0: ام ثلاثه بنات وام ثلاثه اولاد وام ثلاثه بنات ربي يحفظها
1: ربي يشرح لك بنتك
0: امين
2: يعيشك لو تسمح
0: يعيشك. اي
2: واخيرا نختم ما ننساش كي نجي الاذاعه اكيد تحيه لعيشوشتي عايشه بيار
0: تحيه لزميلتنا
2: صديقتي وحبيبتي
0: اليوم كان افتتاح معها هي
2: ربي يفضلها ان شاء الله
0: هناك هي
2: ان شاء الله
0: وألفة وسرور يعطيك صحة وربي عايش. فضلك أنت وفضلك سيدة
1: عايشك
0: سونيا أنستونا برشا
1: عايشك يا مدام ريم إن شاء الله في نجاح بنتك
0: الله يفضلك بعد شوية عبير وزيدة مستمعات وفيات حتى بالتليفون نستنيو تليفوناتكم إن شاء الله ناخذوهم معنا في المباشر نشوفوا شنية انتظاراتهم من الإذاعة ومن الأعلام الرقمي. الكلمة ليك حمدي مع النغمة وهنا رجعين.

0: نشرة دايمة. نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: يمسيكم بالخير.
3: يمسيكم بالخير.

0: عشرة دائمة.
1: يا مساء الفل والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 7:36 دقيقة مواصلين معكم المشوار في مسيكم بالخير. 11 جوان 2026، اليوم كما تعرفوا الناس الكل تم تدشين استوديوات البث التلفزي بمؤسسة الإذاعة التونسية في الإذاعة المركزية بتبيع وبقي الإذاعات الجهوية، ومنهم قيدومة الإذاعات أكبر إذاعة جهوية إذاعة صفاقس. أنسينا اليوم ضيفتنا الجميلات، هما مستمعات محبات للإذاعة بتبيع الإذاعة، يمكن اللي عارفوها في أغلب فتراتها، معناتها من قبل الرقمي، من الأنالوجيك حتى للرقمي، حتى لين توا وصلنا بتبيع للبث التلفزي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك مدام سعاد القلسي. مرحبا. نقرب شوية للميكروفون، ما انتبتبوش على التاولة. هذوما بيانسور تعليمات اخوتنا في القسم التقني. نجاح الجاموسي، اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا بيك عبير، وشكرا على الاستضافة، ومبروك عليكم الاستوديو الجديد.
1: شحاولك فيه؟
2: منظره مزيان، خاصة أثيرة، معناها زيتونة الأثير هذه هي قدامي.
1: وحقيقية
2: الحقيقية ما لازمكم تستعنوا بها، وإذا ثم حاجة
1: بالغلة متاحة
2: حاجة معناها جميلة جدا.
1: وش قولكم في الديكور؟ وش قولكم في الأدوية؟ نعرف شريم شنو تطلب، تصحح في بالي ريم، في بالي تصحح في المعلومات. بغلتها
2: بغلتها
1: ماشي اون بلاستيك ان توكا.
2: اي ما غلتها، يعني ممكن مستخره، يعني غلت الزيتون في بالي تعديت.
1: ملا انت قمت بمغالطتي البارح، قلت لي راهي حقيقيه، دونك هذه المعلومه نتاع حمدي، معلومه نتاع حمدي. يقول لي راهي بلاستيكيه.
3: ما طابش عادي،
2: انا دهشت كي قلت لي بغلتها، دونك قلت الغله الزيتون فات وقتها.
1: شفت كيفاش الزملاء يعملوا فيها في مقالبه، وانا صدق له. بالنسبه لي انا راني نصدق
2: لا
1: المعلومه اللي تقال لي صدق.
2: شوف، لازم تكون عندك اهتمام بالزيتون، وتعرف وقتاش وقته وقتاش الغلة نتاعو. كي تشوفها بغلتها يقول لك حقيقية، تقول له لا، نقطة استفهام.
1: نقطة استفهام،
2: اللهم ما لم تكون تونسي.
1: على كل على كل، عندنا الزيتونة خاطر بكري نرجع، وبالحق برشا مستمعين اللي هو من ذوي وذويات الإعاقة البصرية وإلا اللي هما ضعاف البصر فرحوا برشا باستوديو جديد صحيح، لكن عن طريق الوصف السردي وصفت لهم شوية كيفاش انه على يميني يلقاو هوني الزيتونة، على يساري الشعارات، كيف استوديو اليوم زيد استوديو منور بثلاث طبقات من الورود من مستمعاتنا ومستمعينا، مدام سعاد القلسي، زيد بوكي دو فلوغ نسيت بكري باش تقدموا، سونيا احمد هو موجود بحذينا، وبتبيع مدام سعاد القلسي جيت مش كيشي بالنوار والفل بالفل والياسمين، زيد موجودين في القلة التونسية اللي هي مزيانه برشا. حتى بحذيك شكون جمعهم هذي؟ عندهم حكايه؟
3: اي جمعت بانا اليوم من دارنا، جينا الله يرحم بويا، وجيتوا الحج مجيد مدام شريفه شممهم لي.
1: اقرب شويه للميكرو مدام سعاد.
3: جمعتهم انا من جنيننا الله يرحمهم دارنا، وديتهم الحج مجيد هو مدام شريفه، بلغوا لي تحياتك، قالك بالله قول الف مبروك للرقم الجديد هذي. وهم ما يفهموش برشا في الحكايه، ما حكيت لهم انا الحكايه كامله، ما عيناش فرحوا تطورات جاتنا العلميه وتطورات نتبعوا في التكنولوجيا في وقته، فهمت شي هذا. قدم تحيه كبيره للحج وشريفه خاطر هما اللي هذا المشموم.
1: اي محلي المشروع.
3: الأولاد غادي في اللوش كي دخلت عطيت الجميع الكل.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، نورتنا الإذاعة. نحب نوجه تحية زيد المونة الفراتي لكل المستمعات والمستمعين، وإن شاء الله راهو إن شاء الله الكل، حتى لو كين ما تجيوش بحذينا هوني ناخذكم بالتليفونات. شنو انتظاراتك من الإذاعة في الفترة القادمة، خاصة بعد المرحلة هذية؟ احنا توا خطوة جديدة كما قال الجاموسي في البث التلفزي.
2: ان شاء الله معناها اجتهادات اكثر تكون باش تلم، معناها مثلا نعتني شويه بتحسيس الناس للبيئه شويه، معناها المواضيع اللي وقت تبث في الاذاعه، معناها تشوف الاذاعه تولي مرئيه، يعني للمتفرج والمستمع يولي، معناها المستمع يولي متفرج اون ميم طون، يعني باش تكون الاشعاع اكثر والمعلومه توصل اكثر.
1: انتظاراتك مدام سعاد القلسي من الاذاعه في الفتره هذه
3: على اليوم؟
1: لا مش اليوم، اليوم انطلاق وتدشين البث التلفزي الرقمي. دونك شنو تطلب من الاذاعه من البرامج؟
3: هو رول
1: على مستوى المضمون توا التقني بدينا فيه هذه الخطوه.
3: المضمون هو ديما التوعيه بالشباب نتاعنا
1: يديك مدام بشويه
3: والجيل نتاع الجيل الجديد
1: اقرب شويه
3: توعيه كبيره كبيره. ونشكر كل اذاعات وكل المذيعات والمذيعين الكل والاعلاميين الكل يقدموا راه في حاجه كبيره كبيره برشا بالبولي فامي طول التلامذه. عندنا في ظروف احنا عايشين في ظروف راهي خاف على وليداتنا معنا. أنا كجدة راني نخاف برشا عايشي في وقتي خوف. أنتم برشا برامج عندكم برشا من مش نذكر واحدة ولا اثنين خاطر مش نضيع
1: الخير. هذوما برامجنا الاجتماعية
3: كل يكون خارق العادة فمتخيش قديش أنت توا شو لي مشاهد هو قديش فرحان كيلقى روحه هو أنت قاعدة تمثله في حياته اليومية اللي قاعدة يتعدى فيها يوم ولده ولا بنته ولا حفيته ولا حفيده كيف كيف فهمتي
1: شو مدام سعاد مدام نجي هذه التدشين بطبيعة بعد راهو التطور مازال راهو هذي توا استوديو مازلنا زاد محطاتنا الخارجية باش تكون كلها صوت وصورة بشوية بشوية علينا. هذه البداية احنا بيدنا قاعدين نتعلموا في التقنية هذي سواء مناشطين صحفيين سواء تقنيين وكما نقولوا هنسيسوا بعضنا
3: طبعا
1: فما هكية بعض ما زلنا خاطر هذي ديجا ما زلنا نجربوا في الميكرو نجربوا في التقنية في كل شيء.
2: هي راهو كل بداية تبدأ بشوية بشوية معناها البداية هي ديما تبدأ صعيبة أما إيفوت ومرنت والكل معناها احنا باش نتبعوكم احنا من المستمعين اللي نحبوا نسمعوا ونشوفوا توا فهمت دونك نشجعوكم طبعا ونصبروا عليكم على خطر اذا ما نصبروش على اذاعتنا والعشرة دايما
1: على عائلتنا
2: ونحبوا مذيعاتنا ونحبوا التنشيط يكون يعني ديما في المستوى المطلوب اللي يحبوا المستمع واللي كما قلت معناها المواضيع الاجتماعية والأسرية وتحسيس هكا الوليد الصغير كيفاش نربيه على الأخلاق وعلى الاحترام. هذي معناها المطلوب.
1: هذا هو المطلوب. كلمة الختام مدام نجيح كلمة الختام مدام سعاد خاطر مازلنا باش نستقبلوا مجموعة من الضيوف سامحونا.
2: لا لا سماح ربي عينكم معناها ننتظر منكم الأكثر وكما قلت لك نصبر عليكم وتحية لكل المذيعات والناشطين بالإذاعة. من المنبر هذايا أنا ما قدمتش تعزية للسيدة ندى قدم لها تعزية وربي صبرها خاطر نعرفش معناتها فقدان الأم
1: ربي يرحم والدتها سيدة حياة القلوب ربي يرحم والدتك زيدة
2: أنا خاطر أنا راني من محبين الإذاعة
1: أمي مجيدة لا يرحمها هي مناضلة زيدة تونسية
2: وبشرت وبديت الإذاعة مع معناها وقت كانت في باب البحر وبابا كان عنده مسلسلات وشاركنا معناها كممثلين صغيرات لسعد خويا
1: أنت خلطت عليها في باب البحر وخلطت عليها
3: جامعة تقتق كانت قفيت
2: لا لحقت عليها كان في باب
1: البحر
2: وجيت لهنا في استدعاءات معناها ما مش مباشر
1: وتوفر الرقمي
2: وتوفر الرقمي والحمد لله ما ان شاء الله من حسن الى احسن بالنسبه للذاعه.
1: يعطيك الصحه مدام
3: انا نقدم لك نشكرك برشا
1: مدام ختام على شكون تحب تسلموا زيد نسلموا على سيري ذا زيد زوجك اللي قاعد يسمع فينا زيد
3: نشكرك برشا يا عبير كي كلمتني البارح وقلت بشرفنا ونفرح كيف نراك ومدام ريم كيف كيف
1: انا اول مره نشوفك
3: اول مره عليك انا فرحانه كي ريتك يا عبير
1: برشا اخر مره
3: خاطر ان شاء الله انا حتى جيت لي ذا بامال دفوا بامال قديش مره جيت قديش من مره وتكرمت هوني ونشكرهم الكل كل كل امل انتظارات نتاعنا شيء ان شاء الله نقولوا يا ربي اش نقول انا ان شاء الله تكونوا في التالق وان شاء الله نقولوا معناها الاعلاميين نتاعنا ديما نتبع التكنولوجيا الجديده راه كل شيء جديد احنا وبدايه كلها راهي تقعد خايبه شويه
1: اكيد اكيد
3: نحب نقدم
1: تحيه اليوم على شكون تحب تسلم
3: عندي عيد ميلاد ولدي اليوم حفيدي
1: شو اسمه
3: ربيته هناك عدومه ادم المنيف عمره 14 نقول الحمد لله عليك قمت كان مريض الحمد لله عليه يا ربي من يوصل الشفاء اكثر من هكا وتحيه لحفيدي كل بيا اخته ويوسف وايه ولينا ويحيى
1: اي كهو معزم الولد كان ولد الولد
2: زيد مع الأحفاد نسلم على المذيعات الكل
3: ورجل
2: على كل من يعرف نجاح الجاموسي خطب باش نذكر
1: أحفادك
2: أحفادي زكريا وسليمة هذوكم روح عينية معناها ما فيهمش لا بيع ولا شرب يعني
1: يعطيكم الصحة
2: يعيشك أختي وأنك مش أول مرة تلاقينا وإن شاء الله
1: تتكرر أكيد أكيد أنت عاد صديقتي في المحطات الكل المجتمعية الثقافية المسرحية السينمائية هذه المشموم ميرسي بوكو
3: جميعا الكل. هذا المدام، هذا البوكي دو فلور،
1: وهذا شكرا شكرا بالطبيعة على
2: طبعا لاباس.
1: قديش سنسيبل
2: الوحده. اسمع لروح ابي نوري جاموسي اللي حببنا في الاذاعه في المسرح في كل شيء يعني.
1: الحمد لله توا اجيل اجيل ولا اجيل تسمع في الاذاعه
2: بروشين
1: ان شاء الله في ديسمبر الجاي باش نحتفلوا بعيد جديد، عيد ميلاد جديد للاذاعه، العيد 64 47 دقيقه. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معاكم المشوار. هذه الموسيقى ولا جايين

0: مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم المشوار على www.radiosfax.in. كيف كيف المشوار على فيم اليوم، نذكر الناس الكل اللي تم تدشين الاستوديو البث الرقمي التلفزي في اذاعه صفاقس وباقي الاذاعات الجهويه، وبالطبيعه كاين فما ربط مباشر بالاذاعه المركزيه منذ الحادي عشر صباحا، من الحديث متاع الصباح حتى التوا. سعيدة جدا باستقبال ضيفتنا وضيوفنا. ضيفتي القبل الثمانية هي صحفية جميلة جدا، دكتورة سهير اللحيني اللي هي أستاذة مساعدة بقسم الاتصال في معهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة. كيف كيف هي عضوة في مختبر البحث الميديا والاتصال في السياقات الانتقالية، أستاذة متعاونة في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس جامعة قرطاج في مرحلة ماجستير البحث في العلوم السياسية، وكيف كيف تشرف على الأعمال التطبيقية في مادة الاتصال السياسي والصحافة، وهي زادة أيضا رئيسة الجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي. نقول لها مساء الفل والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة سهير اللحيني، اسمي على موجة إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بك عزير، مسيكم بالخير كما قلت في الميشن، شكرا على الاستضافة وفرحانة برشا نكون معاكم اليوم. هذا معناها حدث مهم اليوم لمؤسسة الإذاعة التونسية والإذاعة الصفاقس. اليوم إن شاء الله ألف مبروك، يعني الحدث المهم وهو تدشين الاستوديو الرقمي الجديد بإذاعة الصفاقس وبمختلف الإذاعات الجهوية الكيف قصة المنستير، وأيضا يعني إذاعة الشباب، الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية. إن شاء الله ألف مبروك لمؤسسة إذاعة تونسية ككل وخاصة إذاعة طريق عبير.
0: دونك حابينك تشاركنا التدشين هذا، الافتتاح هذا، انت حضرت شويه على كوليس وعلى العمل الكبير الشهر الماضي في بالي في خلال معناتها التكوين والتربص اللي عملناه مع جمعيتكم، وشفت قديش النتيجه هذيا حب لها برشا تحضيرات، راهو من ربيع الفيت معناتها ربيع وتو قريب للصيف، معناتها عام وش
1: صحيح. نعاود نهنيكم إذاعة الصفاقس، ونهني زادة أنا كما قلت في شهر ماي كنا نظمنا دورة يعني تكوينية لمختلف يعني صحفيين والعاملين بإذاعة الصفاقس من طرف الجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي. وحاجة أخرى زادة حضرنا على تحضيرات يعني وحدة الإنتاج التلفزي اللي هي زادة بمقر الصفاقس. دونك نهنيكم على تدشين الأستوديو الرقمي الجديد اليوم، وأيضا نهني وحدة الإنتاج التلفزي زادة بصفاقس اللي هي خطوة مهمة جدا، يعني كنقول خطوة مهمة جدا ليس معناها فقط في التجهيزات، وانت كما قلت بعض يعني التعب اللي تعبوه المختلف العاملين من منشطين من صحفيين من تقنيين وكل اللي يشتغلوا بال يعني بإذاعة صفاقس. هذايا تدشين مهم لأنه جزء ديما نقولوا جزء من التحول الرقمي اللي تعرف وسائل الإعلام ككل في العالم ككل، وخاصة كي نحكيو على وسائل الإعلام العمومية ونحكيو على إذاعة رقمية. دونك احنا تو نتحدثوا على جيل جديد من البث الإذاعي.

0: واللي ديما نذكره هو ما يقتصرش فقط على جودة الصوت، هو أيضا يشمل يعني الخدمة نتاعكم اللي هي تطوير إنتاج المحتوى داخل مختلف الاستديوهات في إذاعة ثقافة ولا في مؤسسة إذاعة تونسية ككل. يعني أنتم كصحفيين منشطين وتقنيين مش توليوا تشتغلوا في بيئة رقمية متكاملة، نقولوا متكاملة نحكي زاد على الأرشيف، نحكيه على المنصات الرقمية وشبكة التواصل الاجتماعي في نفس الوقت اللي هي أنتم تعتمدوا بها حتى قبل التحول يعني الرقمي.
1: إذاعة صفيقس كما نعرف الناس الكل هي أول إذاعة جهوية عندها خصوصيتها، دونك ربما من بين التحديات هو المحافظة على خصوصيتنا وفي نفس الوقت بطبيعة معناتها أن نتوجه الجمهور رقمي، والجمهور الرقمي لهم ماهوش بالضرورة يكون من الشباب، لهم الأجيال الكل. دونك التحدي هذا يلزمنا نكونوا قد أكثر، وهذا اللي ينتظرنا معناتها في الفترة القادمة.
0: صحيح كي نحكيو على معناها صحيح عنا تحول رقمي وعنا استوديو رقمي جديد، لكن ديما نتحدثوا على تحديات اللي نحبوا احنا نتخطاوها كما انت قلت، عنا تحديات اخرى اللي هي ليس فقط يعني البنية التحتية وتجهيزات اللي اقتنتها مؤسسة الإذاعة التونسية واللي معناها قاعدة اكثر من سنة باش وصلتوا اللي معناها للتدشين هذا اليوم، لكن نحكيو دائما على تحديات الموارد البشرية، تحديات مواكبة الصحفيين والمنشطين للتطورات التكنولوجية هذه، وخاصة واللي هو المشكل الكبير تطوير نماذج اقتصادية جديدة يعني اللي باش تخليكم انتم ديما أجوخ في البيئة الرقمية، والتدشين هذا يعني باش يعزز جودة الخدمة الإعلامية اللي ديما نحكيه على المتقبل ونحكيه على المواطن ككل والمستمع، واللي زاد يتفرج فيكم توا معناها في على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. أنا ممكن حبيت ننوه لأنه بالنسبة لي أنا كأستاذة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار اللي المشروع هذايا وال يعني التدشين هذايا تزامن تقريبا مع إطلاق إجازة وطنية جديدة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار. احنا مازلنا كي تحصلنا على يعني وزارة التعليم العالي مشكورة اللي هي اعطتنا الإطلاق الرسمي الإجازة الوطنية في الميديا والسرد الرقمي بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، يعني في تقديري مبادرة من معهد الصحافة ومبادرة من مؤسسة إذاعة التونسية اللي هي تجم تكون في يعني وجه متكامل نفس الرؤية. يعني احنا انتم استثمرتوا كإذاعة في التكنولوجيا والبيئة التحتية والبنية الرقمية، واحنا ايضا كجامعة تونسية استثمرنا وباش نستثمر ان شاء الله في السنوات القادمة في تكوين هذه الكفاءات اللي هي باش تحاول تكون تستغل التكنولوجيا وتحاول تنتج محتوى اعلامي يعني مبتكر. واحنا نعرف عبير اللي الاعلامي اليوم الصحفي ولا التقني وكل عاملين بالإذاعة ما عادش مطالبين فقط باش يكتبوا الخبر باش يقدموه وينشطوه، يعني كما انت كما عايشة بيار كما العديد من المنشطين يعني ينتجوا قصص رقمية متعددة الوسائط فيها الصورة صوت النص البيانات التفاعل مع الجمهور، واللي هي كما احنا عملنا مع جمعية تونسية الإعلام والذكاء الاصطناعي يعني محاولة امتلاك مهارات جديدة في أكيد. السرد الرقمي
1: وقد تعطي في أكلها راي أعطيت أكلها ديجا
0: الحمد لله، يعني هناك استعمال جيد لأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي في يعني في إذاعة صفاقس، وإن شاء الله باش تكون التجربة في جل الإذاعات الموجودة. كي نقولوا مهارات جديدة ديما نحصلوا على مجالات جديدة كما البودكاست كما السرد الرقمي تحليل البيانات وغيره.
1: ان شاء الله
0: احنا نقولوا تحديات الكل التكنولوجيا نحاولوا نكونوا كما المختلف وسائل الاعلام
1: شكرا
0: في العالم ككل.
1: شكرا لك دكتوره سهير اللحيني استاذه في معهد الصحافه وعلوم الاخبار كيف رئيسه الجمعيه التونسيه للاعلام والذكاء الاصطناعي. نحن مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا، نرجع لكم ان شاء الله بعد اخبار 8 متاع الليل.
0: شكرا.
2: يمسيكم بالخير.
3: يمسيكم بالخير.

0: عشرة دايمة.
1: بستعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات.

شي ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يكون الطقس الليلة مغيما جزئيا بأغلب الجهات، والريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل، والبحر شديد الاضطراب بشكل عام، فيما تتراوح الحرارة عامة بين 17 و29 درجة. أفادنا أحد أفراد عائلة البحار المفقود منذ 3 أيام أن السلطات المختصة أبلغتهم عن العثور على جثة مجهولة الهوية في عرض البحر، لكن الأحوال الجوية غير مناسبة حاليا لانتشالها، مؤكدة أنه سيتم انتشالها والتثبت من هويتها عند استقرار الأوضاع الجوية. عاد الهدوء مساء اليوم إلى منطقة العوابد من ولاية صفاقس بعد مناوشات جدت الليلة الماضية وأسفرت عن بعض الإصابات، ما دفع الأهالي إلى تنفيذ تحرك احتجاجي اليوم انتهى بتحول قيادات أمنية جهوية إلى العوابد واستماعها لمطالب المتساكنين. أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم في بلاغ عن نجاح أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، أجريت أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، وهي الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم إنه ألغى الضربات المقررة ضد إيران هذا المساء بعد موافقتها على النقاط النهائية التي حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج وغيرها، مؤكدا أن الحصار البحري سيظل ساريا حتى إتمام الاتفاق الذي سيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع عليه قريبا. نقلت أكسيوس عن مصادر مطلعة أن القطريين والإيرانيين توصلوا أمس إلى نص متفق عليه بعد حل الخلافات الرئيسية التي شملت آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وترتيبات فتح مضيق هرمز وكيفية إدارة محادثات النووي الإيراني خلال الهدنة. ذكرت القناة الإسرائيلية 15 أن حكومة نتنياهو تفاجأت بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران وإبرام اتفاق معها. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. المواد القادمة مع الأخبار في تمام 9، دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة. يمسيكم بالخير،
4: يمسيكم بالخير.

0: 8:08 دقائق على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل، هزينيكم من القرقنة من خلال النغم، وماشي نهزوكم زيادة القرقنة من خلال مهرجان جديد عمره 3 سنين. مهرجان هذايا مهرجان العلوم للأطفال بقرقنة، الدورة الثالثة. جمعية قرقني ناجح كما العادة، احنا اليوم في فرحة تدشين الاستوديو، وحبينا الجمعية هذه تكون بحضينا تشاركنا الفرحة وتشاركنا ونشاركوها احنا الاعلان على هذا المهرجان في دورته الثالثة مع رئيس جمعية قرقني ناجح سي نافع الحليوي اللي حاضر بحضينا. مرحبا بك سي نافع، شنو احوالك؟
1: الحمد لله يا رب، شكرا ريما على الاستضافة هذه.
0: مرحبا،
1: فرحان كمواطن تونسي وك مواطن في صفاقس بالمكسب هذا الكبير للمؤسسة العمومية وإذاعة صفاقس.
0: الحمد لله،
1: مش باش نقول مبروك لكم انتم، زاد مبروك لنا احنا كمواطنين صفاقس.
0: هو المرفق العمومي للناس الكل. عمومي. نعم،
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح
0: ان شاء الله.
1: إذاعة صفاقس نسب الاستماع كانت مراتب الأولى، متأكدين أنه بالمكسب هذا مش نحتلوا المراتب الأولى ان شاء الله ديما.
0: ان شاء الله ديما بكم انتم ومع مستمعينا الكرام ومع كل الأطياف المجتمع المدني من جمعيات ومن منظمات، نكونوا ديما في المراتب الأولى ونواكبوا زيادة مختلف الأنشطة متاعكم. انت جيت اليوم دزونا انتظارات الجمعيات زيادة من المرفق العمومي ومن الأعلام الرقمي، ومش نحكيوا على المهرجان في دورة الثالثة.
1: الانتظارات متأكدين إذاعة صفاقس 10 دائما متأكدين أنها باش توصل على نفس المنهج، أنها باش تكون داعمة لكل المبادرات اللي موجودة بالجهة. كجمعية قرقني ناجح من نجم ونفرح وكان بالمكسب هذا، وإن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح، وإن شاء الله نشوفه لوك جديد، فهمتني ولا لإذاعة صفاقس.
0: إن شاء الله لوك بداية اليوم الصباح من 11 متاع الصباح، والحمد لله الصوت والصورة في حلة بهية إن شاء الله توصلكم وين ما كنتم. تلتقطوا الموجة هذية على الانترنت، تلقونا على سيتنا الأوفيسيال، الموقع الرسمي www.radiosfax.tn، تجمو تتفرجوا فينا 24/24 بالصوت والصورة بطريقة وبجودة عالية. نمشي توا مهرجان العلوم للأطفال بقرقنة دورته الثالثة.
1: مهرجان العلوم للأطفال بقرقنة هو ضمن عقيدة جمعية قرقني ناجح أو فلسفة جمعية قرقني ناجح، أن النجاح هو تقاسم العلوم، تقاسم المعارف، تقاسم الخبرات. من ضمن المهرجان هذا حبينا نهتم بالطفل اللي هو نشوفه فيه الحاضر ونشوفه فيه المستقبل، أنه ندعموا الطفل هذا، ومش نحكي على طفل قرقنا لكن نحكي لأنه الحاضرين الحمد لله يا ربي اللي سجلوا الحضور متاعهم موجودين سواء من كل معتمدية صفاقس أو حتى خارج ولاية صفاقس باش يكونوا موجودين، أنه نشجعوهم لاكتساب المهارات، أنه نشجعوهم للاطلاع على التكنولوجيات الجديدة. نحبوا قاعدين نفكروا من خلال المهرجان هذا قدام مستقبل متاع صغيراتنا. مالوروزمون نشوفوا في الشعب العلمية العديد متاع الصغيرات قاعدة تقل، نشوفوا في العديد مثلا بالنسبة للرياضيات الشعب متاع الرياضيات العديد قاعد يقل. دونك حبينا نشجعوا الأطفال مش بورقة وستيلو لكن من خلال ورشات تطبيقية، أنهم يمارسوا هالعلوم، أنهم يستكشفوا هالعلوم. وفي هالمهرجان هذايا حتى أنه خلينا الولي شريك معنا.
0: نعم ممتاز.
1: ولي شريك معنا من خلال ورشات موجهة للأولياء، لي حتى
0: ورشات علمية نافع.
1: كلها ورشات علمية باش تكون إن شاء الله ورشات.
0: يا برشا حساباتها.
1: ورشة روبوتيك، ورشة ذكاء الاصطناعي، ورشة الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية، ورشة البرمجة، الورشات التوعوية لفائدة الأولياء حتى ما تكون شكل فجوة ما بين الولي وما بين الصغيرة متاعو. البرنامج هذا أكيد أنه فما العديد من العناصر ومن الأطراف اللي هي الدعم أنشطة جمعية قرقني ناجح وتؤمن بالفلسفة متاحة هي، وهوني حب من خلالكم من خلال إذاعة صفاقس أني نوجه لهم تحية، على رأسهم سيد معتمد قرقنا، على رغم أنه البرنامج متاع الويكاند هذايا أنه برنامج فريق قاعد تستقبل قرقنا العديد من الضيوف، لكن قاعد يهتم كل تفاصيل المهرجان هذايا. مركز الاستياف والتخييم بالرملة قرقنا لشريك أساسي في كل الأنشطة، كلية العلوم وتخصيصا نادي اي تروازو الطلبة باش يكون موجود معنا، سمارت حم سيدي حمدي باش يكون كيف كيف موجودين معنا، تضافر الجهود هذه الكل باش ما بعضنا نبنيو الصغيرات هذه.
0: وقتاش المهرجان ينطلق؟
1: المهرجان هذا ينطلق ان شاء الله نهار 25 جوان الى حدود 10 جويلية.
0: معناها مدة محترمة
1: بها. اول ما انطلقنا نتذكر انه انطلقنا بثلاث ايام، هون لازمني نوجه تحية لمدينة العلوم،
0: تقدم كبير طيب.
1: مدينة العلوم بتونس اللي كانت اللبنة الاولانية باش عملنا الايام العلمية والمهرجان في دورته الاولى، كيف كيف نادي الطيران الجنوب كانت شريك لنا في دورات سابقة، الناس اللي عاونتنا في الدورات الأخرى نراو لهم بالجميل لأنهم كانوا الأساس باش المهرجان هذا اليوم قاعد يكبر مرة بعد مرة، وإن شاء الله نكونوا مخير في دورات أخرى
0: من دورة لدورة تتقدموا أكثر. شكرا لك سي نافع الحليوي، نخلي لك كلمة الختام، موفقين إن شاء الله في هذه الدورة الثالثة لمهرجان علوم الأطفال بقرقنة.
1: يسعدنا كثيرا كجمعية قرقنة ناجحة أنكم تكونوا موجودين بحذانا. مرة أخرى ألف شكر لكم أنتم للدعم المتواصل للنقاوة كجمعية قرقني ناجح في كل المبادرات.
0: مرحبا.
1: تقريبا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لإذاعة أسفاقس في الاستوديو هذا، وأكيد باش نبقاو ديما من المتابعين الأوفياء
0: إن شاء الله. شكرا لك سي قرقني سي ناجح قرقني ناجح، أكيد مرحبا بك سي نافع. نمشيو للنغمة ونرجع نكملوا معاكم آخر استضافتنا عبير وضيفة للكريم، وإحنا نكملوا معاكم المنوعة حتى الثمانية ونص متاع الليل.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم والعشره ديما على موجاتنا, موجات اذاعه تصفيق سفيم, مواصلين معاكم المشوار حتى الثمانيه ونص. زهره نفاتي تجيكم بعد الثمانيه ونص, توا 28 دقيقه تقريبا, 10 دقائق تفصلنا عن نهايه الامسيه نتاع اليوم. يمسيكم بالخير, الخميس 11 جوان 2026. هذا النهار الحقيقه باش يبقى في ذاكرتنا برشا اجيال, باش يبقى في ذاكرتنا. دونك افتتاح وتدشين الاستوديو البث الرقمي التلفزي لإذاعة تصفيق سوا, عدد من الإذاعات الجهوية والإذاعة الوطنية. دونك وعدناكم باش ناخذوا مستمعين, الحقيقة فما شكون جينا في الاستوديو, فما شكون باش ناخذوه من سيدي بوزيد. احنا عندنا مستمعين ومستمعات يشاركونا الفرحة هذيا من مختلف الولايات من داخل وخارج تونس. سامحونا على ضيق الوقت, ما نجمنيش ناخذوكم الكل. من سيدي بوزيد نستقبل مستمع وفيه هو واخته اللي هو سي فتحي بوعزيز. اهلا وسهلا ومرحبا سي فتحي.
1: مساء الخير صعبو.
0: مرحبا بيك سي فتحي, شنو احوالك؟ لاباس؟
1: والله لاباس الحمد لله. ان شاء الله كل شيء مبروك عليكم السيد, وان شاء الله نبقى متعلقين وان شاء الله من حسن الى احسن.
0: تبعت من الحديث نتاع الصباح انت اليوم عاد؟
1: نتابع من
0: الحديث. نعم. بالطبيعة نذكر اللي اخونا فتحي من يعني كفيف اللي هو من ذوي وذويات الإعاقة البصرية, هيك علاش انا في اول الحصة نعرف اللي مستمعينا متنوعين, فما الناس الكل تسمع فينا, فما ضعاف البصر, فما فقد البصر, هيك علاش حبيت في الافتتاح متاع الحصة نقوم بوصف معناتها بسرد وصفي للاستوديو, باش هكيك نحاول نقرب ولو شوية استوديو كيفاش باش هما يفهموا الاطار معناتها ويعيشوا تقريبا اللي نعيشوه نحن في استوديو من خلال الوصف. وصلتك هكا تقريبا شويه تصويره ولا ما زلت بعيده؟
1: لا وصلتني. والله يعطيك الصحه.
0: قل لي شنو انتظاراتكم من الاذاعه الفتره القادمه؟
1: والله نحب تكون قريبه للمستمع, ونحب توصل صوت المستمعين, ونحب مسلسلات في الصيف, ونحب برامج مسلسلات, ونحب
0: هذا هو. شنو هي الأنغام اللي تحب تسمعها الأيام الجاية؟
1: نحب أغاني تونسية, نحب كيما جاموسي.
0: اليوم عادينا تونسي, عاد اليوم مش عادينا تونسي, اليوم عادينا تونسي وعادينا سيرتو إنتاج إذاعة تصفيقس 100% إنتاج إذاعة تصفيقس.
1: اليوم الفرح زين.
0: هيا بيه تاو ان شاء الله نعديوها. بتبيع عديمة في ذاعة شخص عنا.
1: كنت في الصيف تاو.
0: اي في الصيف ان شاء الله باش تسمعونا في برمجة. تاو يتم الاعلان عليها قريبا, تاخذوا كل التفاصيل. على شكون تحب تسلم اخويا فتحي؟
1: انا والله نحب نسلم عليك انت بصفة خاصة, والاخت ريم.
0: اي.
1: وكل الحضر معاكم, وان شاء الله كل عام خير
0: بخير. شكرا لك خويا فتحي بوعزيز من سيدي بوزيد. تحية للناس الكل في سيدي بوزيد, تحية للناس الكل بتبيعة اللي رافقونا خلال السهرة هذه 8:23 دقيقة. الصوت قاعد يوصل, الصوت قاعد يوصل, الصوت قاعد يوصل, كان باش تجيو دونك خلنا نعملو باساسيون. مرحبا مرحبا, ادخل. مرحبا بيك زهرة. دونك قدمنا بطبيعة شنو باش تحضر لضيوفك ليلة. تعرف زهرة هذي استوديو احنا ديجا قاعدين نتعلموا عليه, ما شاء الله مزيين برشا, تعب متاع عام وبعض الأشهر لي بوكي دو فلور, جيونا مع ضيفاتنا مع مستمعاتنا ومستمعينا, استوديو محلي, ميكروويت نقربوا لهم شوية ما نطبطبوش لخاطر تري سنسيبل الاستوديو هذي, التقنيات هذي جديدة. وكيف كيف بتبيع أنسنا خونا الجميل اللي
2: أسامة.
0: هو أسامة
2: المليتي من اللي جاء, هو يدخل يصور يخرج فرحان باستديو. قلت أسامة لازم
0: يسأل فيها على رأينا
2: صحيح, نحب يسجل حضوره اليوم بحضينا
0: باستديو
2: ذي, نسلموا على زهرة
3: ونقول لهم إن شاء الله مبروك عليكم وعلينا
2: إن شاء الله. همين
3: في الحقيقة أنا حاسة روحي في حلمة تحققت,
2: حلمة تحققت والحمد لله.
3: فما ثورة خلينا نقول تكنولوجية
2: رقمية.
3: إن شاء الله يا ربي نكونوا احنا على قد المستوى نتاعها
2: ان شاء الله,
3: على خاطر تكنيكمون التقنيين قاموا بواجبهم. توا بقات الكورة عندنا احنا, واحنا الكل في خدمة المستمع اللي إن شاء الله كما نقولوا احنا مبروك علينا وعلى المستمعين، وإن شاء الله نعودهم كم بالحاجة الباهية اللي تكون في مستوى انتظاراتهم إن شاء الله.
2: بالضبط هذا هو يا زهرة، وانا قلت منذ البداية المسؤولية كبرت على عاتقنا. حب أسامة، أسامة عسلامة. ما نعرفوش صوت أسامة برشا في اللونتين
4: صوتي.
2: من قسم النقل في إذاعة شخص من الشباب اللي حبوهم برشا في الإذاعة، هو وأحمد وكل الزملاء في قسم النقل على اسم سي خليف
3: منعم خليف.
2: منعم خليف زميلنا منعم، كل الزملاء باش ما تغشوش. أنت تمثلهم اليوم في قسم النقل ومن قبيلة وانت داخل خارج تشوف استديو، اعطيني رايك.
3: عجبك استديو
4: اسامة؟ الناس الكل لازم
2: يسال اي كل عام تفخير،
4: عام تفخير.
2: مبروك علينا هذا الاستديو.
4: مبروك علينا والله، انا انبهرت بالتقنيه اللي شفتها تهدم، والله حاجه جميله جدا كما يقولها. وان شاء الله ان شاء الله فيها البركه، ان شاء الله ان شاء الله ديما فيها البركه، وديما ان شاء الله ديما منورين، وان شاء الله ديما فرحانين بالحاجه الجديده اللي نفرحوا بها الناس الكل، مش كان انتم
2: اكيد
4: الناس يكون نفرحوا كي نلقاو حاجه جديده في الاذاعه، وديما نجريو باش نشوفوها الاولين احنا الاولين.
3: صحيح.
4: والحمد لله ان شاء الله ديما العشره ديما كيما نقولوها، وان شاء الله ديما الحسن الى احسن، وان شاء الله ديما نقدموا الاضافه، وان شاء الله ديما الحاجه الباهره اللي راهي سمعه نحبوها ديما تقدم سمعه.
2: انا نشوف فيك من الساعه وانت تصور يا
4: اي نصور نحب نصور
2: على خاطرني
4: اي نحب نصور خاطر باش تقعد ديما تقعد ديما الذكرى حاجه الباهيه حاجه سمعها نحب الله نحب نقعد نحب نشوف نحب ما نقعدش عاد برنامج الاذاعه نحب نشوف الحاجه الباهيه ديما نقعد
2: تحب تتفخر انك من ولد اذاعه تسويق
4: باش نصور انا لازمني باش نتفخر بها التصوير هذاك
3: حق فخر الاستوديو هذا فخر مؤسسه الاذاعه التونسيه اذاعه تسويقس اللي هي اقدم اذاعه جهويه. زهره شنو عندك في السهره الليله؟ انا حبيت نسالكم انتم بديتوا قبلي شنو رايكم انت حتى وحكيت لي على فما الامور حساسه لهنا
0: بون عندنا خلينا نزيد نفسر اكثر شويه للناس الكل بون فما ناس بيان سور قالت لها في الاستوديو فما ناس من خلال الوصف تنجم تشوف استوديو استوديو سهل برشا بون فما برشا مجهود قام بها هاتف بتبيعها وكل ليكيب تكنيك عندنا ما عندناش برشا فلس احنا نقولوا دي بوتون عندنا تيبي نكلموا بها تكنيسيان وعندنا الميوت وقت احنا الانسان ينجم يشرق ينجم يتكلم هو وزميله فما اغنيه كل دونك يعمل ميوت سيرتو وقت تبدا انت في لونتين دونك ميوت باش صوتنا ما يخرجش هيك هي
2: ولا الريجلاج نتاع الكاسك
0: بيان سور هذوما ما نمسوهمش عندنا تي بي والميوت هيك اش نعملوا وبيان سور الحاجه الباهيه في الاستوديو هذا انه اي صون يقراه صون معناتها التكتيك هذه الصوت الضربة هذه يقراها الصوت وصوتنا يقراها الصوت
3: يقراها
2: الكاميرا تمشي وين الصوت
0: التنفيسة يقراها صوت زيدا دونك وقت تسكتي انت هو يفهم اللي ما فماش صوت شي يعمل يمشي طول
2: موسيقى الموسيقى لغي مش تكنيسيان معنا اوتوماتيكمون بصفه اللي تطلع الموسيقى فمش بلون ما عادش هذاك
0: اللي يعني احنا توا نقعدوا نسكتوا شويه كنا نعمل
2: موسيقى تطلع وحدها
0: بلون توا تطلع هي وحدها
3: ما نسكتوش احنا بالنسبه للشاشه اللي وراك عبير شنو هي بالضبط
0: شاشه هي شاشه بيان سور باش يكون فيها الكل معناتها لي لوغو يكون فيها بروشينمون زيد لي فيديو لي زيليمون تاعنا الكل ان شاء الله يكتمل معناتها
3: نشوفوا توا الفريق التقني من مدينة صفاقس
0: أكيد أكيد
3: محلاها ونشوف الزيتونة زيدا رمز صفاقس
2: اللي هي مش حقيقية
0: قالوا لي حقيقية ولا صدقت
3: محلاها حتى زيتونها تبارك الله
0: مستمعاتنا يسامحوني أنا قلت حقيقية خاطر هم قالوا لي هكيك
2: خاطر حمدي غلط
0: دونك باش ما نقولوش ان عطيت معلومه غلطه هما غلطوني اما هي مش حقيقيه طلعت
3: ديكور يعني متجذر في في في هالارض هذيا في صفاقس فما العشره ديما فما هالتابلو المزيان هذيا اللي مظهر كان هو ظهر
0: هو تابلو رايع
3: حتى تخليهم زيد
0: حتى تعرف حتى للفجر حتى للفجر يا زهره وزملائنا يحضروا في اللي يقول كل الشعارات الكل نذكروا الزيتونه هذيا اللي هي شعار اذاعه صفاقس وشعار صفاقس أكبر غابة زيتون في العالم
2: نعم تروى كاميرا زهرة السهرية شنو عندك في السهرية
3: السهرية عندي حكاياتي كيف ما العادة تشنشيناتي وباش نحكي على موضوع بالطبيعة موضوع ديما نتفق فيه هنا والمستمعين الليلة باش نحكيه على الصبر وش خير من الصبر وهذه تعمل هستيديو هذه برشا صبر
2: برشا صبر أكثر برشا من عام عام وأشهر
3: وبفكرة معناها نحيو فيها الرئيسة المديرة العامة للإذاعة السيدة هند بن علي، ونحب نقول إن شاء الله مرة أخرى مبروك.
0: ألف ألف مبروك، تحية كبيرة للناس الكل بتبيع اللي تابعونا من 5:30 لـ8:30 بعد شوية زهرة إن فاتي حتى نوصل الليل. شكرا لك أسامة، شكرا لك كريم، شكرا لك زهرة، شكرا للحمدي الأحول.
2: أسامة مشي وصلنا أنا وعبير وحمدي،
0: شكرا لكم
2: اللي قناتي الكل. صباح الخير،
0: صباح الخير اللي سكل في أمان الله.
5: يا ناس الجمال
6: يمسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير.

0: أحلى الأنغام.
1: أحلى الأنغام. التاسعة ليلا.
2: إذاعة صفاقس
3: الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يكون الطقس الليلة مغيما جزئيا بأغلب الجهات، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل، والبحر يكون شديد الاضطراب بشكل عام. أفادنا أحد أفراد عائلة البحارة المفقود منذ 3 أيام بأن السلطات المختصة أبلغتهم عن العثور على جثة مجهولة الهوية في عرض البحر، لكن الأحوال الجوية غير مناسبة حاليا لانتشالها، مؤكدة أنه سيتم انتشالها والتثبت من هويتها عند استقرار الأحوال الجوية. عاد الهدوء مساء اليوم إلى منطقة العوابد من ولاية صفاقس بعد مناوشات جدة الليلة الماضية وأسفرت عن بعض الإصابات، ما دفع الأهالي إلى تنفيذ تحرك احتجاجي اليوم انتهى بتحول قيادات أمنية جهوية إلى العوابد.

0: استماعها لمطالب المتساكنين. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريح له أنه تم التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب مع إيران، والآن يتم وضع اللمسات الأخيرة على الوثائق وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه يمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. ترامب قال أيضا أنه لن يتمكن من حضور توقيع الاتفاق، لكن نائبه جي دي فانس سيقوم بذلك في أوروبا، في إشارة إلى مكان التوقيع. الرئيس الأمريكي كشف أيضا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد توقيع الاتفاق وفق تعبيره. وبالنسبة للجانب الإيراني، فقد قال مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة فارس أنه لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة حتى الآن. في الأثناء، ذكر الإعلام الصهيوني أن الحكومة الصهيونية تفاجأت بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران وإبرام اتفاق معها. أسفرت غارات صهيونية اليوم عن استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس، إسخيرة والمزونة على 89 10 دي.

استعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

0: احكي يا زمان،
1: حكايات اشكال والوان،
0: حكايات اشكال والوان
1: يرويها الاجداد للاحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل امانه وحب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في موعد جديد من أحكي يا زمان على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. فضاء الحكايات، فضاء التشنشينات، فضاء الأمثال الشعبية، وفضاء تجربكم حكايتكم انتوما اللي تبقى ديما عندها الأهمية والأولوية. مرحبا فريق كامل يأمن هذا اللقاء، اللقاء اللي هو في الحقيقة متميز ومختلف. أيضا نرحبوا بحمدي لحول على الكونسولات وفي استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية، أسامة عبابسية، زهرة تقول للنيس الكل أهلا وسهلا بكم. وأنا في الحقيقة عندي إحساس وشعور هكا تاع فرحة، إحساس غريب في استوديو جديد. إن شاء الله احنا قدمنا التهاني وقدمنا التباريك وقدمنا، فما شوية تراك، التراك الحلو يا حمدي، فما هيك التراك الحلو، فما فضاء مزيان، فضاء جميل جدا. ان شاء الله مبروك علينا وعلى المستمعين، ان شاء الله مبروك على الاجيال واجيال ان شاء الله تتعاقب على هذا الفضاء وهذا الاستوديو وتقدم الافضل والاحسن. استوديو بتقنيات عالية جدا، استوديو جميل، استوديو تحس فيه بالأنس، خلينا نقوله مونس، فيه ذوق رفيع جدا. أنا قاعدة نحكي معاكم وقاعدة نتأمل في الاستوديو ونشوف اللي مجهودات زملائنا التقنيين، معناها أثمرت خيرا. تحية ليهم الكل، تحية لسي شكري بالخوجة، تحية العاطف حابة، تحية قولي حمدية مل عليا ميسالش لسامي نسي سي لطفي، أي مشكون لطفي الجرجوري ولطفي شكو لطفي تقطق، أي جوهر، كل أصدقائنا وكل زملائنا التقنيين في الحقيقة يعطيهم الصحة بالطبيعة بإشراف وتوجيه إداري لهنا السيدة ندى الشعري، تحية لها وتحية لكل الطاقم الإداري، وكذلك تحية للرئيسة المديرة العامة اللي هي صاحبة هذه الفكرة وسعات إلى تنفيذها بالطبيعة، إلى جانب الناس الكل تضافرت الجهود. أنا تخيل لي المجهودات الكل تضافرت نحو تطوير الإذاعة، فقولوا لهم جهودكم أثمرت خيرا، يعطيكم الصحة، ويبقى توا المسؤولية ملقاة على عاتقنا احنا بمختلف الأقسام، سواء الأخبار، التنشيط، كل الأقسام، باش نقدموا مادة تليق بانتظار المستمع، مادة تكون في مستوى الانتظار. ربي وفقنا إلى هذا إن شاء الله جميعا. الليلة كيف ما العادة، كيف ما تعودتوا، أنا والله محاطة طوى بالورود وبالمشموم الياسمين اللي قدموه المستمعين. تحية المدام سعاد القلسي، تحية سونيا أحمد، تحية لكل من حضر في الأمسية لهنا بدون استثناء، تحية للناس اللي تابعت من الصباح حتى التوى قاعدة تتابع في هالافتتاح الجميل اللي عملنا توجيه اليوم، وجهنا اهتمام مستمعينا اليوم كاس العالم الافتتاح، ولكن حتى احنا عندنا افتتاح من نوع اخر اللي هو افتتاح نعتبروه في مستوى وعلى مستوى راقي وراقي جدا وتاريخي، تاريخي، نقلة نوعية، خاطر احنا كنا بين جدران هالأستوديو هذايا تقنيات متواضعة جدا في الحقيقة، وقدمنا وسعينا الناس الكل وضافرت المجهودات زادة في وقتها وبهيك المستوى المتواضع، وقدمنا فما بالك إن شاء الله بإذن الله بهالتقنيات الحديثة هذية اللي فيها تكريم لينا، خلينا نقوله فيها تكريم لينا، كانوا اللي سهروا واللي أصحاب الفكرة واللي نفذوا قالوا لنا راكم انتوما تستحقوا الخير. هاي هكا ولا يا حمدي، قالوا لنا راكم تستحقوا كل ما هو به
كل ما هو على مستوى عالي. إن شاء الله يا ربي نكونوا على قد المسؤولية. نذكر اللي احنا عنا التشنشينات، والتشنشينات هما ثلاثة من اقتراح منصف مصري مسند قفصة اللي حييكم من الناس الكل. كذلك عنا موضوع، والموضوع هذية نحاولوا انه نقدموه بقصص شوية من الواقع شوية من الخيال، ولكن في الاخير نقدموا موضوع نتناقشوا فيه مع بعضنا باش انتم زيادة تقدموا لنا تجاربكم وحكايتكم. في نهاية الحصة عنا كان يا مكان الناس اللي تعشق الخيال وتعشق الإثارة، عنا زيادة كان يا مكان في نهاية الحصة إلى جانب مكالماتكم الهاتفية اللي ننتظروها. فأهلا وسهلا بالناس الكل ومرحبا، وإن شاء الله نقضيه أحلى الأوقات وأمتع السهرات. باش نسمعوا كوكتيل تونسي وإحنا منعديه، كان النغمة التونسية أيمن السيب.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تبكي يا زمان.
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

تقبل الله وصلاة الجميع. نرجع معكم أصدقائنا المستمعين في أحكي يا زمان على موجة ذات صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى في فضاء جديد, استوديو جديد إن شاء الله يا ربي, استوديو إن شاء الله نقول إحنا عتبة الخير علينا الناس الكل, وتشنشينات متاعنا حاضرين, حكايتنا حاضرين, وموضوعنا إن شاء الله نقدمه له بعد الغناية. لكن مانيش باش نستنيه ونقدمه ثلاثة تشانشينات بطبيعة ونعمل إعادة خلال الحصة. ثلاثة تشانشينات هذوما من اقتراح عن منصف النصري من سند قفصة. التشانشينة الأولانية إيش تقول؟ تقول علي ارقد في حفرة جارة وصدوا لا سؤال عليه, ربع الربيع ونورت النوارة ورجع الغريب لما ليه. نعاود مع تفسير بعض الكلمات, بالطبيعة فما كلمات صعيبة شوية انفسرها. علي رقد في حفرة نجارة وصدوا لسؤال عليه, صدوا مشاو معناه, ربع الربيع ونورت النوارة ورجع الغريب لما ليه. شكون هو هالغريب وشكون هذوما اللي صدوا وما سألوا عليه؟ هذه هي تشانشينة الأولانية. التشانشينة الثانية هذي وراها حكاية. علي تهانت وتذلت وبقات أمارة الزروقية في ذراعها, اتكندر واتنين وتضحك بالشوارب وكاتمة وجاحة. علي تهانت وتذلت وبقات أمارة الزروقية في ذراعها, تكندر واتنين وتضحك بالشوارب وكاتمة وجاحة. قديش تحملت وقديش عاشت عند شكون ما عرفش قيمتها, ولكن ربي سبحانه عرف وقدر قيمتها قيمة عالية عالية عالية عالية على الأخر, وهي مذكورة في القرآن الكريم. عاكم باش نسهل لكم شوي. الثالثة والأخيرة, شجرتي يا شجرة الهف وكان ما نهزهاش أنا ما يهزهاش ألف. شجرتي يا شجرة الهف وكان ما نهزهاش أنا ما يهزهاش ألف. شنية هالشجرة هذية اللي وكان أنا ما نهزهاش ما يهزهاش ألف؟ لو كان ألف يتجمعوا ويتلمدوا مين جموش يهزوا هالشجرة هذية, أما أنا بسهولة نحولها من بلاصة لبلاصة. هاي فكروا مليح, ما هو مش سهلي معاكم اللي تشانشينيت, ما هو مش سهلين, ولكن أنا طوى نتخيل عم منصف قاعد فرحة ويبتسم على خاطري صعبها ديما في كل مرة عليكم, لكن الحلول إن شاء الله نعطيوها في آخر الحصة, وين على ثقة إنه فما شكون بيش يطلع الحلول الثلاثة. هاي ميلا خليكم تفكروا, نسمع غنية ومن بعد نرجع نقدموا الموضوع.

من استوديو واحد نحيي الجميع، نحيي كل السادة المستمعين وين ما يسمعوا فينا، من الشمال إلى الجنوب إلى خارج حدود الوطن. أهلا وسهلا بكم في أول سهرة إذاعية في الحقيقة في الاستوديو الجديد، اللي هي سهرية أحكي يا زمان. نالني هذا الشرف إن تكون أول سهرية في الاستوديو الجديد هي سهرة أحكي يا زمان. مرحبا بكم الناس الكل اللي يحبوا نعاودوا تشانشينات، نعاودوهم بسرعة ولكن بعد شوية باش نمشي ونقدموا الموضوع. تشانشينة الأولانية تقول: علي رقد في حفرة نجارة وصدوا لا سؤال عليه، ربع ربيع ونورت النوارة ورجع الغريب لما ليه. الثانية: علي تهانت وتذلت وبقى طماط زرقية في ذراحة تكندر واتنين وتضحك بالشوارب وكات موجاحة خاطر ما عندها حتى حل آخر. الثالثة والأخيرة: شجرتي شجرة الهف وكان ما نهزهاش أنا ما يهزهاش ألف. هذوما تشنشينات. وانا قبل ما نبدأ نقدم للموضوع خليني نسألكم سؤال يا اخي: كل اللي يصير في حياتنا وكل الأحداث اللي مش باهية حسب تقييمنا احنا، هي شر لينا وإلا وراها حكمة من نجموش نشوفوها في وقتها؟ كان بعد مدة تظهر لنا شنية الحكمة اللي وراها. يا سيدي انا باش نبدا بالحاجات اللي عشتهم، هي حاجات واقعية، حكايات واقعية هي اللي خلتني نفكر في الموضوع هذا. في نهار واحد صدفة معناها غريبة عجيبة، هما تقريبا ثلاثة حكايات ورا بعضهم ومن اشخاص انا نعرفهم. الحكايات هذية كيف ما قلت واقعية، وصحابها قاعدين يحسوا بنوع من الألم على خاطر الحكاية تظهر في الظاهر متاحة اللي هي حكاية مؤلمة تؤذي النفس شوي. الحكاية الأولانية: أم عندها بنتها كبرت في العمر وما جاوهاش الخطابة، وبنت جارتها عمرها صغير تقريبا 19 سنة هكاكا جاو خطبوها. هي فرحانة للبنية بنت جارتها، لكن تسأل بينها وبين نفسها تقول علاش، معناها بنتي كبرت وعلاش سألت السؤال هذا. الحكاية الثانية: أم ولدها من المتميزين المتفوقين، لكن أثناء وفي امتحان البكالوريا صارت له انتكاسة نفسية، تعب ضيع القراية. كيف نقوله اللي هو كان متلامذة، معناها المستوى متفوقين معناها جدا، ولكن في أول العام ما حبش القراية، امشى للمعهد يمشي ما يدخلش. انت بتو حالة معناها نفسية ما تتفسرش. جاء في شهرين التوالة وقال أنا مش نخدم نخلط شي، لكن تحسوا فقد الأمل بطبيعة أفريل وماي شي ما يعملوا وما نعرفوش، مازلت النتائج ومازلنا ما نعرفوش. كما قلنا حب يدارك، لكن على أرض الواقع وقت اللي دخل فاتت برشا دروس، واحنا نعرفوا اللي هو مجهود يومي والأم تعبة وأنفقت برشا فلوس وسهرت وقاعدة هي وياه يشوفوا فندادو وتقول علاش يصير معايا هذا، علاش؟ يعني كل الأمور متوفرة، الذكاء، تفوق، تميز، الأمور المادية، ولكن للأسف ما حاجة ما تتفسرش. الحكاية الثالثة: هذا موظف ماديا لبس عليه ويرحم من خلى. هذا مش تقولوا لي موظف لبس عليه هذي ما تركبش، لبس عليه يرحم من خلى وهذيك هو معناها لبس عنده موارد أخرى متاع رزق،
لكن هو غير سعيد بالمرة، فحياته الأسرية غير سعيد. خلينا نقوله المصدر قلة السعادة اللي هي الزوجة، اللي هي يرى فيها أني عندها شوية هكا تصرفات غريبة عجيبة، وأثر هذي على الأبناء وأثر على دراستهم وتحصيلهم العلمي. يقول أنا معناها ماديا لبس، في بالي اخترت بنت ناس ما ناقص حتى شيء ونسعى باش نوفر كل شيء، ونشوف أنا في ينداد صغاري توا معناها وصلوا مستويات في العلم معناها راقية وكذا، وفما شكون تخرج، ولكن أنا علاش يصير معايا هذي الكل؟ يقول أنا مرضي والدي وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، علاش يصير معايا هذا الكل؟ هذه كلها تساؤلات صارت الحكاية، الحكاية الثلاثة هذوما فرد نهار، ولكن هذية وقت اللي تسمعوه تسمعوا الحكايات هذية تقولوا ديما احنا نتسألوا علاش تصير معانا الأشياء هذية. فما شكون يقول استغفر مليك راهو احنا في دار ابتلاء، راهو صحيح احنا في دار ابتلاء، وطاو نشوفوا علاش هالحكايات هذية رجعتني أنا القصة مشهورة ومعروفة في القرآن الكريم. القصة هذه صارت مع نبي كريم، نبي من أولي العزم، جيت في سورة الكهف، وهي قصة سيدنا موسى والعبد الصالح الخضر عليهما السلام. سيدنا موسى كليم الله واجه فرعون وشق البحر بعصاه بإذن المولى عز وجل، ونزل عليه ربي سبحانه التوراة. سيدنا موسى من أعلم الناس، تسأل هو السؤال هذا شكون اللي عنده العلم، من هو أعلم الناس؟ هو جاوب باللي يعرفه وواقع الحال، قال أنا. وحاشا أنه هالجواب هذايا من نبي يكون فيه تكبر ولا ادعاء ولا غرور. ربي سبحانه أراد أنه يعلم عبده ونبيه درس عظيم، فأوحاله أنه يمشي المجمع البحرين وغادي باش يلقى اللي أعلم منه، والعليم هو ربي سبحانه. وهنا بدأ التغيير وبدأ التحول. سيدنا موسى تلقى الوحي وبكل خضوع وخشوع خرج في رحلة شاقة، له ولوج على مال ولا على جاه ولا على سلطان، لكن يبحث على الحكمة. وإحنا زيتا باش نبحثوا الليلة على الحكمة من خلال قصة سيدنا موسى في الحكايات اللي قاعدين صايرين له في الدنيا، وهالحكايات عطيتكم أنا البعض منهم من اللي نعرفهم، يعني الظاهر متاعهم شر، ولكن شنو الداخل شنو الباطن أكيد لحكمة يعلمها ربي سبحانه. كيف ما قلنا الحكاية بدأت وقت اللي ربي أمر سيدنا موسى باش يمشي قابل العبد الصالح اللي هو سيدنا الخضر باش يتعلم منه علم غاب عليه. سيدنا موسى امشاله وقابله وابدا الاستعداد للتعلم. فما شرط قال له ما تسالنيش على الحاجه الا ما انا نفسرها لك. ومن الاول قال له راك ماكش باش تصبر معايا برشا، خاطر الحكايات والمواقف هذية يلزمها برشا صبر. وقت اللي مشاو للسفينة طلعوا في سفينة متاع ناس زويولة مساكين، كسيدنا الخضر مشي لهيك السفينة وثقبها، عمل فيها ثقب. يا خي سيدنا موسى استغرب
قال له علاش تعمل هكا، الناس أكرمونا وناس معناها هزونا هكا معناها بليش وكل علاش يا خي؟ شنو اللي قال له؟ قال له قال إنك لن تستطيع معي صبرا. أنت ماكش باش تصبر، أصبر. قال الموقف الثاني وقت اللي هما يمشي ويلقاه هيك الوليد اللي العبد الصالح الخضر سيدنا الخضر قتله. قال له علاش تقتل في نفس بريئة؟ لهنا تحس اللي سيدنا موسى معناها ما صبرش مرة أخرى، على خاطر هو الذي جبل على العدالة والابتعاد عن الظلم، ماهوش لهنا اعتراض على معناها على حاجة ربي، ولكن ليه هو من باب انه جاب رسالة باش يحقق العدل ويبعد ويبعد الناس على الظلم. كيف كيف تخلى القرية فهما جيعانين طلبوا من أهلها الطعام ولكن ما عطوهمش، بخلوا عليهم بالطعام. العبد الصالح سيدنا الخضر القى جدار سيس، فالقى باش يتيح، فأقام السيس هذاك ابنه. هاي قال له علاش تو هما ما وكلونيش وما شربونيش وما فرحوش بينا وانت تهز السيس هذي، على الاقل خذ عليه اجر. قال له هكا يسي، انا باش نفسر لك خاطر انت ما نجمتش تصبر معايا. السفينه، قال له هي تفسر لك السفينه. قال له السفينه هذيه فما ملك ظالم وطاغيه في البلاصة هذيك يفك كل سفينة جديدة وصالحة بالسيف، يفكها المولاها ما يهمو فيه لا زوالي ولا لبس عليه. عمل فيها سيدنا الخضر هك العيب هذاك باش الملك يبعد عليها، وهيك العيب هذاك ما هو إلا يتصلح، والمهم تمنع هيك السفينة هذيك وتقعد مورد رزق لهيك الزوالة هذوكم. شفنا اللي في الظاهر عيب في الظاهر، ولكن وراه حكمة. الطفل زادة هذايا وقت باش يكبر قال له راهو باش يرهق والديه باش يكون عبد غير صالح، فربي إن شاء الله يعوضهم بذرية صالحة وتكون بارة بهالوالدين خاطر هما يستحقوا. السيس هذايا قال له هذوما زوز صغار يتامى في القرية، وتحت السيس هذاك فما كنز مدفون خلاه لهم بوهم، وبوهم هذا كان رجل صالح. ها مال كيفاش معناها كيكا الصلاح هذايا ورثوه الذرية. قال له هيك علاش انا بنيت السيس هذايا باش ما يطيحش وقت اللي هما يكبروا ويشتد عودهم يلقاو الكنز متاعهم وما يدوروش عليه اهل هالقرية هذية البخلاء اللي ما يعرفوش معناها يقدموا المساعدة. شفتوا كيفاش هالقصة هذية فيها عبر؟ شفتوا احنا قديش نحكموا بالظاهر، وقديش اللي تصير له أبسط مشكلة يقول لك علاش انا، وما يلوش على الحكمة من وراء هالمشكلة هذية. نعتقدوا احنا نشوفوا ونعتقدوا اللي يصير علينا شر ولكن في باطنه خير، والعكس بالعكس زادة. ساعات نشوفوا حاجة خير وهي في بطنها والعياذ بالله معناها شر، ربي بعد علينا إن شاء الله. هذه لحكمة ربي يعلمها. قديش انتوما وحسب تقديركم، وأكيد أنا معاكم وأكيد بارشة ناس قدروا تقديرات ما هيش صحيحة، وقت اللي صار لقدر الله مرض، وقت اللي صار تأخير في مكتوب كيف ما لهنا، وقت اللي صار فشل في دراسة، وقت اللي صار ما نعرفش أنا أي حكاية، حتى أنه توخر عليك ما جيكش الكار في وقتها، حتى أنك تتأجل معناها تتأجل لك حاجة وانت كنت ناوي سفر ولا ما فماش معناها ما صارتش، ظافرت كل الظروف باش ما تخليكش تسافر.
وانت بديت قلق وماكش صابر على الحكاية وكيفاش وفاتني خير كثير، ولكن تكتشف بعد شهر بعد شهرين بعد عام بعد عامين اللي كان فيه حكمة. هيك التأخير هذاك وهيك اللي اعتقدته انت شر طلع فيه خير كثير، فيه خير كثير. تعتقد انك انت مثلا في تخدم في بلاصة وتسكن في بلاصة اخرى، ربي حبك تمشي للبلاصة هيك باش تعرف على ناس، باش تعيش مع ناس ظروف معينة، باش تعمل علاقات، لكن انت تقول لنا والله ماذا بيرني بحذا داري. انت تختار ماذا بيك قريب، لكن ربي حب هكا لأشياء يبين لك التفسير متاحة بعد مدة، وتقول والله أنا في هيك المدينة الفلانية خليت ناس، وناس وقت اللي نكلمهم ولا وقت نمشي لهم ولا وقت نتواصل معاهم يرحبوا بي وعندي علاقات طيبة وعلاقات متينة. حمدين يعني فيك انت اذا كان جيت على قدك شي يقولوا صحيح ولا يا حمدي؟ انا نعرف فما شكون معلمين واساتذة في القطاع في المجال التربوي يعني قراوا بعيد وكانوا ربما يتذمروا ويقول لك انا بعيد وانا علاش نخدم في القريه هذية وبعيد على كل معناتها مستلزمات الحياه، ولكن يلقى روحه تعرف على ناس معناها ما شاء الله وعمل علاقات ويقول لك انا ايه والله بدايتي كانت في القريه في الدشره الفلانيه في المدرسه الفلانيه ومحليهم هيك الناس وقديش عملت علاقات طيبه. وممكن ساعات يكون مكتوب وغادي، ممكن ساعات يكون ما نعرفش ما فماش حاجة اعتباطية تصير، فما حاجات فيها ترابط عجيب وحكمة عجيبة. قديش من حكاية صارت عليكم انتوما واعتقدتوا انها ظاهريا فيها شر ولكن كان فيها كل الخير. الليلة باش نحكيوا مع بعضنا باش نهونوا على الناس هذوما، باش نهونوا على الناس اللي تقول علاش نقولوا هالبنية هذية اللي جيها مكتوبة عمرها 19 لأمر يعلمه الله، والبنية اللي بيش يجي مكتوبها في 35 36 فما فوق لأمر يعلمه الله. فلداعي للمقارنة، لداعي لقلة الصبر، نصبروا بقدرة ربي نلقاو كان الخير. أحكيوا لنا حكاياتكم مع الصبر، مع الصبر والصبر شفنا احنا قديش اللي يصبر يتعلم واللي يصبر ينال، والصابرين ربي سبحانه قال لهم وعدهم كين بالخير، بشرهم ربي الصابرين. والصبر عبادة غافلين عليها تقريبا، معظم الناس غافل على هالعبادة هذية اللي هي عبادة عظيمة عظيمة عظيمة جدا، والله آخر الصبر كين الخير. ملا أحكيونا نجموا تاخذوا انتوما الحكايات اللي حكيتهم وتنجموا تعطيونا من واقعكم انتوما كيما عودتوني بحكاياتكم اللي ديما تثري الحصة وديما نخرجوا بفايدة عظيمة بالطبيعة بإذن ربي سبحانه اللي سخر بعضنا البعض باش لهنا يكون واحد يسمع فينا وإلا مستمعة تسمع فينا وتكون تمر ببعض الضيق بعض المشاكل، لا نقولولها اصبر لعل فيها خير. تفضل حمتي.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، بحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السيانة ساس
3: سنية. هيا حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا، وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: تواصل عمليات البحث عن البحار المفقود قبالة سواحل قرقنة، وسوء الأحوال الجوية يحول دون انتشال جثة مجهولة والتثبت من هويتها. عودة الهدوء إلى منطقة العوابد إثر مناوشات بين الأهالي وعدد من المنحرفين، واحتجاجات للمتساكنين للمطالبة بالأمن. نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة في المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. انطلاق استغلال الاستديوهات الرقمية الجديدة للإذاعة التونسية. في العالم، ترامب يلغي هجمات مزمعة على إيران ويعلن التوصل إلى اتفاق مع طهران. والخارجية الإيرانية تؤكد أن الاتفاق مع واشنطن جاهز لكنه لم يصبح نهائيا بعد.

نستهل النشرة بشأن الجهوي وبخصوص البحث عن البحار المفقود منذ 3 أيام على بعد 25 ميلا عن قرقنة. فقد أفادنا أحد أفراد عائلته أن معلومات وصلتهم بخصوص العثور على جثة مجهولة الهوية في عرض البحر، وأضاف أن السلطات المختصة أبلغتهم أن الأحوال الجوية غير مناسبة حاليا لانتشالها، مؤكدة أنه سيتم انتشالها والتثبت من هويتها عند استقرار الأحوال الجوية.

0: جهويا أيضا عاد الهدوء مساء اليوم إلى منطقة العوابد من ولاية صفاقس بعد مناوشات جدت الليلة الماضية بين منحرفين وأهالي المنطقة، وأسفرت عن بعض الإصابات ما دفع الأهالي إلى تنفيذ تحرك احتجاجي اليوم، وقاموا بإغلاق الطريق الرابطة بين صفاقس والقيروان مطالبين بإحداث مركز أمن في المنطقة. ووفق ما أكدته للأخبار النائبة عن جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، فأن قيادات أمنية جهوية تحولت إلى العوابد واستمعت لمشاغل المتساكنين، وتم على إثر ذلك إنهاء تحركهم الاحتجاجي. وأوضحت المسدي في تصريحها للأخبار أن منطقة الأمن بالعوابد مشروع معطل منذ 20 سنة، رغم تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية لبناء مركز للأمن هناك، مضيفة أنها واجهت سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية حول هذا الموضوع.
1: هناك قطعة أرضية في منطقة جرمدة كيلومتر 10 تم تخصيصها لوزارة الداخلية من عام 1996، وصار العقد في 2005، ومن 2005 اليوم هو احنا في 2026 القطعة الأرضية مخصصة لوزارة الداخلية، أما هي قاعدة ما هي مسمى حتى مشروع صار، يعني مشروع معطل نجم تقول من عام 1996، وقت اللي المنطقة تقتضي أنه يكون هناك معناها منطقة أمنية مركز حراس قريب برشا من غادي. اليوم الحقيقة المنطقة معناها تحس بالخطر، تحس أنه فما معناها حاجة كبيرة ياسر لتعزيز الأمن فيها، ونحن معناها قمنا بسؤال كتابي من أجل إيصال صوت المواطنين لعله
0: على وزارة
1: الداخلية تنقذ الموقف.
0: أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم في بلاغ عن نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة أجريت أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، وحسب نص البلاغ فقد نجح الفريق الطبي بذلك المستشفى مساء أمس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. في صفاقس وفي باب الحراك الاجتماعي نظم عمال القطاع الخاص صباح اليوم مسيرة احتجاجية للمطالبة بحقهم في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 وفتح باب التفاوض والالتزام بالاستحقاقات الاجتماعية، وفق ما أفاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد عباس.
2: أول حاجة هو الدفاع على تدهور القدرة الشرائية خاصة أمام غلاء الأسعار. اثنين هو المظلمة اللي ظلموا بها عمال القطاع الخاص باعتبار كل عمال في تونس والموظفين والمؤسسات العمومية تمتعوا بزيادة 25، لأن القطاع الخاص تحرموا شريحة معدل أجورها ما تتفوتش 700-800 ألف، تحرموا من زيادة 25، علاوة أنه 5% الزيادة اللي هبطت بأمر بتاريخ 30 أفريل هي أقل زيادة، باعتبار تاريخيا القطاع الخاص يتمتع ديما أحسن من السميك، أحسن من أجر الأدنى اللي هو في الأجر الأدنى الصناعي في سنة 25-7.5، وكذلك تاريخيا أي زيادة تمتع بها القطاع الخاص منذ 1990 ديما خير من الزيادة السابقة، الزيادة السابقة 6.75%. كذلك النقطة الرئيسية هو إيقاف التفاوض، جلسات على مستوى تفقد الشغل واقفة، جلسات على مستوى الولاية واقفة، اللي خلى حرمان الخدامة من حقوقهم.
0: في شأن الإعلامي انطلقت اليوم مؤسسة الإذاعة التونسية في استغلال الاستديوهات الرقمية الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا نقل الصوت عبر بروتوكول IP، وذلك بكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية وإذاعة الشباب والمحطات الجهوية في صفاقس والمنستير والكاف وقفصة. وبينت الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية هند الغريبي في مداخلتها خلال تدشين 7 استديوهات بث إذاعي جديدة بينت أن هذه الاستديوهات تمثل قفزة نوعية وعلامة فارقة في مسيرة المؤسسة، حيث تم العمل على دمج التجربة الإذاعية بما توصلت إليه أحدث تكنولوجيات البث الإذاعي، وأشارت إلى أن التطور المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الاستقبال الذكية تفرض نمطا جديدا من التفاعل مع المحتوى الإذاعي. وأكدت أن المشروع يعتبر الأضخم تقنيا وماليا، وتم من خلاله الحرص على تمكين المتلقي من أبهى صورة للإذاعة. في الشأن التربوي، سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، مقابل 508 حالات في دورة 2025، وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي. في بقية الشأن الوطني، نفذ أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل صباح اليوم تحركا وطنيا أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة مجددا بتفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي والقطع مع سياسة التجاهل والمماطلة، وفق إحدى المعطلات عربية همامي.
3: اليوم يعني الجميع يعلم أن ملف من طالت بطالتهم هو ملف وطني حارق وحارق جدا. أيضا اليوم عندنا 6 أشهر القانون صادر بالرائد الرسمي، ولكن للأسف الشديد لليوم لم نرى يعني تفعيل فوري وآني للقانون 18. اليوم نحن نطالب يعني في كل التحركات الجهوية والوطنية، خاصة اليوم تحرك 11 بساحة الحكومة والقصبة، أيضا عندنا تحرك يوم 15 جوان أمام وزارة التشغيل دفع بالتفعيل الفوري والآني للقانون 18. اليوم نطالب رئيس الجمهورية بالتحرك الفوري وإنصاف من طالت بطالتهم وإنصاف الكفاءة التونسية الحقيقية. اليوم من طالت بطالتهم هما حالات إنسانية واجتماعية لا تحتمل التأجيل.
0: دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ أصدرته اليوم المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 من جوان الحالي. وأكدت أنه يتعين الاتصال بالقبضة المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه 30 من جوان. في العالم وفي مستجدات الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريح له أنه تم التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب مع إيران، والآن يتم وضع اللمسات الأخيرة على الوثائق وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه يمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة، وقال أيضا أنه لن يتمكن من حضور توقيع الاتفاق، لكن نائبه جي دي فانس سيقوم بذلك في أوروبا، في إشارة إلى مكان التوقيع. الرئيس الأمريكي كشف أيضا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد توقيع الاتفاق وفق تعبيره. وبالنسبة للجانب الإيراني، وفي تصريح رسمي قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا، والمراجع الإيرانية العليا ستقوم ببحث جميع بنود أي تفاهم محتمل، وستعلن طهران موقفها في وقته. الخارجية الإيرانية أضافت أيضا أن ما يجري الحديث عنها بشأن زماني ومكان توقيع الاتفاق تكهنات إعلامية وروايات الجانب الأمريكي، وهي لإظهار أن إيران تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد. في الأثناء، ذكر الإعلام الصهيوني أن الحكومة الصهيونية تفاجأت بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران وإبرام اتفاق معها، وإثر ذلك قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الصهيوني عبر عن تقديره لالتزام ترامب بشروط أي اتفاق نهائي مع إيران رغم أن الكيان الصهيوني ليس طرفا في مذكرة التفاهم. وأضاف المكتب الصهيوني أن ترامب تعهد بالتخلص من المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران للوكلاء بالمنطقة وفق تعبيره. في أخبار العالم أيضا أعطيت مساء اليوم إشارة انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 خلال حفل افتتاح حضره أكثر من 80,000 متفرج بملعب في مدينة مكسيكو. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. تواصل عملية البحث عن البحار المفقود قبالة سواحل قرقنة، وسوء الأحوال الجوية يحول دون انتشال جثة مجهولة والتثبت من هويتها. عودة الهدوء إلى منطقة العوابد إثر مناوشات بين الأهالي وعدد من المنحرفين واحتجاجات للمتسكنين للمطالبة بالأمن. نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة في المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. انطلاق استغلال الاستديوهات الرقمية الجديدة للإذاعة التونسية. في العالم ترامب يلغي هجمات مزمعة على إيران ويعلن التوصل إلى اتفاق مع طهران، والخارجية الإيرانية تؤكد أن الاتفاق مع واشنطن جاهز لكنه لم يصبح نهائيا بعد. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr
5: إذاعة صفاقس.
6: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
5: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير. أحكي

0: رائع زيد غرسة، رجعنا بيه حبك كما يرو. في الحقيقة فما حب ما يتعيرش، فما حب معناها ما نجموش نقيمه، هو محبتنا ليكم وتواصلنا معاكم. وأهلا وسهلا بكم من جديد. نعاود نذكر اللي هذه أول سهرية من استوديو واحد، سهرية أحكي يا زمان في استوديو جديد، استوديو رقمي جديد، استوديو اللي تعبوا عليه ناس، تعبوا عليه تقنيين، باش وصلنا الليلة نأمنوا لكم سهرة أحكي زمان. بطبيعة الانطلاقة كانت منذ بداية اليوم في تدشين لهذا الاستوديو الرائع، هذا الاستوديو الجميل. تحياتنا مجددة لكل الفريق العامل هذه الليلة، حمدي الأحول على الكونسولات وفي الإخراج الفني، وأسامة عبيبسية في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. بالطبيعة يستقبل مكالمتكم بكل محبة، ولهنا يعديها للأستوديو باش نستقبلوها أيضا بكل حب كيف ما عودتونا بحضور أصواتكم الجميلة بإضافاتكم، وأكيد أنكم تبعتوا الموضوع. الموضوع هو مش الصبر في حد ذاته، هو باش يخلينا نتعلموا الصبر. موضوعنا كيفاش وقت الابتلاء، وقت اللي تصير لنا حاجة وإحنا نعتقدوا في الظاهر إني حاجة مش باهية لينا، ولكن ربي عنده حكمة من وراء هالحكاية هذية، هالابتلاء هذية، مهما كان نعتقدوا احنا اللي هو شر لينا، ومهما كان تقديرنا لقوة الابتلاء، اكيد انه في حكمة من عند المولى. وانتم الليلة باش تحكيوا لنا وتزيدوا تبينوا للناس اللي ذكرتهم انا في بداية الحصة، واللي هي حكايات واقعية جدا جدا. البنية اللي وخر مكتوبها، اللي امها قارنتها بالبنت الجارة، و الوليد اللي جاء كما نقولوا احنا في وقت ال معناها يقطف ثمرة سنوات الباك، هي تتويج لسنوات متاع تعب والدين وتعب سيدة هيك الصغير هذيك، ولكن يلقى روحه عامة الباك للأسف. الأمور نفسية، الأمور معناها منعش ربي يعلمها، اللي خليته ما ياخذش العام أوله، ونعتقدوا أنه ظاهريا أنه ندرش فما عليش مش فما نعرفوش، احنا ما نعرفوش، نبعد شوية على الحدث ونعرفوا الحكمة. وانتوما الليلة باش تحكيوا لي كيفاش انتوما بعدتوا على اللي صار لكم، واكتشفتوا اللي تعدى عليكم هذه كل راهو ربي يريد لكم به الخير بإذنه تعالى. نعاود تشانشينات في ساعة خاطر المكالمات وصلت على الكونسولات. تشانجينا الأولانية على القد في حفرة النجارة وصدوا لسؤال عليه، ربع الربيع ونورت النوارة. لهنا شفتوا كيفاش بين هذا وهذا الدنيا حوال، يعني مش اللي يقول ها هو سيء معناها صدوا لسؤال عليه والناس بعدت عليه، لا، لازم باش يجي نهار يربع الربيع وتنور النوارة ويرجع الغريب لما ليه. هذه الأولانية. الثانية علي اتهانت وتذلت وبقات أمارة الزرقية في ذريحة، لهنا أكيد تعرضت لعنف نفسي وعنف جسدي. المرأة هذه تكندر واتنين مسكينة تكتم دخلاني وتضحك بالشوارب بفمها، تتبسم وتضحك وكاتمة أوجاعها. شكون هي هذية؟ قلت مذكورة في القرآن الكريم وفي المصادر الدينية بصفة عامة. نمشي وللثالثة شجرتي شجرة الهف، وكان ما نهزهاش أنا ما يهزهاش ألف. لو كان يتقابلوا من الأقوياء الشديد معنى ما ينجموش يهزه، أنا النجم وحدي نهز هل الحل هذايا اللي باش تقولوا عليه انتوما، انا لوحدي هي القادره، وانتي وانتي وانتي وانتي، ولكن الف لو كان يجتمعوا ما يهزوهاش هالشجره هذيا. ايش هي هالشجره؟ ان شاء الله نلقى الحل عندكم. المكالمات جاهزه حمدي، ناخذ اولى المكالمات الهاتفيه. الو، على السلامه.
1: هلو.
0: ألو مرحبا.
1: مرحبا. كل عام أنتم حيين وبخير ومبروك عليكم هالستيديو السمح البيت إن شاء الله بالصحة وطول العمر وإن شاء الله بالرفاهية ليكم ولوليداتكم وللمستمعين.
0: أمين أمين يا سعاد. مرحبا بك.
1: متعبتوا وجيتوا حتى أنتم وليصبريني.
0: الحمد لله الحمد لله. يصبريني
1: واحدة.
0: احنا موضوعنا هكا زيادة اليوم.
1: أنتم حزمة خاطر أنتم المنشطين عمركم ما تعطوا بعضكم كل كي بعضكم
0: وتحبوا
1: بعضكم
0: الحمد لله.
1: الله يونسكم بعضكم
0: الحمد
1: من المنشطين من المخرجين من الصحفيين اللي يجيبوا الأخبار في الرياضة في كل المجالات. الله يبارك لكم. الله يبارك لكم. الله يبارك لكم.
0: يعيشك يا سعاد. وانا في الحقيقة قاعدة مركزة على الصفحة متاعنا لهنا صفحة راديو سفاكس مع تحياتي لزميلتي عايشة بيار للناس اللي قائمين. يسرى أيضا اش تقولتي حمدي قلت لي كلمتي الناس الكل اللي قايمين على صفحة قاعدة نشوف في صور التدشين أكيد أنتم زيدة وكبتوا هالصور هذية الاستوديو الرقمي تدشين الاستوديو الرقمي الناس اللي حضرت الوجوه الناس زيدة اللي بنيت لهنا أسست الإذاعة أصوات أقلام تقنيين شفنا بعض صور معناها في الحقيقة نقول لهم اللي سبقونا يا سعاد خلينا نقول كلمة لو كان مش انتوما احنا ما نوصلوش لهذايا بفضل ربي بالطبيعة وبفضل مجهودات ولكن هالعزيمة هذية وهالإصرار هذية أكيد غرسوه أجيال قبل أمشيو وخليه الأثر الطيب. أي سعاد نمشي وترى للتشنشينات عندك شي إجابة سعاد؟ سعاد مازلت معايا؟ ألو؟ على كل إذا كان سعاد غدتنا نمشي وللمكالمة اللي بعدها حمدي به مازلت معانا ولا نمشي واللي بعدها؟ ألو؟ ألو؟ ألو عسلامة؟ ألو؟
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: عايش حالك يا زايرة؟
0: لاباس الحمد لله.
2: الحمد لله. مبروك عليكم الاستديو.
0: يعيشك يعيشك من عرشنا يعيشك بارك الله فيك. نعود ونتواصل مع صديقتنا والمستمعة سعاد. شكون معايا؟ ياسمين.
2: معك ياسمين محجوب من
0: المدينة. ياسمين مرحبا بك ياسمين. عادة ياسمين مع الاستديو الجديد. اي
2: عودنا والعود احمد.
0: مرحبا بك ياسمين.
2: يعطي الصحة على رحب الصدرة. مبروك عليكم الاستوديو.
0: مبروك عليكم. مبروك علينا جميعا إن شاء الله يا سمينة.
2: ونحيي المستمعين الكل اللي سألوا علي واللي
0: أي وينك هالغيبة أنت يا سمينة إن شاء الله تكون لبس.
2: لا الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: نعمة
0: ما أحنا نعرف. أنا عندي فكرة علي يا سمينة أني في الشتاء خدامة وفي الصيف هاك تشد تسمع اللي ذا أكيد تسمعها في كل أوقات ولكن
2: نسمع. نسمع
0: المشاركة
2: حتى في الصيف نخدم حتى في الصيف نخدم.
0: ربي يعينك.
2: ما شاء الله ما عادش نبعد عليكم ان شاء الله.
0: شنو الخدمه توا في الصيف ياسمينة؟
2: والله عندي شويه مرمل ولدي ونخدم عندي نزقيت الزيتون نتاع متكلفه عندي حوايجه متكلفه.
0: يعطيك الصحه. ربي يعينك. ربي يعينك. انا قلت لازم في الحكايه فما حصاد ولا فما قمح وشعير وفما
2: لا لا لا لا حسره
0: شويه
2: حصاد يا حسره.
0: هيك ها وربي يعينك.
2: خدمه نتاع زقيه ومره ما عندنا وين المطر اللي باش نعملوا بها الحصاد.
0: عاد مطرسنا خيرات ما شاء الله.
2: لا لا مش ياسر. لا مش
0: ماهيش متاع
2: يا زورة.
0: على كل حال احنا غاب علينا سخميس ان شاء الله نقدموا له تحيه ونقولوا له وينك هالغيبه
2: سخميس وتحيه
0: لعمي باش يعطينا معلومات في لاحيه. اي
2: كل من يسالوا علي ديما بصراحه وما ناويها بالتليفون.
0: عايشك ياسمين. اي نمشي وترى التشنشينات عندك شي اجابه؟
2: والله زهره لا ما عنديش فكره.
0: ما عندكش فكرة به فيما يخص موضوعنا الليلة؟
2: والله موضوع الصبر هو موضوع كبير وموضوع سمح. أما الصبر يبدأ بالإنسان من يتحكم الصغير من أمور.
0: ياسمينة لو كنت تبدل شوية البلاس على خاطر قاعد الصوت يوصلنا متقطع ترى نحاولوا معاك باش ما تغيبش علينا كيما سعاد. هاي هكا يريح بالحق اليوم فما شويه يريح
2: فما ريحك علاش
0: اي يريح. انت شتعمل البر؟
2: والله هذه ماني قاعده خاطر بعثت على جماعه هم يصفنوا في الراديو.
0: اي تبعد على جميع على ما يلزم الصوت يوصلنا به يا عادة ياسمينة تو ها
2: هكا باهي يا زهرة.
0: لا هكا باهي. بالنسبة للحكايات اللي حكيتها وحكاية سيدنا موسى عليه السلام وحكاية العبد الصالح سيدنا الخضر عليه السلام وظاهر الأشياء وعدم الصبر في إن الحاجات اللي يصيروا علينا، ايش عندك ما تقول انت وعندك شي حكاية في الإطار هذية ياسمينة؟
2: يا زهرة رجعك انت والصوت حتى لي غاب علي الصوت نتاعك.
0: هاي باهي مثال شهد نحكي في الموضوع. هاي
2: الموضوع الصبر يبدأ الإنسان الصبر يبدأ من صغرته من الصغرة من أول سبحان الله ربي يجعل أن الإنسان يتصم على الرضاعة يلزم يصبر. الصبر يبدأ من المرحلة هذيك.
0: حكايتك أنت مع الصبر حكايتك
2: والله يا سهر أختي الصبر.
0: فما حاجات ما صبرتش فيهما؟ فما حاجات قلقت وبعد قلت الحمد لله ربي راه وراد لي خير بهذايا؟ هذا موضوعنا الليلة احنا، هذا اللي باش نحكيه فيه.
2: لا إله إلا الله. الصبر يا زهر احنا احنا احنا احنا اصل خاصة في الريف لازمنا نصبروا.
0: معليش فما فرق ما بين الريف والمدينة؟ شنو هو الصبر؟
2: ثم الفرق، ثم الفرق، ثم البنية بصفة عامة في الريف يلزمها تصبر. البنية تخرج من القراية، يخرجها من القراية صغيرة، يعرسوها صغيرة، تحملها المسؤولية صغيرة، يلزمها تصبر. شاءت حبت كرهت
0: طو ما زالوا يخرجوا من القراية طو ياسمينة؟
2: والله مازال زهر والله مازال والله نعرفهم اقسم بالله. عندي
0: يعني حاجات حالات شاذة خلينا نقولوا ماهيش
2: لكن يغيظوا يا زهرة. وتشوفي مرات تشوفي سلسلة حياتك تتعاود قدامك مرات مع اقرب الناس ليك تشوفها تتعاود انك تتحرم من القراية وتتحرم مثلا من حتى من طفولتها بنية وقت تعرس عمرها 17 سنة تتحرم حتى من الطفولة نتاعها ما تعيشش حياتها ما يلزمها تصبر. خاطر إذا صبرت وماش تتعذب يلزمها تصبر على العذاب باش تنجح في حياتها بس تتم تنجح. لكن إذا ما صبرتش ماش تطلع خاصة من الشرطية.
0: هو لهنا ياسمينة باش انا زيد نوجه اكثر المكالمات الهاتفيه نحو الموضوع. في الحقيقه وقت اللي قلت انا على الحكايه نتاع هذه جاي مكتوبها وهذه ما جاش مكتوبها والام لهنا تقلقت وتحيرت وقالت علاش، قلنا راهو من خلال قصه سيدنا موسى، قلنا راهو كل تاخير وكل ربما تاجيل راهو لحكمة. مانيش نحكي ولا هنا شكون جاي مكتوبها واللي هكا واللي فهمت ياسمينة
2: معناها يا زهرة سامحيني ما خلطتش راني من الاول
0: صار ما خلطتش
2: اي لا ما خلطتش انا الحمد لله اللي معطى لي
0: اي مرحبا بك على كل حال ياسمينة شاركت معانا وسمعنا صوتك وان شاء الله مره جيت سمعنا من الاول. شكرا لك تفضل.
2: تحية للمدخل سيارة سهر معانا على الفيراندا.
0: هاي تحية لي
2: وتحية لسلفات الزوز حنان ومنا وخونا وتحية نجمع لكل اللي يسمع فيه وحبيباتي وتحية في الحبيب العقربي بالأخص
0: شكرا لك
2: والأمي مجيدة
0: بارك الله فيك ياسمينة. إلى اللقاء ليلتك زينة. نحب نحيي الناس الكل اللي قاعدة تتواصل معنا على صفحة راديو سفاكس. تحية ليكم ناس فرحانين على الأخر بالأجواء الاستوديو الجديد. تقول عليها حاجة في دارهم، تقول عليها حاجة عندهم هما. والله يعطيكم الصحة. فتحية سايح شكرا ليك. منال فراتي شكرا ليك على كل الكلمات. إن شاء الله طوى نرجع نقرأ منهم هما في صلب الموضوع. فكرية الغرياني تحية ليك وألف مبروك عليكم انتوما زيدة. هادية بعصيدة تحية ليك يا هادية. رجاء خليف الرقيق وسونيا أحمد اللي كانت منذ قليل لهنا مدام سعاد قلسي أيضا كانوا ضيوف لهنا في برنامج المساء على عبير وريم. أحمد الحاج طيب شكرا لك على كل الكلمات الجميلة. يعطيك الصحة يا أحمد. يقول فرحنا به برشا كمستمعين. مريم الحمامي زيدة شكرا لك يا مريم على كل الكلمات الجميلة. تقول أحيانا تعرضنا حجر عثرة معناها في ثنيتنا لكن فيها الخير. تقول مثلا تعطيك مثال لكاتب مصري كبير محمود سعد، تقول كان مسافر في طيارة وقرر سفر، لكن جاته مرأة لأنها تحب أنها تسافر في هيك الطيارة لسبب ما، لكن الطائرة صار لها حادث لطف وسقطت الله يرحمها المرأة هذيك، فهو منع يعني خذيت هي بلاستو هكا ولا مريم هذا اللي فهمته وانا، حبت هي تسافر فاخذت مكان وهو في الطيارة. وقديش الحاجات هذوما يصيروا في الدنيا كما قلنا لأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. أميل خرات تحية ليك، سارة الفقي، سميرة القليل تحية ليك مدام سميرة، شكرا ليك. وتستشهد بالآية الكريمة تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طبعا طبعا تو نرجع لحكايتك مدام سميرة، لكن استقبل المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، عسلامة.
3: عسلامة مدام.
0: عسلامة، مرحبا.
3: عم خليفة معك.
0: أهلا وسهلا عم خليفة، مرحبا بيك من هولندا تكلم فينا. مرحبا بيك، نسأل على حوالك عم خليفة، شن حوالك؟
3: لا بس الطقس ربيعي وهو صيفي وربيعي في نفس الوقت، رحت عنا اليوم.
0: آيا بيه معناها خرجت البر هكا تفرهت شوية
3: قدام الدار نقعد ديما.
0: آيا بيه توا معناها سهرية قدام الدار؟
3: لا لا في النهار.
0: في النهار في النهار بيه. المهم كي تبدأ أنت أيوة كي تبدأ أنت متفرهد زيد احنا زيد نحسوا بالسعادة عم خليفة.
3: مبروك عاد قبل كل شيء، مبروك
0: يعيشك
3: الفيديو.
0: يعيشك أنت قاعد تشوفيه على الانترنت هكا ولا؟ ايش عجبك
3: تو ما تشوفكش تو خلينا التليفون.
0: فيه خاطر تنجم تشوفنا على الموقع بالطبيعه، تنجم تشوفنا في المباشر.
3: شوف فيك التصوير كبرت،
0: التصوير كبرت هو شيء ولينا اقرب. وحدينا زيتونه محلاها. استوديو مضخم، استوديو فاخر.
3: الف مبروك.
0: يعيشك يعيشك يعيشك يعيشك عم خليفه. هاي نمشي وترى تشانشينيت، عندكش اجابه؟
3: لا ما عنديش.
0: ما عندكش في موضوعنا الليله اللي ساعات انت تظن اللي الحاجه فيها شر. خليني هنا نقول لخطر باش بتمشيوش تركزوا على الصبر، هو نهاية الصبر كان الخير، ولكن يبدأ فيها خير. صارت لك حاجة كيف ما هكا سفليفة؟
3: ساعات تقع حاجة، تقع حاجة اللي تشوف ان ما انت نيجاتيف وهي تطلع في الاخر بوزيتيف.
0: اي كيفاش تراها؟ اعطينا مثال حكاية صارت لك انت في الدنيا هكا.
3: والله العظيم يا زهر تعرف الحكاية، تعرف أنت من قبل الحب الفاشل.
0: أي
3: جاء في عوض عورته بحب
0: حب ناجح وأسرة جميلة. أما وقتها جميلة وقتها عم خليفة حسيت للدنيا وقفت، وقتها حسيت للدنيا وفات.
3: توجي مدام زهر مرضت أصلا نفسانيا ودخلت بيتار.
0: لو كان كتب المكتوب راك لهنا في تونس.
3: وراني في تونس راني عندي عائلة
0: لكن ربي حب انك شاءت القدرة الإلهية انك تخرج البرة وتتزوج أجنبية وتجيب منها صغيرات ما شاء الله عليها.
3: عندي ثلاثة أحفاد
0: ما شاء الله، ربي عاوزك خير.
3: وكبروا ما عادش يجي ولاين برواحهم تو.
0: اي
3: ان شاء الله. واحد مش يطلع دهان.
0: اي
3: والكبير مش يطلع الكترو مونتور متاع الكهرب.
0: اي
3: الدهان قلت له المره الاخرى مش لازم انت الدهان تو قبل ما نموت.
0: وهذه اللطف عليك ان شاء الله بطول عمرك. يا سي خليفه هذوما المهن تو لاقين رواج البرة معناه، وحتى الخلاص نتاعهم قويه. يخلصوا خير من المهندس. صحيح خاطر قلت توا هالمهن هذية والناس معاش مشيت لها برشا، ولكن في رجوع الصنعة وإحنا مستحقينها.
3: قبل اللي وجهوه في تونس التكوين المالي يسمى متخرف.
0: صحيح كانت النظرة نظرة دونية بالفعل، وتوا أصحاب الصنعة هم اللي في
3: المقدمة.
0: في الأولوية وفي المقدمة.
3: الأولوية.
0: أي وأنت زيدة تعطينا فكرة على خاطر الخارج تو في الخارج أنت في هولندا تقول اللي أصحاب الصنعة هم اللي عندهم الامتيازات وهم المبجلين
3: نعم مدام زهرة مولدي سمير يخدم شوفير متاع بوالور يسوق في الكاميون على الدور بالبيتو عرمي
0: روتيه يسميوهم هذوما هذوما اللي يمشيوا كل مسافات
3: أمي خلصة خلص ضواحي أمسدام تعرفك الكاميون تبدأ الدور من فوق
0: هو يسوقها ما شاء الله ما شاء الله على كل احنا نقول يعيشك وانت زيدة بارك الله فيك انت حاضر معانا ديما في كل المناسبات السعيدة
3: استوديو بطول عمر
0: يعيشك وان شاء الله تجيب حذان علاش ليك تجي زيارة لتونس
3: تجيب حذان
0: ان شاء الله تجيب حذانة وتكون معانا ضيف لهنا في الاستوديو نتاعنا هذايا جديد شكرا لك سي خليفة شكرا لك بارك الله فيك عندنا مكالمة حمدي سلامة نمشيو للمكالمة الموالية الو عسلامة
4: اهلا
0: اهلين ومرحبتين
4: ثلاثة مرحبا وثلاثة الف
0: الف يا عم عبيدي
4: الله يعيشكم
0: شنو احوالك
4: سيدي سيدي نحن عندنا ما هوش دهينة ما هوش دهن ما هوش واحدة ذي آلية تركت الزيت فعلا فعلا نباركوكم عليها لأنها تسهيل العمل الشاق متاعكم وتلقوا فيها راحتكم وتلقوا فيها ونحن زادة وإحنا زادة احنا زادة يلحقنا منها مكالمة
0: انتوما كل في الكل هو الكل يصب عندكم انتوما مجهوداتنا الكل صب عندكم انتوما
4: اللي انتم بلاش بينا نحن ايش مش تخدموا
0: والله
4: تصوري روحك وحدك ما يكلمك حتى
0: تخيل تخيل لا قدر الله ان شاء الله ديما وانتوما مهتمين ومستمعين
4: او في يخليكم
0: يا عم عبيد ان شاء الله نلقى عندك الاجابات
4: انت عايش والله
0: من العمر
4: سما واحدة الثانية الخضرة وطلعتني مرة نقول مرة نقول مرت فرعون هذه قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون
0: الثانية هذه علت هانت وتذلت وبقات مرت زرقية في ذريحة تكندر واتنين وتضحك بالشوارب وكيت موجحة
4: مرة نقول خضرة ديمة وكذافة مش هذه الزيتونة الشجرة مباركة يقصوا منها ينحوا منها وهي تولد
0: وهي على الأولانية أنت على رقد في حفرة نجارة وصدوا ثانية ثانية
4: هاي هاللي في زراعة هالطلع الدنيا
0: باهي عند كان هذه الإجابة الوحيدة
4: والله الأخرى جيش ناقد سيدنا صالح السيرسة الأخرانية السيرسة
0: الأخرانية لا هي هي كل انسان باش يقول شجرتي هي شجره الهف وكان ما نهزهاش انا ما يهزوهاش الف كل واحد منا عنده الحكايه هذه
4: كان هموم الدنيا ما ينجمها تنمو لها
0: ما ينجمها تقول انت ما ساعات والله يا تعالي أقاسمك الهموم تعالي يعني فما تقاسم لهنا فما تشارك في فما واحد يقول لك أنا نرمي الحمل على فلان ولكن هذه حاجة من نجم يهزها كان مولاها مستحيل
4: علينا ربي نوب باللي يجيبها
0: ربي نوب باللي يجيبها أما أنت هاك عطيت إجابة يعطيك الصح أي عم عبيدي يظهر لي ما مشاوش اللي قبلك على ثنية صحيحة إلا عم خليفة معناها تقريبا اللي اعتقدت انه شر في فترة ما او ابتلاء معناها كبير بعد ظهر لك اللي فيه كل الخير احكي لنا حكاية سهلة برشا
4: احكي لك حكاية اولا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب هذه كل حاجة عندها عدد معين من الحسنات الا الصبر بدون ما يعلم الله رب
0: صحيح صحيح
4: آية أخرى تقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتيكم، راهو ما يصيبنا من خير من شر مكتوب قبل ما يجينا.
0: نعم بالله.
4: قبل ما يقبل قبل ما ينزل علينا مكتوب عند ربي فلان مش يفرح، فلان مش يموت، فلان فلان هذه مشيئة الله في خلقه.
0: هذا يزن للرضا، الرضا والقناعة. أي
4: والحديث الرسول اللي قال ابن آدم دائما هو في خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر.
0: المؤمن يعني بصفة عامة،
4: المؤمن بصفة عامة ديما فيه خير. والله لبس عني ابن آدم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، معنى ما أكثرش من هكا الصبر. قصة معنى مش نقول لك قصة سالت لي ولا حاجة، أنا سابرين توع وجه الدنيا وهمومها وهذا وهذا، أشكون منع منه فهمني. التالي هذا اللي لبس عليه يعاني في دار وفي صغار وفي عوج وفي وفي وفي وفي فهمني. مسألة الموت والله يقولوا سيناريو سيناريو. أنا باش ما تجيش باش ما تجيكش الموت مفاجأة، أبوك مازال حي وأمك مازال حية لبس عليها قدامك، تخيل أنها ميتة أمامك أمك.
0: معناها تقول كل شيء علينا حق باش ما تقعدش معناها تتفاجأ ولا تجيك صدمة كبيرة.
4: لا فمع ناس يبدي لك الكيان وتقولش ما عنده كونترا وفي سد أم وبو يلزم ديما حيين. لا الموت هذا
0: فما حاجات علينا حق معناها ما فماش كلام معناها ما فيش نقاش حاجات
4: ما فيش ودي الحاصل ما عندنا ما نفعله نحن ما عندنا ما ندنه غير ننفذ في شوي من الأمر اللي مأمورين بيها لنا في هالحياة الدنيا شوي بالفعل. والباقي على الله
0: بالفعل. شوي بالفعل. شكرا لك عم عبيدي
4: بالله تحية الياسمينة هذيك حيتني تو مرتين نسمع فيها بنيتي فهمتو نبلغ لها التحية ولكل من يسمعني
0: يعيشك يا عم عبيدي وإن شاء الله ديما منورنا وإن شاء الله ديما صوتك معانا وانتي بحذينا وربي بارك في عمرك إن شاء الله ليلتك زين يعيشك. مدام سميرة قليل تقول أنا في بداية خدمتي في الثمانينات شديت الطريق للجنوب التونسي، خدمت غادي أكثر من 3 سنين، الحق قالت كانت فترة مش سهلة خاصة وين عروسة جديدة وأم الولدي البكر، بين الغربة والخدمة والمسؤولية كانت الأيام طويلة والليالي أطول. أما كيف نقوله كيف ما نقوله تقول أحنا صفاقسية اللي ما يذوق المر ما يعرفش حلاوة العسل، رغم الصعوبات كانت تجربة من أجمل ما عشت، تعرفت على ناس قلوبهم بيضة كيف البن، كرمهم سابق كليمهم وطيبتهم تدخل القلب بلا استئذان. الجنوب علمني الصبر وعلمني زادة اللي الرزق مش كان فلوس. مش نقولك يرحم ولديك في الكلمة محليها، الرزق مش كان فلوس، ننتبه معناها الرزق نس مليح، ذكريات باهية، دعوة خير تخرج من قلب صافي وصادق. واليوم تقول كي نرجع بذاكرتي للماضي للوراء قول الحمد لله على كل خطوة، على التعب قبل الراحة، وعلى الأبواب اللي تسكرت باش تتحل أبواب خير خير منها. ربي يديم علينا نعمة الرضا ويجعل القادم خير وأجمل. بارك الله فيك مدام سميرة. نمشيو للمكالمة الموالية. ألو عسلامة.
5: ألو
0: أهلا وسهلا.
5: ألو عسلامة.
0: عسلامة سيدي هادي مرحبا بيك.
5: وينك يا زهرة لاباس؟
0: الحمد لله نسأل على حوالكم.
5: الحمد لله والله لاباس حالك أنت مبروك من جدك.
0: يعيشك أي بالحق مولود جديد. استوديونا اي بالفعل مبروك من زيد والله حلوه ذي سمحه والله مباركه
5: والله
0: سمحه
5: مبارك ما لاشيني مبروك من زيد
0: بالطبيعه مبروك من زيد والله الحمد لله وشكر لله يعني اخرت التعب نتاع زملائنا حرصنا زيد والله نفتخروا بناس عندهم من العلم وعندهم من الكفاءه الشيء الكثير والله ربي يبارك لهم وربي إن شاء الله يوفقهم في خطر راهو كل خطوة يعملوها الناس هذوما معناها يقولك شنو الخطوة اللي بعدها، كيفاش نجم نطور أكثر، كيفاش نجم ننافس أكثر. وهذا زادا يزم يكون عندنا احنا كمنشطين وكصانعي محتوى. عايز الهادي نمشي وترى التشانشينات، عندك الإجابة ولا لا؟
6: والله شوي
0: هاي مسالش ما كلمتش عم المنصف سألت على أحواله.
6: لا والله كلمت وسألت على أحواله دي من كلم
0: أعطاك شي إجابة ولا اثنين
6: تو انت هيك تلز فينا زهرة
0: هاش اللز قرر تجيك خفيفة خاطر نعرفكم هنا. ألو عم موصف ايش حال قالك يكلموني كنا
6: ساعة ساعة نعطي تحية وبعد شيء
0: هاي مسيلش
6: تفضل تحية لشي منصف
0: اي
6: تحية محمد ولده
0: اي
6: وشي أمي مجيدة
0: اي
6: وشي حبيب العقربي
0: اي
6: شي فتحي شي حسين
0: بيه تحية ليهم الناس الكل
6: اي واختي أي. فاطمة بشخيرة على البارح شدت روحها في تطوين لقيت بلاصتها
0: به اي كيفاش هذي
6: انا سمعت البارح في بعض تطوين يعطيها الصحة
0: يعطيها الصحة فطوم هكا ولا
6: لا فاطمة
0: مسخيرة اي اليوم ما كلمتنيش فاطمة ميسالش عنا ولا عن تطوين كيف كيف ما يتكلمت في برنامج مراحيل هكا ولا
6: مع المراحيل
0: اي
6: مع
0: فيروس
6: ما
0: يسيلش عنا ولا عند فيروس كيف كيف كلها دارنا راهي كلها اللي ذا
6: ملحقش على الحكايه من الاول لكن ما هو الصبر بيه والصبر يقول لك العبد
0: هيت اللي جابيت الساعه نتاع تشانشينات عاده سلهيتي
6: تشانشينات الاولى سيدنا يوسف
0: به
6: ثانية ما عرفتهاش الثالثه ممكن تكون الصبر انت قربتي على
0: فكره ما هوش
6: ممكن تكون الصبر
0: ممكن
6: ما نجم حد كان مولاي
0: به به خلينا الإجابات. وبالنسبة لموضوعنا الليلة هيت نعاود نقول يا سلهادي صارت لك حاجة ظنيت اللي أنت الدنيا وفات وقفت غادي ولكن بعد مدة ربي فرجها.
6: والله في 2023 وقعدت مرضت شوي شدت سبيت أرجع من زمان تعبت أيست من الدنيا نهارني كاكا نخمم في السبيتار غادي أموري مهيش قد بعضها طلبني واحدة من جربة من جارنا قالت لي يا عم الهادي أنت تسرك بيه وسين عامل خير مع برشا عباد وما تخافش وبيحاول الله رك مش تمنع منها لبس لبس كنت ضايع
0: هيك الكلمة هذيك غيرت لك الحالة النفسية
6: أقسم بالله ردت لشتر قالت أنت صاحب خير وتوكل وتعمل وتتعاون الزوالي وتعمل كل شيء الطفلة هذيك نادرة تحية لها نادرة في جربة
0: تحية ليك نادرة يعطيها صحة
6: أقسم بالله كنت ضايع 50%
0: يعني الحكاية الحالة الصحية متاعك كانت مرهونة في كلمة طيبة
6: يا ودي مثل ميه
0: اللي عندها مفعول السحر كلمة طيبة
6: أي. والله قلت حكايتي انتهت ماك الكلمة ذيك زارني شوية عرق ورجعت فيه الروح
0: الحمد لله لهنا يا زيدة
6: اللي هو اللي يصبر دي من الرب
0: الحمد لله شكرا لك سلهادي يعطيك الصحة على المشاركة شكرا لك إلى اللقاء نحييو هداريجن نحييو فيزر باعي شكرا لكم على كل التهاني عندنا مكالمة معناش مالا خلينا نكملوا مع سعاد هالرابي شاء الله يكون من أخير المكالمة قصت لكن هي تبعث لنا المسك والعنبر وتقول منورين الليلة والدنيا والليلة زيهية بيكم شكرا ليك يا سعاد شان نعاود نسمع صوتك فرج بريك تحية ليك خويا فرج نور الدين يحيى أيضا يحيي الفريق العامل مرشد خريفش تحية ليك ويمسيك بالخير ورضا فرج بريك

الاستوديو جديد ومبروك على زملائنا. كذلك نجاح منصر يسعد مساك يا نجاح، شكرا لك. عامر البقلوتي تحية ليك سي عامر. حمادي رويد، هادي بعصيدة مرة أخرى تحية ليك. ريم معتر، ريم يا ريمة يا ريمة، ديما حاضرة ريمة بكلماتها المزيانة. ياسين التريكي تحية ليك يا سون، تحية ليك ولدي الغالي وشكرا على التحية. كذلك جيليني، جيليني قندوزي أول مرة يشارك معنا في الصفحة، جيليني تحية ليك يا جيليني وشكرا ليك، ومساء الورد وكل الورود ليك والكل مستمعين. قول لنا جيليني مين تكلم فينا. تحية ليكم الناس الكل نغم، وبعد نواصل استقبال المكالمات الهاتفية.

0: احكي يا زمان،
1: حكايات اشكال والوان،
0: حكايات اشكال والوان.
1: حكايات يرويها الاجداد للاحفاد وتتواصل ان شاء الله عبر اجيال واجيال. في الحقيقه كل حكايه هي تجربه مرينا بها ومروا بها الأجيال السابقة، وإحنا زيدا اليوم نعيش في تجربة حلوة برشا، تجربة هالأستوديو جديد، التقنية جديدة اللي نقعد نحكي وبش يحكيه غدوة زملائنا وبش نحكيه على امتداد أيام على هالإنجاز هذي الكبير برشا. استوديو واحد بتقنيات جديدة، بتقنيات رقمية جديدة، بسواعد أولادنا أبنائنا، وكذلك إن شاء الله كما قلنا احنا ديما نكونوا في مستوى هالحدث هذايا، في مستوى هالإنجاز الكبير، وإن شاء الله نقدموا الأفضل لكل المستمعين. مواصلين معاكم في تقبل المكالمات الهاتفية بعد ياسمينة، عم خليفة، عم بيتي، سيل هادي، إيش كون معانا على التليفون. ألو
2: مساء الخير.
1: مساء الأنوار، مرحبا.
2: تحية ليك وتحية الفريق العامل معاك، وتحية لوسامة كبيرة كبيرة كبيرة، وتحية لسيل هادي، تحية مبروك عليكم استديو جديد يا بنتي، ان شاء الله مبروك.
1: عايشك فطومه معانا.
2: اي فطومه، كنت تلومي فيا قلتي ما تجي ما شاركتش معانا، هاني جيتك.
1: ليه انا اش قلت يا فطومه؟ قلت تشارك عندي ولا عند فيروز؟ كيف ها عندي ولا في المراحل؟ ما يسالش.
2: اسمعيني يا حضرتي،
1: اي
2: يعني ثقافتي خذيتها من نجيب الدربال وعبد الكريم قطاطة،
1: اي
2: ومحمد الحبيب السلامي،
1: اي انعم واكرم،
2: اي هذول. ومن بكري قداش ارتحت من سمعت نجيب الدربال تتكلم، من قداش
1: احنا زاده تعلمنا عليهم في الحقيقه، وتعلمنا على اصوات اخرى برشا.
2: ولكن خلينا نوصل لك عاد، ولكن اول من تواصل معي مع الاذاعه هي اذاعه التطوي.
1: اي على كل حال كلها ما قلت لك كلها تابعه، كلها في العمومي في الوطني.
2: اي بشر من تونس راهو فوق راسي.
1: مرحبا.
2: واي بلاصه في تونس راهي دمي اللي يجري في عروقي.
1: طبعا اي فطومه عندك اجابه على تشنشينات؟
2: والله لولا عرفتها سيدنا يونس في الحوت.
1: يوسف والا يونس
2: علي
1: علي رقد في حفرة النجارة وصدوا لا سؤال عليه، ربع ربيع ونورت النوارة ورجع الغريب لما ليه.
2: سيدنا يونس
1: بيه سجل الإجابة،
2: والأخرى اللي هز التالي الأخرى.
1: أي شنية
2: الأخرى؟ في بالي الروح متاع البشر، كل حد روح يهزها كان هو.
1: بيه معقول جدا، نسجل الإجابة. الوسطانية ما عندكش إجابة مع ثانية؟
2: لا الوسطانية أختي بصراحة ما
1: به. فطومة أنت عودتنا تتكلم في صلب الموضوع وتعطي الإضافة، الليلة شنو قالت لك الحكايات؟ تبعتنا أنت من الأول؟
2: والله قالت لي برشا حاجات.
1: أتفضل يا مالا، حتى احنا باش نستمتعوا معاك بالحكايات اللي باش تحكيها فطومة.
2: فما حكاية صارت معناها واقعية هذيك.
1: اي
2: حكايتي
1: كيفاش؟
2: وثم حكاية واخذتها لكن هي شبه واقعية، اظهر لي واقعية.
1: به
2: لولا والله تعرف ما هو حني البشر كيف يظل يمشي البلاصة ولا ماشي الحاجة.
1: قاصد رب الحاجة.
2: أي ماذا به أي وسيلة، خاصة ما عنديش وسيلة نقل ولا ما عنديش. ولدي وقف حبس كمون ما حبش يكسل. وهو ماشي عنده حاجة ضرورية.
1: وانتي زيادة عندك حاجة ضرورية.
2: ايني منش معاه وقتها. هو حكى هذه الحكاية. بقى التالي صبر شوي، جيت اللوال لقيه هكا الكميون مقلوب في الثنية.
1: فهمتك.
2: معناها عسى تكره شيئا.
1: عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم.
2: وهو خير لكم. الحكاية الاخرى مرضت ما خليتش وين نمشي، معناها مرض في الجلد كيف معناها مشيت للطبيب، مشيت للطبيب الجلدية، مشيت للدويات وكل خطيت.
1: فهمتك.
2: ما حبش ينفعني هذا وهذاك. شوف الصدفة كيفاش علني تربي، معناها الواحد حاجة بسيطة حاجة بسيطة معناها تنقض رو العبد ما يدريش على الخير وين.
1: صحيح.
2: فهمتي. ولدي جي ماشي للبحر، قلت لا بالله يا وليدي جيب لي دبوسة نتعثني، يعني بيه نجيب لك
1: جاي للبحر.
2: اي ويني والله انهرتها صدقيني. ثم مرة قالوا الداوي كلمت راجل معناها عنده كهرباء وصيلة نقل باشي، وهو ما نعرفهاش يعني يعرفها كان هو يقولوا هزلها. كلمت قلت له باش جيني، قال لي راه الوقت الفلاني نجيك. جاب لي هكا الدبوزة قسما بالله يا زهرة لنزيد حتى حد ما عملت عليك البلايص هذوك كانها كانت الصباح صك وما فماش. هاي
1: وانت كنت معناها مأيسة من الشفاء
2: يا بنت الراجل، كلمت باش يجيني.
1: ما قال لك حتى واحد، ما دلك حتى واحد على هالدواء هذايا هكا معناها؟
2: لا والله على نية ربي يا زهر.
1: انت انت انت صبرت فاطمة، صبرت انت وقلت معناها ربي يشفيني وكهو معناها فدلك ربي للحكاية هذية.
2: كلمت الراجل قلت له ما تجي، مش لازم يجي راني بريت. قال لي بريتي من بين امس العشية واليوم الصباح.
1: شفت شفت
2: ريتي ربي. والاخر رحت هالي جدودي قالوا لي المرأة معناها جبت اخذت راجل ولكن اهلها مش باغيين، هرب بها بعد وبعيد وجو باش يرتاحوا، معناها مسافة كيف داش وجو باش يرتاحوا، لكن هي هالها ما سلموش ولحقينها. عاد هو بدي معناها تعرفي العبد اللي ظلي ناقص حاجة، ناقص رجولية ولا ناقص المهم
1: شهامة خلينا نقول.
2: قالها كيف يجيبها المكتوب يا مسهلها، يجيب طيبة مغرشرتها لها، معناها بدي يرمي عليها من أول الطريق.
1: هي هي هي فهمتك. معناها معناها كيف نقولوا احنا خليت من روحها وتجاوزت أهلها وماليها ومشيت معاه، ولكن هو قعد خلينا نقولوا معناها يعاير فيها، معناها خلينا نقول
2: ايه مش مش رجولية هذه.
1: ما كانش في المستوى،
2: هي بالك الزمان كيدك تطيح لقمتك ما بين فمك ويدك
1: والله،
2: وتكتب لحد اخر يجي ياكلها
1: والله ما تعرفش.
2: جو معناها هلها خلطوا عليها وقالت له راجع مع اهلي حتى كان بيذبحوني راجع معاه.
1: ايوه
2: على كلمة معناها فهمتي. على خاطر اللي كانها باش تتواصل معاه.
1: ايه
2: من كلمته هذه واضح، قال لك العشي الفاوح يعرض كباخه.
1: صحيح.
2: هذايا في بالي في الموضوع، في بالي
1: في الموضوع في الموضوع بالنسبه لهنا خاصه الحكايه الاخرانيه هذه فاتوم هي في الحقيقه تحيلنا على برشا برشا، ربما التسرع، ربما انك ما تقراش حساب الخطوه القادمه.
2: لكن صلحت،
1: لكن التصليح هذايا معناها نجيو احنا نقولوا لعل فيها خير، معناها هذايا قبل فوات الاوان اني داركت الامر. انت تقول
2: اي يعطيك الصحه بالضبط.
1: أيوة.
2: ما وسمى اسمعي، هو لا علاش ربي خلق لنا العقل باش نميزه. الميزه اللي ينقال واللي ما ينقالش، واللي يجي واللي ما يجيش، واللي معناها هذيك هي سنة الله في خلقه، معناها خلقنا. لكن ثم ناس عقولها على قدها شوي، وثم ناس هو ما عطاش الناس الكل كاملة، راهو كامل كان سيد الخلق.
1: بالفعل. شكرا ليك يا فاطمة، يعطيك الصحة على المشاركة.
2: تحية للجماعة الحيوني كله، وسي الهادي وسي العبيدي وكل كل المنصف، ولا مع صعبة لنا الحجيات
1: ما يسالش كما يصعبهاش وقتها ما يقعدش مرتاح. احنا نحبوه مرتاح عم وصفي، اذا كان يصعبها هو يرتاح مش مشكل.
2: حيا ليكم حنا، ان شاء الله مبروك عليكم كثير، ان شاء الله بالطول العمر
1: عايشك بارك الله فيك فطومة. شكرا ليك. نمشيو للمكالمة المواليه. الو
3: الو اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا نجاح.
3: نجاح.
1: مرحبا بك نجاح.
3: يعيشك يا زهيره، يا منوره الدويره، منوره الاستوديو عاد الليله، منور وجودك،
1: منور زيده بصواتكم انتوما،
3: منور والله. لولا انتم ما كنا احنا،
1: ولولا انتم ما كنا احنا،
3: ولا كنتوا انتم. ايوه نتبادلوا، ليه نتبادلوا بعضنا ونكملوا بعضنا يا زهيره.
1: صحيح صحيح نجاح،
3: مبروك عليك ان شاء الله طول عمركم يا ربي، ومبروك على الاذاعات، زيد الاذاعات تونس الوطنية، وإذاعات سبعة، هما سبعة إذاعات
1: طبعا
3: الله.
1: الإذاعات اللي تمكنت إني معناها من الحصول على والعقبة إن شاء الله للي مازالوا إن شاء الله
3: العقبة سميهم بسامي ثم لك من المرحومين نجيب الخطاب وفي وليد التليلي
1: طبعا طبعا هذوما
3: الله يرحمهم
1: يبقى يبقى يبقى وهما
3: ناس كبار
1: يعني ايش احنا نقولوا اجيال والله. اجيال نعترفوا لهم نعترفوا لهم وكل جيل عنده الخصوصيه نتاعو راهو نجاح فما ناس باش تجي احنا توا خلطنا على الرقمي لكن باش يجي جيل اخر معناها الرقمي في الـ في في, الـ في الاعماق يعني احنا جيل قاعد اجيال قاعده تتطور كل واحد ولكن كل جيل عنده خصوصيته وهم بناء وإحنا نكمله
3: وعنده بصمته
1: وباش يجي أجيال تكمل علينا إن شاء الله وتاخذ علينا المشعل أين نجيح نمشي وترى
3: يعطيهم الصحة هاتك الشباب الجديد اللي زينوا الأستوديو وكملوها ما شاء الله عليهم
1: ما شاء الله ما شاء الله
3: أين نجيح
1: أين نمشي وترى للتنشينات عندك إجابة
3: سيدنا يوسف
1: ني
3: زيتونة
1: الزيتونة
3: شجرة مباركة موجودة في القرآن هكا ولا
1: الزيتونة يزور. الزيتونة هي الثانية
3: الثانية يعطيك الصحة
1: به والثالثة
3: الصبر في بالي موضوعنا الليلة
1: موضوعنا الليلة به هاي نمشي وتره موضوعنا الليلة الموضوعنا الليلة انه نرضاو بالقضاء وساعات ما نعترضوش عليه ونصبروا لحكم ربي نلقاه إن شاء الله ما خير هاي شنية حكايتك انت تراه يا نجاح اللي باش تحكي
3: والله احنا الصبر احنا تخلقنا هالدنيا هذه راي كلها ابتلاءات
1: اي صحيح
3: ولولا الصبر ما نجموش نعيشوا فيها الصبر اي انسان يزمو يصبر على كل شيء كل ابتلاءات وكل كل حاجة فيها في هالدنيا يعني يزمو يصبر الصبر نجموش نعيشوا من غير الصبر يا زهرة
1: بالفعل بالفعل شنية الحاجة اللي شنية الحاجة يا نجاح اللي قلت قدام هالمشكلة أنا معليش أنا معنى أنا عاجزة باش نحلها ولكن ربي سبحانه حب نجاح قدام هالمشكلة هذية باش يعطيها مخير باش يعوضها مخير احنا هذا اللي نحكيه عليه العوض الصبر انك معناها ترضى انه ما تحسبوش هالحاجة هذية شر هو فيها خير الوليد هذية اللي ما نجمش اثناء يعدي البكالوريا كما ينبغي وقعد الاخر الوقت باش راجع وما نجمش يخلط ان شاء الله نقولوا احنا ربي نجحه ولكن حتى اذا كان لقدر الله اثناء فاتته البكالوريا شو نقولوا قولوا لعل فيها خير لعل فيها خير
3: أنا تعديت برحلة صعيبة صعيبة في حياتي ولتوي أنا مريضة من أجلها
1: ألا وهي
3: ولا هي على كيف قلت أنت على الباك
1: إيه كيفش
3: ولدي هذا الباك ما مشيش يعدي الباك ولا لما نحب نتبيه ما يسمعش هو ما يسمعنيش بعيد عليا
1: أي لعل إحنا زيد الأم اللي اعطيناها مثال لعل هي تسمع فينا يعني هو راجع على طول العام راجع وكان منضبط وكان
3: أول عام عدى صح كنترول وفي الكنترول ما نجحش العام الأول والعام الثاني رجع بالسيف يعني فهمت كيفاش رجع يقرأ هكيك وبرا والعام نهارت اللي مش يعدي مش سافر ما غير ما يقول لنا
1: نهارت الباك معناها
3: أي والله
1: خرج من المدينة جملة واحدة
3: جملة وتفصيل
1: أي.
3: شنو تقول الناس حقتك هذي مش صبرا صبر أيوب أنا جاني ربي سبحانه والله ما ليش مستوعبتها الحكاية فهمتها
1: أي شنو معناها اللي صار توا ما عديش الباك بعد خرج
3: بعد بعد بعد بعد قالت له كيف العقده يا زهره والله
1: اي احنا معناها تحكي انت احنا مازلنا نعيشوا في هالحاجه اللي نعتقدوا اني نهايه العالم اللي هي ابتلاء عظيم
3: عظيم والله ابتلاء عظيم ونعمه بالله ونعمه بالله
1: اي مو احنا نصبروا نجاح نصبروا لعل هو يعاود يرجع في فترة ما وقت اللي يرتاح يعاود يرجع يعدي الباك
3: إن شاء الله
1: ولعل
3: شاء الله
1: ربي مختار له طريق
3: هو
1: أخر
3: هو مسيك وقت كل فترة هذه يحس ولي يبكي والله
1: وقت اللي عديه معناها أصحابه وكل
3: إذا كله من جراء الخوف
1: عمل شي حاجة معناها قرر شي بشي يعمل تكوين يمشي يقرأ حاجة أخرى يمشي
3: بعد على الميدان هذيك كله ما أنت على قراية بعد ما أما مش ميدان آخر مش اللي مقتنع بيه فهمتي فيش
1: لعل يجرب هذا ما يمشيش فيه لآخر ما زال صغير معناها في الآخر إن شاء الله يلقى ثنيته احنا توا نجاح انت توا تحكي لنا على عبارة ما معناها احنا قدام المشكل اللي نحكيه فيه الليلة احنا في الواجهة احنا قدام المشكل واحنا والناس اللي تسمع فينا تقول نجاح شو مصبرها على حاجة كيف ما هكا وشو مصبر وليدها على وضعية كيف ما هكا ولكن فما ناس راهو تعرضت لنفس الموقف وعاشت نفس الموقف ولكن ربي كتب لها ما خير بعد ما صبرت ووكلت امرها لربي وسعات بالطبيعة
3: أمري ربي ما غيره حد ونعمة بالله وكلت أمري وسلمت أمري ربي
1: يا ربي وسعات أي
3: وعطاني صبر أيوب ما سابرة لتو لحد الآن سابرة
1: لحد الآن إن شاء الله نجاح هل هذه الحكاية اللي حكيتها لنا إن شاء الله إن شاء الله بداية انفراج انت ولميمة اللي ولدها كان من الممتازين المتفوقين
3: كان ولدي هكا
1: كان خلينا نقوله كان نموذجي هاي باش من
3: كان نموذجي
1: ولكن بديت مشكلته معناها شوية بعد خرج للمعهد عادي صارت له كيف ما صدمة ما نجمش لكن شو نقولوا احنا كل تأخيرة لعل
3: فيها خيرة لعل فيها خيرة ديما نقول يا ربي
1: هنا
3: راها كيكا يدخل ويخرج قدامي قل ونعمة بالله
1: صحيح.
3: يا ربي اعطيني الصبر زيد قويني يا ربي زيدني قويني وزيدني من ايمانك
1: اللي يسمع فينا يقول مش سهل واحنا نقوله مش سهل ولكن تتعدى شفت انت احنا حكينا تو حكيت سيدنا موسى مع العبد الصالح سيدنا الخضر كيفاش معناها حاجات قوية معناها تقول عليش وهو كل حاجة وراها حكمة احنا ربي سبحانه
3: كلنا حكم في حياتنا كلنا حكم ونعمة بالله
1: احنا الليلة باش نقولوا مع بعضنا ونقولوا لرواحنا اللي كل مشكلة مهما ظهرت لك صعيبة مهما ظهرت لك صعيبة
3: ليها حل
1: صحيت المهم شنو الصبر
3: ونعمة بالله ربي يزيدنا منه يزيدنا يقوينا ويزيدنا منه يا ربي ويقوينا في إيماننا
1: أمين والله يعطيك الصحة
3: يعيش لك في هالبرامج الله يرحم الوالدين اللي جابوا
1: عايشك وانت زيادة نجاح
3: يحيلك يا كنورات يا غالية
1: بارك الله فيك وانت زيادة واحنا احنا راهو في مواضيعنا رانا نمسوا احاسيس الناس مشاكل الناس
3: مشاغلهم انتم تضربونا في
1: الصميم يا انسان يا نجاح يا اللي تسمع فيا يا اللي تو تقول تلوج على مكتوب بنتك تلوج على خدمة لولدك تلوج على اي حكاية في هالدنيا هذه الفانية اصبر صحيح تسعى وصحيح اما ما تقلقش ما تقولش راهو ما يصيرش ما تقولش علاش انا على خاطر فما حكمة وراه هكا ولا ربي يفضل لك وليدك وان شاء الله يا ربي
3: نحب نقدم تحيه زهره
1: تفضل
3: نحب نقدم تحيه لامي مجيده وللمينا نقول لهم ان شاء الله لاباس وسي الحبيب العقربي نقول له تحيه كبيره
1: يعيشك
3: ونقدم لكل زملائكم ونهنيهم فردا بالاستوديو ونقول لهم يا ربي ان شاء الله طول عمركم
1: يعيشك نجاح
3: وان شاء الله يا ربي منور بوجودكم يا ربي وربي عينكم وان شاء الله ديما
1: انتوما زاده
3: ديما من حسن الى احسن
1: ان شاء الله. ان شاء الله
3: وعلى راسكم ندى الشعري نقولها يرحم الوالده ان شاء الله في الفردوس الاعلى هي وامنتي وجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم امين يا رب العالمين.
1: اللهم امين يعيشك يا
3: رب.
1: هذا معنى الأسرة الواحدة، هذا معنى أنه نفرحوا الفرح بعضنا وكذلك نعديوا المشاغل والأحزان ربي بعد علينا زيادة مع بعضنا. وهذا هو إيش معناها هالتواصل هذايا اللي إن شاء الله يبقى على طول. بعد نجيح شكون عندنا حمدي؟ ألو
4: ألو إن شاء
1: الله لاباس الحمد لله. توا كانوا يقدموا لك في تحية أم مجيدة، مرحبا بك.
4: انا منهم الف تحيه.
1: حضورك يشرفنا يعيشك، وانت زيدا ان شاء الله، انت زيدا مبروك عليك وديما بطول عمرك وان شاء الله ربي
4: ان شاء الله.
1: اي
4: ان شاء الله
1: اي
4: الله احسن لاحسن ان شاء الله بطول عمركم الكل
1: يعيشك عيشك
4: فردا فردا جماعة اللي دي عارفك
1: يعيشك عيشك أم مجيدة.
4: حالك يا زهرة؟
1: الحمد لله نسهل على حوالك انت ان شاء الله تكون بخير.
4: حال بنياتك وحال ما عندك.
1: الحمد لله. هيت نمشي لتشانشينات ترى.
4: اي هنيني في بنتي الساعة هاد.
1: اي شنو فيش قل لي فيش
4: بنيت ودختي مربيتها قبلتنا ان شاء الله السنة نشحت.
1: اي مبروك
4: خرجت سنة تخرجت.
1: اي الف مبروك الف مبروك هي وكل المتخرجين ان شاء الله.
4: عايشك
1: ان شاء الله بالخدم وان شاء الله. اي ما شاء الله
4: راح الملولي وامها درهر درمازي وابوها صبر الملولي
1: ما شاء الله ما شاء الله.
4: هاي راتك وما عندكم
1: يعيشك
4: والعقب عازم عنده نسيمة
1: عايشك
4: مولينا
1: يعيشك ام مجيدة. هاي
4: أيوة.
1: عندك شيء اجابة تراها تشنشينات
4: تشنشينات كما قالت نجحت.
1: اي كيما قالت نجيح احنا نقولوا بالعامية ما تلويش العصا في يدها، معناها نجيح اللي تقولوا نجيح انت معاه
4: تبع نجيح
1: تبع نجيح تبع نجيح تربح تنجح. ام مجيدة ام مجيدة ينعم عليك، انت اكيد في حياتك عشت تجربة كبيرة وعشت حكاية كبيرة وظنيت في بعض الامور اني نهاية الدنيا وانه علاش انا هكا، لكن ربما بعد سنوات قلت الحمد لله.
4: لا الحمد والف شكر.
1: اي احكي لنا ترى. اي
4: كنت قبل لبيت عليا
1: اي
4: ربي اقصدني في نظري يا ربي وليك الحمد.
1: الحمد لله الحمد لله
4: خير من اللي بعيني.
1: الحمد لله
4: من اللي مش علي.
1: الحمد لله
4: كل شيء نعمله كل شيء يظهر ما يكيدني حتى شيء. بدور على الرأس للطبيب للحركة
1: للحرة
4: حكين البيبين للصابون صار لي عن نبيل وكانت تراني
1: ما شاء الله ما شاء الله
4: الحمد لله يا ربي. برا برا برا برا فيك ما تراش فيك تحب فيك لبس عليها فيك الطيب فيك حتى جيتني مرضى يا زهرة جيتني مرضى يا ابني
1: يا زيت نعطى ولا الحسد اللطف يا ربي والحاسدين
4: يا زهرة ما بيدون الفاقس. أول ما عملت العملية في تونس بعد وليت راقدة هنا هيك خرجت مصبيطارة هيك قريب من الشمس هيك علاش خرجت مصبيطارة وانا نقول له يا رب الشدة فيك والعمل عليك.
1: أيه.
4: يا ربي
1: صبرت على كلام الناس لهنا على هالكلام المؤذي هذايا الموجع
4: حتى يسر يا زهرة ونقول له يا رب لتشمت فيا يا ربي أنا الشدة فيك والعمل عليك. يا ربي ملك الحمد يا زهرة
1: انت لهنا يا امي مجيد اعطيتنا درس في فقدين الناس اللي فقدت البصر او فقدت معناها ساعات فما انسان يفقد عضو من اعضاء الجسدية ساعات انسان يكون لبس عليه ولي مقعد، ولكن انت ما خليتوش هذا ما اعتبرتوش شر هذا معناها لوشت على الخير اللي فيه ولقيت الخير اللي فيه
4: يا زهرة حتى مصطح نطلع الدروج نطلع نشلو الصابون ناخذ الصابون
1: تشارك في الإذاعة معانا صوتك معانا ما شاء الله. والله ضحكتك بالدنيا أمي مجيدة
4: ان شاء الله هيك قيدر قرر تنجح له زيدا
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب
4: واللي عدت الكل
1: اي ان شاء الله
4: ويا زهرة
1: اي
4: وليك الحمد وبريت
1: الحمد لله
4: وقمت واللي كيفي واللي مرض كيفي الله جل عظيمته في الجنة وين يا طهرة البيت يا ربي تشد فيك يا ربي تشد فيك
1: والله الحمد لله لا غيره ولا غيره التوكل عليه ما نشوفه كان الخير
4: كيف كاتب لي حاجة يا طهرة
1: بالطبيعة نشوفوها كل لكن كاتب حاجة نشوفها
4: ويا طهرة قمت ولبيت عليا
1: الحمد لله
4: لو عندي جيت 50 سنة مرضت وقمت الحمد لله وشاني مرضى ليوريك وتوت عصيت وما عندي حتى شيء
1: الحمد لله
4: الحمد يا ربي البيت ندعي نصبح ندعي يا ربي شفيني من عندك
1: ما نقلقوش وما نقولوش علاش ام مجيدة هكا ولا
4: لا لا لا لا لا اسمع حتى اللي مش يقول على
1: ما نعترضوش
4: ما نحبهمش يقول لي
1: اي
4: قل له وين شتت يا في ربي
1: هكاو لا غيره
4: شتيت فيه لا غيره والله يعافيكم الكل وربي
1: يعيشكم مجيد
4: يهدينا الكل
1: اي شكرا
4: سلم علي سلم علي الكل
1: الكل يسلم عليك شكرا ليكم مجيدة تحياتنا ايضا
4: شكرا ليك وجعلك ديما حية
1: يعيشك يعيشك
4: وربي يحيكم وربي ينجيكم ويطول عمركم
1: يعيشكم مجيدة يعيشك يبارك لك شكرا ليك
4: يبارك لك
1: ليلتك زينة يعيشك وانت زيدة بسلامة مدام رجاء مرزوق مدام حمدان تحية ليك تبارك زيدة بالاستوديو جديد سمية تحية ليك يا سمية حمودة البدوي تحية الحمودة وحاتم البدوي تحية ليك يا سي حاتم في الحقيقة ليلة منعرش حاضر معانا بالتليفون لكن يقدم التهاني بمناسبة الاستوديو الجديد يقول المنارة الإعلامية المرئية الرقمية يقول أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة المستمعين الأوفياء نتقدم حر التهاني وأصدق التبريكات إلى الإدارة صحفيين المدينة التقنيين وأعوان الأعوان بكل والعاملين في إذاعة صفاقس بمناسبة انطلاق البث في الأستوديو الأول الرقمي والمرئي الجديد هالمكسب الإعلامي اللي واكب أحدث التطورات في عالم الاتصال والإعلام السمعي البصري وشكرا شكرا ليك على كل الكلمات وهذه مش غريب من مستمع وفي كيف سي حاتم نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية ألو عسلامة ألو ألو حمدي إذا كان المكالمة حاضرة ناخذوها ألو على كل حال نواصلوا مع زقانة التحايا
5: ألو عسلامة
1: عسلامة مرحبا
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
5: شارك كنت دارة
1: لباس الحمد لله
5: عادل بن عبد الله معك
1: اهلا وسهلا بيك سي عادل مرحبا بيك
5: الحمد لله مبروك عليكم الاستوديو
1: يعيشك
5: ورب يطول اعماركم
1: يعيشك عيشك وانتم زيده وانتم زيده اي سي عادل
5: خونا عاطف راهو جاسم مفاجاه اخرى الله عاطف حابه
1: عاطف حابه تحيه لي تحيه كبيره
5: مازالت عندنا مفاجات اخرى ان شاء الله
1: مازالت مفاجات اخرى مازالت حاجات اخرى واكيد هي امور تقنيه احنا نفتخروا باطار تقني كبير بناس معناها ما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم مبدعين في الميدان هذه سويبعات من ذهب معناها ما فماش تحيه ليهم الكل بدون استثناء تحيه العاطف حابه تحية كبيرة أي سعاد
5: لا إله إلا الله رسول سيدنا يونس الزيتونة والأخرى الفعل
1: ما يهز كان فعله
5: كان فعله ولازم يهزه كان هو
1: بيه مين يجم يهزه كان هو ما يتحمل مسؤوليتي كان هو هكا ولا أي سعاد لا نمشي وتراه للتجارب واللي ظنيته أنت حتى اللي ظنيته خير ولكن تقلب ساعات الواحد يظن الخير يقول أنا ظنيتك الحاجة خير لي ولكن ربي اختار لي حاجة أخرى لا معناه هذه حكمة ربي أي
5: حكمة الله عز وجل الحمد لله على عطاء الله أنا سبحان الله الإنسان يكون هكا يخدم ويمشي ويقابل الناس واحد دي نفس ليلة ولا حق نفس ليلة ولا ما صبرت رأس ما صبرت رأس اللي بلي صار ما صبرت رأس قعدت عام خرجت للدار
1: ما صبرتش. ابتلاء في شنو معناه؟ في مرض
5: في البصر.
1: في البصر ما صبرتش.
5: صبرت بصراحة ما صبرتش. قعدت اخر قعدت عام ما خرجتش عام ولا
1: ما خرجتش من الدار.
5: ما خرجتش من الدار. قعدت عرفت هنا قعدت لسه وقمت بالواحد يدرس وبريك دار واحد عرفت لا لا اخذ صار نقول صار السلاح نقول
1: اي
5: جيت ما حبستش الحكايه كان ثاني
1: اي
5: سبحان الله تعبت تعبت لكن بهير نفسها في صوت البقره كلمة تعب تعب نفسي نفسي تعب تعب
1: اي اي ما قبلتش
5: الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويسترون به ثمن قليل أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ويكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أصبر مع الناس خلق الله زي قلت أنا مسلم أظن أن انتظرت حاجة انتظر القسم ما أنزل مجري بإذن الله مجري القسم الحمد لله إنسان خلصت الأمر إلى الله والله بسلم بالعباد زي
1: يعني سعاد الآية هذه غيرت لك
5: غيرت لي خطر إذا بس قلت لك مش نسيه بس لا يقول ذلك من الدنيا من الدين زي دحتي يا سبحان الله إنسان راك وظل يفتح وظل يرجع للرب عز وجل لكلام الله عز وجل
1: وخرجت بعد العام هذاك خرجت للناس وخرجت للدنيا وواجهت
5: انا خرجت انا خرجت لكن في زين الجيلي زاد جات الدعم مثل تخدم بيعت تخدم برسميات ولا 12 المدام قلت لها برد يا بزالي يا سيد قلت لها رجل تخدم يعطي منها
1: تعيش علاش الكلمة هذه قوية ياسر
5: والله سيد اجراه سيد قلت لك والله يقولك برزعتك هالآيات يا
1: أخي إيه عرفت شنية الحكمة من وراء هذية أدركت الحكمة من هذية من هالابتلاءات
5: أدركت ثم الإنسان أنه ما يصبر على الابتلاء صله ابتلاء حيث يصبر الابتلاء يخبط ينتظر الجزاء ينتظر الإنسان كما قلت لك خطنا قلت لك الإنسان
1: وساعات يخذوا في الدنيا وساعات يخذوا في الآخرة معناها وجزاء الآخرة خير وهذيك الأبقى
5: سبحان الله راه الصبر سبحان الله الصبر راه نعمة حب هو حب في الجيز سبحان الله من اللي جتني يعبر لك الحاجة إيش على حاجة الصبر كيفش الواحد يظل يصبر ساعة على ساعة يفرح ساعة على ساعة كذي الصبر يعمل لك برشا حاجات راه
1: بس
5: الصبر إيه الصبر
1: الصبر حاجة كبيرة
5: اختزار اختزار الإنسان بتسلي حاجة الأولى والحاجة الثانية والحاجة الثانية هو يكون حاجة خمس حوائز أخر عاد حوائز أحلام أحلام كثير وردية قال الآخر لكن مثلا مش حتى شيء المرة دي عصرة المرة دي عصرة بس احنا إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات لا إله إلا الله الله سبحان الله فالأخر أخذ الصورة والذكرين الله كثيرا وفي الآيات
1: والذكرات
5: الله كثيرا والذكرات عدلهم الله ومصرت وزن عظيم
1: كالرب الصابرين والصابرات هاي
5: راهم سبحان الله راهم الإنسان رانا قلنا بالإنسان باليتعب باليتعب أختي زهر باليتعب راهم راني معناها لا تعب كل شيء لا تعب لكن انتظر
1: فأنا
5: انتظر ليش انتظر في الجنة راهم لا انتظر في رحمات الله عز وجل
1: فعلا
5: لأن الدنيا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جيد ربي على واحد يكون فيه ربي خلى أعطاه رحمة بركة للدنيا رحمة يصلي في سعيدة زائدة أم محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنا الحمد لله اللهم لا إياه
1: الحمد لله اللي ألهمك هالحكمة في الكلام وكيفاش قدمت أنت تجربتك محلاها تجربتك أنت كيفاش قدمتها بطريقة محلاها فيها برشا حكمة وفيها برشا صبر وفيها برشا احتساب زيدا
5: سبحان الله إذا إختي رأوا زمن زمن تقوّل حتى يقول لك لالم الدنيا
1: صحيح
5: صبر جميل والله المستعان وعلى ما
1: المستعان والله يعطيك الصحة سي عادل يعطيك الصحة
5: لا احنا بالله عندي تحية عايشة
1: والدختي
5: تخرج والدختي والأنسة سلمى خطبت خطبتها على نور ترابلس
1: ربي هنيها ان شاء الله.
5: ربنا
1: يبارك ان شاء الله يعيشك. بارك الله فيك سي عادل. شكرا شكرا جزيلا. نحب نهني ونحب نقول تحيه، نعطي تحيه كبيره لصديقه البرنامج مها فساتوي، هي من الشقيقة ليبيا وتسكن في الولايات المتحدة الأمريكية وتتابع فينا، تتابع في البرنامج وميفوتها حتى شيء. تحية ليك مهوتة، إن شاء الله ديما معانا وديما حاضرة معانا في الخير. أبو مريم دريرة، سعاد الدربال، تحية ليك سعاد اللي هو زيدا ديما من الأوفياء اللي واكب دائما إذاعة صفاقس. هشام مانع، تحية ليك. مريم ملاك، تحية ليك يا مريومة. مفيدة مبارك، تحية أيضا لبن عبد الله، سليم بن عبد الله. ليلى، تحية ليك. شهيرة ترابلسي، عماد غربال، الناس هذوما اللي تبعوا فينا والناس اللي كمال حميدات، تحية ليك. نحب نعرف هنا، نحب نعرف أصدقائي ساعات يكلمونا، نحب نعرف من أما منطقة في الجمهورية. كذلك حياة حسني، تحية ليك. محمد رقايك، عز الدين لترش، عندنا مكالمة، عندنا مكالمة. به به ناخذها. ألو،
6: مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين،
1: مساء الأنوار. لم يكتفي بالتحية على الصفحة ولكن كلمنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك.
6: بعد ما نتقدم لكم التحية ولكل المستمعين بدون استثناء،
1: يعيشك.
6: أردنا من خلال تدخلنا المتواضع في هذه الليلة السعيدة بجهة صفاقس أن نتقاسم معكم الفرح بالنجاح،
1: يعيشك،
6: حتى يصير بيننا ويزداد بيننا الحب والوصال إن شاء الله، ويبتسم الود في قلوبنا ليكون لنا جميعا، وتسكن العشرة في الخواطر وفي الروح وفي البال.
1: تتغلغل هنا عاد هذه العشرة، تتغلغل
6: تتواصل
1: تتواصل تتغلغل كل معاني معناها
6: تشتد وإن كانت هناك عبارة معناها أقوى فيجب علينا.
1: نعرف صدق المشاعر، نعرفها.
6: أنا حبيت بعد إذنك أختي الغالية، معناها حبيت أنا معناها الرسالة نقولها، هي برقية تهنى. يوم 11 جوان 2026 سيسجل بأحرف من ذهب في تاريخ إذاعة صفاقس التي توجت بلؤلؤة من 7 جواهر في سماء الإذاعات العمومية التونسية، لتصبح زيتونة الأثير منارة إعلامية مرئية رقمية. فهنا وبكل تواضع ونيابة وأصالة عن نفسي ونيابة عن كل المستمعين الأوفياء لهذه المنارة الإعلامية، أتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى الإدارة والصحفيين والمنجين والتقنيين وأعوان المساندة والمساعدة وكل العاملين، ولا ننسى جميع الأمنيين في إذاعة صفاقس بمناسبة انطلاق البث من استوديو واحد، هذا الاستوديو المرئي الرقمي الجديد، إنه المكسب الإعلامي الذي يواكب أحدث التطورات التكنولوجية في عالم الاتصال والإعلام السمعي البصري.
1: الحمد لله.
6: لقد والحمد والشكر لك لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. لقد كانت إذاعة صفاقس الوردة السابعة التي اكتمل بها عقد باقة الإعلام العمومي، والجوهر التي أتمت بريقة تاج مرصع بسبع درر متلألئة،
1: هي في الحقيقة الأولى في العقد، هي الأولى في الحقيقة.
6: احنا هو عقد بسبع درر متلألئة،
1: صحيت، هي
6: الأولى في العقد.
1: ايوه صحيت،
6: حتى نقولها وحتى نؤكد عنها. وبالتأكيد وبكل تأكيد
1: طبعا،
6: هم سبع درر متلألئة، عنوانها هذه المنارة الإعلامية عنوانها الإبداع والإمتاع والاستماع والاستمتاع والتميز والنجاح. كل الأمنيات بمزيد التألق والإشعاع والنجاحات، وأن تظل إذاعتنا الأم الأقرب إلينا وبكم ومنكم ومعكم. هذه الإذاعة صوت القرب ومنارة للفكر والثقافة والإعلام الهادف، نيابة عن كل المستمعين الأوفياء. محبكم وصديقكم ومحترمكم حاتم البدوي، والعشرة ديما دايمة مع جميع المستمعين الأوفياء، وتصبحون على ألف خير ومحبة،
1: ودمتم
6: تألقون على الدوام.
1: شكرا لك سي حاتم، شكرا لك على هالتحية اللي في الحقيقة تحية فيها إفاضة كبيرة، فيها محبة كبيرة، فيها معزة كبيرة، وكيف ما قال هو باسمه وأصالة عن نفسه وعن كل المستمعين، كفى ووفى سي حاتم، شكرا لك. هذه آخر مكالمة في حصة الليلة، هيك عليش أنا باش نعطي توا الإجابات ونسمعوا حكايتنا الليلة. تشانشينات وبعد ناخذ غنية صغيرة، مسيلش ناخذ غنية به. تشانشينات علي رقد في حفرة نجارة وصدوا لسؤال عليه، ربع ربيع ونورة النوارة ورجع لغريب لأمليه، هو سيدنا يوسف عليه السلام. ما سلموا فيه وصدوا عليه وبعدوا عليه، ولكن زهيت له الدنيا وتبدلت الأحوال، وإن شاء الله تزهيلكم انتم زيادة الدنيا، وبعد الشدة لازم باش يجي الفرج. الثانية علي تهانت وتذلت وبقات مارت الزرقية في ذريحة، كان درو اتنين وتضحك بالشوارب وكانت موجاحة، كيف ما قال عم بعبيدي هي آسيا زوجة فرعون. الثالثة والأخيرة وما طلعها حتى واحد هي شجرتي شجرة الهف، وكان ما نهزهاش أنا ما يهزهاش ألف، هي الظل الخيال، كان أنا منهزوش ميهزوش ميهزوش حتى ألف واحد، أنا نتنقل بالخيال متاعي من بلاصة لبلاصة، وانتي زيدة وانتي وانتي وانتي. هذو ما التشانشينات، نسمعوا الفنان الكبير محمد العش في النغم، ومن بعد حضروا رواحكم للحكاية.

نمشي وتوا العالم الحكاية وكان يا مكان وحكايتي نحكيها للي يفهم معانيها. حكايتي تطير بلجنحات تشق البرور والبحور تدخل كوف ما غير خوف وتطلع لجبال ما غير حبال. لكن أنا قبل ما نحكيها نسمي باسم العزيز الرحمن ونصلي ونسلم على خير الأنام في الصبر وللصبر وقيمة الصبر ونهاية الصبر ديما تكون فرج وفرحة تبكي العينين. خرافة صبر الصابرين هذه تحكي حكاية صياد فقير والصياد ما هو عنده بارشة صبر. صيادنا حالو كما يقولوها اللطف عليكم يبكي الحجر، يخرج من الفجر لليل وما يروح كان بحويته صغيرة ما تكفيش حتى عشاء ليلة، وساعات يروح يديه فارغة هيك اللي كتب. مرته كانت امرأة صالحة وعاقلة، كل ما يذيق به الحال تتبسم في وجهه وتقول له اصبر اصبر يا راجل، الصبر مفتاح الفرج واللي يصبر ينال. في عام الاعوام بضربة المجاعة هيك البلاد هذيك، اللطف علينا وعليكم. والصياد قعد بالاسابيع ما يصطاد حتى شيء، نهار من نهارات رمى هيك الشبكة متاعه ودعا ربي من قلبه. كيفاش بدها لقاها ثقيلة برشا، فرح وقال هذه حوتة كبيرة باش تعشي صغاري. كيف حلك الشبكة هذيك يلقى فيها صندوق حديد قديم مصدد ومسكر. روح بهيك الصندوق للدار وهو متغشش ومتأزم، قال لمرته هذا هو الصبر اللي تحكي عليه يا امرأة، ها هو انا صبرت وهذاش نلت، صندوق مصدد ومسكر وما نعرف شنو اللي فيه، صغاري جواعة والبحر عطاني الحديد يا المرأة. مرته هددته وقالت له يا راجل حل الصندوق لعل ربي كاتب لك فيه رزق. كيف حل الصندوق لقاو فيها بيكم ذهب، ليلة لقاو لا ذهب ولا جوهر، لقاو فيه حجرة كحلة غريبة مكتوب عليها بالذهب صبر الصابرين. الصياد زاد قلق وفد وقعد يبكي، لكن المرة هذه المكتوب تبدل. في نفس الليلة تعدى وزير السلطان على شنو يلوج، يلوج على حاجة يداوي بيها بنت السلطان اللي مرضت بمرض غريب. حزنت وما عاش تتكلم ولا تضحك، وحلم السلطان انه تبرى. والسلطان شاف رؤية، شاف انه دواها في حجرة الصبر. هذا شاف الفرج على ربي. اسمع الوزير بالصياد كلمة منا كلمة من غادي، وصل الخبر للوزير اللي عنده الحجرة، امشيله وجيبوا للقصر هو وهيك الحجرة الكحلة المكتوب عليها صبر الصابرين. قعدت بنت السلطان قدامك الحجرة وبديت مرته تحكي لها على صبرهم وعلى الجوع اللي شافوه مرت للصيد، وكيفاش عمرهم لا خانوا ولا سرقوا وقعدوا صابرين ومأمنين بربي من كثرة الصدق، وحسوا بالحق بهيك الوجيعة. بديت هيك الحشرة تخرج في ماء غريب تقول عليها عرق هكا، وتخرج في ريحة كيف المسك. وبنت السلطان تشم فيك الريحة رجعت لها الروح وبديت تبسم وتتكلم ورجعت لباس عليها. شفاها ربي السلطان من فرحته ببنته عطاه الأوامر باش يعطيه للصياد ومرته هيك الصندوق المصدد هذاك اللي خرجوا من البحر وقلق منه. لكن مرته صبرت باش يملاوها بالذهب والجوهر. هاي كهوة ليه أرض كبيرة وسانية ما شاء الله، فيها كيف هالزيتونة اللي بحذايا اللي محلاها، وفيها الغلة شكال والوان، دار ملك وعيشة العز
تعوضهم على كل ليلة بيتوا فيها جواعة وصابرين ومحتسبين. والصبر اللي صبرتوا الصبر ديما آخره كان الخير. نوصي نفسي ونوصيكم بالصبر قدام الشدائد، ومش نهاية العالم راه، واحنا في الدنيا هذية مش دار مقام ودار راحة، احنا من ابتلاء لابتلاء، فيها الأفراح وفيها غيره، واحنا زمنا نكونوا صابرين وعلى ربي متوكلين. شكرا ليك حمدي الأحول في الإخراج الفني، شكرا أسامة عبيبسية في توزيع المكالمات الهاتفية، شكرا لكل أصدقائنا اللي شاركوا معنا بالهاتف على صفحة راديو سفاكس، وكذلك اللي سمعونا وما شاركوش. شكرا لكم الناس الكل. زهرة تقول لكم ليلتكم زينة.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ عن نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة أجريت أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. أفادنا أحد أفراد عائلة البحار المفقود منذ أيام قبالة سواحل القرقنة بأن السلطات المختصة أبلغتهم عن العثور على جثة مجهولة الهوية في عرض البحر، مؤكدة أنه سيتم انتشالها والتثبت من هويتها عند استقرار الأحوال الجوية. فعل رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بن زرت سالم بن يعقوب أمس المخطط الأخضر لتنظيم النجدة، وذلك بهدف السيطرة على حريق مفاجئ نشب بالجانب الغربي لغابة الرمال وتحديدا بمنطقة مأوى شاطئ الرمال الكبير. في العالم وفي مستجدات الملف الإيراني، أعلن التلفزيون الإيراني ليلة الخميس سماع عدو انفجارين في ميناء بندر عباس جنوب البلاد. وقالت وكالة تسنيم إن الأصوات المسموعة قرب ميناء سيريك قد تكون مرتبطة بإجراءات القوات المسلحة لمنع مخالفات العبور في مضيق هرمز. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أنه تم التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب مع إيران، وأنه يمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه لن يتمكن من حضور توقيع الاتفاق لكن نائبه جي دي فانس سيقوم بذلك في أوروبا، في إشارة إلى مكانية التوقيع. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، والمراجع الإيرانية العليا ستقوم ببحث جميع بنود أي تفاهم محتمل وستعلن طهران موقفها في وقته، لافتة إلى أن ما يجري الحديث عنها بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق تكهنات.

0: إعلامية. في الأثناء قال مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الصهيوني عبر عن تقديره لالتزام ترامب بشروط أي اتفاق نهائي مع إيران، رغم أن الكيان الصهيوني ليس طرفا في مذكرة التفاهم. في لبنان استشهد 6 أشخاص أمس في غارات صهيونية على جنوب البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.